كل الأخبار. في آخر الأخبار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر جاليباف: لا يوجد بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14. قاليباف: أي نهج آخر سيكون عديم الجدوى تماما ولن يؤدي إلا إلى فشل يتبعه فشل آخر. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: كلما واصل الأعداء المماطلة سيقدم دافعو الضرائب الأمريكيون المزيد من الثمن. في آخر الأخبار: صحيفة هارتس الصهيونية الكنيست يقر مشروع قانون إقامة محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مقاتلي حماس الذين شاركوا في 7 أكتوبر. العدو الإسرائيلي فشل في القضاء على حماس. ذا الحين بيدور لأي نصر ولو بهكذا إعلان. صحيفة هارتس الصهيونية: إعلام العدو الإسرائيلي مشروع القانون يتضمن إمكانية سن قوانين استثنائية تتيح عقوبة الإعدام بحق مقاتلي حماس. بيدور لها مبرر لقتل أهلنا في فلسطين تحت أي مسمى. إعلام العدو: صحيفة معاريف الصهيونية: قانون المحكمة الخاصة سيتيح صلاحيات لمنع إطلاق سراح المعتقلين، مش قلت لكم، المشاركين في 7 أكتوبر في أي صفقات تبادل مستقبلية. فاشل. في آخر الأخبار: حزب الله: استهدفنا دبابة مركبة في بلدة البياضة بصاروخ موجه وقد شوهدت تحترق. بلومبرغ: الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز لا تزال متوقفة بالكامل. تورطت أمريكا، ترامب المجرم الكافر غرس في هرمز. بلومبرغ: البحرية الأمريكية تواجه تكاليف متزايدة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. بلومبرغ: إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار بسبب الحرب على إيران. كل الأخبار وسائل إعلام أمريكية تعلن عن اندلاع حريق في مصفات اتش اف سنيكلر غرب مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما. عن وسائل إعلام أمريكية: اندلاع حريق في مصفات اتش اف سنيكلر غرب مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما. كل الأخبار. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي: مساعي أمريكا وبعض حلفائها الإقليميين لطرح مسودة قرار بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن تعكس محاولة جديدة لخلب الحقائق. مساعي أمريكا وبعض حلفائها الإقليميين تهدف إلى تحويل تداعيات عدوان عسكري وحصار غير قانوني إلى ملف ضد الدولة التي تتعرض للتهديد والضغط والعدوان. حرية الملاحة مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي سياسي ومنعزل عن ميثاق الأمم المتحدة. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم أبادي: لا يمكن لأي مبادرة تتعلق بالأمن البحري في هذه المنطقة أن تتجاهل الدور المباشر لأمريكا والكيان الصهيوني في صناعة الأزمة ثم تدعي الحياد أو الشرعية القانونية. المسألة الأساسية تكمن في محاولة بعض الحكومات إعادة صياغة آثار ممارساتها غير القانونية بلغة النظام الدولي. أي نص يسعى لتوصيف الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد بالقوة
سيكون نصا ناقصا ومنحازا وسياسيا ومحكوما عليه بالفشل منذ البداية. أي نص لا يشير إلى الحقوق المشروعة لإيران في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون نصا ناقصا ومنحازا وسياسيا ومحكوما عليه بالفشل. كل الأخبار. رئيس قسم تحليل البترول في شركة غاز بودي الأمريكية يقول واشنطن تناقش تعليق ضريبة الوقود الفيدرالية البالغة 18.4 سنت، لكن لا أحد يتحدث عن الضريبة الحقيقية التي يدفعها الأمريكيون بسبب الحرب على إيران. الحرب على إيران تضيف حاليا نحو دولار و35 سنتا الحرب على إيران تضيف حاليا نحو دولار و35 سنت لكل جالون. الحرب على إيران، رئيس قسم تحليل البترول في شركة غاز بودي الأمريكية، الحرب على إيران تكلف السائقين الأمريكيين حوالي 571 مليون دولار في اليوم الواحد. كلفة الحرب على إيران على السائقين الأمريكيين قد تقترب من 28 مليار دولار خلال 71 يوماً.

صنعاء تصعد إلى مجلس الأمن. استمرار الحصار يهدد الاستقرار الإقليمي ويفتح الباب أمام خيارات أخرى. بعث نائب وزير الخارجية برسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، حمل فيهما المجتمع الدولي مسؤولية الصمت إزاء استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس 2015، مؤكدا أن هذا الحصار لم يعد مجرد إجراء عدائي ضد اليمن فحسب، بل تحول إلى عامل تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين. وأكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار الجائر وما يصاحبه من إجراءات وصفها بالظالمة من قبل الولايات المتحدة وأداتها في المنطقة المتمثلة بالنظام السعودي سينعكس بصورة سلبية ليس فقط على اليمن، بل على استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي بأسره، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما تتركه من آثار ثقيلة على حركة الاقتصاد والطاقة والتجارة الدولية. وأوضح أن الجمهورية اليمنية تتابع عن كثب مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية، وترى بوضوح أن استمرار الأنشطة العدائية الأمريكية وأدواتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضرر والانفجار، محذرا من أن النتائج قد تكون كارثية إذا استمرت هذه السياسات القائمة على الحصار والمماطلة ورفض الاستحقاقات العادلة للسلام. في السياق نفسه اتهم نائب وزير الخارجية النظام السعودي بالسعي إلى بناء مشاريعه وطموحاته على أنقاض البلدان التي يسهم في تدميرها خدمة للمصالح الأمريكية، مطالبا الأمم المتحدة بتنبيه الرياض إلى أن هذه الطموحات ليست سوى أوهام سياسية لن تصمد أمام حقائق الميدان وإرادة الشعوب. وشدد على أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يعني عمليا إدامة معاناة الشعب اليمني وإبقاء البلاد والمنطقة في دائرة التوتر المفتوح. كما أكد أن مماطلة النظام السعودي في الذهاب إلى سلام حقيقي وعادل سيدفع صنعاء إلى اللجوء لخيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة. وبذلك تعكس الرسالتان الموجهتان إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة تصعيدا دبلوماسيا واضحا من جانب صنعاء، ورسالة سياسية حادة مفادها الحصار لم يعد قابلا للاستمرار، وأن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجريمة الممتدة منذ سنوات يهدد بتوسيع دائرة الأزمة في وقت تؤكد فيه صنعاء أن حقوق اليمنيين ومعاناتهم لن تبقى رهينة المماطلة أو الحسابات الخارجية.

قبل أن نغادركم كل الأخبار. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع عند التسوية بنحو 3% إلى 104 دولارات للبرميل. إيران ترسم حدود التفاوض، لا تسطير للمواد النووية وجدول ملزمة للإفراج عن الأموال المجمدة وتؤكد جهوزيتها العسكرية. مجلة فورين أفيرز الأمريكية تكشف حرب إيران تقلب موازين الطاقة، الصين تربح استراتيجيا، وواشنطن تدفع كلفة الانكشاف.

دعم حق إيران في الدفاع عن نفسها وإشادة بصمود مقاومة لبنان وتوجيهات باستكمال خطة 1448 هجرية. كل الأخبار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عتيل شمال طول كرم. إطلاق نار من آلية الاحتلال شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة شرق نابلس. إعلام العدو الإسرائيلي يدعو تحرنوت 30% من الإسرائيليين يفكرون في مغادرة إسرائيل. إن عدد بتفكروا تغادروا إسرائيل، غادروا فلسطين المحتلة أيها المغتصبون، غادروا هذه الكرة الأرضية

بس أيغادروا أين يسيروا؟ عند الدواعش، عند النظام الداعشي في سوريا، ولا يسيروا عند ملك البندورة، ولا يستضيفهم سيسي أفندي؟ أما إذا هم أيهاجروا ويسيروا بني قينقاع عند محمد بن سلمى، يجي لك كل شيء وارد. كل الأخبار. صحيفة جلوبس: مايكروسوفت تنقل إدارة فرعها الإسرائيلي إلى فرنسا بعد الكشف عن تقديم بيانات الفلسطينيين للأمن الإسرائيلي. وبلومبرغ: إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. وعادك وعاد. سلطات العدو الإسرائيلي تهدم أكثر من 30 منشأة تجارية في بلدة العيزرية شرقي القدس. ووزارة صحة العدو الإسرائيلي تسجل 13 إصابة في صفوف قوات العدو على الجبهة مع لبنان. وصلنا للتو. فاينانشال تايمز: حرب ترامب على إيران تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات. بدأت الغوائر الأمريكية. يا غارتا يا غارتا. إعلام العدو الأمريكي فاينانشال تايمز: حرب ترامب على إيران تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات. فاينانشال تايمز عن خبراء اقتصاديين: جاءنا للتو. حجم التكاليف المالية للحرب على إيران كبير لدرجة لا يمكن إخفاؤه إلى الأبد.

كل الأخبار من فنزويلا. وزارة الخارجية: الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين مستمرة والحروب تتوسع، ويجري تطبيق الإجراءات القسرية الأحادية ضد الشعوب. وزارة الخارجية الفنزويلية: الأمم المتحدة تلتزم نهجا من الصمت أو الغموض يضعف سلطتها الأخلاقية.

إعلام العدو الإسرائيلي هارتس: بن غفير ينجح بتحويل شرطة إسرائيل إلى ذراع سياسية له بمساعدة داني ليفي المفتش العام الأكثر فشلا في تاريخ إسرائيل. إعلام العدو هارتس: في عهد داني ليفي انهارت شرطة إسرائيل رسميا، فالسلاح متوفر في الشوارع بكثرة وعدد القتلى في ازدياد. كان مالهم بيفكروا يغادروا.

جاءنا للتو. إعلام العدو الأمريكي. فاينانشال تايمز. حرب ترامب على إيران تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات. فاينانشال تايمز عن خبراء اقتصاديين: حجم التكاليف المالية للحرب على إيران كبير لدرجة لا يمكن إخفاؤه إلى الأبد. جاءنا للتو. فاينانشال تايمز: أسعار الديزل في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 5 دولار و66 سنتا، مقتربة من مستواها القياسي. الديزل في الولايات المتحدة: أسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت إلى 5 دولار و66 سنتا، يعني المزارعين الأمريكيين ده الحين بيغوروا، إلا لا بيغوروا كيف. وترتفع أسعار الخضروات والطماط والباقي الباقي، يعني على مستوى المعيشة، على مستوى الأمن الغذائي في الولايات المتحدة الأمريكية. كل يا ترامب وحمد الله قال لابد من إيران تغلق مضيق هرمز، بعدها يرتفع التيزل، أسعار التيزل في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن عمل بيدي يا ترامب؟ الله بيزيده، الله بيزيده. جاءنا للتو. فاينانشال تايمز الأمريكية تقول: الأمريكيون دفعوا 35 حفظ. فاينانشال تايمز: الأمريكيون دفعوا 35 مليار دولار إضافية للبنزين دافعي الضرائب. الأمريكيون دفعوا 35 مليار دولار إضافية للبنزين والديزل منذ بدء الحرب على إيران. ما يتحملها ترامب؟ الله ما يتحملها المواطن الأمريكي، هذه بيدفعوا الضرائب فوقه فوقه وكل من حال الروح. فاينانشال تايمز: جاءنا للتو. وقود الطائرات من ارتفاع البنزين الديزل والبنزين إلى ارتفاعها، اسمعوا. فاينانشال تايمز: وقود الطائرات ارتفع بأكثر من 70%، ما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر الجوي وتسريع انهيار شركة سبيريت إيرلينز منخفضة التكلفة. يعني شركة الطيران الرخيصة التي بيلجأ إليها المواطن الأمريكي، أرخص أرخص شركة طيران في أمريكا. وقود الطائرات ارتفع بأكثر من 70%، ما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر الجوي وتسريع انهيار هذا الشركة الذي فيها شركة سبيريت إيرلينز منخفضة التكلفة، الذي بتسفر الأمريكيين بأرخص التكاليف. تعمل تقول ها قدي الرخيصة قدي بدنهار الشركة بقولها. حاصر قال مضيق هرمز، ها حاصر إيران، قضى بحاصر الأمريكيين في عقر دارهم. من هذا يا أخي؟ الإبستيني المجرم الكافر مغتصب القاصرات المتحرش بالأطفال ترامب. جاءنا للتو. إعلام العدو الأمريكي فاينانشال تايمز عن اقتصاديين: عجز الاحتياطي الفيدرالي عن خفض الفائدة 0.5 نقطة مئوية قد يكلف الاقتصاد الأمريكي نحو 200 مليار دولار من الناتج المفقود. فضل من الله، فضل من الله، وعادك وعاد دماء أهل غزة، ما قصدكم

جاءنا للتو إعلام العدو المجتمع الإسرائيلي يقترب من المواجهة المدنية والاستقطاب السياسي والاجتماعي. والاستقطاب السياسي والاجتماعي هو التهديد الأكبر. أسعار النفط تقفز إلى 105 دولار للبرميل. يا حراجة يا رواجة

إدارة ترامب تقرر طرح أكثر من 53 مليون برميل من الاحتياطي النفطي، كدهم بيخرجوا من الاحتياطي لكبح ارتفاع الأسعار بسبب الحرب. بلومبرج: البحرية الأمريكية تواجه تكاليف متزايدة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. اتغلق وعقبال المندب. إذا ما خضيت شي السعودي هالطريق ويتغلق باب المندب وباب اليمن وباب نجران.

0: في رادار الأخبار. القيادة المركزية للعدو الأمريكي قاذفة من طراز B-1B لانسر حلقت فوق منطقة الشرق الأوسط في مهمة تدريب السبت الماضي. رادار الأخبار. وزارة خارجية العدو الأمريكي تعلن عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار عن أي معلومات تعطل تمويل الحرس الثوري.
1: قالوا ما هو الذي ما يقدرش مدري ما بالمثل هكذا يقول يا حفظ الله ماشي
0: الفاشل يرجع يدور من هولها من هولها الخبابير. 15 مليون دولار لمن مكافأة قالها لمن يدلي عن أي معلومات تعطل تمويل الحرس الثوري. ما ظل لهم شأن المشروع عزب يوقفوه.
2: رادار الأخبار. من العراق أنباء تتحدث عن طيران حربي للعدو الأمريكي بعلو منخفض كان يجوب سماء العاصمة بغداد بجانب الرصافة.

في رادار الأخبار، رصد طائرة تزود بالوقود عسكرية للعدو الأمريكي من طراز بوينغ 762 أقلعت من تل أبيب وحلقت بمسار حلقي في سماء منطقة بحيرة الرزازة بين محافظتي كربلاء والأنبار بالعراق. رادار الأخبار. إعلام العدو الأمريكي: الإمارات شاركت سرا بهجمات جوية على إيران في أبريل الماضي مستهدفة مصفات نفطية في جزيرة لافان الإيرانية. من يخرج خبابير السعودي والإمارات؟ هاتين الجبهتين المتقدمتين للعدو الإسرائيلي. اللهم إن الإمارات يفضح ذلك بوقاحة، والسعودي على أساس أنه ذكي من تحت لا تحت. من يخرج فضائح حول الاثنين الصعلوكين، النظامين الصعلوكين؟ المشغل حقهم الأمريكي. الحين إيران لا لعضت الإمارات من حقها يا ولد، ما عبت بعض اعتراف أمريكي. رادار الأخبار. هذا وكانت صافرات الرعب دوت في الجولان المحتل في سوريا.

شتي 60% بالحصول على اليورانيوم العالي التخصيب من إيران في المقترح الأمريكي. بوجه ترامب ولا نو بوجه، قليل أدب قليل حياء، مبلغ واحد يكسر ناموسه ويكسر شرفه.

في رادار الأخبار، مدير الطيران المدني للعدو الإسرائيلي، وزيرة المواصلات طالبت رئيس الأركان في كيان العدو الإسرائيلي بنقل الطائرات الأمريكية في غضون 14 يوما من مطار بن غوريون. مستشار السيد القائد مجتبى الخامنئي على ترامب ألا يتصور أنه سيزور الصين منتصرا مستغلا هدوءنا. حرام الله ما قصده.

المجرم الإبستيني الصهيوني ترامب كان قد صرح وقال وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف جدا مش ممتاز. استاذ هذا ما عادوش. ترامب: لم أتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف مشروع الحرية. ترامب: داري ما قال قادة إيران سوف يستسلمون، هذه كدي المرة الألف ويقولها. ولم يتحقق شيء.

في رادار الأخبار، إعلام العدو الصهيوني يعلن أن سكان كريات شمونة تلقوا مكالمات هاتفية من حزب الله يطالبهم بإخلاء المدينة. مسيرات وعمليات لم تتوقف من قبل سادة المجاهدين في حزب الله، ثبتهم الله، أعانهم الله، نصرهم الله، حفظهم الله. وما واختراقات لاتصالات المستوطنين الصهاينة في الشمال. قوة القوة.

إعلام العدو وفيناكم بها باعترافه. وهنا مسؤول أوروبي يقول عدم القدرة على التنبؤ بقرارات ترامب يضطرنا للتفكير بمستقبل أقل اعتماد على أمريكا. أيوة والله عنه تعتمد على كذاب، مالك أنت؟ أبلا جماعة صمدة.

هذا. وكانت إيران قد منعت ناقلة غاز موسال ثانية متجهة من قطر إلى باكستان من عبور مضيق هرمز، والسفينة عادت لأدراجها كونها لم تحصل على أذن العبور. استأذنوا وبعدها لنا خبروا. الله ما عنده حجال إيراني يا أخي، حق ومن قال حق غلب. قصدها القدرين نتنياهو زمج

ومسؤول أممي أمام العالم أسابيع لتجنب أزمة إنسانية بسبب إغلاق مضيق هرمز. لا إله إلا الله، حكمتك يا رب. كانوا يتكلموا المسؤولين الأممين عن أن هناك كارثة إنسانية في اليمن، هناك كارثة إنسانية في السودان، هناك اليوم بيتكلموا عن أزمة وكارثة إنسانية على مستوى العالم. حكمتك يا رب.

هذا وكانت صافرة الانذار دوت في حيفا المحتلة جراء رشقة صاروخية حيدرية من جنوب لبنان. ارهقوا اليهودي حزب الله، ارهقوا اليهودي واستنزفوه، فضل من الله. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني كان قد صرح وقال لن يخرج لتر واحد من الوقود من مضيق هرمز من دون إذن إيران. المجرم الكافر التمخ، ترامب التمخ وده الحين بيصرح عليها. نما غلاء الأسعار ده الحين شكله بيلتمخ بشكلها مضيق المطهر حق الحمامة. ما عرف فعل الأسعار ده الحين اللمخة في الولايات المتحدة الأمريكية ترتفع أسعارها، ارتفعت أسعار الطماط خلوف من لبقة فهو يلتبق ويطلع يصرح.

0: من قناة الجزيرة المنافقة. ولد خالك لها في الحوش حق ترامب في البيت الأبيض، قناة الجزيرة المنافقة. مالك مالك مالك أنت؟ لسان حال العدو الأمريكي والصهيوني. في الخبر العاجل من قناة الجزيرة المنافقة CNN عن مصادر: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران مقارنة بالأسابيع الماضية. وعليها
1: الكلام سافر ملكته في سبيل الله سلم.
0: وعليها هو بيفكر ترجع العمليات ولا ما ترجع، وضالعي ونازلي من بيت الترج طلعي بسر الخزن حق ضالع، وبيطلع الماء ولا ماجي والسخانة والملحامي طلع بسر عدو بيفكر مع الطلعة والنزلة. مالك أنت؟ كمل وهو بيفكر ترامب وقناة الجزيرة مهتم بالملموخ ترامب. بتقرأ أفكاره، يلعن أفكاره. من قناة الجزيرة المنافقة CNN عن مصادر ناين مشو منقلو وفرجار ومصادر بس. CNN عن مصادر: ترامب نفد صبره يا جنة الأم الجن إذا استمرار إغلاق مضيق هرمز. يعني فشل ترامب. قناة الجزيرة المفروض تقول إنه CNN عن مصادر: ترامب يعلن عن فشله في فتح مضيق هرمز. هذا الخبر المنطقي. لكن مع قناة الجزيرة تقرأ ما في رأس الكافر المجرم الصهيوني ترامب ومن إليه. CNN عن مصادر: ترامب نفد صبره. عبش مع الصبر ساعة فرعون، ذروني أقتل موسى. ما حد ماسك له فرعون، قال ذروني أقتل موسى، ما حد شاب عليه. وهذا ترامب فرعون العصر. لا قدر يفتح مضيق ولا قدر يحاصر إيران، وكسرت هيبته وناموسه في البحر الأحمر فضل من الله. ولم يستطع أن يقضي على المقاومة الفلسطينية بفضل من الله، ولم يستطع حتى أن يوقف الصواريخ من لبنان، لم يحقق شيء. قعد معاه الله يلتمخ ويقول لك نفد صبره. شكو كل أنا ما أتفعل ما بالله. زادت الخسائر والوجاع في الداخل الأمريكي، المواطن الأمريكي بيغور. ارتفاع في أسعار الوقود، السائقين بيصيحوا، الركاب بيصيحوا، والكل المزارعين. ارتفاع في أسعار وقود الطائرات، أسعار الغذاء حتى أبسط الأشياء في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت أسعاره. والأمريكي بيحسب الحساب لكل صغير وكبير، ما بيعيش الأمريكي بالبركة. يقول لك حساب أمريكي بيحسب دخلته وهرجته، ما بالك وكل شيء بيرتفع. يرجع يقول وأنا منين يومة، وحتى زيادة في دفع الضريبة، لأنه أمريكا عايشة على أنها تشل من المواطن ضرائب، وارتفع كل شيء. CNN عن مصادر: البعض في إدارة ترامب دعا لنهج أكثر حزما للضغط على إيران بما في ذلك شن ضربات تضعف موقفها.

المصايب. سي ان ان من قناة الجزيرة المنافقة، ما بنروج لقناة الجزيرة ولا شيء، بس بنتي لكم بايش مهتمين. سي ان ان على المصادر: مقربون من ترامب يرغبون في أن يكون الوسطاء الباكستانيون أكثر صراحة في تواصلهم مع الإيرانيين. لا يدلغ مموش ما بلا يقولوا لهم ما بيقولوا بكل شيء. الطقطق الفاشل ما معه الله يبركم.

رادار الأخبار. في رادار الأخبار وول ستريت جورنال. الإمارات نفذت ضربات سرية استهدفت منشأة نفطية داخل إيران. بيخرجوا المخبأ. قالوا اعترضوا.

في الخبر العاجل من كيان العدو الإسرائيلي، تحذيرات إسرائيلية من تضرر قطاع الطيران نتيجة تحويل مطار بن غوريون إلى قاعدة عسكرية أمريكية، ما يقوض الاستقرار الاقتصادي لشركات الطيران الإسرائيلية.

فاتورة الحرب الباهظة، تصدع الأطلسي تحت وطأة أزمة الطاقة والركود. أعلن اتحاد الملاحة الإيراني عبر وكالة فارس عن شلل تام في جميع الموانئ العربية الخليجية إثر تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتوقف ميناء جبل علي المحوري، ما أسفر عن أزمة تعطيل وبطالة واسعة شملت كافة موانئ المنطقة. يا قوة الله، يا قوة الله، مثل ما غلقوا مطار صنعاء وميناء الحديدة، ها هم يشربون من نفس الكأس. فضل من الله.

في رادار الأخبار، رئيس الوزراء القطري الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني ينتقد السياسات الغربية تجاه أزمات المنطقة، مؤكدا مخططات ضرب إيران جهل بالواقع وتهميش متعمد لدول الخليج. إعلام العدو الإسرائيلي يعترف الاحتلال عاجز أمام محلقات حزب الله الدقيقة. مالك ولاني بتلاحق الصهاينة وهم بيهربوا مرجل وتقرح عرضهم، فضل من الله. موقع ولا الصهيوني يكشف اعترافا لافتا من جيش العدو الإسرائيلي بعجزه عن مواجهة المحلقات لحزب الله، ورغم إدراكه المسبق لخطورتها فوجئ بدقة استخدامها وتوجيهها جيش العدو الإسرائيلي عبر الألياف الضوئية، ما جعل اعتراضها شبه مستحيل. انت قال انه مشتروا بنادق صايد، قال لك يتصيدوا المسيرات والله وما، وخلوا واحد يعني من جنود العدو يجلس مقعنن للسماء يبصر المسيرات اي حين تجي. اقسم بالله ان هذا الحاصل في جيش العدو الاسرائيلي، يعني قد بيسخروا واحد يجلس مقعنن مضلع هكذا اي جمبري يبصر اين المسيره، اين جمبري رصم يذكى عليك مسيره ولا مشمعي، ويعيشوا في قلق وخوف رعب، فضل من الله. وزعوا بنادق صايد قال لك يصطادوا المسيرات ولا نفع، فعلوا شبكات فوق المدرعات وتدخل لهم المسير وتلاحقهم لا داخل. ضباط في الفرقة 36 أقروا في جيش العدو الإسرائيلي، قال إن الحزب حزب الله وزع الصلاحيات ونقل مشغلي المسيرات إلى الميدان لتعمل باستقلالية، وهو ما يقلل فرص كشفها. عاجز فاشل وبعدها من هذا يدور لب عزيزي. إعلام العدو الإسرائيلي يؤكد أن هذه المحلقات الانقضاضية تحولت إلى ضربة موجعة لا حل تقني لها حتى الآن، فيما يواصل حزب الله تكبيد قوات العدو خسائر باهظة على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

في رادار الأخبار. الأمم المتحدة: المجاعة تهدد الملايين بسبب حصار هرمز. فرشت على حرب إبادة جماعية، والطفل الفلسطيني في غزة بيموت جوع يا عيال الكلب. في الأمم المتحدة: واليوم بتحذروا من مجاعة بسبب مضيق هرمز. ضق ما ذاقوا أهلنا في غزة. معانا أهل غزة بتصير هكذا لله وفي الله. في رادار الأخبار: مجلس الشورى الإيراني، البحرين والإمارات في الطريق الخطأ. الدبوام. والخارجية الإيرانية تقول: أمريكا تهديد للمنطقة والعالم.

العقائد البحرية الإيرانية، غواصاتنا الخفيفة تنتشر في مياه مضيق هرمز بما يتناسب مع التهديدات. قلق ونشهد.

وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر يقول نسعى هذا الأسبوع لفرض تصويت سابع على قرار صلاحيات الحرب. إنه يعزلوا ترامب ما بلا يحجروا عليه.

مستشار قائد الثورة في إيران للرئيس الأمريكي ترامب. واشنطن هزمت ميدانيا ولن تحقق انتصارا عبر الدبلوماسية. وفضيحة مدوية في مأرب، جندي يحرق نفسه احتجاجا على تجويعه ونهب رواتبه من قبل السعودية والمرتزقة. صنعاء تحذر النظام السعودي: مماطلتكم ستدفعنا لخيارات أخرى لانتزاع حقوق شعبنا. سيناتور أمريكي يحذر من تحول حرب إيران إلى استنزاف استراتيجي للقدرات الأمريكية لصالح الصين. ومن جديد من أجل الشعب اليمني دراما وغريمة: الإصلاح يعرقل اتفاق تبادل الأسرى.

وانهيار منظومة الكهرباء. في كبرى مدن المدن المرتهنة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الصهيوني. وحكومة المرتزقة تبشر المواطنين بكارثة.

0: وفي حادثة مؤسفة، وفاة 5 مغتربين يمنيين في السعودية نتيجة لنقص إجراءات السلامة. وساعتنا تشير إلى 4:02، انتهى الوقت المتاح لنا بزيادة دقيقتين. التحية من المجاهد مع الله والزميل المخرج حفظ الله والعبد لله، وهي من كل الزملاء محمد الشيعاني، محمد الوشلي، أحمد هايل، سميح عز الدين تقي. مع الله يا مؤمنين، لا تنسوا دعائكم للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم المجاني 100 أو 199. مع الله يا مؤمنين، مع الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله قبل الموت، لا إله إلا الله قبل الفوت، لا إله إلا الله قبل انقطاع الصوت، لا إله إلا الله نشهد بها مع الشاهدين، لا إله إلا الله نحملها عن الجاحدين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثالث منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين بل ليعلن الحرب عليهم. هذا أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي. والإمام الخميني عندما أراد أن يرد الحج إلى أصالته الإسلامية وبدأ وهتف في الحج بالموت الأمريكي والموت الإسرائيلي بأمر من الإمام الخميني، حدث الأمر للحيلولة دون أن يتردد هذا الشعار، والناس المسلمون تجاوبوا مع هذا وقالوا هذا حج والحج ليس لهذه الأمور، وهم يعتقدون أن الباطل سيتوقف هناك. ثم ماذا حصل عندما هتف بالشعار في مساجدنا في اليمن؟ قالوا وفي المساجد يجب أن لا يردد. والبعض يقول هذا مساجد ولا شأن للمساجد بالموت لأمريكا، ثم سيقولون أيضا في بيوتكم كذلك بأقلامكم لا تسطرون كلمة تجرح مشاعر أمريكا. الفساد لا يتوقف. ثانيا أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. ثالثا أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. وهكذا تغير، هذا التغير يجب أن لا نقبل به. رابعا أكد أن الجهاد الذي يقولون أنه إرهاب وتصبح كلمة جهاد كلمة إرهاب تضفي الشرعية لأمريكا أن تستهدف من ينطلق مجاهدا في سبيل الله، أكد أن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عيد وهم صاغرون، والله تعالى هو من ماحك هذه الشرعية. أما أولئك فإنهم يبحثون عن المبررات ويختلقون المبررات من أجل أن تصنع لهم شرعية ليستهدفوا. خامسا أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما عن الجهاد حتى أولئك الذين ليس لديهم أي روح جهادية عليهم أن يتحدثوا عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد في نفسها، كلمة جهاد في معناها هي تتعرض لحرب. أصبحنا نحن نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا، أصبحت ألفاظنا حتى هي تحارب. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق إلى هذا الحد، فتغيب كلمة جهاد القرآنية، وتغيب كلمة إرهاب القرآنية، ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. ومن ورائها أن هذه الكلمة تعني أن كل من يتحرك، بل كل من يصيح تحت وطأة أقدام اليهود سيسمى إرهابيا، أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيين. ومتى ما قيل عنك إنك إرهابي، فإن هناك من يتحرك لينفذ، ليعمل ضدك على أساس هذه الشرعية التي قد وضعت من جديد. نحن نختلف عن أولئك، نحن نمتلك شرعية إلهية قرآنية، ونقعد عن التحرك في سبيل أدائها وفي التحرك على أساسها، ونرى كيف أن أولئك يحتاجونهم إلى أن يؤصلوا من جديد، وأن يعملوا على أن يخلقوا ويصنعوا شرعية من جديد. ثم متى ما وجدت هذه الشرعية فإنهم لا يقعدون كما نقعد، إنهم يتحركون. أوليس هذا هو ما نشاهد؟ لقد تبدل كل شيء، لقد تغير كل شيء، فنحن من نقعد والشرعية الإلهية موجودة، وهم من يتحركون على غير أساس من شرعية، فيشرعون ويؤصلون ثم يتحركون ولا يقعدون. هنا نقطة أولى، أن علينا أن نتحدث دائما عن كلمة جهاد، لأن كلمة جهاد تحارب، وأن كل شيء من جهة أعدائنا يتوجه إلى حربنا في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية، حرب شاملة لكل شيء. وأكد أننا نختلف عن أولئك، نمتلك شرعية قرآنية ولا نتحرك، وهم يحتاجون إلى أن يؤصلوا لشرعية، فإذا ما وجدت الشرعية يتحركون ولا يقعدون. إن علينا أيها الإخوة أن نتحدث دائما، حتى لا نترك كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي أن تترسخ في بلادنا، أن تسيطر على أذهان الناس في بلادنا، أن تسبق إلى أذهان الناس. علينا أن نحارب أن تترسخ هذه الكلمة، لأن وراء ترسخها ماذا؟ وراء ترسخها تضحية بالدين، وتضحية بالكرامة وبالعزة وبكل شيء. حينئذ سيضرب أي عالم من علمائنا، سيقاد علماؤنا بأقدامهم إلى أعماق السجون، ثم يعذبون على أيدي خبراء اليهود الذين يمتلكون أفتك وسائل التعذيب، على أساس ماذا؟ أنه إرهابي. فيكون الناس جميعا هم من أصبحوا يسلمون بأن كلمة إرهابي هي كلمة من أطلقت عليه بحق أو بغير حق، هو من يصبح أهلا لأن ينفذ بحقه، من؟ المسلمون أو من؟ الأمريكيون أو عملاؤهم ما يريدون عمله، فيعذبون علماءنا. وكل من يصرخ ليعيد الناس إلى العمل بكتاب الله هو أيضا إرهابي. وكل من يدرس في مدرسة يدرس الناس علوم القرآن هو أيضا إرهابي. أي كتاب يتحدث عن أن الأمة هذا عليها أن تعود إلى واجبها أو تستشعر مسؤوليتها هو أيضا إرهابي. أولم نسمع جميعا أيها الإخوة أنه عندما جاء المبعوث الأمريكي إلى اليمن دار الحديث بينه وبين الرئيس حول ضرورة التعاون على مكافحة الإرهاب وجذور الإرهاب ومنابع الإرهاب؟ هل تركوا مصطلحا آخر لم يصلوا إليه؟ منابع الإرهاب، جذور الإرهاب هو القرآن الكريم على أساس معنى الكلمة، المعنى الأمريكي، يعني هم يريدون من الإرهاب وكلمة إرهاب وجذور إرهاب القرآن الكريم، ومن يتحرك على أساسه؟ فهل نسمح لكلمة جذور إرهاب، منابع إرهاب أن يكون معناها القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن؟ أو أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا؟ إن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هم أولئك الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا، هم أولئك الذين لفسادهم، لاعتدائهم، لعصيانهم، لبغيهم جعل منهم القردة والخنازير. أليسوا هم منابع الإرهاب وجذور الإرهاب؟ أليسوا هم من يصنعون الإرهاب في هذا العالم؟ من هو الإرهابي؟ هل هو أنا أو أنت الذي لا يمتلك صاروخا ولا يمتلك قذيفة ولا يمتلك مصنعا للأسلحة ولا يمتلك شيئا، أم أولئك الذين يصنعون أفتك الأسلحة؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت أم أولئك الذين يستطيعون أن يثيروا المشاكل والحروب في كل بقعة من بقاع العالم؟ من هو الإرهابي، أنا وأنت أم أولئك الذين يستطيعون أن يفرضوا على أي شعب من الشعوب المسلمة المسكينة أي عميل من عملائهم ليدوسها بقدمه ولينفذ فيها ما تريد أمريكا تنفيذه؟ إنهم هم الإرهابيون، إنهم منابع الإرهاب وهم جذور الإرهاب، إنهم كما قال عنهم الإمام الخميني رحمة الله عليه وهو شخص لم يكن يتكلم كلاما أجوف، قال عن أمريكا إنها الشيطان الأكبر، والله تحدث عن الشيطان أن عمله كله فساد، عمله كله ضر بالناس، كله شر، كله باطل وبغي. لا يكفيه أن يوقع بالناس الشر في هذه الدنيا، بل إنه كما قال عنه الله سبحانه وتعالى إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إنهم هم الإرهابيون، ومن هناك من عندهم منابع الإرهاب، وبلدانهم جذور الإرهاب، وثقافتهم هي الإرهاب، وهي من تخرج الإرهابيين. إذن الإرهاب بالمعنى الأمريكي يقصدون به القرآن ومن يتحرك على أساسه، والإرهاب الحقيقي والإرهابيون الحقيقيون هم أولئك، هي الشيطان الأكبر أمريكا ومن يتحرك مع أمريكا، ثقافتهم هي التي تخرج إرهابيين. وهنا سيعمل مقارنة، أليست الثقافة القرآنية هي من تنشئ جيلا صالحا، من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالح الآخرين، لا ينطلق الشر لا على يده ولا من لسانه؟ أليس هذا هو ما يصنعه القرآن؟ أنت لاحظ ثقافتهم، أليست ثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ الفضائل، هي من تعمل على مسخ القيم القرآنية والأخلاق الكريمة من ديننا ومن عروبتنا؟ أليس هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس؟ فإذا كان في الواقع أن ثقافة القرآن هكذا شأنها وثقافتهم هكذا شأنها، فإن ثقافتهم هم هي ثقافة تصنع الإرهاب، لكنهم يريدون أن يقولوا لنا وأن يرسخوا في مشاعرنا أن ثقافتنا التي هي ثقافة قرآنية هي من تصنع الإرهابيين. إذن سيقولون لنا الكتاب الفلاني من كتب أهل البيت، من كتبكم أنتم الزيدية، هذا الركام من كتبكم أنتم الزيدية، كلها كتب تصنع إرهابيين، إذن هي جذور إرهاب. هنا عمل مقارنة، الثقافة القرآنية أليست هي من تنشئ وتربي جيلا صالحا، وثقافة الغربيين أليست هي من تمسخ القيم والفضائل؟ إذن ثقافتهم هي التي تصنع الإرهابيين، وثقافتهم هي التي هي ثقافة إرهابية. ولكننا نرى في واقع الحياة من الذي يمكن أن يتحرك عنصرا خيرا في هذه الحياة يصنع الخير للناس ويدعو الناس إلى الخير؟ هل هو من يتخرج على أساس ثقافتهم، أم من يتخرج على أساس ثقافة القرآن؟ ونحن إذن نواجه بحرب في كل الميادين، حرب على مفاهيم مفرداتنا العربية. إذا لم نتحرك نحن قبل أن تترسخ هذه المفاهيم المغلوطة بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية، والذي سيكون من ورائها الشر، إذا لم نتحرك ستكون تضحيات الناس كبيرة، ستكون خسارة الناس كبيرة. نكتفي بهذا المقدار، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أننا أصبحنا نحارب كأشخاص، وتحارب أرضنا كأرض، وتحارب أفكارنا كأفكار، بل أصبحت الحرب تصل إلى مفرداتنا. كل شيء من قبل أعدائنا يتوجه إلى حربنا في كل شيء، في ساحتنا، إلينا شخصيا، إلى اقتصادنا، إلى ثقافتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيمنا، إلى لغتنا، إلى مصطلحاتنا القرآنية، إلى مصطلحاتنا العربية. ثانيا، أكد أنه يجب ألا نسمح أن تتغير الأمور وأن تنعكس الحقائق، فتغيب كلمة جهاد القرآنية، وتغيب كلمة إرهاب القرآنية، ليحل محلها كلمة إرهاب الأمريكية. وكلمة إرهاب بالمعنى الأمريكي تعني أن كل من يصيح غضبا لله ولدينه، غضبا لكتابه، غضبا للمستضعفين من عباده، الكل سيسمون إرهابيا. هذا هو الإرهاب الذي تقصده أمريكا، القرآن ومن يتحرك على أساسه، ومن يصيح غضبا لله ولدينه. ثالثا، أكد أن كلمة إرهاب، جذور إرهاب، منابع إرهاب بالمعنى الأمريكي هي القرآن الكريم وعلماء الإسلام ومن يتحركون على أساس القرآن. وأكد أن الحقيقة أن منابع الإرهاب وجذور الإرهاب هي أمريكا، هم اليهود الذين قال الله عنهم ويسعون في الأرض فسادا. رابعا، أكد أن الثقافة القرآنية هي من ترسخ في الإنسان القيم الفاضلة والمبادئ الفاضلة، كي يتحرك في هذه الدنيا عنصرا خيرا، يدعو إلى الخير، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينصح للآخرين، يهتم بمصالحهم. وثقافة الغربيين هي من تعمل على مسخ القيم والأخلاق القرآنية الكريمة من ديننا ومن عروبتنا. هذا هو ما تتركه ثقافتهم في الناس، فثقافتهم هي ثقافة تصنع الإرهاب. خامسا، أكد أننا إذا لم نتحرك نحن لنواجه كل هذه المفاهيم المغلوطة قبل أن تترسخ بمعانيها الأمريكية، بمعانيها الصهيونية، والذي سيكون من وراء ترسخها الشر، وستكون تضحيات الناس كبيرة وخسارة الناس كبيرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أوليائه وأنصار دينه الذين يحبهم ويحبونه. نسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعين ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما نعرف تأتي بعد آية الكرسي وما تلاها من الآيات، وهي 55 والسادسة والسابعة، وهي آية تزخر بمعان عظمى وأسماء حسنى لله العلي العظيم، يختص بها وتختص به: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي معان تأخذ بالعقل المستنير إلى رحاب الرشد والهدى وإلى مقام الخضوع والاستسلام لله، وتدعوه إلى التوكل عليه والإيمان، واثقا مستمسكا بالعروة الوثقى. وبالتالي يكون الله وليه يخرجه من الظلمات إلى النور، فيصبح الإنسان بهذا قويا عزيزا كافرا بالطواغيت مقاوما للطغيان. ذلك هو أثر ما تزخر به آية الكرسي وما تلاها. أما من طغى وأطاعت نفسه الهوى فإنه يتخذ سبيل الغي سبيلا، وبالتالي يكون الشيطان له وليا ودليلا يدسه في ظلمات بعضها فوق بعض. أولئك أصحاب

من أجل أن يشكر وأن يعبد الله ويتقي ويوقن. ولكن الطاغية لم يفعل، بل أخذته العزة بالإثم واغتر بالملك والسلطان ولج في الكفر والطغيان وشاقق ربه الرحمن، فتبا له من طاغية لئيم معتد أثيم. وهكذا يهب إبراهيم مدافعا عن دينه منتصرا لربه، فيعلن أمام هذا الطاغية بقوله: إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. لقد اختار إبراهيم عليه السلام هذه الصفات من صفات الله لأنها تحتوي على كل أسماء الله وصفاته الحسنى. قد تسألون: وكيف ذلك؟ والجواب: ذلك لأن من يمنح الحياة فإنه هو الذي يمنح ما يترتب على الحياة من نعم وهبات، ويفرض ما يجب من واجبات. كما أن من ينزع الحياة ويميت فإنه هو القادر على أن يجري ما يترتب على الموت من بعث ومعاد وجنات وعقاب وجزاء وثواب. أليست كل هذه الأعمال التي تترتب على الإماتة والإحياء تعني أو تضم كل أسماء الله الحسنى؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من يميت ويحيي يعني أنه وحده الحي القيوم الباقي، وكل شيء سواه فاني. فكل حياة موهوبة منه، معارة منه لمدة محددة وبقوة محددة، وهي أيضا مستعادة. وكلاهما، أي منح الحياة واستعادتها، نعمة ورحمة وحكمة. وليس هذا فقط، بل هو الذي يحيي كل شيء ويثني كل شيء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الموات مرة أخرى ومرات ومرات. وفوق ذلك، فهو كما يمنح الحياة الحسية يمنح الحياة المعنوية للقلوب المؤمنة الذاكرة. وهكذا ندرك أن أسماء الله الحسنى يتضمنها كلمة يحيي ويميت. وبالتالي فإن الله هو المهيمن المسيطر والمالك المقتدر، وكل شيء وحي له عبد مملوك وعليه، فأن يجوز لعبد يدعي لنفسه ما يختص به الله والسيطرة على الناس بالبغي والطغيان واستعباد الناس وهم عبيد الرحمن. كلا، إن ذلك إنما هو شرك وظلم عظيم. هذا هو الذي قصده إبراهيم في رده على الطاغية، وهو رد كفيل بأن يعيده إلى الحق، ولكنه أصر واستكبر وكرر ادعاءه وقال: قال أنا أحيي وأميت. لقد انطلق من فهم الطغيان للكلمتين، ظن أن ذلك يعني نزع حياة الناس بالقتل والعذاب أو الإبقاء عليها تحت سياط الظلم والإرهاب. إن ذلك ليس فيه فخار ولا اختيال، بل هو انحطاط وسفال. فالقتل مهنة يمارسها الضعفاء، يمارسها الطغاة في كل مكان، ولكن ذلك لا يعني القوة، ولكنه يعني الضعف ويعني الانهزام أمام الحق والحجة. ولكن إبراهيم مع ذلك لم يشأ أن يدخل مع الطاغية في لجاج ومراء، بل انتقل به إلى سنة أخرى من سنن الله التي تجري كل يوم كالموت والحياة، ولكنها أجلى وأوسع وأوضح وأنصع. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. كأنه يقول له: إن كنت تصر على أنك ند لله، فإن الند لا بد أن يماثل نده في كل الأعمال وفي كل حال ومجال. وعليه فها هو الله يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع أن تقابله وتعارضه فتأتي بها من المغرب؟ كلا، لن تستطيع، بل لن تستطيع أن تزعم ذلك أبدا. وهنا تفاغر الطاغية كاذبا خائبا مغلوبا، وتسامى الرسول صادقا غالبا بالحق والحجة. فبهت الذي سفر، تبا له، رأى النور سفر منه وأدبر، واستبان الحق فاستكبر وتقهقر، وفي الكفر استقر وعلى كبره أثر. ولكن لا غرابة، فهذا هو ديدن المستكبرين الطغاة، وجبلة المفسدين البغاة، وطبع المتجبرين العتاة. صرف الله عنهم آيات

بل صرفهم عنها فهم في غيهم يعمهون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن يعرف الهدى أو يهدى إلى الحق أبدا، إذ كيف يشفى من أدمن الظلم والطغيان، وكيف يخشى الله من شاقق الله ونصب نفسه ربا في عباد الله. كلا إن هذا النوع من الناس غافل أعمى، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولهذا يختم الله الآية التي نحن بصددها بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه سنة من سنن الله مع من استحب العمى على الهدى وآثر الدنيا واغتر بالسلطة والثراء. وما ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه إلا واحد من أمثاله كثير يتكررون في كل الدهور، ومثال لكل الطغاة في الأرض في كل زمان ومكان به يقتدون ومثله يعملون وعلى طريقته ينطلقون. بالكبر يتواصون، وعلى كرسي الظلم يتعاقبون، وعلى عرش الطغيان يتنافسون. ولهذا فإن من المهم أن يكون في الناس من يقاوم، وأن يوجد في الناس من هو كإبراهيم يتبع ملته ويتبع طريقته في مقاومة الطغيان ومقارعة بغاة الحكم والسلطان وتحطيم الأصنام وتبديد الظلام. لا بد أن يكون في الناس من يدفع ويمنع ويفضح الكفر والظلم ويسرع. ولنا في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو الفتى المقارع للظالمين والمصارع للطغاة الواثق بالله رب العالمين. لا بد أن يكون في الناس مثل إبراهيم ليقف في وجه الطغاة الذين يتخذون مما آتاهم الله سببا لنسيان الله والإساءة إلى عباد الله، وليخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله، وليحرر الإنسان من العبودية للإنسان. ذلك هو واجب كل مؤمن بالله متبع لمحمد رسول الله متبع لبلة إبراهيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا سابقا عن بعض المصطلحات التي يستخدمها الأعداء لضربنا كمسلمين، ونواصل الحديث عن بقية المصطلحات، لأن هذه الحرب من أهم وأخطر الحروب بيننا وبينهم، حينما يستخدمون مصطلحات مقلوبة ظاهرها لا يضر وباطنها يترك أثرا عميقا في النفوس لصالحهم، إما أن يمسح حالة السخط والعداوة لهم، أو أن يسعى لتفريق الأمة، أو أن يصرف نظر الأمة عن القضايا المهمة والأساسية، أو تجد أن له معنى يجعلك تنظر إلى الإسلام وكأنه لا يستطيع الانتصار على اليهود والنصارى، أو أهداف كثيرة جدا يستخدمون لها مصطلحات معينة لترسيخها. وإذا كان ولا زال ولا بد أن يكون لدى الإنسان المسلم تركيز كبير جدا على المصطلحات في صراعنا مع اليهود والنصارى. العدو عمد إلى ترسيخ مصطلحات، كثير من المصطلحات وكثير من المسميات، في مقابل المسميات التي تعبر عن التوجهات الهامة والمبادئ العظيمة في الإسلام، أتى بمصطلحات أخرى تغطي على المصطلحات الإسلامية والقرآنية، وحاول أن يشوه المصطلحات القرآنية، وحاول أن يجعل الناس ينظرون إليها وكأنها سبة، فجاء بمصطلحات أخرى. فمثلا مثل ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن مصطلحات مثل الصراع الإسلامي الإسرائيلي وغيرها، نأتي للحديث عن مصطلحات يرسخها العدو على مدى عشرات السنوات. من أخطرها في مقابل الجهاد في سبيل الله، جاء العدو بمصطلح الإرهاب. ما هو الهدف من هذه الكلمة؟ العدو أتى بهذه الكلمة وهو يعلم أنها كلمة قرآنية. الله سبحانه وتعالى هو من قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله أراد أن نرهبهم، ولكن وفق الطريقة التي رسمها الله، بالجهاد الذي رسمها الله في كتابه، وليس وفق الطريقة التي رسمها الأمريكيون، الذي هي طريقة داعش والقاعدة، الجناح الاستخباراتي الذي صنعته الاستخبارات الأمريكية واستخدمته لأغراضها، ورأينا كيف النتيجة وكيف النهاية، أن تلك العناصر عبارة عن عناصر تسعى لذبح المسلمين وتقديم الخدمة لليهود وللنصارى، كما يحدث في سوريا بكل وضوح. فهم جاءوا بمصطلح الإرهاب لتشويه المجاهدين والمدافعين عن أعراضهم وكرامتهم، وأطلقوا على كل من يعارض السياسة الأمريكية والإسرائيلية العدوانية. أطلقوا على حماس، أطلقوا على حزب الله، أطلقوا على اليمنيين عندما يدافعون عن كرامتهم ويساندون إخوانهم في فلسطين، يطلقونهم على كل من يقف أمام أمريكا. إذن من يقف أمام أمريكا في القرآن نجد أنه مجاهد في سبيل الله. مبدأ العداوة لليهود من أهم المبادئ الذي يجب أن نحمله، ونجد أنهم يريدون أن لا يتكلم الإنسان العربي والمسلم حتى داخل البلاد العربية بأي كلمة ضد أمريكا وإسرائيل، أن يمنع من خلال هذا المصطلح الإرهاب. فتصبح الحكومات العربية والإسلامية كأجسام شرطة تلقي القبض على كل من يتكلم حتى في صحيفة أو في مجلة أو في قناة عن اليهود، لأنهم قد عملوا هذا في الغرب. مثلا نجد في الغرب أنهم أطلقوا مصطلح، هذا المصطلح جعلوا من خلاله كل إنسان غربي لا يتجرأ أن يتحدث عن اليهود في أمريكا أو في أوروبا. لماذا؟ لأن كل من يتكلم عن اليهود يقولون عنه أنه معاد للسامية. أليس هذا مصطلح معاداة السامية؟ مصطلح مسمى كلمتين من خلالها ألجموا كل الأفواه، أي إنسان يتكلم عن اليهود تحاكمه الأنظمة الغربية الموالية لليهود وتحكم عليه بأشد العقوبات، تصل العقوبات إلى السجن لسنوات فقط على كلمة واحدة أو كلمتين قد يكتبها في صحيفة أو ينطقها في قناة. بل وصل الحال في إحدى المرات إلى أنه في مصر عندما يكتب أحد الصحفيين مقال عن اليهود في صحيفة من الصحف المصرية تغرم تلك الصحيفة، يجبر رئيس تحريرها على الاستقالة، وعاقب الصحفي تعاقب الصحيفة في دولة عربية. إنهم يريدون أن يعم ما عمموا في الغرب، يريدون أن يعمموا في البلدان العربية. ولذلك كانت ولا زالت أهمية الصرخة عندما نقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل كي لا تكمم أفواهنا، لأنهم يريدون أن يكمموا الأفواه بالتدريج عبر قوانين عبر الأنظمة العميلة، يسعون إلى أن تسكت كل الأفواه، كل الكلمات التي تتحدث عن اليهود وعن جرائم اليهود وعن فساد اليهود، وتزرع السخط والغضب في قلوب أبناء الأمة، لأنها تهيئ الأمة للمواجهة مع أولئك الأعداء، والحرب أولها كلامه، وهم يعرفون هذه الخطورة. إذن كل ما يمكن أن يربي على العداوة لليهود وللنصارى ويسيء الظن فيما يفعلونه أو يثير الشكوك حول مؤامراتهم، فإنهم يطلقون عليه مصطلح نظرية المؤامرة. وهكذا تجد أن لهم مصطلحات يستخدمونها في ضرب كل توجه عدائي نحوهم في إطار مثلا قلب المفاهيم، تزوير الحقائق، حقائق التاريخ. تقوم إحدى دعامات الدعاية الصهيونية على فكرة أن إسرائيل نشأت من رحم حركة تحرر ضد الاستعمار البريطاني، هذا ما يفعله الإعلام الصهيوني هكذا يقدم الآن. نحن نعرف أن بريطانيا بعد مؤتمر كامبل عام 1905 كان من أهم مخرجات ذلك المؤتمر هو أن يزرعوا في جسد الأمة الإسلامية جسما غريبا وهم الصهاينة، واحتلت بريطانيا عام 1917 أرض فلسطين وقدمت وعدها وعد بلفور المشؤوم لليهود بأن تعطي أرض فلسطين لليهود، ثم دعمتهم وسلحتهم ودربتهم وأهلتهم من عام 1917 إلى عام 1948. ثم انسحبت بريطانيا بعد أن أصبح اليهود قوة يستطيعون أن يواجهوا العرب وأن يعلنوا قيام كيانهم الغاصب. ماذا يقول اليهود عن ذلك اليوم؟ يقلبون الحقائق، يقولون أنهم ناضلوا نضال سلمي أولا، ثم سعوا إلى اتباع الكفاح المسلح ضد من؟ قالوا ضد الاستعمار البريطاني. الصهيونية حركة سعت إلى تقديم أكبر خدمة للاستعمار البريطاني، الآن لا، يسوق لهم على أنهم حركة، أن الصهيونية حركة تحرر للشعب اليهودي من التعسف الاستعماري البريطاني، وأن اليهود رمز لكفاح الشعوب المحبة للحرية، وكأن اليهود هم أهل فلسطين الحقيقيون، وأنهم قاتلوا بريطانيا وأخرجوها من أرض فلسطين لأنها أرضهم. هكذا يسوق. نجد أنه في هذه الأمة حمير قد يصدقون ذلك، بل قد يكتبون ويشيدون بذلك، ويقدم اليهود أنفسهم على أنهم ثوار ضد الاستعمار ليسوا محتلين. هذه صورة لتشويه الحقيقة، صناعة أخبار من وحي الأهداف العدوانية لتصبح بديلا عن الأحداث الحقيقية والمفاهيم الصحيحة حين تتناقلها وسائل الإعلام من دون أي تعليق أو نقد، لأن وسائل الإعلام اعتمدت، خاصة وسائل الإعلام المعادية اعتمدت منهجية الأكاذيب وصناعة الأكاذيب والشائعات وترويجها بحرفية عالية، فيستخدمون كل المصطلحات التي تفصل الإنسان العربي المسلم عن مسؤوليته، التي تزرع العداوة في قلب المسلم تطمس كل تلك المصطلحات. مثلا في الأخبار تجد أن تلك القنوات تستخدم صيغة الفعل المبني للمجهول، فيقال مثلا أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين، لماذا لا يقولون أطلق العدو الصهيوني النار على الفلسطينيين؟ لأن هذه العبارة ستزرع عداوة، لكن أطلق النار مبني للمجهول، لا أحد يعلم من هو المطلق، إذن لا ترسخ حالة عداوة وحالة نظرة فيها استشعار المسؤولية في جهاد هذا العدو، أو يقال قتل عدد من الفلسطينيين. قتل، من هو القاتل؟ لا يحاولون أن يذكروا لك من هو القاتل، بل ينسونك من هو القاتل لكي يخففوا أثر الحدث ويموهون على مسؤولية جيش العدو الصهيوني في ذلك القتل. اليهود دقيقون جدا كما قال شهيد القرآن، حتى فيما يتعلق بالمفردات اللغوية، يستخدمون المصطلحات التي تؤثر على نفسيتك كعربي وتفصلك عن عداوتهم. لا يقولون العدو الإسرائيلي، بل الإعلام العربي أصبح لا يقول العدو الإسرائيلي، بدلا من العدو الإسرائيلي يقولون الاحتلال الإسرائيلي. كلمة الاحتلال أخف من كلمة العدو، كلمة العدو ترسخ في قلبك عداوة، لكن كلمة الاحتلال أخف، حتى لو رسخت عداوة هي عداوة بسيطة. ثم بعد ذلك لا يقولون الاحتلال، بل يقولون حكومة شارون، حكومة نتنياهو، حكومة فلان وفلان. فتنظر وكأن الخطورة هي في فلان، في نتنياهو، وليس في الصهاينة كلهم، وليس في اليهود كلهم. فكل كلمة لها معناها ولها هدفها الذي يطلقها اليهود من أجل تحقيق ذلك الهدف، فيجب أن نكون في حالة حذر واهتمام وانتباه كمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقة.

بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت.

إمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله.

0: نفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف، ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: لن أقبل هذا يا ابن الحارث.
1: وأنا لن أقبله.
0: سأرفضه ولو اضطرني الأمر إلى استعمال السيف، لقد بلغ السيل الزبة.
1: سعيد بن العاص يأمرنا بالغزو؟ أي غزو هذا؟ ومن نغزو؟
0: إنه يريد إبعادنا.
1: تعسف جديد ومكر مستحدث،
0: بل سياسة نفي بقالب جديد نتيجتها الإبعاد أو الموت. لن أغادر الكوفة مطلقا.
1: وأنا كذلك، لن نستسلم لأهوائهم وظلمهم بعد الآن. ألا قل لي، أين تركت ابن صوحان وكعب وابن ليث وعدي؟
0: يحتشدون مع من يحتشدون قرب المسجد. الناس في غليان وغضب شديدين.
1: إنها بداية الفرج.
0: إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها بمثل هذا يا ابن الحارث.
1: لا أدري يا كميل، نفسي تحدثني بذلك. أشعر بأن وراء تلك الغيوم الداكنة سحابة صيف ناصعة وشمسا مشرقة بعد طول غياب وانتظار.

0: وإنا إليه راجعون. هم السابقون ونحن اللاحقون. هوني عليك يا معاذ، هوني عليك.
1: ما يبكيني أنها قضت كل هذه السنوات وحيدة الدار، لا ناصر لها ولا معينة.
0: تذكرين أننا حاولنا الكثير لحملها معنا فأبت.
1: أجل، أذكر ذلك. أبت أن تغادر دارها وقبيلتها، ودفنت حيث وصت بجانب أبي. ويسعدني أنها لقيت وجه ربها مسلمة موحدة.
0: هذا هو الأساس يا معاذ.
1: حدثتني الكثير الكثير، كأنما تستذكر عن عمرها المديد كله بكل تفاصيله وجزئياته. حدثتني عن جدود القبيلة، عن ربيعة بن خزيمة النخعي إلى سعد بن مالك، ولم تنس جدك عبد يغوث.
0: أتسمعين ما أسمعه؟
1: أجل، إنه صراخ يتعالى في الخارج،
0: كأني بها حشود ثائرة.
1: ما بك استويت؟ إلى أين؟
0: انظروا ما الذي يجري قرب الدار.
1: وما بك تحمل سيفك؟
0: أسمع مثل هذا ولا أخرج على الناس بسيفي؟
1: دعني أفتح الباب.
0: ويحك يا معاذة، أتفتحين الباب بنفسك وفي دارك معيلك؟ تنحي جانبا، تنحي. كمين، كمين، ما الأمر يا كمين؟
2: مالك؟ لقد ثارت الكوفة كما توقعت، وهرب سعيد بن العاص إلى غير رجعة.

0: مالك، أين أنت يا مالك؟
1: أرأيته؟
2: خرج مع ابن زياد وابن صوحان.
1: أسألك عن ولدي مالك.
2: أكان يجب أن تسمي مالكا حتى نقع في هذا الخطأ؟
1: لقد كان اسم مالك أحب الأسماء إلى قلبي، ولذا تمنيت منذ أول حملي أن ألد صبيا لأسميه مالكا.
2: ألم تتمني ذات يوم أن تسمي غيثا؟
1: دعك من هذا يا معاذة، لا تنكئ جراحا عفا عليها الزمن.
2: لدي خبر أحببت أن أسره إليك، ولكن ما دمت لا تحبذين نكأ الجراح فما علي إلا كتمه.
1: ماذا تخبئين يا معاذة؟ هيا تكلمي.
2: أخبئ سرا.
1: وهل يتعلق هذا السر بغيث؟
2: إن كان لغير غيث ما كتمته.
1: ألا تفشينه؟
2: ما دام ينكأ الجرح فلما أفشيه؟
1: أحب أن أسمع أخباره ليس إلا، إذ إن هناك هوة عظيمة تفصلنا يا معاذة.
2: لست أدري ما الذي يدفعني إلى أن أتحدث إليك يا سلمى بسر أليت أن أكتمه. اسمعي، مذ كنت عند والدتي قبيل وفاتها حدثتني بشيء عن غيث بن عاصم.
1: وماذا حدثتك؟
2: قالت لي إنه حضر عندها بعد رحيلنا إلى العراق بأيام لم تستطع إحصاءها، وكان يسأل عنك.
1: يسأل عني؟
2: نعم، بذا أخبرتني والدتي.
1: ولما يسأل عني؟
2: لقد أخبرها غيث عن سر السيف والدرع والرقاع المخبأ خلف الحجر، ثم أخبرها عن موت زوجته.
1: ماتت زوجته؟
2: أظنها ماتت باكرا، وحينما سألته والدتي عن سر مجيئه أخبرها بأنه يريد الزواج منك، وأنه ما من قوة تستطيع الحؤول دون ذلك.
1: القوة القاهرة تحول دون ذلك يا معاذة. ألم تعلمه بزواجي من أكثم؟
2: أخبرته بذلك طبعا.
1: وبماذا أجاب؟
2: لقد استكان ووجم، ثم طأطأ رأسه ودمعت عيناه وانطلق على حصانه.
3: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أهذا كل ما لديك من طعام يا معاذة؟
2: أنت لم تبق شيئا، أكلت طعامك وطعامي وطعام أختك سلمى.
1: أما أنا فقد سامحته بما أكل، وبقي الأمر عندك يا معاذة.
2: أنا لن أسامحه ما دمت جائعة. هذا لحم غزال لم أذقه منذ رحلنا من مذحج.
3: رحم الله والدي، كم كان ماهرا في صيد الضباء، ما ذهب في إثرها مرة وعاد خائبا. أتعلمان أن رجال قبيلة مذحج كانوا يصطادون الضباء كلما ولدت زوجاتهم صبية فيطعمون بعض لحمها لمساكين القبيلة؟
2: وماذا يفعلون بالنصف الآخر؟
3: يضعونه أمام الصنم، أمام نسرة أو أمام يعوق.
1: أصابوا في نصفها الأول وتاهوا في نصفها الثاني.
3: أين من يحمل اسمه؟
1: مالك الصغير، لقد ذهب برفقة والده.
3: وأين ذهب أكثم؟
2: يتنقل بين تجار الكوفة وحوانيتها يعرض عليهم الأصواف.
3: إنها تجارة ضامرة، الصوف لا يباع في الأماكن الحارة.
2: قلت له ذلك لكنه ركب رأسه وأصر.
3: على نفسها جنت براقش،
1: بل على أهلها يا أخي.
3: تحملي، تحملي واصبري يا سلمى.
1: ها أنا صابرة.
2: اسمع يا مالك، أعلني نسيت أن أخبرك أمرا مهما أتاك به صعصعة وقد كنت في صيدك.
3: ما الأمر يا معاذة؟
2: لقد عين الأشعري واليا على الكوفة.
3: تقصدين أبا موسى؟
2: ألم تسمع بهذا بعد؟
3: ويحكما، كيف أسمعه وأنا في الصيد بعيدا عن الناس كلهم؟
2: ها أنا ذا أخبرك.
3: كان يجب أن تخبريني به منذ دخول الدار.
1: إلى أين يا مالك؟
3: إلى ساحة المسجد، أستمع إلى الأنباء عن قرب.

0: الأحوال في المدينة تنتقل من سيء إلى أسوأ.
1: ما لديك من أخبار يا ابن الحارث؟
0: يقولون إن جماعات من مصر والبصرة قصدت المدينة تشكو أمر ولاتها إلى الخليفة.
1: ألا يكون من الكوفة وفد يطالب بتغيير الأمير؟
0: بالطبع، سنشكل وفدا ينضم إلى باقي الوفود لرفع الحيف والغبن عنه.
1: لم يصل أبو موسى الأشعري بعد، أمر يدعو إلى الريبة.
0: ما يقلقك في الأمر؟
1: أن يرجع الخليفة عن رأيه بعد أن هدأت ثورتنا فيعيد ابن العاص إلينا.
0: هذا الذي نخشاه حقا.
1: عليك بمرافقة الوفد يا مالك.
0: ولمن نترك الكوفة؟
1: فيها من الرجال ما يكفل استقرارها.
0: سألتحق بوفد الكوفة، عساني ألتقي بعلي فأستقي منه إرشادا وتوجيها.

0: ألا تهدأ في دارك يا رجل؟
1: أترينني ذاهبا في حرب يا معاذة؟
0: من يدري؟ ما دمت تتقلد سيفك وتحمل درعك وتمتطي حصانك.
1: سأذهب ضمن وفد الكوفة إلى المدينة لمقابلة الخليفة.
0: ما همني غيابك، لدي إبراهيم خير سند وعماد.
1: أثلجت صدري، هذا خبر سار أسمعه لأول مرة.
0: اسمع يا مالك، ألا تريد ماء وزادا؟
1: الماء مباح في طريقنا، أما الزاد فحاجتنا إليه كبيرة.
0: خذ، هيأت لك هذا الزاد البارحة مساء.
1: سلمت يداك يا معاذة.
0: هيأته لك لأنني واثقة أنك لست ذاهبا إلى الحرب.
1: ما زال فيك بعض من خوف وأنانية.
0: مالك!
1: نعم!
0: لست صادقة فيما قلته سابقا، يهمني غيابك حقا، وإبراهيم لن يملأ فراغك أبدا.
1: كنت أعرف ذلك.

0: ما هذا الذي تحملينه يا سلمى؟
1: قصعة لبن.
0: ألا تكون من أخيك عبد الله؟
1: بل من عندي عبد الله حقا، عرشت عليه فحملني إياها.
0: أخبريني كيف حاله؟
1: إنه بخير والحمد لله.
0: مضى زمن لم أزره، وكيف حال بثينة؟
1: إنها حامل.
0: ماذا؟ بثينة حامل؟ يا الله، سررت لهذا حقا. عسى أن تلد ذكرا تقر به عين أبيه.
1: ولكن أين أخي؟ لم أره يا معاذة.
0: آه يا سلمى، ما زال في المدينة.
1: وماذا يفعل في المدينة إلى هذا الوقت؟
0: لست أدري، لم يحدد لي زمن عودته.
1: أما كان من الأجدى أن يبقى في داره وبين أهله؟
0: أراك مضطربة، ما الأمر يا سلمى؟
1: الجميع مضطربون، ينتظرون مزيدا من المفاجآت.
0: وأي مفاجآت تقصدين؟
1: ألم تسمعي بالنبأ؟
0: أي نبأ هذا؟ خذلتني ركبتاي.
1: لقد قتل الخليفة.
0: ماذا؟ قتل عثمان؟ ومن قتله؟
1: لست أدري، كل ما أعرفه أننا قادمون على مجهول مظلم وقاتم.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأدبي الثقافي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، ونحن نستقبل الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ونستقبل موسم الحج. سنويا كل عام عندما تأتي هذه المناسبة نبدأ باستذكارها من أوائل أيام شهر ذي القعدة، وتحديدا من 19 من ذي القعدة الذي حدثت فيه الجريمة البشعة التي قام بها آل سعود في حق الحجاج اليمنيين في ما تعرف مجزرة تنومة، التي قتل السعوديون فيها أكثر من 3000 حاج وحاجة كانوا ذاهبين إلى الأراضي المباركة، إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة لأداء فريضة الحج، فقاموا بالتقطع لهم واغتيالهم وقتلهم، والتأكد أيضا من أنهم قتلوا جميعا ولم يفر منهم أحد، ولكن مع ذلك استطاع البعض أن ينجو منهم، وهم من حكوا قصة هذه المجزرة. طبعا تفاصيل هذه المجزرة البشعة التي كان أول أسبابها وأهم أسبابها هو نهب ممتلكات الحجاج. يعني تصوروا اليوم آل سعود الذين يتباهون بالأموال وبالغنى والنفط، كانوا منذ 100 عام أو يعني أقل بقليل أو أكثر بقليل كانوا لا يملكون حتى كان بلد فقير، فلدرجة أنهم تقطعوا للحجاج لنهب أموالهم، قتلوا 3000 حاج فقط للنهب. يتضح الحقد الدفين الذي يحمله آل سعود منذ نشأة هذه الدولة على يد هذه الأسرة المجرمة. طبعا مجزرة تنومة يعرف الجميع كما قلنا 3000 حاج أو أكثر من 3000 حاج، وغيبت بشكل كبير، رغم أنها نالت أو كانت حديثة كثير من الأدباء والكتاب تحدثوا عنها، بعضهم كتبوا عنها كتابات أدبية سردية، وبعضهم كتبوا عنها كتابات شعرية. اليوم ونحن في برنامج مواقف أدبية سنتوقف عند الأدب اليمني الذي عرض لنا مجزرة تنومة، وكيف سرد الأدب اليمني هذه المجزرة. طبعا هذه القراءة الأدبية ستكون من خلال ضيفنا في البرنامج الذي هو معنا دائما في هذه الحلقات، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: اهلا وسهلا استاذ مطيع بك وبكل الاخوه المستمعين.
3: طبعا المعذره منك، انا حاولت ان اقدم مقدمه يعني توسعت فيها قليلا، ارجو ان لا اكون قد اخذت شيئا مما ربما انت كنت محضرا له، لكن انا تحدثت بشكل عام يعني بشكل سريع هكذا الاسباب. نريد ان نتحدث اخي او تخبرنا اخي هائل عن الادب اليمني الذي

0: هنا ذو سجون يعني
1: مأساوي، حديث مأساوي سيكون.
0: نعم حديث مأساوي، ولا تكفي عن حلقة ولا حلقتين ولا عشر. نعم. ولكن نحن سنمر على جانب أو سنسلط الضوء على جزئية فقط من هذا الحديث عن هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الوهابيون بحق حجاج بيت الله الحرام.
1: نعم.
0: في بحق حجاج بيت الله الحرام في ذلك اليوم الأسود من أوائل عشرينيات القرن العشرين.
1: نعم.
0: حيث مضى الحجاج اليمنيون بقلوب بيضاء نحو بيت الله الحرام يحملون الزاد القليل والإيمان الكثير.
1: نعم.
0: وإذا بهم يصعقون إلى تلك المذبحة التي قام بها ونفذتها أيادي الوهابية السوداوية الظلامية. هم كانوا محرمين عزلا يرددون التلبية، فاستبدلت تلك التلبية بصوت بصوت الترويع وبصوت الخوف. تفاجأوا واستغربوا بما حدث. لأنه لم يكن ذلك في الحسبان وهم ينطلقون. لم يكونوا يحسبون أن الإحرام الذي سيلبسونه سيستبدل بالأكفان، ولم يكونوا يحسبون أن الطريق التي هم قصدوها إلى مكة سوف تكون طريقا إلى الشهادة، وكان أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة. وتحول التنومة في الوجدان اليمني في وجدان الشعب اليمني إلى مرثية كبرى. هذا الوادي سالت فيه دماء الحجيج حتى صار شاهدا على واحدة من أفجع المآسي التي حفرت جرحا غائرا في الذاكرة الشعبية اليمنية، جرحا لم يندمل أبدا. لأنه حتى لم ينصف خلال العقود الماضية.
1: صحيح.
0: نعم. ولم يروى بما يكفي. مجزرة تنومة طبعا في سياق الأدب اليمني هي بين الذاكرة الشعبية ومدرة التوظيف. الذاكرة الشعبية احتفظت بالكثير من هذه المرويات، من هذه القصائد، من هذه الحكايات التي تحدثت عنها، التي تحدثت عن مجزرة تنومة. وكان هناك مدرة توثيق وتغييب ممنهج خلال العقود الماضية. حين نحن في كباحثين يعني حينما نتناول مجزرة تنومة في الأدب اليمني نصطدم بحقيقة مهمة. هذه الفاجعة بقيت حية أكثر في الذاكرة الشفاهية والشعر الشعبي والشعر الفصيح والوجدان اليمني أكثر منها في المدونات.
1: صحيح.
0: الأدبية وفي الكتب.
1: صحيح. يعني تناقلوه الناس حتى مشافهة أكثر. نعم. مما وثق. نعم
0: نعم. وكثير مما يتداول حديثا يرتبط يعني استذكارا أكثر من كونه محفوظا في دواوين يمنية موثقة. طبعا نحن نشير إلى أنا رسالة للدكتور الباحث حمود عبد الله الأهنومي، رسالة شكر على ما قام به في كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. نعم.
1: نعم.
0: هذا الكتاب الذي استطاع أن يعني بذل فيه جهدا كبيرا، وهذا الجهد في سبيل الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. هذا الكتاب مهم جدا، وهو موجود أيضا على قنواته في تليجرام ومواقع التواصل وعلى النت لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب.
1: نعم.
0: طبعا كان هناك حضور لمجزرة تنومة في القصيدة الشعبية اليمنية وأيضا القصيدة الفصحى، وظهرت في جانب الرثاء بشكل كبير الذي يربط بين الحاج اليمني الشهيد وبين صورة أيضا الحاج اليمني المظلوم تاريخيا. كثير من النصوص المتداولة تمام تنتمي إلى المرثيات والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح. طبعا أنا لحد قراءتي لحد الآن هنا كان أرى ذلك أن النصوص المتداولة تنتمي إلى المراثي الشعبية والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح.
1: الفصيح نعم، لكن بعض منها أخي هايل، بعض منها حميني.

0: نعم نعم.
1: والحميني يعني فصيح ولكن مسكن، فصيح
0: نعم
1: بدون تشكيل.
0: حكم فصيح حكم نعم.
1: صحيح.
0: كيف تناول الأدب اليمني هذه المأساة؟ تمام. الأدب اليمني خصوصا تعامل مع مجزرة تنومة عبر ثلاثة محاور.
1: نعم.
0: تحويل الحجم الرحلة دينية تمام إلى إلى إلى ملحمة دموية تمام. أصبح الحاج بطلا هنا حينما تعمل الأدب، الأدب صور الحاج هنا بطلا سواء خاصة الأدب الشعبي، وخرج حاجا فعاد شهيدا، فعاد شهيدا وبقي حيا لأنهم لم يقتلوا. وهنا تشكل المفارقة الأدبية الكبرى. الإحرام حينما استبدلت بالأدفان لم تكن هنا لغرض بقصد الموت حينما تعامل معها الأدب اليمني وخصوصا الشعبي.
1: نعم.
0: وإنما القتل في سبيل الله والشهادة. التلبية كانت يعني وجهت بالقمع، بالقمع نعم.
1: الله.
0: هذا التضاد الموجود معنا في النصوص الفصحى والنصوص الشعبية التي سنعرج على بعض منها فقط. تمام. تناول التنومة هذه هذا التضاد منح النصوص التي تناولت مجزرة التنومة قوة تصويرية عالية، إلا إذ لم تكن المجزرة قتلا فحسب، بل انتهاكا أيضا لحرمة الدين ولحرمة الطريق ولحرمة الشهر ولحرمة هذه الشعيرة المقدسة.
1: نعم.
0: طبعا بناء سردية المظلومية أيضا هذا المحور الثاني.
1: نعم.
0: لم يقدم الضحايا أفرادا، بل اليمن نفسه، بل اليمن نفسه وهو يذبح في تلك القوافل التي حجت. ولهذا اتخذت مجزرة تنومة بعدا رمزيا في الأدب، فقدت استعارة لهذا الخذلان التاريخي.
1: الله.
0: أيضا المحور الثالث وهو الرثاء. تمام. ومن ثم نحن سنتحدث عن هذه القصائد، من هم أشهر الشعراء الذين قالوا هذه القصائد في هذه المجزرة.
1: نعم. طيب إذا بدأنا طبعا لن نستطيع استعراض كل قصيدة بمفردها وكل أبياتها، ولكن إذا مررنا مرورا عابرا على هذه القصائد نجد أن أبرز هذه القصائد وربما أطولها هي القصيدة الأولى التي عرضت في هذا التوثيق الذي وثقه الدكتور حمد الأهنومي، قصيدة يلها العون بك يا وثيق الحبال، وهي قصيدة طويلة تقريبا 100 أو أكثر من 100 بيت، ما استطعناش نعدها من كثرها. هذه القصيدة هل وأنت قد استعرضتها ربما أخي هائل، هل كيف استطاعت أن ترسم صورة مرئية لما حدث في تنومة؟
0: طبعا هذه القصيدة وهي القصيدة التي أبكت جميع اليمنيين حينما يسمعونها، وخصوصا بذلك اللحن الشجي لأحد المزومنين كبار السن. هي تعبر عن تراجيديا وحزن وألم أيضا، وحزن وألم نعم. هذه التراجيديا هي تعبر عن حرقة من فقد له أخ أو أب، وهي تمثل تعبر عن جميع الشعب اليمني وعن جميع مشاعر الشعب اليمني تجاه هذه المشاعر تجاه هذه المجزرة وتجاه هذه الفاجعة.
1: نعم.
0: طبعا هناك هذه القصيدة وغيرها أيضا من القصائد. تمام. نحن سنتحدث أيضا عن قصائد أخرى التي هي قرأناها ونقلت أيضا.
1: نعم. أنا أقصد بالتأكيد سننتقل إليها، لكن فقط سريعا هكذا قراءة سريعة. مثلا إذا بدأنا بالأبيات الأولى ولن نمر، لكن عندما بدأها الشاعر بالاعتراف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ذاهب إلى الحج ليغفر الله ذنوبه. بدأها الشاعر بالقول: يلا أدعوك يا غافرا للذنوب، كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي يراجي لمحو الذنوب، من سواك يا إلهي علينا يتوب. هذا كان مطلع هذه القصيدة. وبعدين جاء بالبيت البيت المكرر، لا أدري ماذا تسمونه في الأدب: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
0: نعم أيوة. أستاذ مطيع، هذه القصيدة هي مبنية على هيئة شعر الموسيحات، تمام، وهي تتألف في كل دور من 4 أسطار، ويتبدل فيها الروي في كل مرة، في حين
1: يعني عجز الروي ثابت، يلا العون بك يا وثيق الحبال. نعم. والصدر يتغير.
0: نعم، يتكرر السطر الأخير من القفل في كل الأطفال.
1: صحيح. تمام؟ صحيح.
0: وهذه القصيدة تم حينما تحدث عنها الأستاذ أيضا الدكتور حمود الأهنومي، قال يبدو أن هذه القصيدة قد تم الإضافة فيها والتعديل والتغيير، فقد كان الناس في جهة حجة يتداولونها في المناسبات ولا سيما في الأعراس. وتقول في بعض أبياتها أن قائلها ابن عامر، وهنا قال يقول الدكتور حمد الهنومي، وهنا في صنعاء وجدت نصة أخرى يذكر قائلها أنها علي بن أحمد جبل، تتشابه، والأولى في الشكل وفي كثير من المضمون، يعني تشابه القصيدتان تتشابه في الشكل والمضمون. قال ولعل كلتا القصيدتين نقلتا عن أصل آخر اختلاف بينهما حتى في الأبيات، لكن على العموم في مجملها هي تعبر عن السخط الشعبي تجاه تلك المجزرة.
1: نعم.
0: تمام. ووصل بشاعتها طبعا، بدايتها تقول يا الله العون بك يا وثيق الحبال، هذه النصة التي تتداول انها لابن عامر، يالله ادعوك يا غافر للذنوب كاشف الضر من
1: عبدك. ها، انا قد انتقلت منها، انا قد ذهبت الى القصيدة التالية على اساس يعني ننتقل. قال يالله ادعوك يا غافرا للذنوب كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي يراجي لمحو الذنوب، من سواك يا الهي علينا يتوب.
0: نعم. الاستهلالية كما هي معروفة في الشعر الشعبي اليمني هي تبدأ دائما بالدعاء وتختتم بالصلاة على محمد وعلى آله،
1: وأيضا بالدعاء. نعم. بالدعاء والاعتراف بالذنب، يعني هذا جميل، أنه الإنسان المؤمن الواثق بالله والمؤمن بالله دائما مهما زاد في العبادة يرى ويعترف أنه دائما مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، ويطلب العفو من العبد. نعم. العاصي، رغم. نعم. رغم أنه كثير العبادة، إلا أنه يرى أنه عاصي. نعم. وهذا كرم من الله للعبد أن يرى في نفسه أنه مقصر أمام الله.
0: نعم.
1: طيب.
0: ثم يستمر في هذا المقطع الثاني: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يا الله العون بك يا وثيق الحبال، يا إلهي لك الحمد في كل حال، حمد دائم مدى الدهر ما له زوال، مجري المزل بين سحاب الثقال، جل أمرك لك العز ثم النوال.
1: نعم.
0: هذه ولا الثانية؟
1: إلا لا إلا تمام. يعني هذه البداية الدعاء لله سبحانه وتعالى.
0: نعم. عند
1: يدخل إلى الموضوع الشاهد في موضوعنا، قال غابت الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبة وشاب، لا سق الله تنومه وساق الغراب، قاتلوهم بأبطال أشد القتال، يلا العون بك يا وثيق الحبال، أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس بالباطل تعبروا، غيروا كل ما كان قد أبدعوا، الله الله واستنكروا ذا الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
0: نعم.
1: هنا بدأ التوثيق.
0: كما نلاحظ أستاذ مطيع، هنا في البداية كانت استهلال الدعاء واعتراف.
1: نعم.
0: بالذنب لله سبحانه وتعالى وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ثم انتقل الشاعر إلى التوثيق الملحمي.
1: نعم.
0: انتقل إلى وكأن هذه القصيدة إلياذة، وكأنها ملحمة، يعني تروي كل تفاصيل أو ألمت بمعظم تفاصيل تلك الواقعة أو تلك المجزرة المأساوية: غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبة وشاب، لا فق الله تنومه ساق الغراب، قاتلوهم بأبطال شد القتال، الله العون بك يا وثيق الحبال. ثم يقول أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس الباطل تعبروا نعم. غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا ذا الفعال يا الله العون بس يا وفيك الحبال. أنت ترى هنا المقطع القفلة دائما أن فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى بعد كل شيء
1: صحيح.
0: الله العون بس يا وفيك الحبال. ثم كيف يا رب تعطي خصيم الحجاز التقاهم عدو الله بالبراز
1: البراز يعني المواجهة
0: نعم أشبع الذئب لحما وعجزا وباز ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز
1: يعني ينجزوا على كل واحد عدو حي يزيد يتموا عليه
0: نعم
1: ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز قاتلوا كل حج حرام حلال يلا العون بك يا وثيق الحبال ضاقت الأرض لك جيفة
0: والبطول كأنهم في العوارض شبيهة سيول مردفين الرواحل وفوق الذلول يا لهم من مظالم تشيب العقول املأوا الحيد والسائلة والرمال يالله العون بك يا وفيك الحبال. طبعا الشعر هنا يتحدث عن يصور هذا المشهد المشهد وكأنه مشهد سينمائي
1: نعم.
0: مشهد تضعنا هذه الأبيات أمام الصورة وكأننا كنا نراقب ماذا يحدث للحجاج في هذه المجزرة وكيف تم الاعتداء عليهم من قبل الوهابيين والتكفيريين
1: نعم
0: يصور لنا بهذه القصيدة وأيضا يوثقها يوثقها توثيق تاريخي
1: صحيح.
0: تمام. ثم ينتقل في نهاية هذه القصيدة تمام أو قبل نهايتها إلى أيضا الدعاء يا غياث الخلق تكون برؤوس من العبد يا رب مما يخوف وقبل العذر يوم اللقاء والوقوف ركت يا ذا الجلال يا الله العون بك يا وفيك الحبال. ثم يدعو تمام
1: نعم
0: شبوا الحرب يا أهل التقى عجلوا وافعلوا الخير لله ذي تفعلوا كافة الناس يا سامعين عقلوا القرانات من كل شك اقبلوا قاتلوهم على دينكم يا الرجال يا الله العون بك يا وفيك الحبال. يعني من هذه الحرقة ومن هذا الأثر الذي تعرض له الحجاج تحدث الشاعر هنا بدعوة قبل أن يختم القصر تحدث بدعوة إلى الحرب وإلى الانتقام وإلى الصار لهذه لدماء هؤلاء الشهداء الحجاج.
1: نعم طبعا لا أدري هل ننتقل إلى قصيدة أخرى أم إلى النسخة الثانية لعلي أحمد جبل يعني ننتقل إلى قصيدة أخرى.
0: نعم طبعا لو تحدثنا عن النسخة الثانية
1: علي أحمد جبل وثق اسمه يقول علي أحمد جبل في القصيد أمسيت ساهر وعقلي بليد من علم أغضب جميع العبيد في ابن جبل ليس عاده يريد دون الشهادة وسير بروس النبال يالله العون بك يا وثيق الحبال. فهنا علي أحمد جبل وثق اسمه في القصيدة. حدثنا أخي هايل من جانب نقدي أدبي متى يلجأ الشاعر إلى توثيق اسمه ضمن القصيدة أو لماذا يوثق اسمه في القصيدة؟
0: طبعا على مختلف العصور سواء في الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي هناك شعراء كثر وثقوا أسماءهم لغرض معين. هنا التوثيق كان في مكانه الصحيح حينما وثق الشاعر اسمه. طبعا هناك من الشعراء لنذكر أمثلة مثلا على مستوى الشعر العربي عمر بن أبي ربيعة هذا وثق اسمه أيضا في مالك بن الريب كثير من الشعراء وثقوا أسمعهم في قصائدهم وعادة وأغلب هذا التوثيق إلا نادرا يكون التوثيق هنا إنما تكون في مرثية يرثي بها الشعر نفسها خصوصا في الشعر الجاهلي أو الشعر فيما بعد فهنا الشاعر يوثق اسمه في هذه القصيدة بالذات لأننا كما تحدثنا عنها في البداية أنها ملحمة سواء الشاعر ابن عامر أو الشاعر علي أحمد جبل. هذا التوثيق كان موفقا توثيق الشاعر اسمه هنا توثيق الشاعر لاسمه هنا كان موفقا لأنه يحكي عن مرحلة تاريخية، وأنت تعرف أستاذ مطيع الشعر الحميني معظم الشعراء يوثقوا أسماءهم حتى في بداية القصيدة.
1: صحيح صحيح نعم.
0: أيوة. نعم. قال يحيى حسين قال أيوة. يعني فهنا يأتي التوثيق، معظم الشعر الحميني يأتي هذا التوثيق.
1: أبو حسن قال عاد الله من ظلمهم باين الجيني. نعم. صحيح. طيب نعم. ننتقل إلى قصيدة أخرى وما عاد بش معنا إلا خمس دقائق أو أقل، وربما أننا سنواصل في حلقة تالية إن شاء الله. من القصائد التي وثقت أيضا، لا أدري هل سنتناول في القفار مجندلين؟
0: طبعا الأدب الشعبي تناول قصائد كثيرة، ونحن سنعرج في الحلقة الثانية إن شاء الله على شعراء معاصرين والكثر بعد التغييب.
1: صحيح
0: تمام. احنا هنا يا الله العون بس يا وثيق الحبال تحدثنا عنها. نعم. ثم ايضا هناك لدينا قصائد فصحى، وهذه الشعراء القصائد الفصحى هي كثيره، بعضها وجدت مخطوطه، وقام الباحث حمود الاهنومي وقام ايضا باحثون اخرون ب توثيقها وبإعادة صياغتها وتحقيقها ونشرها من خلال كتب أو أبحاث. لكن هنا لابد أن نعرج على الشعر الفصيح أيضا، ولو نظرة بسيطة نسلط الضوء على ذلك.
1: نعم، لابد أن نعرج على واحدة من القصائد الفصحى، ولا أدري ما هي القصيدة الفصحى التي أعددتها لنا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، تفضل.
0: طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية، وباختصار لأن الوقت يدركنا. نعم. وإن شاء الله بإذن الله نتحدث لاحقا في الحلقة القادمة في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب، ولد في ضحيان صعدة ثم استوطن روحان من بني حبش ومات بها سنة 1352. يقول في طبعا هو يقول في مطلعها: خبيثات مكروه نجمنا بوقتنا يسيرنا طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرك شملهم وحرمته مهتوكة جلدها يفرى، قال ينام بنا المجد الأثيل ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم ونازلة عظمى تعمكم طرا. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة. تمام. غدا وافد البيت العتيق مجندلا يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، يعني أكيلة لأصناف السباع وغيرها على غرة كرت عليه إذا كرت، يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا. أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري الذي توفي سنة 1364 ألا من لطرف فاض بالهملان في دمع على الخدين أحمر قاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله أناخ بطاس في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة وما حل بالحجاج في سدواني، من المعركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن، أقصد قرآن.
1: نعم.
0: من ابن سعود والخوارج قومه على غير ما جرم جنته يداني، عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولان، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، فنشوم وحش الفلات وطيرها لعمرك لم تسمع بذا أذنان.
1: بالتأكيد سنواصل الحديث عن الأدب، توثيق الأدب اليمني لمجزرة تنومة، سنواصل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أنا أشكرك كثيرا، أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك.
0: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
1: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، انتظرونا في الأسبوع القادم لنكمل أدبيات مجزرة تنومة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية. مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
2: إذاعة صنعاء
3: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
4: جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
6: الخطو يا شيبور.
7: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
6: ما بال حذيفة يا شيبور؟
7: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
8: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
2: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
9: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
10: ألا يا سيلاه.
2: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
11: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
12: ألديت المرأة والحبات.
13: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
2: من الإرشيف
14: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
2: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
15: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
16: ولمدة نصف ساعة.
2: من الإرشيف
17: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
2: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
18: فالحين ما قال مجلس الأمن.
19: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
18: وأمريكا
19: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: سر ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: إذاعة صنعاء وفي مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع والتميز كانت وستبقى وفية لكل من عاشوا فيها وعاشت فيهم حبا وعطاء بروح صادقة ومخلصة. واستطاعت الإذاعة أن تخلد محبتها وأعمالها في قلوب ملايين المستمعين الأوفياء لأثيرها المميز. وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين، ومن أولئك الأستاذ الراحل عبدالله السوسوة عبر إذاعة صنعاء.
9: عيادة الأسرة. برنامج أسبوعي يجيب فيه الاختصاصيون على أسئلتكم واستفساراتكم الطبية والصحية. عيادة الأسرة من إعداد وتقديم عبدالله محمد السوسوة.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأسبوعي الذي نهدف من خلاله إلى نشر وتعزيز التوعية الصحية بين أوساط المجتمع. أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا الأسبوع سنحاول أن نتعرف وإياكم على بعض أمراض العيون، وذلك من خلال استضافتنا للدكتورة آسيا حمود الزراعي استشارية أمراض وجراحة العيون بهيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة. مرحبا بك دكتورة في الحلقة. وطبعا في البداية نحب أن نتعرف على أهم الحالات التي عادة ما تستقبل في قسم العيون في هيئة مستشفى الثورة العام، وخاصة خلال هذه الفترة.
11: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على البرنامج الرائع هذا. أما بالنسبة للأمراض والحالات اللي عندنا في قسم العيون، ففي على حسب الأعمار نستطيع أن نقسمها. عمر الأطفال أغلب الحالات تأتي من الضربات ومن الطماش ومن الألعاب النارية، وكثيرا ما تنتهي العين بمجرد أن يلعب الطفل بالطماش أو شيء. قد يبدأ الموضوع بلعبة لكن تنتهي بكارثة على الطفل وعلى الأب وعلى الأسرة وعلى المجتمع، لأنه سينتج شخص معاق لا يرى من تحت رأس الطماش والألعاب النارية. فهذا أهم مشكلة تواجهنا، ونحاول بشتى الطرق من حيث يأتي مريض نحاول أن نثقفه بحيث ينشر الوعي بين بقية العائلة، أسرة، أفراد قريته، بحيث أنهم يبدأوا حل موضوع الألعاب النارية والطماش.
10: طيب دكتورة، في اتصال وسنعود إلى هذا الموضوع.
11: أهلا وسهلا.
12: ألو. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: كيف الحال؟
10: أهلا وسهلا أخي العزيز، تفضل.
12: أخي العزيز سمحت أني أتصل بالدكتورة.
10: دكتورة معك، تفضل.
11: أهلا وسهلا، تفضل
12: دكتورة لو سمحتي. طيب الفرق بين قصر النظر وطول النظر؟
11: أهلا وسهلا. قصر النظر وطول النظر كلها انحرافات انكسارية في العين تحتاج إلى نظارات. المريض طبعا يختلف شكواه قصر النظر عن طول النظر. قصر النظر يأتي المريض يقول لا أرى البعيد لكن يستطيع أن يرى القريب، يحتاج إلى نظارة من خلالها سيستطيع أن يرى القريب. كلما كان العلاج في وقت مبكر كلما كان الوضع أفضل، بحيث أننا نتفادى حدوث كسل في العين وخصوصا عند الأطفال. أما طول النظر فهو ما في، لا يوجد له مشكلة. معظم الناس عندهم طول نظر وخصوصا الكبار يحتاجون نظارة للقريب فقط، إذا كان طفلا ممكن أن يحتاج نظارة للقريب والبعيد.
10: طيب نعود إلى موضوع المضاعفات التي تنتج من الرمد الربيعي.
11: الرمد قد يؤدي إلى التهابات شديدة في العين، مما يؤدي إلى وجود انحراف ونقص النظر، وبالتالي طبيب المريض الرمد الربيعي يجب أن يتابع عند الطبيب بشكل أو بآخر على فترات متقطعة. إذا احتاج نظارة يجب أن يلبس نظارة، وخصوصا الأطفال في عمر النمو، كي يحافظون على نظرهم 6-6 أو ما يقارب 6-6 حتى لا يحدث كسل في العين. من الأسباب الأخرى أحيانا من كثر الفرق قد مع الحكة الشديدة والفرق قد يحدث قرنية مخروطية، والقرنية المخروطية مشاكلها كثيرة، قد تؤدي بالمريض في نهاية المطاف إلى زراعة قرنية. فمنذ البداية يجب أن يكون حريصين على متابعة الأسر أو العائلات، حريصين على أن يتابعوا أطفالهم إذا كان لديهم أي تحسس أو رمد ربيعي على المتابعة المستمرة.
10: طرق الوقاية طبعا من أهم النصائح التي يجب أن يتبعها المستمع.
11: طرق الوقاية دائما ما نكررها للمرضى ولأهالي المرضى عندنا في العيادة. أول شيء، ما هو الشيء الذي يسبب له الحساسية؟ إذا كان الطفل يتحسس أو الشخص من الغبار، من الشمس، من الهواء، يجب أن يتجنبها. كيف؟ الأطفال يجب أن يبتعدوا عن اللعب في الأتربة والغبار. هناك نظارات شمسية يستطيع أن يلبسها للابتعاد عن أشعة الشمس. أحيانا الحساسية في العين قد تكون مصحوبة بتحسس في الجسم كامل، فنحن نخبر الشخص، نقول له اختبر نفسك، إذا كنت تأكل مأكولات معينة مثلا الموز، البيض، السمك، وتسبب لك أي تحسس، أنت طبيب نفسك، تختبر نفسك، أو الآباء يختبرون أو الأمهات أطفالهم ويلاحظون عليهم إذا في أي تحسس من أي نوع من أنواع الأطعمة، يحاولون أن يتجنبوه. أشياء أخرى للأطفال مثل العصائر المعلبة، البطاطس، البفك، هذه الأشياء كلها أشياء فيها مواد حافظة، والشخص الذي يكون عنده تحسس يكون عنده تحسس كثير من هذه المواد الحافظة، فأنصح بعدم استخدامها للأطفال من يعانون من الرمد الربيعي.
10: طيب الغذاء هل له دور يعني في الحد من هذه المشكلة؟
11: الغذاء
10: الطبيعي يعني طبعا.
11: الغذاء الطبيعي أكيد الغذاء الطبيعي هو صحة للشخص، صحة لبدنه، لعينه، لقلبه، كلما كان الغذاء صحيا كلما كان أفضل.
10: شكرا جزيلا على هذا التوضيح. في معنا سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما هو الفرق بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهما؟
11: المياه البيضاء كثير ما يختلط أو الناس تشابه لديهم المصطلحات، فحتى معظم المرضى عندما يأتون لا يعرف هل قالوا له مياه بيضاء أم مياه زرقاء. الفرق شاسع بين الاثنين. المياه البيضاء هي مياه بيضاء، هو حدوث تكدس أو تكلس في عدسة العين يؤدي إلى مياه بيضاء. نحن نشبهها للمرضى بطريقة أقرب لواقعهم. عندما يكون لديك شيب في شعرك، هذا تبدأ العدسة من جوة تعاني من الشيب، فيبدأ البياض فيها من داخلها. له عدة أسباب. العدسة جسم شفاف لا يرى بالعين، مجرد أن تحصل له مثلا من أسباب المياه البيضاء التعرض لضربة. عند الأطفال أحيانا تكون المياه البيضاء خلقية، أما المياه البيضاء عند كبار السن فمعظم الوقت تكون age related، متأثرة بالعمر، غالبا ما تصيب أكثر من 50 سنة المرضى. إذا صادفنا مريض أقل من 40 سنة ويعاني من مياه بيضاء في كلتا عينيه أو في عين واحدة، يجب أن نبحث عن السبب، لأنه قد يكون السبب استخدام أدوية ما تسمى بالكورتيزون أو الاستيرويد. هذه الأدوية استخدامها على المدى الطويل تصيب الشخص بالمياه البيضاء. المياه البيضاء التعامل معها سهل جدا، مجرد عملية، وقد تطور العلم الحديث، كانت تجرى لها عمليات جراحية، الآن عمليات جديدة وبجهاز الليزر بدون أي فتح في العين، ويتم سحب المياه البيضاء التي تكونت وتزرع للمريض عدسة جديدة بدلا عن عدسته القديمة.
10: معلش يا دكتور، في اتصال وسنعود إلى المياه البيضاء. ألو.
0: ألو، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: كيف حالكم؟
10: أهلا وسهلا.
0: عيادة الأسرار.
10: نعم عيادة الأسرة. ومعنا اليوم الدكتورة آسيا حمود الزارعي استشارية أمراض وجراحة العيون بهيئة مستشفى الثورة العام.
12: حياك الله. نشتي نسأل الدكتورة
10: معك تفضل.
11: أهلا وسهلا.
12: عندما أقرأ ما عاد أقرأ ما عاد أستطيع أقرأ لا في الختمة ولا في الكتاب ولا في التلفون. ما نشتري على ليش دون أنا أشعر أي ألم في عيوني.
11: أهلا وسهلا. كم عمرك الكريم؟
12: والله عمري حوالي 45 47 46 هكذا ما فيش يعني يقولوا من موالي 66.
11: أيوة لا تقلق. هذه أي شخص يصل للخمسة واربعين أو ما يقارب الأربعين سنة يعاني من نقص في النظر للقريب ويحتاج نظارة للقريب. لا يوجد هناك أي مشكلة، مجرد نظارة للقريب تساعدك على رؤية القريب.
12: يعني في نظارة على طول يعني.
11: أيوة ممكن. أيوة ممكن تزور أي مستشفى أو أي قسم عيون تخبر الطبيب بأنك تعاني من صعوبة في النظر للقريب سيعمل لك نظارة للقريب.
12: يلا إذا شكرا لكم. شكرا.
11: أهلا وسهلا.
12: يلا
10: مع السلامة. طيب دكتورة نعود إلى موضوع الفرق ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وما هي الأسباب التي تؤدي الإصابة به.
11: المياه البيضاء قلنا شيء سهل جدا معالجته وخصوصا مع تطور العلم. المياه الزرقاء أسبابه مختلفة رغم أن معظم الأسباب تكون برضو العمر، ولكن الفرق في السبب. المياه البيضاء في العدسة، أما المياه الزرقاء فالمشكلة في السائل الأمامي في الحجرة الأمامية يؤدي إلى تكوين سائل كثير مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين ويبدأ الضغط على العصب البصري بدون أن يشعر المريض. هناك أنواع للمياه الزرقاء. هناك مياه زرقاء تأتي بشكل حاد وهذه قد تنبه المريض إلى وجود مشكلة، أما المياه الزرقاء التي تأتي بشكل مزمن أو يسموها سويرق لأنها تأتي تسرق النظر بدون أن يشعر المريض. المريض يعاني من ارتفاع ضغط العين بدون أن يشعر، وضغط العين عندما يرتفع يأكل العصب البصري تدريجيا إلى أن يصل المريض لمرحلة العمى. عادة يتم علاجها بالأدوية، ولكن إذا كان المريض لا يستطيع شراء الأدوية لأنها غالية الثمن وأحيانا لا يستطيع المريض الانتظام في العلاج لأن العلاج للمياه الزرقاء مدى الحياة، قد نلجأ إلى إجراء العمليات.
10: طيب العلامة التي يمكن أن يفرق بأن هذه مياه زرقاء وهذه مياه بيضاء؟
11: يجب الشكوى للمريض تختلف. إذا كان المريض مياه بيضاء سيشكو من نقص النظر تدريجي. المياه الزرقاء أحيانا يشكو من ألم وأحيانا لا يشكو على حسب إذا كانت حادة أو مزمنة. الحادة نحن لا نخاف منها لأنها تأتي تتحدث عن نفسها ونستطيع أن نعالجها. المشكلة التي نعانيها هي المزمنة، وأنا أنصح جميع من يصل 45 أو 50 سنة بأن يقيس ضغط العين كما يقاس ضغط الدم بشكل روتيني. يتم قياس ضغط العين لأي شخص أكثر من 45 سنة، وذلك للاكتشاف المبكر لأي مياه زرقاء قد تحدث.
10: يعني الإصابة بضغط العين قد يؤدي إلى الإصابة طبعا أو الشكوى من آلم في العين؟
11: لا يؤدي. من المشكلة أن من يرتفع ضغط عينه له المياه الزرقاء، المشكلة هنا بأن الشخص لا يعاني، ويتم في معظم الأوقات نكتشفهم بالصدفة. يأتي المريض يشكو من حساسية أو يشكو مثل المريض السابق يشكو بأنه لا يرى القريب، وهذه أشياء تحدث مع العمر، وفجأة عندما يتم قياس ضغط العين نجد أن ضغط العين مرتفع، وعندما يتم فحص العصب البصري نجد أن العصب البصري بدأ يتآكل من تأثير المياه الزرقاء والمريض ليس له أي فكرة عن الموضوع، فهذه المشكلة.
10: طيب دكتورة، البعض من الأخوة والأخوات المستمعين يتساءلون أهم الحالات التي لا يجب عمل فيها عملية المياه البيضاء أو المياه الزرقاء إذا كان هناك عملية.
11: المياه البيضاء طبعا تختلف، يختلف الحالات من شخص إلى آخر، ومن يجب عندما يقرر الطبيب أن يجري عملية مياه بيضاء يجب أن يعرف ما هي المشاكل التي قد تحدث له، لأن المياه البيضاء تختلف من شخص إلى آخر. نحن مثلا نجري عملية المياه البيضاء إذا أجى المريض وهي مكتملة والعين مكتملة. إذا كان المريض يستطيع أن يرى الضوء من خلالها ويستطيع أن يميز الألوان ويكون حدقة العين مستجيبة للضوء، فهذا يعني أن المريض سيرى بعد العملية. أما إذا كان هناك أي مشاكل بحيث أن المريض لا يستطيع أن يرى الضوء قد يرى الضوء من جهة وجهة لا، يتم له إجراء فحوصات مثل أشعة التلفزيون للتأكد من شبكيته هل هي سليمة أو لا، فهذا يختلف من شخص لآخر. هذه الأسباب، لا يوجد أي سبب، وخصوصا المياه البيضاء لا يوجد سبب يمنع الطبيب من إجراء العملية إلا إذا كان نسبة أمل العملية ضعيف، وهذا يناقش مع المريض على حسب إمكانيات المريض، على حسب وضع المريض واحتياجه.
10: هل لها علامات معينة مثلا هذه الأعراض التي ذكرتيها مثل ضغط العين مثلا؟
11: ضغط العين ليس لها علامات. مشكلة المياه الزرقاء أنها يسموها السويرق، تسرق النظر بدون أن يحس المريض، وأحيانا بدون أن يحس الطبيب إذا لم يكن الطبيب مركز على أنه أي مريض أكثر من 45 سنة يجب أن يتم قياس ضغط العين له بشكل روتيني. أنا أشبه المياه الزرقاء بسرطان الثدي، أنه يجب أن يكون كلما كان الاكتشاف مبكر كلما كان أفضل في مصلحة المريض. فأي مريض يصل العيادة، عيادة أي طبيب، عمره 45 سنة أو يشك الطبيب بأن لديه مياه زرقاء، يجب أن يتم فحص ضغط العين. رغم أنه هناك حالات من المياه الزرقاء يكون هناك مياه زرقاء وضغط العين منتظم، لأن ضغط العين الطبيعي 20 مليمتر مركري مليمتر. فأي مريض تشك فيه يجب أن تقيس ضغط العين. أحيانا في حالات من المياه الزرقاء يكون ضغط العين منتظم ولكن المريض تجد عند فحص الشبكية تجد أن هناك ضمور في العصب البصري أو أن هناك بداية تأثير للعصب البصري، فهذا ما يسموها بالمياه الزرقاء الأخبث من الخبيثة، لأنه يجب في ذلك الوقت أن تعمل تحليل للمجال البصري وترى إذا كان هناك تأثير أو لا.
10: يعني معنى هذا أنه المياه الزرقاء يمكن أن تؤثر على شبكة العين،
11: تؤثر على العصب البصري. العصب البصري هو أهم شيء في شبكة العين، هو من مصدر الضوء، يعني من إذا كان هناك ضمور في العصب البصري لا تستطيع أن ترى أي شيء، مجرد أن ترى الضوء.
10: طيب في حالة إصابة شبكة العين هل يمكن إجراء عملية؟
11: من العمليات الناتجة من إذا حصل ضمور في العصب البصري من المياه الزرقاء لا يوجد أي عملية لا هنا ولا في الخارج لإعادة العصب البصري، لأن الأعصاب البصرية من يتلف يتلف، لا تسترجع أبدا، ليست كبقية الخلايا، هناك خلايا تتكاثر، خلايا تموت وخلايا تتكاثر. خلايا العصب البصري مثل خلايا المخ إذا ماتت لا تستطيع أن ترجع.
10: شكرا جزيلا دكتورة، ولا نعلم إذا كان لك كلمة تقولها باختصار لي الإخوة والأخوات المستمعين للحفاظ على النظر بشكل عام.
11: أنصح الجميع، طبعا النظر هي العينين هي أغلى ما يملك الإنسان، فدائما أنصح إذا عانيت من أي مشكلة في عينيك لا تتردد ولا تهمل أبدا، لا تصل إلى مرحلة لا عودة. أحيانا يأتون إلينا مرضى في مرحلة لا عودة، لماذا تصبر على نفسك كل هذا؟ بمجرد أن تجد مشكلة سواء كانت صغيرة أو كبيرة فلا يوجد أي مشكلة إذا ذهبت للطبيب لمجرد أن تطمئن على حالك. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنا أنصح كل من عمره أكثر من 45 سنة بزيارة عيادة العيون حتى لو مرة سنوية لقياس ضغط العين، وذلك للاكتشاف المبكر للمياه الزرقاء. فكلما كان الاكتشاف مبكر كلما كان علاجها أفضل. أنصح الأمهات والآباء بالحفاظ على عينين أطفالهم وابتعادهم عن الأشياء المؤذية، لأن الطفل مسؤولية الأهل. أحيانا يأتون أطفال مضروبون بسكين، بجنبية، كله من عن طريق إهمال، أو قد يكون إهمال الأسرة يلعب دور. صح يظل الموضوع قضاء وقدر، بس يظل الأهل مسؤولين عن أطفالهم، ونحن نعاني من هذا الموضوع بشدة، موضوع الضربات في الأطفال الصغار،
10: وهذه مشكلة ربما بنعاني منها خلال أيوة. هذه الفترة بالذات
11: أيوة. يعني. لدرجة أنه لما ذهبت دول أخرى لا يعرفون إيش معنى أنه عين لطفل مفتوحة، كانوا يخافون من وجود أنهم يأتوا في الامتحانات بأطفال عيونهم مفتوحة، بينما لو ذهبت لمستشفى الثورة كل في الأسبوع أقل شيء 4-5 حالات يأتون بأطفال معدلاتهم أقل من 8 سنوات إلى تحت، يا إما طماش، يا إما ضربة، يا إما مسدسات خرازيم. فنحن نعاني من هذه المشكلة، قلة الوعي في هذا الجانب.
10: شكرا جزيلا على هذا التوضيح، وبهذا مستمعي الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عيادة الأسرة. باسمكم نشكر الدكتورة آسيا حمود الزراعي استشارية أمراض وجراحة العيون بهيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة، وشكرا لكم على متابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: عيادة الأسرة.
1: من الأرشيف
8: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف.
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة. مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أرضها. أفنى يراعى التاريخ مداد الكلمات، ووجد في مدينة شبام حضرموت تسعا ضخما ليسيطر بحبره الوضاء صفحات مشرقة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية.
1: شبام كتب عنها المؤرخون وعرفها الأوائل من رحالة المستشرقين الذين كتبوا الكثير عنها وسطروا عنها أعذب العبارات ووصفوها بعدة أوصاف. فهذا الرحال الهولندي فان قال عنها أنها تشبه الكعكة عندما يرش عليها السكر، وذلك لبياض سطوحها، ووصفها الألماني هانس بأنها شيكاغو الصحراء لموقعها المتميز وسط الصحراء في تلك الفترة، ووصفت بأنها أول ناطحات السحب في العالم لعلو مبانيها.
0: أما الهمداني فقال إن شبام حضرموت مدينة الجميع، أي أنها مقعد الجميع من عالم وتاجر وسياسي وضيف. فيها بيت خاص كان قديما يطلق عليه بيت الغريب، وتوضح الموسوعة اليمنية أن أقدم ذكر لشبام يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وأن هذه المدينة ذكرت في نقوش المسند باسم شبم ضمن مملكة حضرموت.
1: وتحكي روايات عن أهل شبوة، هم الذين أسسوا شبام وإليهم يرجع اسمها، فكان هذا الاسم قديما شبه، وترجح روايات أخرى أن شبام سميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك قديم من ملوكها يدعى شبام بن حضرموت بن سبأ الأصغر.
0: ويرى آخرون أن كلمة شبام ربما تكون اسما لأحد الملوك أو قائد كبير، بدليل أنه توجد في اليمن عدة مناطق ومدن أخرى تعرف باسم شبام، مثل شبام كوكبان وشبام الغراس وشبام حراز. ومن يتوغل في أعماق مدينة شبام يجدها مدينة عريقة بعراقة القدم والسجل التاريخي الذي حفلت به منذ عصور قديمة لما قبل الإسلام، وجاء ذكرها في النقوش اليمنية القديمة المعروفة بخط المسند بأنها مدينة وجدت منذ قرون سابقة للإسلام، وهذا ما أكده الباحث في شؤون المدينة علوي بن سميط.
2: بالنسبة لتسمية مدينة شبام في هناك روايتين، ولكن نأخذ بالرواية الأصح. لماذا؟ لأنها سميت باسم ملكها الأشرس ابن سكون من بني كندة. لماذا؟ لأنه كان بني كندة في مدينة شبام يتواجدون، ثم أخذت بالاسم شبام ابن سبأ ابن حضرموت الأصغر، ولكن الصحيح هي شبام ابن الأشرس ابن السكون من كندة. سميت بشبام ابن حضرموت ابن سبأ الأصغر في القرن الرابع الميلادي عندما احتلت سبأ وحمير مدينة شبام في القرن الرابع الميلادي. طبعا لها كثير من الألقاب، ويخلط الكثير في ألقابها وكنيتها. عندما يأتي حاكم أو دولة وتحكم مدينة شبام فهي تسمى وتكنى باسم الحاكم أو اسم المملكة أو اسم الدولة. فلنأخذ على سبيل المثال يقال لها الصفرة. الصفرة ليس من اصفرار المدينة في الغروب، وليس من اصفرار الحبوب كما يقولون الزراعي، ولكنها هي مدينة بني مصفر بن دومان، وهما في الأصل من كندة.
1: يتفق كثير من الباحثين على أن مدينة شبام الحالية بنيت قبل نحو 700 عام من الآن، لكن لشبام تاريخ أقدم من ذلك بكثير. يقول مؤرخ اليمن المعروف أبو محمد الحسن الهمداني إن شبام بنيت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.
0: وفقا لمارشاند أستاذ الأنثرولوجيا الاجتماعية في مدينة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية ومؤلف كتاب التراث المعماري لليمن، فتحديد وقت بناء مدينة شبام بشكل قاطع أقرب إلى المستحيل، حيث أن هذه المباني المبنية من الطوب أي اللبن تحتاج إلى ترميم وترميم باستمرار لمنعها من الخضوع لعوامل قاسية، ولكن مصادر العصور الوسطى تؤكد أن هذه المباني تعود للحضارة اليمنية التي صعدت بالقرن الثالث الميلادي.
1: ويعتقد أن هذه المنطقة أضحت مهولة بالسكان بدءا من عام 300 بعد الميلاد، ولكن تم الانتهاء من بنائها في الغالب بعد عام 1532 ميلادية. وبفضل جدار دائري محصن نجت المدينة لما يقارب من 2000 عام على الرغم من موقعها غير المستقر بجوار السهل الفيضي لوادي حضرموت.
0: عاصرت مدينة شبام أحداثا تاريخية مهمة قبل الإسلام وبعده، وقد اعتبرت العاصمة السياسية والاقتصادية لوادي حضرموت بل ولحضرموت كلها. وتقول مصادر الكتب إن الحضارم اعتنقوا الدين الإسلامي في العام العاشر الهجري عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن لبيد البياضي ليكون عاملا له على حضرموت، واتخذ شبام مقرا له لإقامته متنقلا بينها وبين مدينة العلم المعروفة في حضرموت وهي مدينة تريم.
1: وبحسب المؤرخين فإن مدينة شبام القديمة أكبر مما هي الآن، والدليل على ذلك ما ذكره الهمداني عنها إذ قال: أما قبيلة حضرموت فمساكنهم الجهة الشرقية والوسط من وادي حضرموت، وبها 30 مسجدا في العصر القديم، وحاليا 6 مساجد نصفها خربتها كندا، وهي قبيلة حضرمية قديمة مشهورة سكنها بنو فهد بن حمير وبنو فهد بن سبأ بن حضرموت. وفقا للباحث حسن عيديد فإن المدينة تميزت في طابعها التجاري والعسكري إلى جانب طابعها المعماري.
3: طبعا مدينة شبام أدرية في قائمة التراث العالمي اليونسكو في 82 و84 تم الإعلان كمدينة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، لما تميزت به من نمط معماري، نمط فريد في تخطيطها، في تصميمها، في شكل مبانيها، في وظائف مبانيها، أيضا في عدد طوابق البناء. مباني اتخذت النمط البرجي ولكنها تميزت بأكثر من خصوصية. كانت شبام مدينة تجارية ومدينة حرفية ومدينة زراعية، لذلك كانت تجار وتنطلق التجارة من مدينة شبام إلى مناطق أخرى عبر الصحراء وعبر الساحل، وكانت هذه خصوصية المدينة أعطت نمط هندسي فريد بوجوده يعطي كل الوظائف، سواء كان الوظائف التجارية أو الوظائف السكنية أيضا.
0: شيدت المدينة في وادي حضرموت الخصيب الغني بخيراته وثمره لتكون بحق عاصمة الوادي وملتقى القوافل المحملة بثروة ذلك الزمان، البخور المرسل إلى الهند وإلى الصين، حيث تقول أوراق التاريخ إن اليمنيين كانوا من أوائل من ابتكر نظام القصور العالية التي تناطح السماء، وكان قصر غمدان في صنعاء أول ناطحة سحاب في التاريخ، ويزيد علوه على 20 طابقا كما قال المؤرخ القزويني.
1: تتميز العمارة الطينية في مدينة شبام بالبساطة والفخامة، تتجلى هذه البساطة في استخدام المواد المحلية في البناء مثل الحجر والطين والخشب، وبساطة مرتبطة بالذوق الفني والانسجام الجمالي. لا تكتفي ألوان مبانيها ونقوشها الخارجية بإدهاشك، بل تشعرك أنها عروس في ليل زفافها بزينتها، فأبوابها الخشبية لوحات فنية، ونوافذها الضيقة الأنيقة إطلالة بهية على التاريخ.
0: يحافظ سكان شبام على طراز مدينتهم المعماري ويمنعون البناء الحديث فيها، كما يحافظون على أخلاقهم وعاداتهم العريقة، ليصدق فيهم قول

0: والتجارية، وما زال أهلها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وفلكلورهم الشعبي الأصيل بأصالة أهلها.
1: الحرف اللي كانت في مدينة شبام كما قلت لك أنها أولا مدينة هي عاصمة وهي تجارية، فتحتاج إلى كثير من المهن، فمهن النجارة، واشتهرت بها مدينة شبام عن غيرها من مدن وادي حضرموت تحديدا. أيضا مهن الحدادة لأنها تحتاج إلى الحديد، وكل هذه مكونات البيت الشبام يعني مستخدمة، النجارة على الحدادة، وأيضا النسيج وصناعة الملابس ليس حياكتها فقط، وأيضا هذه مهنة موجودة عندنا الحياكة، ولكن هي أيضا في موجود عندنا النسيج، صناعة النسيج موجود، وكان في القرن الحادي عشر الهجري يصدر إلى صنعاء منسوجات شباب اللي هي يلبسنها بالذات النساء، والسروال الذي يقيهن شرعا يعني من كشف أي عورة، هي ممتدة من مدينة شباب، وهذا موجود وموثق لدى المؤرخين الصنعانيين أنهم يستوردون من داخل مدينة شباب. فكانت الحرف أيضا حرف حتى صناعة السلاح وتجديده كانت في مدينة شباب، وكان من نجران إلى 1930 يستخدمون تبادل وشراء مهنة السلاح بالذات اللي هو البارود والمدخر اللي تحفظ فيها ذخيرة السلاح، كان كله يأتي من مدينة شباب. تربية الأغنام إذا جينا لها، فكانت مدينة مكتملة كاملة بيئيا ومعيشيا وإنسانا، حتى أنه كثير من الأسر نقلت إلى مدينة شبام على غرار ما هو موجود حاليا، لنقول أنه مثلا لما كانت عدن في الخمسينات، لما كان مثلا الآن دول الخليج، فكان يأتون من خارج مدينة شبام إلى هذه المدينة لكي يعملوا ولكي ينتجوا ولكي يشتغلوا وانصهروا وأصبحوا شباميين.
2: يعتقد المؤرخون أن أول من سكن تلك المباني وقام بها هم مشائخ آل بعبيد وآل بجرش وآل عقبة، وقد لجأوا إلى بناء منازلهم الطينية بهذا الارتفاع الكبير من أجل حماية السكان من هجمات البدو الذين اعتادوا الإغارة على شبام وسلب أهلها.
0: تضم المدينة حاليا بعضا من أطول المباني الطينية في العالم، يزيد ارتفاع عدد منها عن 98 قدما، وتشمل بعض تلك المباني على 11 طابقا، حيث يتكون كل طابق من غرفة أو غرفتين على الأكثر. وتضم المدينة أيضا مباني طينية مذهلة عبارة عن قصور قديمة للسلاطين وبوابة مزدوجة تذكارية ومباني أخرى يصل عددها إلى 500 مبنى تتشابه جميعها في كونها مبنية من الطين، إضافة إلى مباني أثرية أخرى يرجع تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي مثل مسجد الجمعة والقلعة.
2: ومن أهم معالمها التاريخية سورها المحيط بها من كل الاتجاهات، وهو مبني على الطراز القديم، ولها بوابة وحيدة كانت تغلق ليلا، والجامع الكبير المسمى جامع هارون الرشيد الذي تم تشييده عام 166 هجرية، بالإضافة إلى مسجد الخوقة، وهناك أيضا القصر الشمالي الذي بني في الفترة 617 هجرية وكان مقرا لحكم الدول المتعاقبة، فقد اتخذه ابن مهدي في ذات العام مقرا له، وفي عام 618 هجرية حفر خندقا أحيط بالحصن ممتدا إلى مسجد الخوقة، وحفر علي بن عمر الكثيري بئرا بجانبه سنة 836 هجرية، ويدل ذلك لما للمياه من أهمية في الزراعة ولها دور هام في النهوض بالمدينة إلى جانب الحرف الأخرى.
3: معروف أن مدينة شبام هي زراعية وحرفية، زراعية وحرفية، الجانب الزراعي كانت حول المدينة نفسها كانت الجروب الزراعية، فكانت الأمطار لما تأتي أولي لا الجروب الزراعية التي خلف مباني شبام وخاصة من ناحية الشمالية والشرقية والغربية، لذلك الجانب كان الناس يستغلون بعامل الزراعة، وأيضا كان يشتغلوا بعامل الحرفي، الجانب الحرفي أيضا كانوا هم بارعين في الجانب الحرفي. المجتمع نفسه كان مجتمع متماسك، كان مجتمع متقارب في عاداته في تقاليده في موروثه، المجتمع

0: عايشه، محب لتراثه، محب لمدينته، محب لتاريخه، لكن تجدهم دائما يتقاربوا في هذه المجالات، لانه تاريخ شبان هو احتوى كل تفاصيل الحياه، حتى تفاصيل الحياه الخاصه.
1: نظرا لهذه القيمه التاريخيه والمعماريه الفريده، قامت منظمة اليونسكو بإدراج مدينة شبام حضرموت على قائمة التراث العالمي عام 1982، قبل أن تقوم في عام 2015 بوضع المدينة على قائمة مواقع التراث العالمي المعرض للخطر. ورغم كل ذلك، يؤمن سكان مدينة شبام بأن مدينتهم ستظل قائمة لقرون مقبلة، لا يخشون عليها من الزوال، ويؤمنون بأنها قادرة على الصمود في مواجهة الطقس والفيضانات كما صمدت لمئات السنين. ويقول حسن بلدرم الباحث والمهتم بتاريخها إن لتماسك بنيانها سر آخر.
2: تصمد مدينة شبام أو صمدت أمام العوامل التعرية والسيول لأنها مدينة متقاربة، لأن بنيانها متقارب، لأن بيوتها متقاربة مع بعض البعض، فلذلك لا تستطيع يعني كل بيت يمكن يدعم البيت الآخر، يعني بحيث أن الجدران هذه تتماسك، لو خرب جدار يمكن أن يسنده الجدار الآخر، أو يعمل لهما يعرف بالزاحمة، والزاحمة هذه الترابية تبنى في شكل مائل عشان تدعم الجدار، فهذا جزء وسر من أسرار تماسك مدينة شبام.
3: شبام العالية التي أطلق عليها زوارها من المؤرخين الغربيين وصف شيكاغو الصحراء، وسماها أهل اليمن أم القصور العوالي، تعد لوحة فنية لا تتكرر في زمانها، هي المدينة التي تعانق السحاب بكل شموخ جنوب الصحراء الربع الخالي في حضرموت.
1: في مدينة شبام حضرموت يستوقفك الماضي لتغرق في التأمل في تفاصيله الحية، وفي عصور موغلة في القدم. في شبام ترك أجدادنا الأوائل بصماتهم في هذه الحواضر، وأعظم مآثرهم الخالدة الناطقة بإبداعاتهم التي ما زالت تقتفي آثارها حتى وقتنا الحاضر.
3: لم تكن مدينة شبام في يوم ما في غفلة من التاريخ، بل لا يزال تراثها حاضرا بمبانيها التي تمتد لعصور تاريخية غابرة، وبقيت متحفا معماريا مفتوحا أمام زوارها.
1: شبام حضرموت أعيت الدهر بصمودها، وفيها مباني اتحدت مع الزمن متحدية عوامل التعرية ومتغيرات المناخ القاسية، فبيوتها النادرة تحالفت معها السنون لتبقى شاهدا على عراقة وتاريخ المدينة الأسطورية.
4: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني و

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بفعل هول وشراسة العدوان الهمجي الهجين المركب الصهيوني الأمريكي الغربي وإبادته وطاحونته الجنونية بصورها وأشكالها الشيطانية المتحولة بين الميداني والناري وبين السياسي والدبلوماسي بكل ما في هذا الأخير من خداع ومحاولة للتغطي وتغطية الجرائم التي يرتكبها هذا العدوان ويتخذ مسارا مستمرا في غزة وفي لبنان أيضا وفي عديد من الأماكن. بفعل ذلك وبفعل صمود المقاومة الإسلامية الأسطوري في وجهه سواء على المستوى الفلسطيني أو على المستوى اللبناني أو على مستوى محور الجهاد والمقاومة عموما، لم يعد الحضور الواسع لقضية فلسطين ومظلوميتها ومأساتها الدامية لدى الرأي العام بكل مستوياته يقتصر على أيام أو مناسبات بعينها كيوم القدس العالمي أو يوم الأرض الفلسطيني أو يوم الطفل الفلسطيني وغيرها من الأيام والمعالم والمناسبات، كما لم يعد هذا الحضور موسميا أو ظرفيا معلقا على تطورات أو أحداث آنية بعينها، بل غدا هاجسا كونيا مترددا في كامل الفضاء السياسي والإعلامي والمدني والحقوقي الدولي. وهذا هو الحال منذ عملية طوفان الأقصى المباركة وبلوغ جنون آلة القتل والإبادة والتدمير الصهيونية بدعم أمريكي غربي فاضح في حق قطاع غزة وسكانه خصوصا والضفة وفلسطين بشكل عام ذروته، وامتدادا إلى لبنان وسوريا وإيران واليمن وسواها. وهذا رتب استحقاقات شتى على الرأي العام العالمي والضمير الإنساني، ومن باب أولى على منطقتنا العربية الإسلامية، وهي المعني الأول بالأخطار العدوانية الكبرى والمهددات العدائية الجدية التي يعد العدوان الصهيوني الأمريكي وتوابعه بكل ما ينطوي عليه من جرائم وفظائع ومجازر تجسيدا حيا وقائما لها وشاهدا غير قابل للتغاضي عنه أو تجاهله على حقيقتها وواقعها. لكن المفارقة الأعجب من العجب نفسه، كما يقول كثير من المحللين والخبراء وذوي الاختصاص، أنه في الوقت الذي كان المتوقع الطبيعي فيه أن يأتي العرب بجيوشهم إلى فلسطين لتكون جنبا إلى جنب مع شعبها ومقاومتها في وجه المحتل الصهيوني الغاصب الغريب والقاتل والمرتكب لأبشع الجرائم، حدث ويحدث العكس تماما، بدءا مما سمي زيفا وتضليلا التطبيع، وهو في حقيقته خيانة وتواطؤ وتتبيع وتوظف مستهجن لصالح العدو، ووصولا إلى ما يرى اليوم من مشاركة فعلية علنية وشبه علنية لأنظمة عربية تابعة مطبعة، مشاركة من قبلها إلى جانب هذا العدو الغاصب المحتل المجرم قاتل الأطفال، وإلى جانب فلول جيشه السفاح ومستوطنيه الغاصبين في قتل وإبادة أبناء غزة والتنكيل الوحشي المتصاعد بأبناء الشعب الفلسطيني على نحو شامل، وفي ضرب المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها لإراحة العدو وجيشه في مخططه لتكريس قبضته الاحتلالية التوسعية الإجرامية والسعي الدؤوب لإبادة ما أمكن من سكان فلسطين وتهجير من تبقى سعيا نحو المخطط الكبير والمشروع الخطير المستهدف لهذه الأمة بعنوانه إسرائيل الكبرى. في المقابل وفي مواجهة هذا الشر العدواني ودمويته ومخططاته الخبيثة، يقف الشق الآخر الحر والشريف والنابض بمكنون ضمير الأمة وتطلعاتها في العزة والكرامة والحرية بكل هذا الثبات والصمود والعزم الجهادي، مسددا ضرباته الموجعة للعدو الصهيوني وظهيره الغربي المتربص الطامع في جبهات إيران واليمن ولبنان والعراق وغيرها من جبهات الأمة المقاومة المجاهدة والتي طهرت من أدناس وأرجاس الانقياد للطغيان الأمريكي الصهيوني الهيمني المستكبر وأرخت قيادها لله سبحانه وتعالى وحده، واستمدت من قرآنه المحفوظ الهادي المجيد ونهج نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ضوء مسارها المحجي القويم والناصع، وبنت على تطلعات شعوب أمتها المشروعة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة خيارها، وهو والله نعم الخيار، كما هو في الوقت ذاته العامل الفاعل الأساس إلى جانب صمود المقاومة الإسلامية في فلسطين في الداخل المواجه للمحتل الصهيوني في توضيع المشهد المعتركي الساخن على ما هو عليه اليوم، وخصوصا في عنوانه المحوري والقطبي القضية الفلسطينية.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

0: في هذه الإطلالة السريعة لدرجات الحرارة اليوم لهذا بمشيئة الله تعالى. سنتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ سعيد العفسي. صباح الخير أستاذ سعيد.
1: أسعد الله صباحك بكل خير أستاذ سعيد من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: كل تحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
2: بمشيئة الله تعالى أسعد الله صباحكم مستمعين الأكارم، وإليكم نشرة من قدر الطقس المتوقع لـ 24 ساعة القادمة. حتى توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية في الضباب الداخلية صحوة يتفاعل الليل والصباح الباكر، وتحول نهارا ما بين الصحو والغائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات ريما ذمار إبدع عزو مرتفعات الأعقابيا، واحتمال تكون الشابور المائي والضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية. في المناطق الصحراوية طقس صحو حار، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و41 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية والخبيثة القطب طقس صحو إلى غائم جزئياً على السواحل بشكل عام، وغائم جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والخبيثة القطرة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. وعليه فالمركز الوطني للإنذار والأرصاد والإنذار المبكر ينبه الأخوة المواطنين في المناطق المتوقع من طول أمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان أو في ممرات السيول وعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار من الأجواء الحارة في المناطق الصحراوية والساحلية. درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم هذا بشبيعة الله تعالى صنعاء العظمى 28 والصغرى 12، عدن 34 27، تعز 32 17، المكلا 32 26، الحديدة 35 30، سيئون 39 22، سقطرة 35 24، دمار 26 12، إبد 28 14، الغيضة 34 25، زنجبار 35 27، الضالع 31 19، الحوت لحق 38 26، تبعوس لحق 30 16، عبس حق 38 28، عدق 36 23، مارب 37 24، صعدة 31 16، المحوي 28 16، عمرة 28 14، قبل نبش عيب العظمى 22 والصغرى 6 درجات، المخا 36 28، الحزم القوف 37 26، حقه 28 18، البقع 37 25، السدائب 26 15، البيضاء 28 13، الجبين ريمة 24 16، الحبيلين 33 24، وأخيرا في بيحان العظمى 37 والصغرى 23. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة مستمعينا الأكارم، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وكذلك أشكر موصول الزملاء في إذاعة صنعاء الذين أتاحوا فرصة التواصل معكم، وإلى اللقاء.
0: إذن هي التحية لك الأستاذ سعيد العفسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا.

سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يناقش المستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويشيد بعمليات المقاومة ويدعم حق إيران في الدفاع عن نفسه. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهداء وجرحى في الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على فلسطين ولبنان. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج النووي المخصب. أهلا بكم. ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وهنأ المجلس الشعب العراقي على إعلان الإطار التنسيقي العراقي اختياره علي الزيدي مرشحا لمنصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وجد تأكيده على حق الجمهورية الإسلامية في إيران الدفاع عن نفسها، موضحا أن الجمهورية اليمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاستباحة والانتهاك الذي تقوم به أمريكا وربيبتها إسرائيل في حق شعوب الأمة، وأشاد بالعمليات العسكرية التي تقوم بها المقاومة الإسلامية في لبنان والصمود البطولي الكبير للمقاومة وجمهورها، ونوه بالإنجازات الأمنية التي حققتها الأجهزة الأمنية في اليمن بضبط الخلايا الاستخباراتية. واستعرض مجلس الوزراء تقرير عن مستوى الإنجاز في الخطة السنوية للعام 1447 للهجرة والترتيبات المتخذة في تجهيز خطة العام 1448. وأكد القائم بأعمال رئيس المجلس الوزراء ضرورة التقييم المستمر لمستوى أداء وحدات الخدمة العامة بهذا الشأن والاهتمام الكبير بإنجاز المعاملات ومتابعة المتعثر منها. كما اطلع المجلس على تقرير بشأن أعمال وأنشطة الهيئة العامة للزكاة وأبرز الإنجازات، وناقش مجلس الوزراء تقرير عن المشاكل والمعوقات التي تواجه الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وانعكاسها وأثرها السلبي على قيامها بدورها. كما استعرض تقرير حول أعمال وأنشطة الهيئة العامة لرعاية وتأهيل أسر الشهداء ودورهم في الاهتمام والرعاية وتقديم الخدمات المتكاملة لأسر الشهداء. واستمع المجلس إلى إحاطة نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى عن الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها الوزارة في بسط الأمن والحفاظ على السكينة. واستمع إلى إحاطة من وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية، إضافة إلى إحاطة مختصرة عن الوضع التمويني للسلع والمواد الغذائية من القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سامي البشيري. وناقش مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها الإجراءات المناسبة. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني. وأكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس للعام 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. وقال إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة والمتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأشار نائب وزير الخارجية إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث وتطورات الحاصلة في المنطقة والتي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيلحق ضررا أكبر وستكون نتائج كارثية. وأوضح أبو راس أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن سيدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام.
استشهد مواطنان فلسطينيان مساء أمس برصاص قوات العدو الإسرائيلي في حي الزيتون شرق خان يونس جنوب القطاع، كما استشهد مواطنان جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية على مجموعة من المواطنين قرب نتساريم وسط القطاع. سياسيا، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامي حماس حازم قاسم أن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الصهيونية حول تطوير الحركة لقدرتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة هي محاولة لتبرير التصعيد للعدو الإسرائيلي من عدوانه على سكان غزة وتشديد الحصار عليهم. وفي الضفة الغربية استشهد مواطن فلسطيني عقب اشتباك مسلح اندلع مع قوات العدو خلال اقتحامها مخيم قلندية شمال مدينة القدس المحتلة، وفي وقت سابق شهد فيه المخيم حالة من التوتر الشديد وإطلاق النار كثيف وإغلاق للمنطقة. كما اقتحمت قوة العدو مساء أمس بلدتي بيروزيت وكوبر شمال رام الله في بلدتي بيتا وجنوب نابلس. أشاد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسم أبو عبيدة أمس بالعمل البطولي الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشمون مع قوات العدو الإسرائيلي خلال محاولة اقتحام المخيم قلندية شمال القدس المحتلة. ودعا أبو عبيدة في تصريح صحفي شباب الشعب الفلسطيني الأشاوس للتصدي بكل ما يستطيعون لجنود العدو الصهيوني وقطعان مغتصبية الذين يستبيحون مختلف مناطق الضفة المحتلة وعدم السماح بفرض واقع جديد على الأرض، فيما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهيد الفارس المجاهد أيمن الهشلمون مشددين على أن فعله المقاوم يؤكد أن جذوة الكفاح المسلح في الضفة الغربية والقدس المحتلتين لن تنطفئ مهما بلغت غطرسة العدو الصهيوني. استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارة شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدات متفرقة في صور والنبطية وجنوب لبنان، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 2869 شهيدة و 8730 جريحة منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت أمس جرافة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي على طريق البياضة الناقورة بمسيرة انقضاضية، وأوضحت المقاومة بأنها حققت إصابة مباشرة، كما أكدت بأن مجاهديها قصفوا تجمعا لآلية وجنود جيش العدو الإسرائيلي وآلية هامر وآلية هندسية في بلدة طير حرفة وتجمعا لجنود العدو وآلية هندسية في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية. كما قصفت تجمعات لجنود العدو في بلدة الناقورة ومرابض مدفعية العدو المستحدثة في بلدة العديسة وقرب مجرى نهر دير سريان بأسراب من المسيرات الانقضاضية. وفي بلدة رشاف صادفت المقاومة دبابة مركبة صهيونية بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة. كما استهدف التجمع لجنود العدو وآلياته بصلية صاروخية، وأعلنت المقاومة الإسلامية أنها تصدت لطائرة مسيرة صهيونية في أجواء منطقة صور بصاروخ أرض جو. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبيف مساء أمس أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وستفاجئ أعدائها. وحذر محمد باقر الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم وأجمع ذلك. كما أكد أنه لا يوجد بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14 وفي المفاوضات مع واشنطن بشأن إيقاف الحرب على إيران. وفي ذات السياق أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة في مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي نفية وجود أي توجهات بشأن اليورانيوم المخصب.
ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله لا يوجد في النص الإيراني أي قبول بخروج المواد النووية المخصبة من البلاد. وبشأن الأموال الإيرانية المجمدة، أضاف المصدر أن طهران حددت في مقترحها مدة زمنية معينة لاستعادة أموالها. بدوي أكد مستشار قائد الثورة في إيران علي أكبر ولايتي أن الولايات المتحدة هزمت في الميدان، وقال أنه لا ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يظن أنه سيخرج منتصرا من الدبلوماسية بعد ذلك. ودعا ولايتي ترامب إلى تعلم أبجدية النظام الجيوسياسي في المنطقة، محذرا من استغلال هدوء إيران لنشر مزاعم النصر الأمريكي. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش أمس على أنه لا يوجد حل عسكري للوضع المحيط بكوبا وسط تهديدات أمريكية ضد الجزيرة. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الأولى، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يناقش المستجدات المحلية والإقليمية والدولية ويشيد بمع عمليات المقاومة ويدعم حق إيران في الدفاع عن نفسه. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. شهداء وجرحى في الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على فلسطين ولبنان. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج النووي المخصب. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الأولى.

إذن مستمعينا الأعزاء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نستعرض معكم أبرز العناوين الصادرة في صحيفة الثورة لهذا اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026، 25 ذي القعدة 1447. وفي أولى عناوينها: المرتزقة يعرقلون صفقة تبادل الأسرى واتهامات للرياض بتصفية العميل الداعري.

0: حزب. حزب الله يدمر دبابتين. حزب الله يدمر دبابتين وأربع آليات، والاحتلال يعترف بمصرع وإصابة 4 جنود. وإيران واشنطن انهزمت في الميدان ولن تنتصر عبر الدبلوماسية.
1: و11 عاما للتغيير في سراديب عصابات الخوارج.

0: الإخوانجة يعرقلون صفقة تبادل الأسرى.
1: ومصير مجهول وزير دفاع الفنادق السابق واتهامات الرياض بتصفيته.
0: ونفق جماعي لصغار السلاحف البحرية في جزيرة عزيزي بعدن.

0: 10 شهداء و9 جرحى فلسطينيين في غزة والضفة والقدس خلال 24 ساعة.
1: وضمن عمليات الوعد الصادق، إيران واشنطن انهزمت في الميدان ولن تنتصر عبر الدبلوماسية، والسيد مجتبى خامنئي يحدد 10 نقاط استراتيجية لمستقبل الخليج الفارسي، وأسعار النفط ترتفع إلى أرقام تاريخية في أمريكا.
0: وأيضا ترامب للذات تحاصر الذات لمطهر الأشموري.
1: السلام في اليمن، لماذا تتكرر الحرب؟ وفي قلب المحور، الاحتلال يعترف بمصرع وإصابة 4 جنود بطائرة مسيرة، حزب الله يدمر دبابتين وأربع آليات للعدو الصهيوني.
0: وفي الشأن الرياضي، التلال وسيئون وشمسان يتأهلون إلى دور 32 بكأس الجمهورية.
1: وأهلي تعز يكسب ودية رديف وحدة صنعاء.
0: وفتح باب التنافس على المقاعد المجانية في الجامعات والمعاهد. وفاة 5 يمنيين بحريق في الرياض.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه هي أبرز العناوين الصادرة في صحيفة لهذا اليوم.

0: يا ليت والبحر زوم وقاعد يهرام من وجه واحدة.
1: رب المواشي ترى في لبنها البحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مائدة.
0: متى وكيف يا أخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على أرضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وإيش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع أن تلاقي خير باقي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما أمل إبراهيم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من إدارة الأخبار عبد الرزاق الباشا وصايمة إبراهيم وميسون الرديني. من الصيانة صالح الشيعاني. نظم ومعلومات هشام العيزري. هندسة صوتية أمين السنحاني. ومن الإخراج أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم.

أيها الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الملتقى الجميل على ضفاف الجمال وضفاف المحبة وكل الأشياء الجميلة التي كلما استيقظنا في كل صباح نتذكرها، نتذكر أولا وأخيرا أن الله معنا وأننا ماضون في درب هذه الحياة، ولكن نمضي بالتوكل عليه، نمضي بحب الله وحب ما أحب الله سبحانه وتعالى، بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكل الطيبين، بحب الحياة، بحب أن نعمل بكل إخلاص، بكل محبة لكل الأشياء، لنبدأ صباحنا دائما بالتفاؤل والأمل والمحبة والسكينة والطمأنينة، فإن الله معنا.

سمعي الكرام، أحيانا نكتب ما نشعر به، وأحيانا نكتب ما نتمنى، وأحيانا أخرى نكتب ما فات وانتهى، وأحيانا نكتب لأنفسنا بحروف لا يقرأها إلا من يشعر بنا، ويبقى الحرف سفير القلوب، فانتقي حرفك بدقة ورقة. كن أملا ولا تكن ألما، كن فرحا ولا تكن وجعا، كونوا الحياة في أسمى معانيها. صباحكم خير ومحبة يا كل الأحبة.

موقف الواحد أصحاب القيم والمبادئ من لم تلوثهم الحياة بكل مغرياتها. صباحكم أخلاق لا يغيرها الزمن.

0: عزتي أماني مستمعين الكرام، هي الصباحات دائما ما نستيقظ كل يوم ونحن نحمد الله تعالى على الكثير من النعم التي منحنا الله إياها، وأهمها على الإطلاق العافية التي نقوم بها، حتى ولو جزء منها، حتى ولو النصف من هذه العافية. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على أجمل النعم وأفضل النعم على الإطلاق أننا مسلمون، وهذه من أعظم النعم الذي أنعم الله بها علينا في يمن الإيمان والحكمة في هذا الوطن الذي تسلح بالصبر والثبات والقدرة على مواجهة كل مصائب الحياة.
1: الحمد لله رب العالمين على كل النعم، في نعم كثيرة يعني في الحقيقة احنا غارقين في نعم الله سبحانه نعم. وتعالى، لكن في أشياء ربما الشخص بيبصرها حاجة عادية، لكن في الحقيقة هي بتكون نعمة. يعني دائما أهل البيت عليهم السلام بيكون لهم نظرة أنه كل ما موجود في الحياة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. استمعت إلى مقطع للأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة بيتكلم عن مقال كتبه قبل أيام السيد حسين سلام الله عليه، فكان المقال عن السوق، بيتكلم عن سلبيات السوق والذي موجود في السوق وكذا، فكان بيتكلم بالأخص عن موضوع اليمين الفاجرة وأنه كيف التاجر بيحلف أيمان وكذا عشان يروج لبضاعته. الموضوع الجميل ومطروح، قال أستاذ يحيى قاسم، قال عرضت المقال على السيد حسين سلام الله عليه، فلما عرض المقال قال له تمام حلو، لكن اذكر إن السوق نعمة من الله، وإن السوق مكان بتتوزع فيها الأرزاق، وكل شخص بيجي ياخذ أشياء منها، مكان بيكون فيها أرزاق كثيرة، فلا نحولش هذه النعمة إلى منطقة لمعصية الله سبحانه وتعالى. يعني دائما النظرة لآل البيت عليهم السلام بتكون نظرة قرآنية، نظرة بأنه كل ما بنمر فيه في الحياة هو نعمة من الله سبحانه وتعالى. فمهم جدا أن احنا نحافظ على هذه النعم بحمدنا وشكرنا وعدم تحويلنا لهذه النعمة إلى معصية لله سبحانه وتعالى.
0: بالفعل يعني حتى لما تسير السوق تشتري أي شيء، أحمد الله أن كل شيء موجود أمامك. صح. يعني ما بتتعب وتصير مناطق أخرى غيرنا قد تكون الأسواق بعيدة عنهم كثيرا يعني. صح. لكننا في اليمن لو جينا نلاحظ حتى في القرى وفي المناطق الثانية نجد أن الأسواق هنا وهناك يعني متوزعة في كل مكان، الحمد لله الكثير الكثير من النعم. نحن مميزون على غيرنا بالنسبة لهذه الأمور وهذه المواقع لأسواقنا اليمنية المترعة المزدانة بالكثير من الخضروات والفواكه. اللهم لك الحمد على هذه الفضائل وعلى كثير النعم التي منحتنا إياها.

0: قال تعالى: قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإلى كل روح امتلأت حتى فاضت، وإلى كل قلب يحمل بين أضلعه غصة لا يترجمها الكلام، ووجعا يثقل الأنفاس فيبحث عن صدر حنون يبث إليه حزنه ولا يجد. هل جربت يوما مرارة أن تضيق بك الدنيا بما رحبت، فتطرق أبواب البشر باحثا عمن يسمعك، لتكتشف أن الآذان تمل من الشكوى، وأن الأعين قد تشفق عليك لحظة لكنها تعجز عن جبر كسرك؟ إننا نريق ماء وجوهنا ونهين كرامة أرواحنا حين نفرش أوجاعنا على أرصفة البشر، فالبشر قاصرون عاجزون، قد يسيئون فهمك وقد يثقلهم همك، ومهما تعاطفوا معك فلن يملكوا لقلبك نفعا ولا شفاء.
1: لكن في رحاب الثقافة القرآنية الصافية وفي مدرسة الأنبياء العظام نكتشف أن الشكوى ليست عيبا إذا عرفت أين تضعها. هنا تتجلى كيمياء السكينة لتفتح لك أعظم باب للفضفضة والبوح في تاريخ الوجود.
0: تأملوا هذا المشهد المهيب لنبي الله يعقوب عليه السلام، وقد ابيضت عيناه من الحزن الطويل، وفقد أحب أبنائه إليه، وتخلى عنه أقرب الناس. هل اشتكى للخلق؟ هل طلب تعاطفهم؟ لا، بل حسم الأمر بشفرة نورانية عجيبة: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.

0: نستمر مستمعينا في الحديث عن هذه الآية: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. البث في لغة القرآن هو الحزن الشديد الذي لا يمكن كتمانه. يعقوب عليه السلام يعلمنا أن الانكسار أمام الله هو قمة العز، وأن البكاء على سجادته هو أعظم طبطبة للروح. حين تشكو لله أنت لا تخبره بما لا يعلم، فهو أعلم بوجعك منك، لكنه يحب أن يسمع صوتك، يحب تذللك، يحب أن يرى افتقارك إليه. هذه الشكوى العلوية هي التي ترد الغائب، تجبر الكسير، وتبرد نار القلب.
1: إذن أعهد نفسك من اليوم ألا تجعل شكواك لغير الله. إذا دهمك الهم فاحبس لسانك عن شكوى الخالق للمخلوق. قل لروحك بشموخ: لن أعرض جرحي على من لا يملك دواءه. هذا الكتمان عن البشر يورث القلب عزة وقوة، ويجعلك أهلا لتلقي العناية الإلهية الخالصة.
0: وحين يشتد عليك الخناق لا تكتم حزنك في صدرك فيقتلك، بل أفرغه في مكانه الصحيح. توضأ، اسجد في زاوية خفية بعيدا عن الأعين، ابكي وابكي بلا خجل، تحدث مع خالقك كما تتحدث مع أقرب صديق، أخبره بما يؤلمك، قل له: يا رب تعبت، يا رب كسر قلبي، يا رب لا أحتمل. هذه السجدة هي حضن السماء الذي يمتص كل طاقتك المثقلة.
1: اجعل من هذه الكلمات وردا دافئا يرافقك في ليالي حزنك. يا رب، أغلقت دون شكواي أبواب الخلق، ووقفت ببابك. اللهم إني أشكو بثي وحزني وضعفي وقلة حيلتي إليك وحدك، يا من لا يمل من نداء المتعبين ولا يضيق بأنين الموجوعين. امسح على قلبي بيمينك الشافية، واجبر كسري، وهب لي من لدنك الطمأنينة تعينني وتغنيني بها عن سؤال العالمين.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على من علمنا الأخلاق الكريمة، هذه الأخلاق التي هي نهجا لنا في هذه الحياة. تتفقين معي أماني على هذا الأمر؟
1: وإنك لعلى خلق عظيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فما أجمل هذه الرحمة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا حين نقتدي بها، وحين نسمع يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطبقه في حياتنا، حينها ستتجلى هذه الرحمة واقعا في الوجود. اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راز برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني. وأكد نائب وزير الخارجية أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 26 من مارس للعام 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم أن التقارير التي تتداولها وسائل الإعلام الصهيونية حول تطوير الحركة لقدرتها أو نيتها شن هجمات من قطاع غزة هي محاولة لتبرير تصعيد العدو الإسرائيلي من عدوانه على سكان غزة وتشديد الحصار عليهم. أشاد الناطق الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسم أبو عبيدة أمس بالعمل البطولي الذي نفذه الشهيد المجاهد أيمن الهشمون مع قوات العدو الإسرائيلي خلال محاولة اقتحامها مخيم قليندية شمال القدس المحتلة. استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارة شنها طيارا العدو الإسرائيلي على بلدات متفرقة في سور والنبطية وجنوب لبنان. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبياف مساء أمس أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وستفاجئ أعدائها. حذر قلبياف الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، وقد أدرك العالم وأجمع ذلك، كما أكد أنه لا يوجد بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14 في المفاوضات مع واشنطن بشأن إيقاف الحرب على إيران. النبأ الأخير. شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش على أنه لا يوجد حل عسكري للوضع المحيط بكوبا وسط تهديدات أمريكية ضد الجزيرة. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: توعية جمركية.
4: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
5: مصلحة الضرائب والجمارك

0: توعية جمركية.
1: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
0: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قمامة الجيران الطيبين.
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي هم باليين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايم.
2: كلام صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله مع تحيات
4: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة،
6: الدكتورة إيمان جار الله
5: استشاري نساء وتوليد رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى، الدكتورة سامية الشطبي
6: استشارية النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
5: تليفون 01-595-5959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

تحية يمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة ومع اقتراب موسم الحج. هناك عادة يفعلها الحجاج اليمنيون وهي المدرهة. كيف تحولت هذه المدرهة في موسم الحج من أداة بسيطة إلى رمز روحي وطقس وداع لا ينسى؟ هذا الوثائقي يكشف لنا تفاصيل هذا الإرث الثقافي الذي يعاد إحياؤه من جديد.

اسم المدرهة كلمة عربية فصحى مشتقة من المدره. مدرهة في اللغة اسم آلة مثل معصرة ومصبغة، وهو إما مشتق من الفعل درها بمعنى دفع عن، ويعزز هذا القول الاعتقاد السائد بأن أقارب الحاج حين يتأرجحون على المدرهة إنما يدفعون عنه أخطار الطريق، وإما أن يكون مشتقا من الفعل مدره يمدره الذي يعني في العامية الصنعانية مرجح، وهذا المعنى قوي أيضا. على أن ثمة أسماء أخرى للمدرهة اشتهرت في عدد من المناطق اليمنية مثل الدشديشة والمرجيحة والدرديها، وقد عرف المؤرخ نشوان الحميري المدرهة في موسوعته الشهيرة شمس العلوم، مؤكدا أن كلمة المدرهة تسمية عربية فصحى، وهي عادة قديمة لا أحد يعرف بالضبط متى بدأت، لكنها بدأت منذ أن حج اليمنيون إلى بيت الله الحرام، ولعلهم حجوا إليه قبل الإسلام. ويذكر كتاب السلوك لمؤلفه بهاء الجندي أن المدرهة شيء اعتاد أهل اليمن عليه منذ ذلك الذي ذهب ليحج أول حجة، لعله يقصد الحج الإبراهيمي. ويذكر الكتاب أن هذه العادة شائعة في صنعاء وخارجها وفي كثير من المدن اليمنية، بدليل أن والي عدن الملقب بالجزري نصب مدرهة للسلطان الرسولي المظفر علي بن عمر عندما ذهب إلى الحج سنة 659 للهجرة الموافق 1261 للميلاد، وقلده في ذلك أغلب أعيان عدن في ذلك الوقت أن أهازيج المدرهة نوع من أنواع النشيد الصنعاني، ونصوص هذه الأهازيج ظلت تراثا شفهيا لقرون طويلة، وأن كتابه روائع فن النشيد الصنعاني الصادر عام 2004 يعد أول توثيق نصي لهذا الفن، وقد تزامن ذلك مع قيام عدد من الوسائط الإعلامية بالتوثيق السمعي والبصري للمدرهة. لهذا التقليد السنوي معان ودلالات وتجهيزات تبين كيفية استعدادات الحجاج اليمنيين للسفر إلى الحج حتى عودتهم إلى أرض الوطن، وما يتخللها من عادات وتقاليد متوارثة منذ مئات السنين لوداعهم واستقبالهم.

المدرسة في ظاهرها لعبة شعبية، لكن لها بعدا دينيا وآخر اجتماعيا تجسدهما كلمات الأهازيج المصاحبة وطبيعة المشاركة فيها. فالبعد الديني يتجلى بتعظيم فريضة الحج ومباركة الساعين لتأديتها، بينما يجسد البعد الاجتماعي في الترابط الأسري والمجتمعي الذي تعكسه طبيعة المشاركة في هذه الاحتفالية الشعبية، والتي تتيح لكل فئة المجتمع أطفالا ونساء المشاركة فيها وفق تنظيم وقتي محدد، بحيث تشارك النساء والأطفال في النهار في حين يشارك الرجال في المساء.

المدرهة من حيث الشكل عبارة عن أرجوحة كبيرة تصنع من الأشجار القوية كأشجار الطلح أو أشجار الأثل، ويتم ربط أعمدتها بحبال قوية ومتينة تسمى السلب، ويتحرى الأهل عن أهمية توثيق أعمدتها خشية انقطاعها، لأن انقطاعها يحمل اعتقادا ينذر بالشؤم من أن الحاج في خطر. وتنصيب المدرهة يعد أهم معلم مرتبط بالحجيج، فعندما ينوي الحاج السفر لأداء مناسك الحج يقوم الأهل والجيران والأقارب بنصبها في حوش أو فناء كبير في منزل الحاج أو أحد الجيران أو في إحدى ساحات القرية أو مكان تجمع الناس كالميدان. وبالرغم من اختفاء تقاليد وطقوس المدرهة، فإن نصبها في موسم الحج ما يزال شائعا في صنعاء.

المدرهة وارتباطها بفريضة الحج. ويعود تقليد المدرهة الأرجوحة أو المرجيحة في اليمن لفترات قديمة جدا، حيث يعد تعبيرا عن فرحة الأهالي بعودة حجاجهم بعد تعرضهم للعديد من الصعاب والمخاطر خلال سفرهم وتنقلهم بوسائل المواصلات القديمة حينذاك لأداء فريضة الحج.

0: كما تسمى مدرهة العودة، حيث يستقبل الحاج بطقوس تبدو غريبة لكنها مسلية وفرائحية، حيث تبدأ مراسمها عقب عيد الأضحى بيومين أو ثلاثة أيام خلال أيام التشريق، والطامحة إلى تشويق الحاج للعودة إلى أهله ومحبيه، بالإضافة إلى ذكره بالخير والدعاء له بالعودة سالما.
1: وصار دليلكم يا وحشتي، صوت أقلقني وصوت الحادي.
0: طقوس المدرهة في صنعاء القديمة غريبة وجميلة، حيث يوضع على المدرهة شال أو عمامة يسمونها عمامة الحاج الذي لم يأتي بعد، وتستمر بعد عودته شهرين أو ثلاثة أشهر، يتجمع خلالها الجيران والأهل والأقارب والأصدقاء حول المدرهة وينشدون، وقد علقوا عليها الجرس: يا مدرهة يا مدرهة، مال صوت شواهي؟ قالت: أنا واهية وما حد كسالي، كسوتي رطلين حديد والخشب روماني. ثم يأتي شخص يدعى الممدره وله سمات المسبح، فينشد من ضمن ما ينشده: يا مبشر بالحج، بشارتك بشارة، هنيت لك يا حاجنا، فزت بالغفراني، زرت قبر المصطفى وتلمس الأركاني، والصلاة والسلام على الرسول، يا من سمع يصلي على النبي العدناني.

لكن أغاني المدرسة ليست كلها فرحة، بل يكاد يغلب عليها طابع الحزن، وتغنى بأبيات عفوية، وتبدأ بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسوله الكريم، ثم بذكر الحجاج والدعاء لهم بالحج المبرور وبالحفظ وسلامة العودة إلى الأهل والوطن. ومن نماذج هذه التغاريد هذا المغرد الذي يقال للحاج وهو ما يزال في داره منتظرا وسيلة المواصلات: لو تبصرونا يهلنا حين طرق، أي دق الباص في الباب، حسيت قلبي رجف ودمعتي سيالة. وتتحدث بعض التغاريد عن أوصاف الحاج الخارجية: لحيته، عصاته، قميصه، لون بشرته، أو عن صفاته الداخلية: يا حجنا شيبه رضي، يطلب الرضوان، يطلب الله والنبي،

تكريم الحجاج. ويعتبر العديد من اليمنيين المدرهة وتنظيم مراسم الاحتفال باستقبال الحجاج بعودته من مكة تكريم كل من المتدرهين والمتدرهات الذين حافظوا على تراث وتقاليد المجتمع اليمني الأصيل والراسخ على مدى عقود من الزمن.

ويرجع سبب ارتباط المدرهة بالحج إلى كون السفر لأداء فريضة الحج قديما كان أمرا شاقا ومحفوفا بالمخاطر، حيث كان الحاج يقضي من 3 إلى 4 أشهر في الذهاب إلى الأراضي المقدسة والعودة، ولذا كان الحاج يكتب وصيته قبل المغادرة، وكذلك يطلب المسامحة من الأهل والجيران، وما زال هذا التقليد جاريا حتى الآن. ويتناوب الرجال والنساء بدرجة أكبر والأطفال أيضا على التأرجح على تلك المدرهة، وهم يغنون الأغاني الخاصة بهم طوال النهار وردحا من الليل.

وتمثل حركة المدرهة ذهابا وإيابا، ارتفاعا وانخفاضا، محاكاة لقلب وعقل من عليها، وقلقه على الحاج ولوعته وشوقه إليه. ويتضاعف القلق والشوق مع حركات المدرهة وكلمات الشوق. وتعتبر هذه الأنواع من العادات والتقاليد تعد وجها سياحيا لليمن باعتبارها تقليدا عريقا يضم في جنباته حكاية الإنسان في مدننا اليمنية التي تعبق بتاريخ ذي تراث خصب إنسانا وحضارة.

0: تحية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا في هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي موسم الحج نتحدث عن المدرعة، هذا الرمز والإرث الثقافي الذي خلده أجدادنا، مع ضيفتنا عبر الهاتف الناشطة الإعلامية الأستاذة عفاف البليلي. أهلا وسهلا بك، أسعد الله صباحك بكل خير.
1: يا صباح الأنوار،
0: كل التحايا لك. الحمد لله. أستاذ عفاف، يعني هذا الرمز الوجداني، يعني لماذا ارتبط موسم الحج بالمدرعة؟ ما هي رمزيتها في هذا الموسم؟
1: طبعا المدرعة ارتبطت موسم الحج كطقس توديعي واستقبالي للحجيج، لأنها بدأت في فترات سابقة تقريبا في 1200 ميلادية، يقال أن هذا تاريخها. فزمان تعرفي كيف كانت رحلة الحج ورحلة الحجيج لا تخلو من المخاطر، وسائل المواصلات كانت بسيطة وليست مثل اليوم، لا طائرات لا سفن لا قطارات، لا كانت فقط مجرد الجمال والحمير والخيول والبعض من شوكه الشديد للبيت الله، لزيارة بيت الله الحرام قد يمشي راجلا مع الركب. فكان أهل صنعاء اتخذوا من المدرعة شعار وطقس لتوديع الحجيج واستقبالهم أيضا، وليس فقط توديعهم، مثل ما نعرف المدرعة تظل ثابتة وتظل يتردد عليها الأطفال والصغار والكبار والنساء والرجال طوال أيام وأشهر وليالي، طبعا مش أشهر يعني ليالي الحج، حتى يعود الحج من رحلة الحج بالسلامة. فترد الأهازيج وهازيج وكلمات المدرعة، أعتقد أنتوا عرفتوها أو سمعناها في الإذاعة، كلها شجن وكلها لحفة للحاج المغادر ورسالة تحايا والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصف للمدرعة ووصف للأخشاب المصنوعة منها المدرعة، وكيف يتم كسوتها إن كان الحاج رجلا أو إن كان الحاج امرأة أو أنثى أو إن كانوا مع بعض، والكلمات التي يتم توديع الحاج بها من قبل زوجته أو أبنائه أو أهله أو جيرانه. فالمدرعة الطقس ارتبطت بالحج لأنها كأنها زوجة الحنين للحجيج.
0: نعم، هل هناك يعني تغيير في هذا الطقس منذ عقود وإلى اليوم؟
1: هو لا يوجد تغيير، ولكن خفت للأسف، خف طقس المدرعة. كان صنعاء القديم كل حوش كبير، حتى وإن لم يخرج من ذلك البيت حاج يجب أن يقيموا فيه مدرعة. أتذكر هذه الطقوس، ما يزال بعض البيوت حريصين على تركيب المدرعة زي ما نقول عندنا، ودعوة الكبار الصغار وأهل الحارة وحتى بعض من خارج صنعاء للاستمتاع بطقس المدرعة. المدرعة هي تراث وإرث حضاري لا يوجد إلا في بلادنا، ولكن للأسف لا أدري لماذا دائما نفقد عندنا روح الاهتمام بما معانا.
0: نعم، يعني لا نعرف قيمة الشيء حتى نفقد هذا الشيء.
1: نعم، العالم كله الآن، افتحي أي موقع، افتحي أي من مواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب أو غيره، يحتفي بهذا الطقس، يحتفي بهذا الطقس الجميل وكأن حقوق ملكية، ويرجع حقوق ملكيته إلى الشعب اليمني.
0: نعم،
1: العالم كله معهم مداره، معهم أراجيح أو أرجوحات، ولكن أنك تجعلها كأنها تنسى مع الرياح وتحمل شوقك ورسائلك إلى الحجاج، هذا تميز به اليمنيون فقط.
0: نعم، يعني طقس المدرعة موجود في الشعوب الأخرى وأخذوه من اليمن، لكن لا يرتبط بموسم الحج.
1: لا مش أخذوا من المهي، عالمية يعني شيء معروف في العالم أجمع، تطورت أشكالها، تشوف الألعاب الحديثة الموجودة في الحدائق الحديثة والألعاب الحديثة.
0: أيوه. نعم.
1: لكن اليمني استطاع أنه يربط هذه الرجوحة، واستطاع أنه يربط هذا الإرث أو هذا التراث العالمي أو هذه اللعبة العالمية بشيء وجداني، بشيء لأنه أتذكر أنا عندما تطلعي على المدرعة أو لما تلعبي في المدرعة تحسي أن الرياح بترفعش أو تخفج، يعني تحسي الهواء دخل، تنظري للسماء تحسي الذكريات سبحان الله وأنتي تشوفي للسماء. بالتالي هو ربطها بأنه هي حاج مسافر، يا الله كيف حال في الطريق، كيف أكله، كيف شربه، متى يرجع، وهذا. فكانت فكرة ذكية أنه يربطها بطقوس الحج.
0: نعم.
1: حتى عودة الحاج، في هذه لما يغادر الحاج، وفي هذه لما يرجع الحاج، وفي هذه وانت بتوصي زي ما قلت المدرسة، وفي هذه وانت بتوصي، وفي هذه حتى بتخيل زي ما قلت وانت بتنظري للسماء بتخيل انه بيشوف الركب والذي قدم فيه منا والذي نزلوا البيت الحرام. كلمات جميلة وطقس رائع.
0: نعم أستاذ عفاف، يعني المدرهة ليست مرتبطة فقط بالحاج، يعني من سيغادر اليمن إلى أداء فريضة الحاج، يعني هي مرتبطة بالمجتمع الذي كان متواجد في هذا الحاج.
1: بالضبط، هو لكنها ربطها اليمني، ربط المجتمع اليمني بالحجاج والحجيج ورحلة الحج، ربطها بهذا الشكل، ربطها بهم. قلت لها شيء تراث عالم يعني، أو لعبة عالمية، الكل يعرف الأرجوحة، تصيري أي مكان في العالم، سواء العالم العربي أو العالم الغربي أو أي مكان في العالم تلاقي أرجوحة. لكن هل هؤلاء الشعوب لديهم نفس طقوسنا، كلماتنا، أشعارنا، وصفنا للمدرهة، وصفنا لرحلة الحج؟
0: إذن يعني ما يميز المدرهة في اليمن هي ارتباطها بموسم الحج، وأيضا طبيعي. الأهازيج الذي هي موجودة في طقس المدرهة قبل الحج.
1: طبيعي، ولذلك أصلا احنا ما بينصبوش المدرهة أو يركبوا المدرهة إلا في هذه الأيام، مع دخول موسم الحج وبداية استعداد الحجيج للذهاب إلى بيت الله الحرام. ويعني شوفي، وأيضا يتم إنزالها، لاحظي بعد العيد شيء شوية كذا، حق يومين ثلاث أو أربع أيام بعد، عفوا عودة الحجيج، وبعد العيد خلاص يبدأ الناس يفكفكوا المدرهة، وكأنها إرث، وكأنها شيء خاص بهذه الأيام، طقس مكتس لهذه الأيام.
0: نعم أستاذ عفاف، الدور الذي لعبته يعني هذا الطقس بالتحديد في تعزيز الهوية اليمنية في موسم الحج، أيضا الهوية الدينية لدى الحجاج اليمنيين.
1: الحجاج اليمنيين كغيرهم من خليج العالم لديهم حنين وشوق البيت للحرم، بل واليمنيين أكثر. اليمنيين هم ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصر الدعوة، ولهم سبق في كل ميادين الجهاد، سبق في كل ميادين العمل الإسلامي، وبالتالي الحج هو مرتبط بالهوية اليمنية، مرتبط بالوجدان اليمني. لو سألت شنتي وسألت أي واحد ما أمنيتك في الحياة، كل شصير حج أو اعتمر أول حاجة، صح ولا ماشي؟ أنا متأكد إنه ذا إنه أقول ليش أقولي والله نفسي أصير حج، نفسي أصير اعتمر، فهذا الشيء في وجداننا، في قلوبنا. بالتالي كيف أربط هذا الوجدان، كيف أربط هذا الطقس بحنيني لبيت الله الحرام؟ أيضا ربط، تلاحظي إن اليمنيين ما كانش يهدروا وقتهم، أو ما كانش اللهو فقط هو الجانب الطاغي على حياتهم، كان دائما يربطوه بهويتهم، يربطوه بدينهم، يربطوه بشعائرهم.
0: نعم.
1: إنها شعيرة الحج وارتباط المدرهة أو كلمات المدرهة أو الهزوجها الذي بيرددوها من يطلعوا على المدرهة برحلة الحج.
0: نعم أستاذ عفاف، يعني نتعرف أكثر على طقس المدرهة، يعني متى يتم تعليق المدرهة، متى يتم إنزالها، كيف يتم، يعني هل الحاج هو من يصعد على المدرهة ويتم توديعه بالأهازيج، يعني ما هي تفاصيل هذا الطقس بالتحديد؟
1: الذي أتذكر أنا والله أعلم، يمكن أكون مش دقيقة في معلوماتي، ولكن الذي أتذكره أنه يتم تركيب المدرهة قبل الحج، قبل مغادرة الحج بأيام بسيطة. وزي ما قلت لك، وأيضا يتم كسوة المدرهة، يتم كسوة المدرهة، يلبسوها العسيب والزنة، الثوب اليمني والجنبية،
0: المدرهة نفسها.
1: أيوة المدرهة يعلقوها في، كان زمان يفعلوها بالخشب، أخشاب الرمان أو الأخشاب القابلة أنها تتحمل. فالحين الحديد طبعا يعني نصبوها أو يركبوها بأعمدة الحديد، وبعدين إذا كان الحاج رجل ممكنش يحطوا جزء من ثيابه على الأعمدة حق المدرهة، وإذا كانت الحاجة امرأة أيضا كرمزية تارة صنعانية القديمة أو المطوان أو المغموق هذا ما يعرفوش كثير من المستمعين، هو غطاء الوجه للمرأة الصنعانية، دائما المرأة الصنعانية والمرأة اليمنية بشكل عام امرأة محتشمة من قديم الزمان. فيتم كسوة الحج المدرهة بثياب الحجاج أو برمزية أن هذه ثياب الحجيج الذين يتوجهون إلى رحلة الحج، وبمجرد ما يغادر الحاج تبدأ طقوس الحاج، تبدأ طقوس المدرهة، وتبدأ الأهازيج الجميل، وحجنا كالتاريخ وطلب الغفران، الله يوديه لأخوته والأهل والجيراني. لو تبصروا يا حاضري، يعني لو تنظروا عنه تشوفوا كم خرجة الحجاجي، لو تبصروا يا أصدقاء كم خرج الجمالي، رجع من الشارع يقول في ذمة اجتهالي، تري على كلام
0: يعني
1: في ذمة تشدر على الكبد عادة صغير قاوي، لو تبصروا يا حاضر انتين قال مع السلامة.

0: يرجع الحاج. ونفس الشيء هذيج والحمد وشكر لله على عودتهم. طبعا هذه ضبطت برحلة الحج اللي كانت مليئة بالصعوبات، وحاليا احنا رجعنا نفس الكلام، رجعت رحلة الحج عندنا مليئة بالصعوبات، لكن لا نقول لا حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: نعم. يعني هل هناك أفكار معتقدات خاطئة يعني مثلا شوهت بها وهذا الإرث التاريخي اليمني القديم؟
0: أنا لا أعتقد أن أحد استطاع أن يمس الإرث التاريخي في اليمن، فقط الأوضاع والحداثة والابتعاد عن التراث هو ما جعلنا نبتعد عن مثل هذه الطقوس الجميلة. كان في فترة من الفترات مؤسسات تهتم، مؤسسات ثقافية تهتم بإعادة إحياء طقس المتجهة، وشهدنا يعني الكثير من الفعاليات بخصوص المتجهة، بس في السنوات الأخيرة مع ظروف الحرب والحصار والاعتداء علينا وما واجه الشعب اليمني بدأت تخف مثل هذه المظاهر. ولذلك أنا أدعو أي مؤسسة ثقافية قادرة على أنها تحيي هذا التراث وهذا الإرث أنها ما تقصرش، وإرث يستحق الوصول لعلم وإرث يستحق توثيقه.
1: نعم.
0: قبل أن يتم نهبه.
1: نعم. يعني هو في الحقيقة يعني عانى من الإهمال، يعني الكثير لم يعد يعرف، يعني خاصة في الجيل الحاضر لم يعد يعرف هذا الطقس إلا فيما ندر، يعني من لديه ثقافة، من لديه اطلاع يعرف هذا الطقس، أما بشكل عام ففي الحقيقة غابت هذه، يعني عدا بعض المنازل كما تحدثتي.
0: هذا فعلا شيء مؤسف. الأجيال الجديدة والأجيال القادمة خاصة الذين ما بيسكنوش في صنعاء القديمة أو مناطق صنعاء حوالي صنعاء القديمة مغيبين تماما، لا يعرفوا مثل هذه الأشياء أبدا. بسبب أيش؟ إحنا خلاص ابتعدنا عن التلفاز والقنوات التلفزيون بسبب وجود الهاتف في أيدينا، بسبب وجود وسائل التواصل الاجتماعي. أين نحن من وسائل التواصل الاجتماعي في إحياء مثل هذه الطقوس ونشرها للعالم؟ أصبح شيء بسيط إن أنا أكتب عن المدرهة أو أنزل صورة أو أحكي عن تبراتي كجهة إعلامية للعالم، ولكن لا أدري ما سر إهمال اليمنيين لتراثهم الذي لا يوجد مثله في العالم.
1: نعم. يعني سبب هذا الانفصال في الحقيقة نعود إلى أن هناك أسباب كثيرة أدت إلى هذا الانفصال عن الموروث التاريخي والثقافي اليمني. يعني من خلال وسائل الإعلام بدأت تظهر هذه الأمور، لكن بشكل بسيط وإن كانت يعني بسيط.
0: دور أذكركم فعلا، يعني أذكركم كإذاعة صنعاء
1: كل التحية
0: في هذه المواضيع التراثية والثقافية، وإن شاء الله ترجعوا أنتوا بأنفسكم تسجلوا حلقة كاملة أو تنزلوا إلى حواري صنعاء القديمة التي
1: إن شاء الله
0: لا تزال تهتم ولو بشكل بسيط بأكثر المدرعة، وتسجلوا مع الناس وتشوفوا وتسمعوا الكلمات وتستمتعوا بالأجواء.
1: نعم. لكن أستاذ عفاف يعني أعتقد كجهة إعلامية ربما تتناول الموضوع، لكن مثلا وزارة الثقافة من هي معنية في الأساس بهذا الأمر، دورها مثلا في إنتاج أفلام، في إنتاج برامج مختصة بإحياء التراث اليمني؟
0: والله أتمنى لو أنا وزيرة الثقافة ولا حد بيشتغل في الثقافة. أنا كنت عاد أحاول أخرج كل ما مع اليمن من أشياء تراثية لا تشبه العالم فيها، وأحاول أن أوثقها وأحاول أن أنميها وأحييها. هذه رسالة إلى المسؤولين وإلى وزارة الثقافة، لأنه معاكم عمل، معاكم شغل تشتغلوا.
1: صحيح.
0: معاكم ما تقولوش هنا وزارة مثلا الثقافة ما حد بيذكرنا، بالعكس ما بش أعب ما فيش أهم منها. السبب إن إحنا تغيرت حياتنا وسمحنا للعولمة أنها تضغي على حياتنا وعلى أجيالنا هو غياب الثقافة، غياب الموروث، غياب تغييب الأجيال الجديدة عن واقعها وتراثها وهويتها.
2: جميل. أستاذ عفاف يعني كيف تردين على من يقول أن يعني الثقافة شيء غير مهم، وأن الأشياء حتى حين نقرأ قد يسخر البعض من أنك تفتح كتاب أو تقرأ شيء أو تبحث في أمر معين ولا برد لك من هذا الهدار، ما هي هذه الثقافة، إيش فادتنا؟ كيف نرد على مثل هؤلاء؟
0: كيف نرد على شخص ما عندش هوية، يعني كأنه
2: صحيح
0: بدون بطاقة شخصية؟ إذا كانت الثقافة مش مهمة، لماذا الدول العالمية تمارس الحرب الناعمة؟ ما هي الحرب الناعمة؟
2: فكري.
0: الحرب الناعمة إن أنا أفرض ثقافتي عليك لا أقل ولا أكثر، هذه هي الحرب الناعمة. الحرب الناعمة إن أنا أكون شخص بتردد اسمي وهويتي وثقافتي وموروثي
2: نعم. ماذا لدينا غير المدرسة؟

0: هل يستمر هذه الطقوس بعد عودته من الأماكن المقدسة؟
1: لفترة بسيطة تكون هذه جنها خلاص فارحين بعودة الحج، نرجع إلى البيت بالسلامة ووصل إلى أهله وأحبابه، وبعد فترة خلاص يتم إنزال المبلغ. أنا قلت شيء طقس مرتبط بالحج، بذهاب الحجيج إلى رحلة الحج وعودتهم منها.
0: جميل. طيب ما هي الطقوس الأخرى التي ترافق الحجاج بعد عودتهم من مكة؟
1: نفس الشيء، مش كل ساعة إحنا نفعل المجابر عشان نروح الحجاج، نعم. أو نقول لهم مع السلامة وإن شاء الله توصلوا بسلام إلى رحلة الحج. نفس الشيء، يأتي الناس للمجبر على قولتهم، يجابروا الحجيج، بمعنى جبر الخاطر. شوفي جابر مش معنى بس يتكلم معه، من كلمة الجبر يعني مجبورين بعودته، ويجابروا أهله ويفرحوا من فرحهم بعودة الحجيج من رحلة الحج. وهنا تأتي دور الحج طبعا المسكين الذي قد اختر لي فوق ولي تحته، وبعد بدي هذا ضروري
0: ضروري ماذا
1: طبيعي
0: حتى مسابح سهل
1: لا يعني ما شاء الله، يعني الجميع تطلع إلى عودة الحجيج معي وعلي،
0: وتبع هديها كده مميزة،
1: هدي مميز أنها من بلاد الحرمين لأنها من ريحة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: من البقاع الطاهرة في مكة والمدينة، فالجميع ينتظر ما تأتي به الحاجة. زمان اتذكر لو تتذكري في الثمانينات والتسعينات، بداية الألفينات، بداية أول ما شيء والله أن الألفين قدم عام ما عمش مننا فأتذكر الناظور، الناظور السحرية يا الله، أتذكر الهدايا اللطيفة حق الأطفال، الكوافي للجهال الصغار، الجلابية اللطيفة للبنات. يعني صراحة أن الحج رحلة مليئة بالشجن والحنين والتراث والموروث والذكريات.
0: بالفعل عزيزتي، يعني رجعتينا للشجن القديم والذكريات القديمة، فما حكاية الشجن والدمع الذي يرافق هزيج المدرحة؟
1: طبيعي، لأن أنت بتودعي حاج مش أنت عارفة يرجع أو ما يرجعش. زمان كانت وسائل التواصل وسائل النقل زي ما قلت لأماني كانت صعبة، كان الحج يضطر انه يسافر في على وسائل نقل بسيطه. الان في وسائل نقل حديثه، ولكن ما يمنش رحله الحج، بتشوفي التدافع، بتشوفي احيانا بتحصل حوادث في رحله الحجيج، الله يحفظهم جميعا ويدحنهم الشر والمصائب يا رب العالمين. فانتي ما انتيش ما مش انتي واثق ان هذا الحج قد يعود حيا او لا، فلازم هناك شجن دعاء. المدرسه فيها كلمات للدعاء، يا الله احفظ حجنا انه من اي من مخاطر الطريق ومخاطر الذي ممكن يواجهها اثناء رحله الحج، ويدعوه له بالسلامه. وهذا كل الشجن انت بتودعي جزء منك، الاب الاخ الاخت العمه الخاله الجاره الوفيه الجاره الحنون، فضروري ان انا يكون قلبي معلق حتى عودته.
0: نعم، ما الكلمات الأخيرة التي تودين قولها بالنسبة لأجيالنا القادمة، للذين ما زالون صغارا، للذين لا يعرفون ما المدرهة وما تحمله مدرهة من شجن جميل ومن طقوس رائعة مرتبطة بطقوس الحج؟
1: والله إذا الجيل الجديد ما يعرفش فالغلط غلطنا، الغلط غلطنا، وإحنا المسؤولين عن هذا الخطأ للأمانة. وما ذنبه إنه طلع لقي أمامه ثقافات غير ثقافته، وشعوب بتنشر ثقافه ما هيش حقه، وناس حريصة على إنها توصل الإنمي وتوصل الكرتون وتوصل المسلسلات وتوصل الترندات وتوصل اللي تشتيه، وأنت بتتفرج أنت في آخر الركب، في آخر المقطورة. والشباب والأجيال الجديدة والأجيال الحاضرة أو الأجيال الذي بتعيش اليوم ما تعرفش كيف مقدمة القطار، بتشوف الناس ما بيفعلوا مش عارف ان بالناس الخلف وناس معهم تراث ومعهم موروث رائع، لكن يحتاج انه ترجع من بداية القطر الى نهايته عشان تطلع على هذا الموروث وعلى هذا الكلام. الخطأ خطأنا، خطأ اللي بيقود القطر الذي بيتولى زمام الأمور، لازم انه يهتم بالأجيال الجديدة وبإظهار الموروث وبتشغيل من عنده من كوادر لإبرازه. فأنا والله أنا زعلانة على الجيل

0: جديد فعلا على ما أجلس معهم أو نتناقش يقولوا على أيامكم حسسوني أن أنا من مواليد الأربعينات الله يديهم ويصلحهم، لكن فعلا في فجوة كبيرة بيننا وبينهم، والخطأ خطأنا، إحنا مقدرناش إحنا نوصل لهم هذه الأشياء. ذلك أتمنى أنهم يقدروا أنه الذي من في يده مقدرة، سواء من مؤسسات سواء من هيئات سواء من وزارات، أنها تفعل شيء لهذا التراث ولهذه الأجيال ما تبخلش.
1: صحيح. إذن شكرا لكم ضيفتنا الكريمة، والذي كان حوارنا على أنغام المدرهة وشجن المدرهة وماذا تعنيه هذا، هو هذا الطقس الجميل الذي يذكرنا بهويتنا وتراثنا وبكل ما هو جميل قديم من ذاكرتنا الجميلة الحاضرة المدرهة. شكرا لك يا الأستاذة عفاف البليلي الناشطة الإعلامية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، في أمان الله.
1: في أمان الله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني. وأكد أبو راس أن استمرار الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني منذ 2015 لا يخدم السلم والأمن الدوليين. واصل العدو الصهيوني اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدفت مناطق متفرقة من القطاع في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. شهد حي بروكلين في مدينة نيويورك أمس احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون لفلسطين رفضا لفعالية نظمتها جهات وشركات عقارية للعدو الإسرائيلي وأمريكا للترويج لبيع عقارات داخل الكيان الإسرائيلي وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو أن العدو يواصل خرق بنود الاتفاق في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن البدء في مفاوضات جدية قبل وقف هذه الانتهاكات. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلبيف أمس أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وستفاجئ أعدائها، وأحذر قلبيف الأعداء من أن الاستراتيجية الخاطئة والقرارات الخاطئة ستؤدي حتما إلى نتائج وخيمة. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك فالتر كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا أن الجميع يمكنهم التحدث مع موسكو، لكن الأهم هو الرغبة في استعادة الحوار. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضرتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: توعية جمركية.
3: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
2: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: قمامة الجيران الطيبين
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئ في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
4: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي، قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
7: أم كريم واستغيثي وحفي يا حشود، إن نويتي تموتي إذا بيت الأسد.

0: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مرحبا بكم مجددا مستمعينا في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي مستجدات المنطقة. إيران وواشنطن إيران وواشنطن انهزمت في الميدان ولن تنتصر عبر الدبلوماسية. وسيد مجتبى خامنئي يحدد 10 نقاط استراتيجية لمستقبل الخليج الفارسي. أما أسعار النفط فترتفع إلى أرقام تاريخية في أمريكا.
1: تتعالى في المنطقة أصوات طبول الحرب على صفيح الممرات المائية المشتعلة مع رفض أمريكا للمقترح الإيراني الأخير وتلويحها باستئناف العدوان على إيران.
0: كشفت وكالة تصنيم الدولية للأنباء عن بنود الرد الإيرانية الذي سلم عبر الوسيط الباكستاني والذي تضمن نقاطا غير قابلة للتفاوض، أبرزها وقف فوري وشامل للعدوان الأمريكي والصهيوني في المنطقة وتقديم ضمانات دولية بعدم تكراره.
1: نعم، ورفع الحصار البحري ورفع فور توقيع التفاهم الأولي مع إلغاء عقوبات مكتب أوفاك الأمريكي على بيع النفط خلال 30 يوما،
0: إضافة إلى الإفراج عن كافة الأصول المجمدة بالتزامن مع بدء التنفيذ.
1: وكما أكدت أن إيران في ردها ورفضها القطعي لإخراج المواد النووية المخصبة من البلاد، مشددة على أن إدارة مضيق هرمز حق سيادي وإيراني حصري.

0: سمعنا الأكارم في هذا المعترك القائم في هذا الكوكب، حروب هنا وهناك، حروب إقليمية تطرأ على السطح وواقع مزري ضمن نتائج هذه الحرب، وقفة مع الحق ومع الشر. هنا دولة لها سيادتها وقيمتها التاريخية والدينية والوطنية، ودولة أخرى لا قيمة لها ولا هم لها إلا كيف تحتل الأوطان وكيف تنهب ثرواتها. للحديث عن هذا المعترك السياسي والعسكري معنا على خط معنا في الاستوديو العقيد فواز السلمي الخبير العسكري. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: مرحبا بكم،
0: حياكم الله. ضيفنا الكريم، كيف تقرأ التحولات الاستراتيجية على المستوى الإقليمي من خلال الحرب المباشرة بين الولايات المتحدة وكذلك إيران؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بالنسبة للحرب الدائرة في المنطقة، هي حرب بين الحق والباطل، حرب يخوضها الخندق الفارسي نيابة عن الإسلام، الخندق الإسلامي المحمدي نيابة عن العرب والمسلمين، الخندق الحق المواجه للباطل، للطاغوت، للكفر، للعربدة الصهيونية، للصهيونية العالمية، للاستكبار، لكل أنواع الهيمنة. وهي حرب وفق مقولة التاريخ يعيد نفسه، ما حدث في غزوة الأحزاب وسطره القرآن الكريم من حيث إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ها هي اليوم تعاد نفسها. كان ذلك هو حصار لمدينة رسول الله، مدينة الإسلام، مدينة العرب، واليوم هو حصار لذات المدينة ولذات النبي ولذات المؤمنين. ولكن يؤسفنا أن هناك كثير من المحيط العربي لا يزال خارج هذه المعادلة وخارج هذه المعركة. هذا شيء يبعث على الحسرة والندم، أن يكون المؤمنون المجاهدون من غير العرب هم المنطلقين بقوة في هذا الميدان. ونتمنى على العرب أن يكونوا قادة كما كانوا الأنصار اليمانيين في ذلك اليوم، لكن ما يبعث الأمل هو وجود الأنصار اليمانيين في المقدمة دائما. وجود الأنصار اليمانيين كانوا إلى جانب رسول الله في حفر الخندق وفي الاستماتة في الدفاع عن مدينة رسول الله وعن فكرة الإسلام وعن نور الله الذي قال الله عنه يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ها هم اليوم أنفسهم وذاتهم أحفاد الأنصار بقيادة القيادة الربانية في اليمن، السيد القائد الأخ عبد الملك بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه، مع الشعب اليمني العظيم، الشعب اليمني المجاهد الذي يقاوم بالصبر، ثابت بالصبر، مقاوم بالعزة، عزيز بالقيم الحميدة الإسلامية والفضائل وكل أنواع الثبات الذي سيسطره التاريخ بأحرف من نور. فعندما نتكلم عن هذا الموقف، ما يحدث في هذه الساحة هو ذات المواقف الذي دائما كلمنا الله عنها ويجب أن لا نكون غافلين عنها. هي مواقف دائما صراع بين الحق والباطل، سنخوضها بقوة وبجدارة وسنكون في المقدمة كما هو عهدنا.
0: بالفعل سيد الكريم، رجال الأمس هم اليوم رجال الحاضر والمستقبل. لماذا؟ وخونة الأمس هم بنفس الحقيقة التاريخية هم خونة اليوم، والأعراب شاهدة على ما يفعل الأعراب. فلماذا العرب تطعن في العرب؟
1: سنعود إلى ذات المرجع الذي يجب أن نعود إليه دائما عند تقييمنا للأحداث. المرجع يقول نفسه: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هناك من يرى أن النصر غرور ووهم لا يمكن أن يتحقق، أن الانتصار على الباطل وعلى الطاغوت شيء لا يمكن تحقيقه، وأن مقاومة الباطل أمر ميؤوس منه. هذا القول وهذه الرؤية الإنهزامية وهذا الفشل وهذا الكفر بوعود الله هو جانب موجود في التاريخ وسطره القرآن، ولكن حذر المؤمنين من تبني وحذر من السير في مسار هذا الزيغ،
2: ونحن قوم راسخون في العلم، والراسخون في العلم دائما يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. في اليمن قيادة لا يوجد عندها الزيغ، وفي اليمن شعب راشد لا يتصف بصفة الزيغ. في اليمن شعب يتصف بالصبر ويتصف بمقولة الجانب الآخر، المؤمنون الذين قالوا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيمانا بالله ورسوله وتسليما للقيادة الحاضرة الموجودة معهم المتصدرة لهذا الأمر ولهذا الدفاع. وهنا يأتي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ها هم اليوم الرجال اليمانيين يسطرون هذا الجانب، بينما هناك من الأعراب ومن غير الأعراب من يتصدر موقف المتخاذلين. نحن لن نتخاذل لأننا ندرك قول الله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إذن نصرة الله تأتي بنصرة الإسلام، ونصرة الإسلام تأتي بنصرة القادة الذين يتصدرون هذا الأمر، ولا يوجد هناك من يتصدر هذا الأمر في هذا الوقت تحديدا وفي هذا العصر، وهو الذي يهمنا هذا العصر. لا يهمنا أن نتحدث عن 100 سنة قبل ولا 100 سنة بعد، يهمنا أن نتحدث عن القرن الذي نعيشه، هذا هو مسؤوليتنا. هناك من يتصدر هذا الأمر وعلى رأس هذا الأمر الآن النظام الإسلامي في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادة الثورة، إضافة إلى الجمهورية اليمنية، إضافة إلى محور مقاومة صحيح أنه قد يكون مشتت في بعض الأقطار لكنه ثابت وراسخ كالجبال في الجمهورية الإسلامية في إيران، ثابت وراسخ كالجبال في الجمهورية اليمنية، ثابت وراسخ كالجبال في قلوب المؤمنين الأحرار أينما كانوا وأينما وجدوا على هذه الأرض.
3: نعم، مشتت في الأقطار لكنه موحد الهدف والرؤية والاتجاه. سيادة العقيد، اليوم نتحدث عن دور اليمن في هذه المعركة بالنسبة للجانب العسكري بالأخص، بعد إعلان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه بعد عدوان الولايات المتحدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأننا لن نقف مكتوف في الأيدي ولن نقف في وضع الحياد، بالعكس سنكون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. نريد أن نتحدث عن التحرك اليمني العسكري في إسناد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل خاص ومحور المقاومة بشكل عام.
2: نعم، السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي كان مبادرا وكما هي عادته مبادرا بلسانه وبلسان الشعب اليمني، وأتى بثلاثة أو 4 بيانات. البيان الأول كان عند بدء الهجوم على إيران، كان بيان تنديد، بيان تنديد للعدو الذي هاجم إيران، العدو الصهيوني الأمريكي، وبيان دعم وإسناد ومؤازرة للجانب الإيراني. والبيان الثاني تراه بعد أسبوع تقريبا كان بيان النعي للشهيد القائد الخامنائي. ثم أتى البيان الثالث تهنئة للمرشد الأعلى مجتبى خامنائي. هذه البيانات المتعاقبة خلال شهر إضافة إلى مسيرة 70، إضافة إلى العمل العسكري الذي تم بعمليات نوعية هجومية في العمق المعادي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إيلات، في بئر السبع، إلى حيفا، إلى يافا، اللد. كانت هذه الأعمال العسكرية والمواقف السياسية اليمنية هي المتصدرة لهذا الأمر. ما لفت انتباهي كان رسالة للمسؤول الأعلى في الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، عندما أتى برسالة عجيبة ووجهها إلى الشعوب الإسلامية وتحديدا العربية، وقال لهم: ألم تسمعوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس من المسلمين؟ هنالك كان القائد قد سمعه، وكان القائد السيد القائد عبد الملك، وكان قد سمعه السيد الشعب اليمني العظيم، كان قد سمعه الأحرار في اليمن، وأجابوهم عندما في المشاركة من تنديد بالعدوان، أجابوهم في بيان النعي للشهيد القائد الخامنائي، أجابوهم في بيان التأييد والمؤازرة للمجتبى خامنائي، أجابوهم في ميدان 70 وميادين ساحات الجمهورية اليمنية بالمحافظات اليمنية التي خرجت كلها تأييد ونصرة وحب للجهاد ودعم وإسناد هذا الموقف وهذه القضية المشروعة. وكان هذا الموقف سيبقى عظمة في قلوب المسلمين عندما يأتي أحد القادة الإيرانيين المجاهدين العظام كلاريجاني ويقول ألم تسمعوا بحديث رسول الله؟ سمعنا نعم وكنا قد أجبنا ولازلنا نجيب. فيما يخص العمليات العسكرية الموقف العسكري اليمني كان موقفا فاعلا وبإجماع كل الخبراء والمحللين العسكريين كان عاملا حاسما في فرض الهدنة التي حصلت وحدثت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، الهدنة الأولى في المواجهة، الهدنة الأولى التي عقبت حرب الأربعين يوما، حرب الأربعين شرف وعزة وكرامة. كانت الهدنة أتت تحت ضغط الضربة الجمهورية اليمنية، مع احترامنا طبعا وتقديرنا للجهد الذي حدث في الجبهة اللبنانية كان موقف مشرف.
3: صحيح.
2: يعني أثبت هذا الموقف برز بسلاح عجيب، يعني سلاح الدرون ما يسمى بإف بي في، هذا الدرون عبارة عن متفجر من الجو أشبه بقذيفة الياسين عند حركة حماس الياسين 105.
3: نعم.
2: التي تصدرت الموقف في حرب غزة كانت سلاح الار بي جي، هذا السلاح الذي سمي بالياسين 105 أرعب العدو في حرب غزة وطوفان الأقصى خلال سنتين أشد من الصواريخ النووية.
3: نعم.
2: هنا الآن يظهر في الجبهة اللبنانية جبهة حسن نصر الله هذا القائد العظيم الرباني الذي لا زال يرى رجاله وهم أرعبهم بسلاح الاف بي في، سلاح درون يباغت إلى صدورهم إلى نحورهم إلى إلى إلى أماكن عجيبة في أجسامهم، إضافة إلى الدبابات، وسينالون العذاب وسينطبق عليهم قول الله تعالى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
3: نعم. سيادة العقيد، تحدث عن الجانب العسكري والضربات اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى خلال هذه المعركة إلى كيان العدو الإسرائيلي. اليوم الصراع متركز بالأخص بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز. كيف يمكن للقوات المسلحة اليمنية استخدام البحر الأحمر ومضيق باب المندب للضغط على الولايات المتحدة مساندة أيضا للجمهورية الإسلامية الإيرانية في معركتها؟
2: نعم، نبدأ من الرسالة الأخيرة للقيادة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية. كانت أمس الرسالتين متطابقتين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورسالة إلى رئيس مجلس الأمن بخصوص الوضع العام. الأمر في الرسالتين يفهمه جميع المحللين بأنه يتعلق بها ما ذكرته في سؤالكم حول باب المندب والبحر الأحمر وحول العدو المتربص باليمن والذي لازلنا في حرب مفتوحة معه وهو العدو الصهيوني الأمريكي. لكن الرسالة كانت موجهة للجار الخصم السعودي الذي لازال أداة للعدو الأمريكي، وكانت الرسالة أيضا توضيح فيها للرئيس مجلس الأمن ورئيس ومن عمل الأمم المتحدة بتنبيه العدو السعودي بمخاطبة العدو السعودي. هذا خطاب راقي في الجمهورية اليمنية، خطاب يؤكد معنى الحكمة اليمنية المقرونة بالشجاعة والرجولة المقرونة بالإقدام. عندما تأتي، لا أعتقد أن الخصم السعودي لا يستوعب هذا الأمر، أعتقد أنهم يعني قد ربما يكونوا إذا أرادوا أن يكونوا الأعراب أشد كفرا والنفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله، فهذا يدل بأنهم لا يفقهون. وإذا كانوا يفقهون وأرادوا أن يكونوا ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وعند الرسول ألا إنها صلوات لهم سيدخلهم الله في رحمته، فالأفضل لهم أن يدخلوا في هؤلاء الأعراب الذي هم يعني يدخلوا في رحمة الله، يفهموا الرسالة ويفهموا بأن القائد اليمني والشعب اليمني المسيطر على الوضع لا زال يدعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتنبيه هذا الخصم، تنبيهه إلى أنه يفي بوعوده. هناك وعود، هناك مقررات، هو يدري، السعودي يدري ماذا عليه ويدري ما ينبغي وماذا يجب أن يعمله مع الشعب اليمني من جوانب إنسانية، ملف إنساني، ملف عسكري، ملف اقتصادي، لا يظل يبقى في المماطلة ما لم فإن تفعيل باب المندب هو أمر وارد وهو تحت السيطرة، وتفعيله قد جربوه وقد علموه وقد خبروه مننا في السابق، وسنقول لهم أمرا قد يستغربون منه. نحن لا نسعى لإغلاق المضيق. هذا الكلام فيه نوع من يعني من عدم الفهم للأمر. كل عمليات القوات المسلحة هي لفتح المضيق. المضيق مغلق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مغلق بالسياسات العدوانية، مغلق على أبنائه. المضيق مفتوح فقط للعدو الصهيوني الأمريكي، مفتوح لحلف الناتو، مفتوح لكل سفن الطواغيت وكل سفن الاقتصاد الربوي. أما بالنسبة لنا هو مغلق، فكيف سنأتي بعد 70 سنة من الانتظار و70 سنة من الهيمنة الأمريكية ومن الوجود الاحتلال الصهيوني الغاصب نأتي لإغلاق المضيق؟ كل عملياتنا هي فتح المضيق. حتى لو أغلقنا المضيق هو إغلاق من أجل الفتح.
3: نعم.
2: يعني إغلاق على العدو، لا نغلقه في وجه الآخرين.
3: نعم.
2: الهدف الرئيسي هو أننا كل عملياتنا لفتح مضيق باب المندب وليس إغلاقه.
3: نعم سيد الكريم، أيضا كيف تقرؤون الرد الإيراني الذي سلم عبر الوسيط الباكستاني وتضمن نقاط غير قابلة للتفاوض، وأبرزها وقف فوري وشامل العدوان الصهيوني الأمريكي في المنطقة وتقديم ضمانات دولية بعدم تكرار هذا الأمر؟
2: سؤال مهم. فيما يخص الوسيط الباكستاني بذل مجهودا غير عادي، سواء عن طريق قائد الجيش منير عاصم أو عن طريق رئاسة الوزراء الباكستانية والحكومة الباكستانية والدولة الباكستانية بشكل عام. إلا أن هناك شيء يعني يجب على الناس أن يفهموه، هناك 4 دول داخلة في الوساطة ممثلة بالمملكة العربية السعودية، الجمهورية التركية، جمهورية مصر العربية، إضافة إلى باكستان. الباكستان متصدرة للأمر، الأمر الوساطة. هذا التصدر يظل تحت مراقبة الدول الثلاث. العدو الأمريكي ومن يقف خلفه يماطل في أن الباكستانيين ينظر إلى الباكستانيين بأنهم تحت تصرفه وبأنه الموجه لهم، ونحن لا نقول ذلك، ولكنهم يريدون أن يفشلوا هذا الوسيط، يسعون بكل السبل لإفشال الوسيط الباكستاني والإتيان بوسيط آخر من خارج الثلاثة أو من خارج المنظومة العربية الإسلامية، لأن هناك دولتين عربيتين ودولتين إسلاميتين. الحقيقة أن أننا لابد أن نرجع إلى قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الموقف العربي الإسلامي هو الموقف الوسط جغرافيا وحكما ومشروعا، ولكن الغرب والمنظومة الغرب والنظام العالمي هذا المغرور لا يريد أن يكون هناك وسط حاكم ووسط شهيد وسط شاهد في الأرض للحكم، ولا يريدون أن تظهر باكستان بأنها شاهد في موقف ليس موقف عادي، موقف الحرب الأمريكية الإيرانية. هذا موقف ربما يترتب عليه انعطاف حاد في العلاقات الدولية، يترتب عليه تغيير النظام العالمي. فهم يسعون لإفشال هذا الوسيط، ولكننا نقول ونوصي الثلاثة الدول، نوصي مصر والسعودية وتركيا إلى أن يبذلوا قصارى جهدهم في أمر واحد فقط، إلى أنهم يدفعوا بأن يكونوا جادين في إنجاح هذا الوسيط الباكستاني، ما لم فأن الإيرانيين جاهزين. وأمس وبالأمس الموقف الإيراني كل يوم يعزز موقفه، إذا لم يبادر الأمريكي بتنفيذ ما سميت من نقاط 12، فإن الغواصة الإيرانية التي تم عرضها أمس من قبل القوات المسلحة الإيرانية هي إشارة للعدو الأمريكي ومن يقف خلفه، وإشارة للقوى الدولية الأخرى المتربصة.
3: نعم.
2: والتي تنظر على الحياد أو تنظر إلى أين ستصير المعركة. ها هو القيادة الإيرانية تفاجئهم بغواصة تظهر على السطح بينما كل السلاح مختفي. السلاح الذي يجب أن يكون مختفي أمس أظهره الجانب الإيراني. هذا انتصار، أنا أراه انتصار قوي ورسالة.
3: نعم.
2: عجيبة. وهكذا يكون النصر دوما.
3: وكما انتصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الميدان العسكري، ستنتصر أيضا في ميدان المفاوضات والجولات السياسية التي يحاول من خلالها العدو الأمريكي كسب أي نقاط قوة، كسب أي وقت لكي يحقق مآربه للانتصار على الجمهورية الإسلامية لا سمح الله. سيادة العقيد فواز السلمي، إذا كانت هناك لديك أي إضافة أخيرة قبل أن نختم هذا اللقاء.
2: أقول أولا أشكركم على إتاحة الفرصة لنا في هذه الإذاعة العظيمة، إذاعة صنعاء، التي ستظل إذاعة الصمود، إذاعة الثبات، إذاعة التحريض على القتال في سبيل الله وفقا لقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وأقول أيضا رسالتي إلى السيد القائد، أنا أمضي ونحن معك في سبيل الله في هذا المسار العظيم، ورسالتي للشعب اليمني العظيم، كنتم ولا زلتم وستبقون شعب الجهاد وشعب الأنصار وشعب المهاجرين وشعب الرجال الصادقين وشعب الأحرار دوما. رسالتي للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن نصر حليفكم ما هي إلا ساعات وما هي إلا أيام، ونقول للعدو قول الله تعالى فعقروها فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب.
3: إذن شكرا جزيلا لك وكل التحية لك العقيد فواز السلمي الخبير العسكري على تواجدك معنا هنا في الاستوديو، كل التحية لك.
2: شكرا لكم.
4: شعبنا في ميادين الإباء كبر وأعلن الرفض لأمريكا وياديها، والحقائق تجلت والظلام أدبر، والعمالة عرفنا من دخل.

0: تحيا اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء فترة تحيا اليمن. لعل البعض يتحدث وينظر ما يفعله الخونة والمرتزقة على مرور التاريخ في مراحل التاريخ الكثيرة. في تاريخ الأوطان نجد الكثير من المرتزقة والخونة، ولقد دونها التاريخ في أسود صفحاته حينما يخون الخائن وطنه، يبيعه بثمن بخس دراهم معدودة، ويخسر الكثير والكثير، يخسر الأمانة ويخسر السمعة الحسنة والطيبة له ولأبنائه،
1: والأهم يخسر الدنيا والآخرة.
0: نعم،
1: في الحقيقة كنا من قبل يعني عندما نشاهد القضية الفلسطينية نعتقد أن الجميع يعمل فعلا لتحرير الشعب الفلسطيني على قدم وساق، لكن في الأخير اكتشفنا أن من يصورون لنا أنهم يعملون على لتحرير القضية الفلسطينية هم بالأصل من يقوموا بتعقيدها أكثر حتى لا تتحرر هذه الأراضي الفلسطينية لصالح العدو الإسرائيلي، من أجل مصالح مادية، مصالح سياسية، مصالح سلطة، أموال، أيا كانت هذه المصالح. للأسف نبت قرن الشيطان في المملكة السعودية، وكانت مجموعة من الأعراب حولهم مناصرة ومساندة للعدو الإسرائيلي. الأعجب أن العرب كلهم في هذه الساحة وفي هذا الميدان كانوا يصورون لنا أنفسهم بأنهم أبطال، وأنهم هم من سيقودون الجيوش لتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة. بفضل الله سبحانه وتعالى في المسيرة القرآنية والوعي الذي قاده محور المقاومة في هذه الفترة اكتشفنا الحقيقة التي بانت وظهرت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت محور المقاومة وأن ينصرهم نصر عزيز مقتدر. هذه الخيانات ما زالت متوالية، لم تتوقف عند حد أو مكان معين، ولن تقف عند حدود معينة، لأن هناك مصالح مشتركة بينهم وبين العدو الإسرائيلي.
0: إذن الخيانة والارتزاق لا دين لهما ولا دين لهما ولا عقاب لهما إلا الموت والخسارة والبوار.
2: سمعت ولا نخشى خائنة ولا كلمة، مشروعك الخاصة قدو عندنا في العام رسمه ورقمه وتنفيذها، وايش اسمه واضح لدينا، من الصدامه للصدام الامن، لي يعرف الخاينه من النقمه ويعرف اللي معه في الخلفه والقدام من فيك شوفه، قريت اسمه هوا نجمه ومن هوا نجمه اصبحها سالفه الاعلام، من فيك شوفه قريت اسمها هوا نجمه ومن هوا نجمه اصبحها سالفه الاعلام، في البدايه يسوقه سوقه بالحكمه وصك ملطام، لكن ايش من ملطام خاين وبيع له تحلفه على الختمه، انك مع الكفر والكافره على الاسلام، لا فيك نخوه ولا شيمه ولا رحمه، وجرامك جرام فاق جرامه، ابو الجرام من سند من اليهودي ضد من عمه، وخان عمه يقوموا له عياله اعمام مقرم وغرام، ما ينفع معي غرمه ما نحسبه في شروع القبيله غرام، وظن الان كل قد عرفه حجمه من قبل ما ندخله على مركزه الحجه مدعم الرئيسي، بينتهي دعمه دي صبة دعمه لتخريب اليمن والشام، والشعب شامخ وصامد ما وهن عزمه، مع فلسطين خلف القائدة المقدام والجيش دي يسقع هجمة ورا هجمة، وباي حرر بلاد احتلها الحاخام، ارقامنا في الوغامات قبل القسمة، وسنادنا بين الأظهار والإدغام، تصل برقم العنا والجوع والأزمة في كل جمعها، تحيتنا طجة القسام وهالخيانات لقى شيبهم زكمة، احنا الدوادي عالج مختلفة لسقام من عاب وخاب، نتعكى على عظمة ومن سقط في الخيانة وامتحدة ما قام إلا الوطن، إلا الوطن، إلا الوطن، كل من يسعى على هدمة نسلم هدم للذاتة في كمام، اتخضب يطقوم الغبرة من دمه، وتحذى أقدام وجهه يا حفاته أقدام يمين بالله، لا ينسى حليب أمه، واسقر عقوبه نوجه حاله الإعدام، واسقر عقوبه نوجه حاله الإعدام، الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس لإسلام.
1: كما تحدثنا عن الخيانة، هناك أيضا شعوب عربية صورت لنا أنها قائدة لهذه الشعوب أهمية كبيرة, وهي فعلا لها أهمية, لكن هذه الشعوب لم تعرف حجم قيمتها ولم تعرف الدور المنوط بها, لأنها انفصلت عن القرآن الكريم, انفصلت عن ثقافة أهل البيت عليهم السلام, وهذا الانفصال هو ما يسبب هذه الخيانة للشعوب, ما يسبب هذه الوضعية للأسف السيئة للشعوب العربية والإسلامية التي باعت نفسها لكيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة.
0: وإذا كان هذا هو وضع الشعوب فما بالكم بقيادتها المرتزقة والخائنة.
3: تحرك عسكري مصري مفاجئ إلى 4 دول عربية حسب مصدر سياسي للجزيرة, وإيران بترد بشكل رسمي على التحركات المصرية بشكل متوقع للبعض وصادم للبعض الآخر. إيه الحكاية؟ يوم 7 مايو طلعت صور من قاعدة جوية في أبو ظبي قلبت الدنيا حرفياً وهزت المتابعين في كل حتة. الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد واقفين جنب بعض على أرض المدرج, وقدامهم صف طيارات رافال مصرية عليها علم الجيش المصري و13 طيار مصري بالبدل الكاملة في وضع الاستعداد. البيان الرسمي اللي خرج من وكالة أنباء الإمارات وام استخدم كلمة واحدة محسوبة بالملي, مفرزة مقاتلات مصرية متمركزة في الإمارات. في نفس اللحظة طلع بيان تاني رسمي من القاهرة عن نفس الزيارة, بس القاهرة ما جابتش سيرة كلمة مفرزة دي خالص, ووصفت الحدث إنه مجرد لقاء أخوي للتأكيد على التضامن وبس. جملتين لحدث واحد بس رسالتين مختلفين تماما, والفرق ده مش لعب بالكلام ولا فرق لغوي, دي حسابات سياسية وداخلية وإقليمية وعسكرية في منتهى التعقيد والحساسية. لكن اللي ما تقالش في أي بيان رسمي لا في القاهرة ولا في أبو ظبي هو إن في مصدر سياسي مصري كشف للجزيرة تاني يوم إن الإمارات مش الدولة الوحيدة, وإن في 4 دول خليجية على أرضها قوات مصرية دلوقتي, وإن القوات دي مش لسه واصلة يوم 7 مايو, دي موجودة هناك من أول أسبوع في الحرب, وإن القاهرة هي اللي بدرت وعرضت الدعم من نفسها من غير ما حد يطلب منها. وهنا الأسئلة زادت والتكهنات كترت عن طبيعة الانتشار ده وحجمه ودوره, ومين هم ال4 دول بالاسم, وإيه حجم المنظومات الدفاعية اللي مصر حطاها في الخليج. وجه الرد من أكتر مكان ما كانش حد متوقعه, إيران. مجتبى فردوسي بور رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة طلع وقال إن إيران ما عندهاش مانع من التواجد العسكري المصري في منطقة الخليج, وكلام تاني خطير جدا هنحلله النهاردة. كلام تقيل بالحجم ده من مسؤول إيراني رفيع رسمي, وفي توقيت زي ده مش مجرد كلام بيتقال في الهوى, ده وراه شرط واحد بس هو اللي بيحدد الخط الإيراني الحقيقي في التعامل مع القاهرة. وهنا بقى بيجي دورنا نطرح أسئلة الحلقة النهاردة, إيه تفاصيل رد الفعل الإيراني على تمركز قوات مصرية في الخليج؟ وبعدين الإمارات بتقول مفرزة متمركزة والقاهرة بتقول زيارة أخوية, أمال إيه الحقيقة اللي الاتنين ما قالوهاش ومخبيينها؟ ولما مصدر مصري يقول إن القوات موجودة في 4 دول خليجية من أول أسبوع, يا ترى إيه حجم التواجد اللي مصر بتملكه في الخليج ومحدش يعرف تفاصيله حسب تقرير الجزيرة مقال؟ وإزاي مصر عملتها والقوات دي وصلت من غير ما أي حد أو دولة أو جهاز ياخد باله ويطلع تسريب واحد؟ وبعد الليلة دي كلها ليه إيران تطلع تقول إنها ما عندهاش مانع من الوجود المصري في الخليج, بل بصيغة كمان وكأن فيها ترحيب؟ ولكن إيه الخط الأحمر اللي رسمته لنفسها في القصة دي؟ تعالوا بقى نفكك المشهد ده مع بعض حتة حتة, وكالعادة هتلاقي مصادر الحلقة في التعليقات للي عاوز تفاصيل موسعة أكتر. بداية علشان تفهم حجم اللي حصل يوم 7 مايو 2026 في قاعدة جوية في أبو ظبي, لازم ترجع خطوة لورا ونفهم إيه المبدأ اللي مصر كانت ماشية عليه لعشرات السنين. المبدأ ده ببساطة شديدة هو إن الجيش المصري جيش دفاعي بيحمي حدوده وأرضه وشعبه ومصالحه, ومش شغلته إنه يحارب خارج حدوده لصالح أي حد أو بالوكالة عن حد. المبدأ ده كان راسخ لدرجة إنه بقى جزء من الهوية الاستراتيجية لمصر ومن الطريقة اللي بيفكر بيها صانع القرار في القاهرة. وعلشان تفهم تقل القرار ده لازم نخلي الأرقام تتكلم الأول. الجيش المصري هو أحد أكبر جيوش العالم, قوة بالحجم ده لو اتحركت في أي اتجاه الكل هياخد باله, ومن هنا بالظبط كانت مشكلة القاهرة دايما, كل خطوة بتتحسب رسالة وكل سكوت بيتقري على إنه موقف. آخر مرة مصر بعتت قواتها بجد في مهام قتالية برا حدودها كانت في حرب الخليج الأولى سنة 1990-91 تحت قيادة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. بعدها والأكثر من 30 سنة مصر ما حركتش أي قوات قتالية برا أرضها غير كقوات حفظ سلام أو تدريبات أو مناورات. ومع وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم الخط ده اترسم بشكل أوضح، ورغم بعض الدعوات اللي ظهرت علشان الجيش المصري يتدخل وسط اضطرابات اليمن وليبيا وسوريا والسودان، القاهرة فضلت بعيدة عن أي تورط عسكري خارجي مباشر. الانتشار اللي حصل في مايو 2026 ده بقى مش مجرد حدث عسكري عادي، ده يعتبر أول تحرك علني لمسرح عمليات نشطة. وهنا السؤال اللي الكل بيسأله، اشمعنى دلوقتي؟ وليه بالذات الانتشار ده بيحصل بعد أكتر من 10 سنين من الرفض الضمني لأي انتشار بره؟ الإجابة هي إن طبيعة التهديد المرة دي مختلفة تماماً عن أي موقف قبل كده. لما ولعت الحرب في اليمن سنة 2015 وانطلب من مصر تشارك، الصراع كان في أساسه حرب أهلية بالوكالة على أرض يمنية بعيدة، يعني تهديد غير مباشر لمصر ودول الخليج، والأراضي الخليجية نفسها ما كانتش تحت ضرب نار حقيقي ومنظم بالقوة دي. نفس الكلام على سوريا، صراع معقد وفي أطراف كتيرة، ومصر ما كانتش شايفة فيه تهديد مباشر لشريك استراتيجي. لكن في 2026 الصورة اتقلبت 180 درجة. الصواريخ الإيرانية والطيارات المسيرة من نوع شاهد 136 بقت بتضرب البنية التحتية في الإمارات والسعودية بشكل مباشر، مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومناطق سكنية. التهديد ده مش على حدود بعيدة، ده بيضرب قلب دول حليفة كل يوم استقرارها بيرتبط باستقرارك. وثانيا البعد التاني في المعادلة إنساني بحت، في ما بين 9-10 مليون مصري بيشتغلوا في دول الخليج بيبعتوا تحويلات بتعتبر شريان حياة للاقتصاد المصري. لما الصواريخ بتضرب أبو ظبي والرياض والدمام، مش البنية التحتية بس اللي بتتأثر هناك، لا، المصريين اللي شغالين في المطاعم والمستشفيات والمصانع والمواقع الهندسية حياتهم بتبقى متهددة بشكل مباشر، وفعلا في مصري هناك استشهد. يعني الخليج مش منطقة نفوذ استراتيجية بعيدة عن المواطن المصري، ده مكان فيه ملايين من ولاد مصر عايشين وشغالين فيه. من هنا لما الرئيس السيسي اتكلم عن الأمن القومي المصري في السياق ده، الكلام كان أعمق بكتير من مجرد كلام دبلوماسي. أمن الخليج في 2026 أمن قومي مصري بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وده بالظبط اللي فرق بين 2026 وأي موقف قبل كده انطلب فيه من مصر أنها تشارك. مصر مش بتدافع عن أرض غريبة، مصر بتدافع عن ملايين من ولادها وعن شريان اقتصادي مفيش غنى عنه. والقرار ده كمان جه علشان ينفذ تعهد صريح. الرئيس السيسي كان واضح في كذا مناسبة إن أمن دول الخليج حتى ما بتتجزأش من الأمن القومي المصري، وإن مصر مش هتقف تتفرج وإيديها متكتفة قدام أي تهديد يمس شركائها الاستراتيجيين. يبقى من الكلام ده الانتشار في مايو 2026 ما كانش قرار مفاجئ، ده كان تنفيذ بجد للتعهد ده في اللحظة اللي اتطلب فيها على أرض الواقع. واللي ترجمه الرئيس في جملته قالها بشكل رسمي خلال زيارته، اللي يمس الإمارات يمس مصر. الجملة دي مش مجرد

للعقيدة العسكرية. القرار خلاص اتاخد، ودلوقتي الجيش المصري بيترجمه على أرض الواقع، ومحتاج يبعت الحاجة اللي تقدر تفرق بجد في الردع وميزان القوة جوه أبو ظبي. اللي أعلنته وكالة أنباء الإمارات وام يوم 7 مايو كان واضح ومحسوب بالملي، مفرزة مقاتلات مصرية متمركزة في البلد. الصور اللي نشرتها وزارة الدفاع الإماراتية أكدت وجود 13 طيار مصري على الأقل بالبدلة الميدانية الكاملة قدام طيارات عليها علامات القوات الجوية المصرية بوضوح، والتقارير المتخصصة أكدت أن الطيارات دي من نوع رافال متعددة المهام. لكن من هنا بقى بيبدأ أول اختلاف حقيقي في قراية المشهد. في تحليلات وتقارير بتحدد بكل ثقة أن الطيارات دي من نوع رافال F3R، وعددها بين 8 و12 طيارة، وإنها تابعة لتشكيل معين هو الجناح التكتيكي 203 اللي بيتوصف إنه النخبة جوه القوات الجوية المصرية، ومتصمم في الأساس لما

صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفي إطار حديثنا مستمعين عن الخيانة، هناك سباق سعودي إماراتي لإرضاء ترامب والصهاينة، لخصه الكاتب نبيل الجمل في مقالة له.

0: يكشف المشهد السياسي الراهن في منطقة الجزيرة العربية عن تصدع استراتيجي عميق تجاوز مراحل التباين العابر ليصل إلى مرحلة الطلاق الجيوسياسي بين الرياض وأبوظبي. هذا الانفجار في العلاقات لم يكن وليد الصدفة، بل هو الثمرة المرة لسلسلة من الإخفاقات الميدانية والسياسية التي منيت بها الدولتان، وعلى رأسها الهزيمة المدوية في اليمن أمام صلابة وقوة حكومة صنعاء وفشل الرهانات المشتركة في كسر شوكة محور المقاومة الممتد من طهران إلى بيروت وغزة وبغداد. إن المتأمل في طبيعة هذا الصراع يجد أنه صراع على فتات نفوذ بعد أن تكسرت أحلام التوسع العسكري. فالسعودية التي تحاول اليوم لملمة أوراقها والبحث عن مخارج سياسية في اليمن تضمن لها الحد الأدنى من أمن حدودها، تجد نفسها في مواجهة طموحات إماراتية تتركز على السيطرة على الموانئ والممرات المائية والجزر اليمنية الاستراتيجية عبر دعم حركات انفصالية وتخريبية. هذا التضارب في الأجندات يعكس حالة التخبط بعد أن أثبتت القوات المسلحة اليمنية في صنعاء عجز الآلة العسكرية المدعومة أمريكيا وصهيونيا عن تحقيق أي نصر حقيقي، ما دفع الحليفين اللدودين إلى توجيه نصالهم أو نصال بعضهم نحو بعض. أما في مضمار العمالة والارتهان للمشروع الصهيوني الأمريكي، فقد تحول المشهد إلى سباق محموم نحو من يقدم التنازلات الأكبر. الإمارات التي سارعت للتطبيع العلني تحاول تثبيت نفسها كوكيل حصري للمصالح الصهيونية في المنطقة، بينما تسعى السعودية لموازنة هذا النفوذ عبر تقديم أوراق اعتمادها لتعزيز الحماية الأمريكية، خاصة مع عودة ترامب والحديث عن ثمن الحماية. هذا التسابق ليس من أجل قضايا الأمة، بل هو هروب للأمام من استحقاقات الفشل في مواجهة محور المقاومة الذي استطاع فرض معادلات ردع جديدة في فلسطين ولبنان، محطما أسطورة التفوق التكنولوجي والعسكري الذي كان يراهن عليه حكام الخليج.
1: يا الخاين
2: أصمت ولا نخص
1: ولا نخص يا الخاين.

0: من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة لليوم 15 بعد 200. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج النووي المخصب. الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي يدعو لتحالف عالمي لمواجهة سياسات أمريكا. التفاصيل. بعث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس برسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن استمرار الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ 26 مارس 2015، مؤكدا أنه لا يخدم السلم والأمن الدوليين. وقال إن استمرار الإجراءات الظالمة من قبل الجانب الأمريكي وأداته الرخيصة في المنطقة المتمثلة بالنظام السعودي سينعكس سلبا على الاستقرار في المنطقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي المتضرر من العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأشار إلى أن الجمهورية اليمنية تتابع الأحداث والتطورات الحاصلة في المنطقة التي ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن استمرار الأنشطة العدائية من قبل الأمريكي وأدواته سيلحق ضررا أكبر وستكون النتائج كارثية. وأوضح أبو راس أن حالة لا سلم ولا حرب لم تعد مقبولة على الإطلاق، ومماطلة النظام السعودي في إحلال السلام في اليمن ستدفعنا للجوء إلى خيارات أخرى من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني وانتزاع حقوقه المشروعة في الحياة الكريمة والعيش بسلام. وصل العدو الصهيوني اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدفت مناطق متفرقة من القطاع في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من انهيار الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدو الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار لليوم 15 بعد 200 على التوالي عبر عمليات القصف وإطلاق النار والاستهداف المباشر للمواطنين والصيادين والمناطق السكنية والزراعية في أنحاء مختلفة من قطاع غزة. وفي رام الله اقتحمت قوات العدو فجر اليوم وسط المدينة وأطلقت قنابل الغاز والصوت في محيط دوار المنارة. وفي السياق، شددت قوات العدو صباح اليوم إجراءاتها العسكرية على المداخل الشمالية للمدينة وأغلقت حاجزي عطارة وعين سينياء لعدة ساعات. قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس طاهر النونو إن العدو يواصل خرق بنود الاتفاق في قطاع غزة، مؤكدا أنه لا يمكن البدء في مفاوضات جدية قبل وقف هذه الانتهاكات. وأشار إلى أن العدو يواصل القتل والتجويع، وهذا يعد استمرارا للحرب بشكل مصغر، لافتا إلى أن العدو يستهدف كل من يقترب من الخط الأصفر في غزة. وأكد أن العدو يرفض تطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق ويريد الحصول على مطالب تتعلق بالمرحلة الثانية، مضيفا أن حركة حماس جاهزة للبدء في التفاوض بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بعد تطبيق المرحلة الأولى. شهد حي بروكلين في مدينة نيويورك مساء أمس احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون لفلسطين تحت شعار أوقفوا بيع الأراضي الفلسطينية المسروقة، وذلك رفضا لفعالية نظمتها جهات وشركات عقارية للعدو الإسرائيلي وأمريكا للترويج لبيع عقارات داخل الكيان الإسرائيلي وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. وأكد المحتجون أن هذه ليست المرة الأولى التي تقام فيها مثل هذه الفعاليات داخل نيويورك، مشيرين إلى احتجاجات مماثلة شهدت المدينة خلال الأيام الماضية وسط مطالبات بوقف أي أنشطة تتعلق بتسويق أراض أو عقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استشهد 5 مدنيين وأصيب آخرون إثر غارات شنها طيران العدو الإسرائيلي على بلدات متفرقة في صور والنبطية جنوب لبنان، فيما ارتفعت الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان إلى 2869 شهيدا و 8730 جريحا منذ بداية التصعيد الصهيوني الأخير في 2 مارس الماضي. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مساء أمس أن إيران مستعدة للرد على أي عدوان بأسلوب مدروس وستفاجئ أعدائها، وحذر الأعداء من أن الاستراتيجية والقرارات الخاطئة ستؤدي حتما إلى نتائج وخيمة، كما أكد أنه لا يوجد بديل سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14 من المفاوضات مع واشنطن بشأن إيقاف الحرب على إيران. في السياق ذاته أكدت الجمهورية الإسلامية في إيران تمسكها بحقوقها العادلة والمشروعة في مسار المفاوضات مع الجانب الأمريكي، نافية وجود أي توجهات بشأن اليورانيوم المخصب. ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إنه لا يوجد في النص الإيراني أي قبول بخروج المواد النووية المخصبة من البلاد. وبشأن الأموال المجمدة أضاف المصدر أن طهران حددت في مقترحها مدة زمنية معينة لاستعادة أموالها. بدوره أكد مستشار قائد الثورة علي أكبر ولاياتي أن الولايات المتحدة هزمت في الميدان، ولا ينبغي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يظن أنه سيخرج منتصرا من الدبلوماسية بعد ذلك. ودعا ولاياتي ترامب إلى تعلم أبجدية النظام الجيوسياسي في المنطقة، محذرا من استغلال هدوء إيران لنشر مزاعم النصر الأمريكي. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا أن الجميع يمكنهم التحدث مع موسكو، لكن الأهم هو الرغبة في استعادة الحوار. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعرب في وقت سابق تعليقا على الطرف المقابل المحتمل في المفاوضات بين روسيا وأوروبا عن اعتقاده بأن المستشار الأمني الأسبق غيرهارد شرودر سيكون المفضل لديه شخصيا، لكنه أشار إلى ضرورة أن يختار الأوروبيون بأنفسهم قائدا يثقون به، ولم يدلي بتصريحات حادة ضد روسيا. النبأ الأخير. دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي الناتو أندريس فوغ سراسمون إلى تشكيل تحالف عالمي جديد لمواجهة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية، وشدد قبيل انعقاد قمة كوبنهاجن للديمقراطية اليوم على ضرورة ظهور تحالف جديد يضم الدول الديمقراطية ليكون قادرا على الوقوف في وجه أمريكا، وأشار إلى الخلاف بين واشنطن والدنمارك بشأن جزيرة غرينلاند التي تديرها الدنمارك، واصفا التهديدات بين الحلفاء بأنها غير مقبولة، وأن أكبر مخاوفه هو عدم القدرة على توقع سياسات إدارة ترامب. في ختام النشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. نائب وزير الخارجية يؤكد أن استمرار حصار الشعب اليمني لا يخدم الأمن والسلم الدوليين. العدو الصهيوني يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة لليوم 15 بعد 200. إيران تشترط تحديد مدة زمنية لاستعادة أموالها المجمدة وترفض أي مقترح لإخراج النووي المخصب. الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي يدعو لتحالف عالمي لمواجهة سياسات أمريكا. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى العميد حمود الحبابي عن عمر ناهز 73 عاما، قضى معظمها في خدمة الوطن، وستقام عليه الصلاة بعد صلاة ظهر اليوم في جامع السلام، وسيوارى جثمانه بمقبرة ماجل الدمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: كلام في محله.
4: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
5: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
4: للمها كذا،
5: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
4: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
5: لأنها مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
4: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
5: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
4: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان اشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة واخرج اتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
5: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
4: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله، لا الله، توكلنا على الله.
8: يا بسم الله، توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر. يا شيخ خالد
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: السلام عليكم
1: ورحمة الله. سمعنا الأكارم، ومن ضمن الفعاليات المقامة في محافظتنا فعالية تكريم الفائزين بالمسابقات العلمية والثقافية والرياضية بالمدارس الصيفية في محافظة الذمار، ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محمد صالح الكليبي.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية تصل مستمعين الأكارم. نلتقيكم اليوم من حفل تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات في المدارس الصيفية على مستوى المحافظة في مجال القرآن الكريم والخطابة والمنهجية والإنشاد والزوامل والشعر والمسرح والخط والرسم. هذه الأنشطة المتعددة ضمن برامج المراكز الصيفية للعام 1447 هجرية يقيمها أو تقيم هذا النشاط اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية بمحافظة دمار. وخلال هذه الفعالية ألقيت كلمة ألقاها مسؤول التعبئة بالمحافظة الأستاذ المجاهد أحمد حسين الضراني، حيث قال:
2: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نرحب بكل الأخوة الحاضرين كلا باسمه وصفته، وحياكم الله وأهلا وسهلا بالجميع الذين حضروا من مركز المحافظة وكذلك من كل المديريات الذين حضروا في هذا الحفل لتكريم الطلاب الأوائل في اختتام المسابقات على مستوى المحافظة. طبعا المسابقات يا الأخوة كانت في بدايتها وبداية انطلاقتها من المدارس الصيفية من كل مدرسة في كل قرية، ثم على مستوى المديريات أيضا تأهلوا من كانوا على مستوى المديريات تأهلوا إلى المسابقات النهائية والختامية على مستوى المحافظة في المجالات في القرآن الكريم وفي الخطابة وفي المنهجية وفي الخط والرسم والشعر والإنشاد والزوامل والمسرح وفي كل المجالات. وأيضا هذا الحفل هو لتكريم طلابنا الأوائل الذين فازوا في كل هذه المجالات. وكما نشكر بداية أعضاء اللجنة الفرعية في المحافظة ولجنة الأنشطة وغرفة العمليات الذي بذلوا جهودا كبيرة، كما لا ننسى أيضا اللجان التنفيذية في المديريات وكذلك اللجان الأنشطة وغرف العمليات وأيضا مدراء المدارس الصيفية الجنود المجهولون وكذلك أيضا المعلمون والمعلمات الذين بذلوا جهودا طيبة ومباركة. ونحن نجني ثمرة هذه الجهود التي بدأت من بداية تدشين الدورات والأنشطة الصيفية. طبعا هذا الحفل لا يعني اختتام الدورات الصيفية بل اختتام المسابقات، أما استمرارية التعليم والتدريس في الدورات سوف تستمر إلى انتهاء الفترة الزمنية المحددة من قبل الإدارة العليا للدورات الصيفية. فلا نطيل عليكم أيها الأخوة، نرجو من الجميع البقاء في أماكنهم حتى انتهاء فقرة التكريم. وكما نشكر أيضا في الأخير الأستاذ محمد ناصر البخيري محافظ المحافظة على رعايته لكل الفعاليات وكل الاحتفالات وكذلك أيضا رعايته للدورات والأنشطة الصيفية. ونشكركم أيها الأخوة على حضوركم الكبير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: من حفل تكريم الطلاب الفائزين في المسابقات بالمدارس الصيفية على مستوى المحافظة كنا معكم بهذه الرسالة من محافظة ذمار. هذه تحياتي محمد صالح الكليبي إذاعة صنعاء.

ما تقدمه الدورات الصيفية التثقيف في الجيل الناشئ بثقافة القرآن الكريم التي هي أسمى ثقافة وأرقى ثقافة، تجعل عنده وعيا عاليا ونظرة صحيحة واهتمامات كبيرة، وتشده إلى الله سبحانه وتعالى ويستشعر المسؤولية ويتوجه في هذه الحياة بفاعلية كبيرة جدا، تعلم منها مفاهيم الإسلام ومبادئ الإسلام وكذلك النظرة الصحيحة إلى هذه الحياة، إلى وادع الحياة، إلى مسيرة الحياة، وكيف يجب أن يبني الإنسان المسلم مسيرة حياته. هذا مما تقدمه الدورات الصيفية. التعليم الصحيح والتربية والتزكية يرتقي بالجيل في مختلف مجالات الحياة ليكون دعامة لنهضة شعبه، وجيلا راقيا في معرفته وأخلاقه واهتماماته، وضرورة في هذه الحياة، في مسيرة هذه الحياة، ضرورة حضارية، ضرورة في مسيرة الحياة، وأساس للاستخلاف للإنسان في الأرض.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. الاحتلال يعترف بمصرع وإصابة 4 جنود بطائرة مسيرة، وحزب الله يدمر دبابتين و4 آليات للعدو الصهيوني. في يوم ميداني عاصف على قوات العدو الصهيوني غلب عليه الهجوم بالمسيرات الانقضاضية، اعترفت قوة الاحتلال أمس بمقتل 1 جنودها وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة إثر موجة عمليات زادت عن 19 عملية نفذ حزب الله، دمر دبابتين و4 آليات مستهدفة، واستهدفت أيضا تجمعات جنود العدو عند الحدود الجنوب اللبناني.

0: بدأت هذه الملحمة الميدانية من بلدة الطيبة، حيث نفذت المقاومة الإسلامية هجوما مركبا استهدفت قوة صهيونية متموضعة داخل منزل في منطقة بيدر الفقعاني بمحلقة انقضاضية، وعاودت استهدافها مرة ثانية فور وصول قوة مساندة لإجلال المصابين. وفي الضربة الثالثة انقضت مسيرة أخرى على القوة ذاتها، مما أجبر العدو على طلب تدخل مروحي عاجل تحت غطاء دخاني وناري كثيف لسحب قتلاه وكذلك جرحاه. شهدت العملية فشل مروحية الاحتلال في الإقلاع من قلب منطقة الاشتباك، مما اضطر العدو للدفع بمروحية ثانية تحت نيران المقاومة لإجلال الجرحى. وزعم الاحتلال أن المروحية الأولى عانت من خلل فني. وبتزامن كانت بلدة رجاف مسرحة لتدمير دبابتي ميركافا بمحلقات انقضاضية تلاه قصف صاروخي ومكثف استهدف تجمعات آليات في البلدة، ولم تتوقف أسراب الموت عند هذا الحد، بل طالت جرفة ديناين في الناقورة وآلية هندسية شرق البيضاء وعربة هامر وآلية هندسية أخرى في طير حرثة، حيث شهدت سنة النار تندلع من آليات المكان.
1: أيا تكن التضحيات، أيا تكن العواقب، المقاومة في لبنان لن تتوقف عن دعم ومساندة أهل غزة وأهل الضفة والمظلومين في تلك الأرض.

نطمئن أمتنا جميعا على أن حزب الله هو في تماسك تام، وأنه في واقعه أقوى من أي زمن مضى، هو في الموقف الفاعل والمؤثر والذي يحقق النصر بإذن الله تعالى. ويا حزب

لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية. دعوني اليوم غير الأسلوب، اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لما تسمعون.

ولن يرى الشعب الفلسطيني الشعب اللبناني والمجاهدون في فلسطين ولبنان لن يجدوا من شعبنا العزيز إلا الوفاء والثبات والصدق. شعبنا العزيز هو شعب أردن

أيها الأفاضل، ومن هذه النافذة الأثيرية نتحدث وإياكم ونستمع إلى الكثير من التغريدات التي قام بها النشطاء في هذا المجال، إليكم بعضا منها.

يقول عبد العزيز شويع: السعودية قصفت جبل نقم في العاصمة صنعاء اليمن بالعاصمة صنعاء في اليمن بقنبلة نيوترونية وصفت بأنها أقرب إلى النووية بتأييد ومباركة أمريكية صهيونية. حينها راح ضحيتها المئات من المواطنين العزل وتدمير أجزاء كبيرة من الممتلكات. لن ننسى ما فعله بني سعود والسعودية والإمارات بحقنا نحن اليمنيين.

وما زلنا في الذكرى الأليمة لضرب جبل نقم من قبل السعودية. أيضا هذه تغريدة لمحمد الكبسي يقول فيها: والدة أحد أصدقائي الأعزاء وشخصية معروفة كانت إحدى ضحايا ضربة العدوان السعودي الإماراتي على جبل نقم. طبعا بيتنا تضرر من الضربة وطارت حتى حلق الطيقان من قوة الضغط، وكان ذلك اليوم مهولا جدا بالنسبة لأستاذنا وكل المطلين على الجبل على مسافة عشرات الكيلومترات.

علي الشرف الدين يقول: تمر الأمة اليوم بمرحلة غربلة تشبه ما يمر به قوم طالوت. كثيرون سقطوا عند اختبار القيادة، أكثرهم عند اختبار الشدائد، ومعظمهم عند مواجهة التحدي الأكبر، وفي النهاية يأتي النصر على يد قلة قليلة لكنها صادقة ثابتة لا تلين.

بين أيدينا أيها الأفاضل صورة للشهيد المجاهد أبو عبيدة، وبجوارها صورة للمشاري العفاسي تعلق عليها أمل ياسين: شتان بين من استشهد ليرسم للأمة طريق العزة بصبره وجهاده وقوته وثباته، وبين من يستهلك عمره بين الحفلات والطرب والغناء والمسارح، فعلا شتان بينهما.

تقول ليلى مسلماني: الحرس الثوري ينشر إذا ولج الجمل من ثقب الإبرة ستمر أمريكا، والكيان الصهيوني من المضيق مضيق هرمز.

يقول سعيد زياد: عبر احتلال السماء، يقصد بالطائرات، شقت إسرائيل طريقها لاحتلال الأرض، وليقين علمها أنها لا تملك شعبا ولا جنودا ولا أرضا. بنت مملكة قوتها في السماء عبر سلاح جو مستورد ليكون سلاحها الفتاك نحو إسرائيل الكبرى. السماء أولا ثم الأرض، حتى جاء غضب السماء وأصبح لنا صواريخ ومسيرات تملك قطعة من سمائنا. لم تعد السماء سماؤك وحدك يا إسرائيل، ولن تعود الأرض كذلك لك.

ولعلنا أيها الأفاضل نختتم هذه الفترة فترة تحيا اليمن بهذا الخبر البيئي المؤلم جدا. وهو نفوق جماعي لصغار السلاحف البحرية في جزيرة عزيزي بعدن. تشهد جزيرة عزيزي الواقع في منطقة راس عمران غرب محافظة عدن المحتلة كارثة بيئية تتمثل في نفوق أعداد كبيرة من صغار السلاحف البحرية داخل أعشاشها في مشهد صادم أثار

0: وأوضحت أن بعض الأعشاش تعرضت لانهيار الرمال فوق الصغر مما أدى إلى احتجازها تحت أو حتى نفوقها، مؤكدة أن المشكلة لا تكمن في غياب القوانين وضعف التطبيق والرقابة الميدانية فقط، بل في العبث الذي تمارسه قوات الاحتلال ومرتزقتها على البيئة البحرية اليمنية. وبحسب التوثيق تم العثور على حفرتين فقط على ما يقارب 200 سلحفاة نفقة وسط مطالبات عاجلة بتدخل الجهات المختصة لحماية مواقع التعشيش خلال الموسم الممتد من أيار مايو إلى أيلول سبتمبر. ودعت عبدان إلى تدريب حراس المواقع وتنفيذ نزولات دورية واشتراك الصيادين والمحليين في عملية الرصد والحماية. وأخيرا تعد جزيرة عزيزي أو العزيزية كبرى الجزر في محافظة عدن المحتلة موقعا رئيسيا لتعشيش السلاحف البحرية النادرة مثل السلحفاة الصقرية المنقار، ما يجعل الكارثة جرس إنذار إضافي حول الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق المحميات الطبيعية والبيئية البحرية في بلادنا اليمن.
1: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.

سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية النهارية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، عددا وتقديما أماني عامر وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرازي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران.

من إدارة الأخبار ميسون الرديني، صايمة إبراهيم، عبد الرزاق الباشا. من النظم والمعلومات شامل العيزري، من الصيانة صالح الشيعاني، مكتبات بسام الحمامي، وهندسة صوتية أمين السنحاني، ومن الإخراج أسمهان يحيى. إلى اللقاء.

0: إذاعة الجمهورية
1: اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. واصل العدو الصهيوني اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وفي وقت سابق تصاعدت فيه التحذيرات من انهيار الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. شهد حي بروكلين في مدينة نيويورك احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون لفلسطين رفضا لفعالية نظمتها جهات وشركات عقارية للعدو الإسرائيلي وأمريكا للترويج لبيع عقارات داخل الكيان الإسرائيلي وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. أكد المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري محمد أكبر زادة أن إيران ترقب بدقة وحزم التحركات في المنطقة ولن تسمح بأي تعد على مياهها ومصالحها. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك فالتر كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا أن الجميع يمكنهم التحدث مع موسكو، لكن الأهم هو الرغبة في استعادة الحوار. دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي الناتو أندريس فوغراسمونز إلى تشكيل تحالف عالمي جديد لمواجهة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
4: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الديار.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
0: الله أكبر، الله

حي على خير العمل. الله أكبر. الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا سابقا عن بعض المصطلحات التي يستخدمها الأعداء لضربنا كمسلمين، ونواصل الحديث عن بقية المصطلحات، لأن هذه الحرب من أهم وأخطر الحروب بيننا وبينهم، حينما يستخدمون مصطلحات مقلوبة ظاهرها لا يضر وباطنها يترك أثرا عميقا في النفوس لصالحهم، إما أن يمسح حالة السخط والعداوة لهم، أو أن يسعى لتفريق الأمة، أو أن يصرف نظر الأمة عن القضايا المهمة والأساسية، أو تجد أن له معنى يجعلك تنظر إلى الإسلام وكأنه لا يستطيع الانتصار على اليهود والنصارى، أو أهداف كثيرة جدا يستخدمون لها مصطلحات معينة لترسيخها. ولذا كان ولا زال ولا بد أن يكون لدى الإنسان المسلم تركيز كبير جدا على المصطلحات في صراعنا مع اليهود والنصارى. العدو عمد إلى ترسيخ مصطلحات، كثير من المصطلحات وكثير من المسميات، في مقابل المسميات التي تعبر عن التوجهات الهامة والمبادئ العظيمة في الإسلام، أتى بمصطلحات أخرى تغطي على المصطلحات الإسلامية والقرآنية، وحاول أن يشوه المصطلحات القرآنية، وحاول أن يجعل الناس ينظرون إليها وكأنها سبة، فجاء بمصطلحات أخرى. فمثلا مثل ما تحدثنا في الحلقة الماضية عن مصطلحات مثل الصراع الإسلامي الإسرائيلي وغيرها، نأتي للحديث عن مصطلحات يرسخها العدو على مدى عشرات السنوات. من أخطرها في مقابل الجهاد في سبيل الله، جاء العدو بمصطلح الإرهاب. ما هو الهدف من هذه الكلمة؟ العدو أتى بهذه الكلمة وهو يعلم أنها كلمة قرآنية. الله سبحانه وتعالى هو من قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. والله أراد أن نرهبهم، ولكن وفق الطريقة التي رسمها الله، بالجهاد الذي رسمه الله في كتابه، وليس وفق الطريقة التي رسمها الأمريكيون، الذي هي طريقة داعش والقاعدة، الجناح الاستخباراتي الذي صنعته الاستخبارات الأمريكية واستخدمته لأغراضها، ورأينا كيف النتيجة وكيف النهاية، أن تلك العناصر عبارة عن عناصر تسعى لذبح المسلمين وتقديم الخدمة لليهود وللنصارى، كما يحدث في سوريا بكل وضوح. فهم جاءوا بمصطلح الإرهاب لتشويه المجاهدين والمدافعين عن أعراضهم وكرامتهم، وأطلقوا على كل من يعارض السياسة الأمريكية والإسرائيلية العدوانية. أطلقوا على حماس، أطلقوا على حزب الله، أطلقوا على اليمنيين عندما يدافعون عن كرامتهم ويساندون إخوانهم في فلسطين، يطلقونهم على كل من يقف أمام أمريكا، إذن من يقف أمام أمريكا في القرآن نجد أنه مجاهد في سبيل الله. مبدأ العداوة لليهود من أهم المبادئ الذي يجب أن نحمله. ونجد أنهم يريدون أن لا يتكلم الإنسان العربي والمسلم حتى داخل البلاد العربية بأي كلمة ضد أمريكا وإسرائيل، أن يمنع من خلال هذا المصطلح الإرهاب. فتصبح الحكومات العربية والإسلامية كأجسام شرطة تلقي القبض على كل من يتكلم حتى في صحيفة أو في مجلة أو في قناة عن اليهود، لأنهم قد عملوا هذا في الغرب. مثلا نجد في الغرب أنهم أطلقوا مصطلح، هذا المصطلح جعلوا من خلاله كل إنسان غربي لا يتجرأ أن يتحدث عن اليهود في أمريكا أو في أوروبا. لماذا؟ لأن كل من يتكلم عن اليهود يقولون عنه أنه معاد للسامية. أليس هذا مصطلح معاداة السامية؟ مصطلح مسمى كلمتين من خلالها ألجموا كل الأفواه. أي إنسان يتكلم عن اليهود تحاكمه الأنظمة الغربية الموالية لليهود وتحكم عليه بأشد العقوبات، تصل العقوبات إلى السجن لسنوات فقط على كلمة واحدة أو كلمتين قد يكتبها في صحيفة أو ينطقها في قناة. بل وصل الحال في إحدى المرات إلى أنه في مصر عندما يكتب أحد الصحفيين مقال عن اليهود في صحيفة من الصحف المصرية تغرم تلك الصحيفة، يجبر رئيس تحريرها على الاستقالة، وعاقب الصحفي تعاقب الصحيفة في دولة عربية. إنهم يريدون أن يعم ما عمموا في الغرب، يريدون أن يعمموا في البلدان العربية. ولذلك كانت ولا زالت أهمية الصرخة عندما نقول الموت لأمريكا الموت لإسرائيل كي لا تكمم أفواهنا، لأنهم يريدون أن يكمموا الأفواه بالتدريج عبر قوانين عبر الأنظمة العميلة، يسعون إلى أن تسكت كل الأفواه، كل الكلمات التي تتحدث عن اليهود وعن جرائم اليهود وعن فساد اليهود، وتزرع السخط والغضب في قلوب أبناء الأمة، لأنها تهيئ الأمة للمواجهة مع أولئك الأعداء. والحرب أولها كلامه، وهم يعرفون هذه الخطورة. إذن كل ما يمكن أن يربي على العداوة لليهود وللنصارى ويسيء الظن فيما يفعلونه أو يثير الشكوك حول مؤامراتهم، فإنهم يطلقون عليه مصطلح نظرية المؤامرة. وهكذا تجد أن لهم مصطلحات يستخدمونها في ضرب كل توجه عدائي نحوهم في إطار مثلا قلب المفاهيم، تزوير الحقائق، حقائق التاريخ. تقوم إحدى دعامات الدعاية الصهيونية على فكرة أن إسرائيل نشأت من رحم حركة تحرر ضد الاستعمار البريطاني، هذا ما يفعله الإعلام الصهيوني هكذا يقدم الآن. نحن نعرف أن بريطانيا بعد مؤتمر كامبل عام 1905 كان من أهم مخرجات ذلك المؤتمر هو أن يزرعوا في جسد الأمة الإسلامية جسما غريبا وهم الصهاينة. واحتلت بريطانيا عام 1917 أرض فلسطين، وقدمت وعدها وعد بلفور المشؤوم لليهود بأن تعطي أرض فلسطين لليهود، ثم دعمتهم وسلحتهم ودربتهم وأهلتهم من عام 1917 إلى عام 1948. ثم انسحبت بريطانيا بعد أن أصبح اليهود قوة يستطيعون أن يواجهوا العرب وأن يعلنوا قيام كيانهم الغاصب. ماذا يقول اليهود عن ذلك اليوم؟ يقلبون الحقائق، يقولون أنهم ناضلوا نضال سلمي أولا، ثم سعوا إلى اتباع الكفاح المسلح ضد من؟ قالوا ضد الاستعمار البريطاني. الصهيونية حركة سعت إلى تقديم أكبر خدمة للاستعمار البريطاني، الآن لا يسوق إلى لهم على أنهم حركة، أن الصهيونية حركة تحرر للشعب اليهودي من التعسف الاستعماري البريطاني، وأن اليهود رمز لكفاح الشعوب المحبة للحرية، وكأن اليهود هم أهل فلسطين الحقيقيون، وأنهم قاتلوا بريطانيا وأخرجوها من أرض فلسطين أنها أرضهم. هكذا يسوق. نجد أنه في هذه الأمة حمير قد يصدقون ذلك، بل قد يكتبون ويشيدون بذلك، ويقدم اليهود أنفسهم على أنهم ثوار ضد الاستعمار ليسوا محتلين. هذه صورة لتشويه الحقيقة، صناعة أخبار من وحي الأهداف العدوانية لتصبح بديلا عن الأحداث الحقيقية والمفاهيم الصحيحة. حين تتناقلها وسائل الإعلام من دون أي تعليق أو نقد، لأن وسائل الإعلام اعتمدت، خاصة وسائل الإعلام المعادية اعتمدت منهجية الأكاذيب وصناعة الأكاذيب والشائعات وترويجها بحرفية عالية، فيستخدمون كل المصطلحات التي تفصل الإنسان العربي المسلم عن مسؤوليته، التي تزرع العداوة في قلب المسلم، تطمس كل تلك المصطلحات. مثلا في الأخبار تجد أن تلك القنوات تستخدم صيغة الفعل المبني للمجهول، فيقال مثلا أطلق النار على مجموعة من الفلسطينيين. لماذا لا يقولون أطلق العدو الصهيوني النار على الفلسطينيين؟ لأن هذه العبارة ستزرع عداوة، لكن أطلق النار مبني للمجهول، لا أحد يعلم من هو المطلق، إذن لا ترسخ حالة عداوة وحالة نظرة فيها استشعار المسؤولية في جهاد هذا العدو. أو يقال قتل عدد من الفلسطينيين، قتل، من هو القاتل؟ لا يحاولون أن يذكروا لك من هو القاتل، بل ينسونك من هو القاتل لكي يخففوا أثر الحدث ويموهون على مسؤولية جيش العدو الصهيوني في ذلك القتل. اليهود دقيقون جدا كما قال شهيد القرآن، حتى فيما يتعلق بالمفردات اللغوية، يستخدمون المصطلحات التي تؤثر على نفسيتك كعربي وتفصلك عن عداوتهم. لا يقولون العدو الإسرائيلي، بل الإعلام العربي أصبح لا يقول العدو الإسرائيلي، بدلا من العدو الإسرائيلي يقولون الاحتلال الإسرائيلي. كلمة الاحتلال أخف من كلمة العدو، كلمة العدو ترسخ في قلبك عداوة، لكن كلمة الاحتلال أخف، حتى لو رسخت عداوة هي عداوة بسيطة. ثم بعد ذلك لا يقولون الاحتلال، بل يقولون حكومة شارون، حكومة نتنياهو، حكومة فلان وفلان، فتنظر وكأن الخطورة هي في فلان، في نتنياهو، وليس في الصهاينة كلهم، وليس في اليهود كلهم. فكل كلمة لها معناها ولها هدفها الذي يطلقها اليهود من أجل تحقيق ذلك الهدف، فيجب أن نكون في حالة حذر واهتمام وانتباه كمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

وكنت إذا سألت القلب يومان تولد.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. هذه هي الآية 58 بعد 100 من سورة البقرة، وهي سورة مدنية. والآية كما نعرف تأتي بعد آية الكرسي وما تلاها من الآيات، وهي 55 والسادسة والسابعة، وهي آية تزخر بمعان عظمى وأسماء حسنى لله العلي العظيم، يختص بها وتختص به: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهي معان تأخذ بالعقل المستنير إلى رحاب الرشد والهدى وإلى مقام الخضوع والاستسلام لله، وتدعوه إلى التوكل عليه والإيمان، واثقا مستمسكا بالعروة الوثقى. وبالتالي يكون الله وليه يخرجه من الظلمات إلى النور، فيصبح الإنسان بهذا قويا عزيزا، كافرا بالطواغيت، مقاوما للطغيان. ذلك هو أثر ما تزخر به آية الكرسي وما تلاها. أما من طغى وأطاعت نفسه الهوى فإنه يتخذ سبيل الغي سبيلا، وبالتالي يكون الشيطان له وليا ودليلا، يدسه في ظلمات بعضها فوق بعض، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذان الفريقان المؤمن والكافر يتجليان في الآية التي نحن بصددها. يمثل الفريق الأول إبراهيم عليه السلام، ويمثل الفريق الثاني ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه. ولهذا يستنكر الله موقفه ويستهجن عقله الغافل فيقول: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. لقد ادعى لنفسه ما يختص به الله، ونصب نفسه شريكا لله وندا، وبدل النعمة كفرا. وهذا كله بسبب أن الله آتاه الملك، مع أن الأحرى به والأجدى أن يشكر وأن يعبد الله ويتقي ويوقن، ولكن الطاغية لم يفعل، بل أخذته العزة بالإثم، واغتر بالملك والسلطان، ولج في الكفر والطغيان، وشاقق ربه الرحمن، فتبا له من طاغية لئيم معتد أثيم. وهكذا يهب إبراهيم مدافعا عن دينه منتصرا بربه، فيعلن أمام هذا الطاغية بقوله: إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. لقد اختار إبراهيم عليه السلام هذه الصفات من صفات الله لأنها تحتوي على كل أسماء الله وصفاته الحسنى. قد تسألون: وكيف ذلك؟ والجواب: ذلك لأن من يمنح الحياة فإنه هو الذي يمنح ما يترتب على الحياة من نعم وهبات، ويفرض ما يجب من واجبات. كما أن من ينزع الحياة ويميت فإنه هو القادر على أن يجري ما يترتب على الموت من بعث ومعاد وجنات وعقاب وجزاء وثواب. أليست كل هذه الأعمال التي تترتب على الإماتة والإحياء تعني أو تضم كل أسماء الله الحسنى؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإن من يميت ويحيي يعني أنه وحده الحي القيوم الباقي، وكل شيء سواه فاني، فكل حياة موهوبة منه، معارة منه لمدة محددة وبقوة محددة، وهي أيضا مستعادة. وكلاهما، أي منح الحياة واستعادتها، نعمة ورحمة وحكمة. وليس هذا فقط، بل هو الذي يحيي كل شيء ويفني كل شيء، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الموات مرة أخرى ومرات ومرات. وفوق ذلك فهو كما يمنح الحياة الحسية يمنح الحياة المعنوية للقلوب المؤمنة الذاكرة. وهكذا ندرك أن أسماء الله الحسنى يتضمنها كلمة يحيي ويميت، وبالتالي فإن الله هو المهيمن المسيطر والمالك المقتدر، وكل شيء وحي له عبد مملوك، وعليه فأن يجوز لعبد يدعي لنفسه ما يختص به الله والسيطرة على الناس بالبغي والطغيان واستعباد الناس وهم عبيد الرحمن. كلا، إن ذلك إنما هو شرك وظلم عظيم. هذا هو الذي قصده إبراهيم في رده على الطاغية، وهو رد كفيل بأن يعيده إلى الحق، ولكنه أصر واستكبر وكرر ادعاءه وقال: قال أنا أحيي وأميت. لقد انطلق من فهم الطغيان للكلمتين، ظن أن ذلك يعني نزع حياة الناس بالقتل والعذاب أو الإبقاء عليها تحت سياط الظلم والإرهاب. إن ذلك ليس فيه فخار ولا اختيال، بل هو انحطاط وسفال. فالقتل مهنة يمارسها الضعفاء، يمارسها الطغاة في كل مكان، ولكن ذلك لا يعني القوة، ولكنه يعني الضعف ويعني الانهزام أمام الحق والحجة. ولكن إبراهيم مع ذلك لم يشأ أن يدخل مع الطاغية في لجاج ومراء، بل انتقل به إلى سنة أخرى من سنن الله التي تجري كل يوم كالموت والحياة، ولكنها أجلى وأوسع وأوضح وأنصع. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. كأنه يقول له: إن كنت تصر على أنك ند لله، فإن الند لا بد أن يماثل نده في كل الأعمال وفي كل حال ومجال، وعليه فها هو الله يأتي بالشمس من المشرق، فهل تستطيع أن تقابله وتعارضه فتأتي بها من المغرب؟ كلا، لن تستطيع، بل لن تستطيع أن تزعم ذلك أبدا. وهنا تصاغر الطاغية كاذبا خائبا مغلوبا، وتسامى الرسول صادقا غالبا بالحق والحجة، فبهت الذي سفر. تبا له، رأى النور سفر منه وأدبر، واستبان الحق فاستكبر وتقهقر، وفي الكفر استقر وعلى كبره أثر. ولكن لا غرابة، فهذا هو ديدن المستكبرين الطغاة، وجبلة المفسدين البغاة، وطبع المتجبرين العتاه. صرف الله عنهم آياته، بل صرفهم عنها، فهم في غيهم يعمهون. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومن كان هذا حاله فلا يمكن أن يعرف الهدى أو يهدى إلى الحق أبدا، إذ كيف يشفى من أدمن الظلم والطغيان؟ وكيف يخشى الله من شاقق الله ونصب نفسه ربا في عباد الله؟ كلا، إن هذا النوع من الناس غافل أعمى، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولهذا يختم الله الآية التي نحن بصددها بقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه سنة من سنن الله مع من استحب العمى على الهدى وآثر الدنيا واغتر بالسلطة والثراء. وما ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه إلا واحد من أمثاله كثير يتكررون في كل الدهور، ومثال لكل الطغاة في الأرض في كل زمان ومكان، به يقتدون ومثله يعملون وعلى طريقته ينطلقون. بالكبر يتواصون، وعلى كرسي الظلم يتعاقبون، وعلى عرش الطغيان يتنافسون. ولهذا فإن من المهم أن يكون في الناس من يقاوم، وأن يوجد في الناس من هو كإبراهيم يتبع ملته ويتبع طريقته في مقاومة الطغيان ومقارعة بغاة الحكم والسلطان وتحطيم الأصنام وتبديد الظلام، لا بد أن يكون في الناس من يدفع ويمنع ويفضح الكفر والظلم ويسرع. ولنا في إبراهيم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو الفتى المقارع للظالمين والمصارع للطغاة الواثق بالله رب العالمين. لا بد أن يكون في الناس مثل إبراهيم ليقف في وجه الطغاة الذين يتخذون مما آتاهم الله سببا لنسيان الله والإساءة إلى عباد الله، وليخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة الله، وليحرر الإنسان من العبودية للإنسان. ذلك هو واجب كل مؤمن بالله متبع لمحمد رسول الله متبع لبلة إبراهيم. اللهم اجعلنا من هؤلاء، والسلام عليكم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: لن أقبل هذا يا ابن الحارث.
1: وأنا لن أقبله.
0: سأرفضه ولو اضطرني الأمر إلى استعمال السيف، لقد بلغ السيل الزبا.
1: سعيد بن العاص يأمرنا بالغزو؟ أي غزو هذا؟ ومن نغزو؟
0: إنه يريد إبعادنا.
1: تعسف جديد ومكر مستحدث،
0: بل سياسة نفي بقالب جديد نتيجتها الإبعاد أو الموت. لن أغادر الكوفة مطلقا.
1: وأنا كذلك، لن نستسلم لأهوائهم وظلمهم بعد الآن. ألا قل لي، أين تركت ابن صوحان وكعب وابن ليث وعدي؟
0: يحتشدون مع من يحتشدون قرب المسجد. الناس في غليان وغضب شديدين.
1: إنها بداية الفرج.
0: إنها المرة الأولى التي تتحدث فيها بمثل هذا يا ابن الحارث.
1: لا أدري يا كميل، نفسي تحدثني بذلك. أشعر بأن وراء تلك الغيوم الداكنة سحابة صيف ناصعة وشمسا مشرقة بعد طول غياب وانتظار.

0: وإنا إليه راجعون. هم السابقون ونحن اللاحقون. هوني عليك يا معاذ، هوني عليك.
1: ما يبكيني أنها قضت كل هذه السنوات وحيدة الدار، لا ناصر لها ولا معين.
0: تذكرين أننا حاولنا الكثير لحملها معنا فأبت؟
1: أجل، أذكر ذلك. أبت أن تغادر دارها وقبيلتها، ودفنت حيث وصت بجانب أبي. ويسعدني أنها لقيت وجه ربها مسلمة موحدة.
0: هذا هو الأساس يا معاذ.
1: حدثتني الكثير الكثير، كأنما تستذكر عن عمرها المديد كله بكل تفاصيله وجزئياته. حدثتني عن جدود القبيلة، عن ربيعة بن خزيمة النخعي إلى سعد بن مالك، ولم تنس جدك عبد يغوث.
0: أتسمعين ما أسمعه؟
1: أجل، إنه صراخ يتعالى في الخارج،
0: كأني بها حشود ثائرة.
1: ما بك استويت؟ إلى أين؟
0: انظر ما الذي يجري قرب الدار.
1: وما بك تحمل سيفك؟
0: أسمع مثل هذا ولا أخرج على الناس بسيفي؟
1: دعني أفتح الباب.
0: ويحك يا معاذة، أتفتحين الباب بنفسك وفي دارك معيلك؟ تنحي جانبا، تنحي. كميل، كميل، ما الأمر يا كميل؟
2: مالك، لقد ثارت الكوفة كما توقعت، وهرب سعيد بن العاص إلى غير رجعة.

0: أخبئه سرا.
1: وهل يتعلق هذا السر بغيث؟
0: إن كان لغير غيث ما كتمته.
1: ألا تفشينا؟
0: ما دام ينكأ الجرح فلما أفشيه؟
1: أحب أن أسمع أخباره ليس إلا، إذ إن هناك هوة عظيمة تفصلنا يا معاذة.
0: لست أدري ما الذي يدفعني إلى أن أتحدث إليك يا سلمى بسر أليت أن أكتمه. اسمعي، مذ كنت عند والدتي قبيل وفاتها حدثتني بشيء عن غيث بن عاصم.
1: وماذا حدثتك؟
0: قالت لي إنه حضر عندها بعد رحيلنا إلى العراق بأيام لم تستطع إحصاءها، وكان يسأل عنك.
1: يسأل عني؟
0: نعم، بذا أخبرتني والدتي.
1: ولما يسأل عني؟
0: لقد أخبرها غيث عن سر السيف والدرع والرقاع المخبأ خلف الحجر، ثم أخبرها عن موت زوجته.
1: ماتت زوجته؟
0: أظنها ماتت باكرا، وحينما سألته والدتي عن سر مجيئه أخبرها بأنه يريد الزواج منك، وأنه ما من قوة تستطيع الحؤول دون ذلك.
1: القوة القاهرة تحول دون ذلك يا معاذة. ألم تعلمه بزواجي من أكثم؟
0: أخبرته بذلك طبعا.
1: وبماذا أجاب؟
0: لقد استكان ووجم، ثم طأطأ رأسه ودمعت عيناه وانطلق على حصانه.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أهذا كل ما لديك من طعام يا معاذة؟
3: أنت لم تبق شيئا، أكلت طعامك وطعامي وطعام أختك سلمى.
1: أما أنا فقد سامحته بما أكل، وبقي الأمر عندك يا معاذة.
3: أنا لن أسامحه ما دمت جائعة. هذا لحم غزال لم أذقه منذ رحلنا من مذحج.
2: إيه، رحم الله والدي، كم كان ماهرا في صيد الضباء، ما ذهب في إثرها مرة وعاد خائبا. أتعلمان أن رجال قبيلة مذحج كانوا يصطادون الضباء كلما ولدت زوجاتهم صبية فيطعمون بعض لحمها لمساكين القبيلة؟
3: وماذا يفعلون بالنصف الآخر؟
2: يضعونه أمام الصنم، أمام نسرة أو أمام يعوق.
1: أصابوا في نصفها الأول وتاهوا في نصفها الثاني.
2: أين من يحمل اسمه؟
1: مالك الصغير، لقد ذهب برفقة والده.
2: وأين ذهب أكثم؟
3: يتنقل بين تجار الكوفة وحوانيتها يعرض عليهم الأصواف.
2: إنها تجارة ضامرة، الصوف لا يباع في الأماكن الحارة.
3: قلت له ذلك لكنه ركب رأسه وأصر.
2: على نفسها جنت براقش،
1: بل على أهلها يا أخي.
2: تحملي، تحملي واصبري يا سلمى.
1: ها أنا صابرة.
0: اسمع يا مالك، أعلني نسيت أن أخبرك أمرا مهما أتاك به صعصعة وقد كنت في صيدك.
2: ما الأمر يا معاذة؟
0: لقد عين الأشعري واليا على الكوفة.
2: تقصدين أبا موسى؟
0: ألم تسمع بهذا بعد؟
2: ويحكما، كيف أسمعه وأنا في الصيد بعيدا عن الناس كلهم؟
0: ها أنا ذا أخبرك.
2: كان يجب أن تخبريني به منذ دخول الدار.
1: إلى أين يا مالك؟
2: إلى ساحة المسجد، أستمع إلى الأنباء عن قرب.

0: الأحوال في المدينة تنتقل من سيء إلى أسوأ.
1: ما لديك من أخبار يا ابن الحارث؟
0: يقولون إن جماعات من مصر والبصرة قصدت المدينة تشكو أمر ولاتها إلى الخليفة.
1: ألا يكون من الكوفة وفد يطالب بتغيير الأمير؟
0: بالطبع، سنشكل وفدا ينضم إلى باقي الوفود لرفع الحيف والغبن عنه.
1: لم يصل أبو موسى الأشعري بعد، أمر يدعو إلى الريبة.
0: ما يقلقك في الأمر؟
1: أن يرجع الخليفة عن رأيه بعد أن هدأت ثورتنا فيعيد ابن العاص إلينا.

0: هذا الذي نخشاه حقا.
1: عليك بمرافقة الوفد يا مالك.
0: ولمن نترك الكوفة؟
1: فيها من الرجال ما يكفل استقرارها.
0: سألتحق بوفد الكوفة، عساني ألتقي بعلي فأستقي منه إرشادا وتوجيها.

0: ألا تهدأ في دارك يا رجل؟
1: أترينني ذاهبا في حرب يا معاذة؟
0: من يدري؟ ما دمت تتقلد سيفك وتحمل درعك وتمتطي حصانك.
1: سأذهب ضمن وفد الكوفة إلى المدينة لمقابلة الخليفة.
0: ما همني غيابك، لدي إبراهيم خير سند وعماد.
1: أثلجت صدري، هذا خبر سار أسمعه لأول مرة.
0: اسمع يا مالك، ألا تريد ماء وزادا؟
1: الماء مباح في طريقنا، أما الزاد فحاجتنا إليه كبيرة.
0: خذ، هيأت لك هذا الزاد البارحة مساء.
1: سلمت يداك يا معاذة.
0: هيأته لك لأنني واثقة أنك لست ذاهبا إلى الحرب.
1: ما زال فيك بعض من خوف وأنانية.
0: مالك!
1: نعم!
0: لست صادقة فيما قلته سابقا، يهمني غيابك حقا، وإبراهيم لن يملأ فراغك أبدا.
1: كنت أعرف ذلك.

0: ما هذا الذي تحملينه يا سلمى؟
1: قصعة لبن.
0: ألا تكون من أخيك عبد الله؟
1: بل من عندي عبد الله حقا، عرشت عليه فحملني إياها.
0: أخبريني كيف حاله؟
1: إنه بخير والحمد لله.
0: مضى زمن لم أزره، وكيف حال بثينة؟
1: إنها حامل.
0: ماذا؟ بثينة حامل؟ أه يا الله، سررت لهذا حقا. عسى أن تلد ذكرا تقر به عين أبي.
1: ولكن أين أخي؟ لم أراه يا معاذة.
0: آه يا سلمى، ما زال في المدينة.
1: وماذا يفعل في المدينة إلى هذا الوقت؟
0: لست أدري، لم يحدد لي زمن عودته.
1: أما كان من الأجدى أن يبقى في داره وبين أهله؟
0: أراك مضطربة، ما الأمر يا سلمى؟
1: الجميع مضطربون، ينتظرون مزيدا من المفاجآت.
0: وأي مفاجآت تقصدين؟
1: ألم تسمعي بالنبأ؟
0: أي نبأ هذا؟ خذلتني ركبتاي.
1: لقد قتل الخليفة.
0: ماذا؟ قتل عثمان؟ ومن قتله؟
1: لست أدري، كل ما أعرفه أننا قادمون على مجهول مظلم وقاتم.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. واصل العدو الصهيوني اليوم خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف مناطق متفرقة من القطاع. وفي وقت سابق تصاعدت فيه التحذيرات من انهيار الأوضاع الإنسانية والأمنية نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. شهد حي بروكلين في مدينة نيويورك احتجاجات نظمها ناشطون مؤيدون لفلسطين رفضا لفعالية نظمتها جهات وشركات عقارية للعدو الإسرائيلي وأمريكا للترويج لبيع عقارات داخل الكيان الإسرائيلي وفي المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة. أكد المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري محمد أكبر زادة أن إيران ترقب بدقة أو تراقب بدقة وحزم التحركات في المنطقة ولن تسمح بأي تعد على مياهها ومصالحها. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في معرض تعليقه على ترشيح الرئيس الألماني فرانك فالتر كوسيط في المفاوضات بين أوروبا وروسيا أن الجميع يمكنهم التحدث مع موسكو، لكن الأهم هو الرغبة في استعادة الحوار. دعا الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي الناتو أندريس فوغراسمونس إلى تشكيل تحالف عالمي جديد لمواجهة سياسات الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعينا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساعة على صنعة الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية.
6: قسم خاص بالنساء فقط.
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشاريات النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية.

0: مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأدبي الثقافي النقدي مواقف أدبية. مستمعينا الأعزاء، ونحن نستقبل الأيام المباركة العشر الأوائل من ذي الحجة، ونستقبل موسم الحج. سنويا كل عام عندما تأتي هذه المناسبة نبدأ باستذكارها من أوائل أيام شهر ذي القعدة، وتحديدا من 19 من ذي القعدة الذي حدثت فيه الجريمة البشعة التي قام بها آل سعود في حق الحجاج اليمنيين في ما تعرف مجزرة تنومة، التي قتل السعوديون فيها أكثر من 3000 حاج وحاجة كانوا ذاهبين إلى الأراضي المباركة، إلى الكعبة المشرفة، إلى مكة لأداء فريضة الحج، فقاموا بالتقطع لهم واغتيالهم وقتلهم، والتأكد أيضا من أنهم قتلوا جميعا ولم يفر منهم أحد، ولكن مع ذلك استطاع البعض أن ينجو منهم، وهم من حكوا قصة هذه المجزرة. طبعا تفاصيل هذه المجزرة البشعة التي كان أول أسبابها وأهم أسبابها هو نهب ممتلكات الحجاج. يعني تصوروا اليوم آل سعود الذين يتباهون بالأموال وبالغنى والنفط، كانوا منذ 100 عام أو يعني أقل بقليل أو أكثر بقليل كانوا لا يملكون، حتى كان بلد فقير، فلدرجة أنهم تقطعوا للحجاج لنهب أموالهم، قتلوا 3000 حاج فقط للنهب. يتضح الحقد الدفين الذي يحمله آل سعود منذ نشأة هذه الدولة على يد هذه الأسرة المجرمة. طبعا مجزرة تنومة يعرف الجميع كما قلنا 3000 حاج أو أكثر من 3000 حاج، وغيبت بشكل كبير، رغم أنها نالت أو كانت حديثة كثير من الأدباء والكتاب تحدثوا عنها، بعضهم كتبوا عنها كتابات أدبية سردية، وبعضهم كتبوا عنها كتابات شعرية. اليوم ونحن في برنامج مواقف أدبية سنتوقف عند الأدب اليمني الذي عرض لنا مجزرة تنومة، وكيف سرد الأدب اليمني هذه المجزرة. طبعا هذه القراءة الأدبية ستكون من خلال ضيفنا في البرنامج الذي هو معنا دائما في هذه الحلقات، الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي. مرحبا بكم أخي هائل.
4: اهلا وسهلا استاذ مطيع بك وبكل الاخوه المستمعين.
3: طبعا المعذره منك، انا حاولت ان اقدم مقدمه يعني توسعت فيها قليلا، ارجو ان لا اكون قد اخذت شيئا مما ربما انت كنت محضرا له، لكن انا تحدثت بشكل عام يعني بشكل سريع هكذا الاسباب. نريد ان نتحدث اخي او تخبرنا اخي هائل عن الادب اليمني الذي حكى مجزرة تنومة، وكيف صورها الأدب اليمني سواء في تلك الفترة أو حتى إذا استطعنا أن نمر إلى التاريخ المعاصر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: اللهم صل وسلم.
4: الأستاذ مطيع والأخوة المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: طبعا نحن سنتحدث إن شاء الله في هذه الحلقة وربما الحلقة التي تليها، لأن الحديث هنا ذو سجون يعني
3: مأساوي حديث مأساوي سيكون.
4: نعم حديث مأساوي، ولا تكفي عن حلقة ولا حلقتين ولا عشر. نعم. ولكن نحن سنمر على جانب أو سنسلط الضوء على جزئية فقط من هذا الحديث عن هذه المجزرة المروعة التي ارتكبها الوهابيون بحق حجاج بيت الله الحرام. بحق حجاج بيت الله الحرام في ذلك اليوم الأسود من أوائل عشرينيات القرن العشرين.
3: نعم.
4: حيث مضى الحجاج اليمنيون بقلوب بيضاء نحو بيت الله الحرام يحملون الزاد القليل والإيمان الكثير.
3: نعم.
4: وإذا بهم يساقون إلى تلك المذبحة التي قام بها ونفذتها أيادي الوهابية السوداوية الظلامية، هم كانوا محرمين عزلا يرددون التلبية، فاستبدلت تلك التلبية بصوت بصوت الترويع وبصوت الخوف. تفاجأوا واستغربوا بما حدث. لأنه لم يكن ذلك في الحسبان وهم ينطلقون. لم يكونوا يحسبون أن الإحرام الذي سيلبسونه سيستبدل بالأكفان، ولم يكونوا يحسبون أن الطريق التي هم قصدوها إلى مكة سوف تكون طريقا إلى الشهادة، وكان أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذه الشهادة. وتحول التنومة في الوجدان اليمني في وجدان الشعب اليمني إلى مرثية كبرى. هذا الوادي سالت فيه دماء الحجيج حتى صار شاهدا على واحدة من أفجع المآسي التي حفرت جرحا غائرا في الذاكرة الشعبية اليمنية، جرحا لم يندمل أبدا، لأنه حتى لم ينصف خلال العقود الماضية.
3: صحيح.
4: نعم. ولم يروى بما يكفي.
3: نعم.
4: مجزرة تنومة طبعا في سياق الأدب اليمني هي بين الذاكرة الشعبية ومجزرة التوضيب. الذاكرة الشعبية احتفظت بالكثير من هذه المرويات، من هذه القصائد، من هذه الحكايات التي تحدثت عنها، التي تحدثت عن مجزرة تنومة. وكان هناك مجزرة توثيق وتغييب ممنهج خلال العقود الماضية. حين نحن في كباحثين يعني حينما نتناول مجزرة تنومة في الأدب اليمني نصطدم بحقيقة مهمة. هذه الفاجعة بقيت حية أكثر في الذاكرة الشفاهية والشعر الشعبي والشعر الفصيح والوجدان اليمني أكثر منها في المدونات.
3: صحيح.
4: الأدبية وفي الكتب.
3: صحيح. يعني تناقلوه الناس حتى مشافهة أكثر.
4: نعم.
3: مما وثق. نعم.
4: نعم. وكثير مما يتداول حديثا يرتبط يعني استذكارا أكثر من كونه محفوظا في دواوين يمنية موثقة. طبعا نحن نشير إلى أنا رسالة للدكتور الباحث حمود عبد الله الأهنومي، رسالة شكر على ما قام به في كتاب مجزرة الحجاج الكبرى. نعم.
3: نعم.
4: هذا الكتاب الذي استطاع أن يعني بذل فيه جهدا كبيرا، وهذا الجهد في سبيل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته. هذا الكتاب مهم جدا، وهو موجود أيضا على قنواته في تليجرام ومواقع التواصل وعلى النت لمن أراد أن يقرأ هذا الكتاب.
3: نعم.
4: طبعا كان هناك حضور لمجزرة تنومة في القصيدة الشعبية اليمنية وأيضا القصيدة الفصحى، وظهرت في جانب الرثاء بشكل كبير الذي يربط بين الحاج اليمني الشهيد وبين صورة أيضا الحاج اليمني المظلوم تاريخيا. كثير من النصوص المتداولة تمام تنتمي إلى المرثيات والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح. طبعا أنا لحد قراءتي لحد الآن هنا كان أرى ذلك أن النصوص المتداولة تنتمي إلى المراثي الشعبية والزوامل أكثر من انتمائها إلى الشعر الفصيح.
3: الفصيح. نعم. لكن بعض منها أخي هايل، بعض منها حميني، حميني والحميني يعني فصيح ولكن مسكن فصيح بدون
4: نعم
3: تشكيل.
4: حكمي فصيح حكم نعم.
3: صحيح.
4: كيف تناول الأدب اليمني هذه المأساة؟ تمام. الأدب اليمني خصوصا تعامل مع مجزرة تنومة عبر ثلاثة محاور.
3: نعم.
4: تحويل الحجم الرحلة دينية تمام إلى إلى إلى ملحمة دموية تمام. أصبح الحاج بطلا هنا حينما تعمل الأدب. الأدب صور الحاج هنا بطلا سواء خاصة الأدب الشعبي، وخرج حاجا فعاد شهيدا، فعاد شهيدا وبقي حيا لأنهم لم يقتلوا. وهنا تشكل المفارقة الأدبية الكبرى. الإحرام حينما استبدلت بالأدفان لم تكن هنا لغرض بقصد الموت حينما تعامل معها الأدب اليمني وخصوصا الشعبي.
3: نعم.
4: وإنما القتل في سبيل الله والشهادة. التلبية كانت يعني وجهت بالقمع بالقمع. نعم
3: الله.
4: هذا التضاد الموجود معنا في النصوص الفصحى والنصوص الشعبية التي سنعرج على بعض منها فقط. تمام. تناول التنومة هذه هذا التضاد منح النصوص التي تناولت مجزرة التنومة قوة تصويرية عالية، إلا إذ لم تكن المجزرة قتلا فحسب، بل انتهاكا أيضا لحرمة الدين ولحرمة الطريق ولحرمة الشهر ولحرمة هذه الشعيرة المقدسة.
3: نعم.
4: طبعا بناء سردية المظلومية أيضا هذا المحور الثاني.
3: نعم.
4: لم يقدم الضحايا أفرادا، بل اليمن نفسه وهو يذبح في تلك القوافل التي حجت.
3: الله.
4: ولهذا اتخذت مجزرة تنومة بعدا رمزيا في الأدب، فقدت استعارة لهذا الخذلان التاريخي.
3: الله.
4: أيضا المحور الثالث وهو الرثاء. تمام. ومن ثم نحن سنتحدث عن هذه القصائد، من هم أشهر الشعراء الذين قالوا هذه القصائد في هذه المجزرة.
3: نعم. طيب إذا بدأنا طبعا لن نستطيع استعراض كل قصيدة بمفردها وكل أبياتها، ولكن إذا مررنا مرورا عابرا على هذه القصائد نجد أن أبرز هذه القصائد وربما أطولها هي القصيدة الأولى التي عرضت في هذا التوثيق الذي وثقه الدكتور حمد الأهنومي، قصيدة يلا العون بك يا وثيق الحبال، وهي قصيدة طويلة تقريبا 100 أو أكثر من 100 بيت، ما استطعناش نعدها من كثرها. هذه القصيدة هل وأنت قد استعرضتها ربما أخي هائل، هل كيف استطاعت أن ترسم صورة مرئية لما حدث في تنومة؟
4: طبعا هذه القصيدة وهي القصيدة التي أبكت جميع اليمنيين حينما يسمعونها، وخصوصا بذلك اللحن الشجي لأحد المزومنين كبار السن. هي تعبر عن تراجيديا وحزن وألم أيضا وحزن وألم. نعم.
3: نعم.
4: هذه التراجيديا هي تعبر عن حرقة من فقد له أخ أو أب، وهي تعبر عن جميع الشعب اليمني وعن جميع مشاعر الشعب اليمني تجاه هذه المشاعر تجاه هذه المجزرة وتجاه هذه الفاجعة.
3: نعم.
4: طبعا هناك هذه القصيدة وغيرها أيضا من القصائد. تمام. نحن سنتحدث أيضا عن قصائد أخرى التي هي قرأناها ونقلت أيضا.
3: نعم. أنا أقصد بالتأكيد سننتقل إليها، لكن فقط سريعا هكذا قراءة سريعة، مثلا إذا بدأنا بالأبيات الأولى ولن نمر، لكن عندما بدأها الشاعر بالاعتراف بالذنب أمام الله سبحانه وتعالى، وأنه كان ذاهب إلى الحج ليغفر الله ذنوبه. بدأها الشاعر بالقول: يلا أدعوك يا غافرا للذنوب، كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي وراجي لمحو الذنوب، من سواك يا إلهي علينا يتوب. هذا كان مطلع هذه القصيدة. وبعدين جاء بالبيت البيت المكرر، لا أدري ماذا تسمونه في الأدب: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
4: نعم أيوة. أستاذ مطيع، هذه القصيدة هي مبنية على هيئة شعر الموسيحات، تمام؟ وهي تتألف في كل دور من 4 أسطار،
3: الله.
4: ويتبدل فيها الروي في كل مرة، في حين
3: يعني عجز الروي ثابت، يلا العون بك يا وثيق الحبال. نعم. والصدر يتغير.
4: نعم، يتكرر السطر الأخير من القفل في كل الأطفال.
3: صحيح، تمام؟ صحيح.
4: وهذه القصيدة تم حينما تحدث عنها الأستاذ أيضا الدكتور حمود الأهنومي، قال يبدو أن هذه القصيدة قد تم الإضافة فيها والتعديل والتغيير، فقد كان الناس في جهة حجة يتداولونها في المناسبات ولا سيما في الأعراس. وتقول في بعض أبياتها أن قائلها ابن عامر، وهنا قال يقول الدكتور حمد الهنومي، وهنا في صنعاء وجدت نصة أخرى يذكر قائلها أنها علي بن أحمد جبل، تتشابه. والأولى في الشكل وفي كثير من المضمون، يعني تشابه القصيدتان تتشابه في الشكل والمضمون. قال: ولعل كلتا القصيدتين نقلتا عن أصل آخر اختلاف بينهما حتى في الأبيات، لكن على العموم في مجملها هي تعبر عن السخط الشعبي تجاه تلك المجزرة.
3: نعم.
4: تمام. ووصل بشاعتها طبعا، بدايتها تقول: يا الله العون بك يا وثيق الحبال، هذه النصة التي تتداول منها لابن عامر، يالله أدعوك يا غافر للذنوب كاشف الضر من
3: عبدك. ها، أنا قد انتقلت منها، أنا قد ذهبت إلى القصيدة التالية على أساس يعني ننتقل. قال: يالله أدعوك يا غافرا للذنوب كاشف الضر من عبده والكروب، عبد عاصي وراجي لمحو الذنوب، من سواك يا إلهي علينا يتوب.
4: نعم. الاستهلالية كما هي معروفة في الشعر الشعبي اليمني هي تبدأ دائما بالدعاء وتختتم بالصلاة على محمد وعلى آله،
3: وأيضا بالدعاء. نعم. بالدعاء والاعتراف بالذنب. يعني هذا جميل، أنه الإنسان المؤمن الواثق بالله والمؤمن بالله دائما مهما زاد في العبادة يرى ويعترف أنه دائما مقصر أمام الله سبحانه وتعالى، ويطلب العفو من العبد. نعم. العاصي، رغم. نعم. أنه كثير العبادة، إلا أنه يرى أنه عاصي. نعم. وهذا كرم من الله للعبد أن يرى في نفسه أنه مقصر أمام الله.
4: نعم.
3: طيب،
4: ثم يستمر في هذا المقطع الثاني: اغفر الذنب وامحي جميع الفعال، يا الله العون بك يا وثيق الحبال، يا إلهي لك الحمد في كل حال، حمد دائم مدى الدهر ما له زوال، مجري المزل بين السحاب الثقال، جل أمرك لك العز ثم النوال.
3: نعم.
4: هذه ولا الثانية؟
3: إلا لا، إلا تمام. يعني هذه البداية الدعاء لله سبحانه وتعالى.
4: نعم. عند
3: يدخل إلى الموضوع الشاهد في موضوعنا، قال: غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبه وشاب، لا سق الله تنومه وساق الغراب، قاتلوهم بأبطال أشد القتال، يلا العون بك يا وثيق الحبال، أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس بالباطل تعبروا، غيروا كل ما كان قد أبدعوا، الله الله واستنكروا ذا الفعال، يلا العون بك يا وثيق الحبال.
4: نعم.
3: هنا بدأ التوثيق.
4: كما نلاحظ أستاذ مطيع، هنا في البداية كانت استهلال الدعاء واعتراف. نعم. بالذنب لله سبحانه وتعالى وخضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى، ثم انتقل الشاعر إلى التوثيق الملحمي.
3: نعم.
4: انتقل إلى وكأن هذه القصيدة إلياذة، وكأنها ملحمة، يعني تروي كل تفاصيل أو ألمت بمعظم تفاصيل تلك الواقعة أو تلك المجزرة المأساوية: غابة الشام وارض الحجاز الكلاب، اعتدوا فوق حجاج شيبة وشاب، لا سق الله تنومه وساق الغراب، قاتلوهم بأبطال شد القتال، يالله العون بك يا وثيق الحبال. ثم يقول: أهل نجدا في الدين قد غيروا، قد بلغ كل ما كان قد سيروا، أيها الناس الباطل تعبروا نعم. غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا غيروا كل ما كان قد أبدعوا الله الله واستنكروا ذا الفعال يا الله العون بس يا وفيك الحبال. أنت ترى هنا المقطع القفلة دائما أن فيها الاعتماد على الله سبحانه وتعالى
3: صحيح.
4: كل شيء
3: صحيح.
4: الله العون بس يا وفيك الحبال. ثم كيف يا رب تعطي خصيم الحجاز التقاهم عدو الله بالبراز
3: البراز يعني المواجهة
4: نعم أشبع الذئب لحما وعجزا وباز ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز
3: يعني ينجزوا على كل واحد عدو حي يزيد يتموا عليه
4: نعم
3: ثم ينادي لهم بالنجاز النجاز قاتلوا كل حج حرام حلال يلا العون بك يا وثيق الحبال ضاقت الأرض لك جيفة
4: والبطول كأنهم في العوارض شبيهة سيول مردفين الرواحل وفوق الذلول يا لهم من مظالم تشيب العقول املأوا الحيد والسائلة والرمال يالله العون بك يا وثيق الحبال. طبعا الشعر هنا يتحدث عن يصور هذا المشهد المشهد وكأنه مشهد سينمائي
3: نعم.
4: مشهد تضعنا هذه الأبيات أمام الصورة وكأننا كنا نراقب ماذا يحدث للحجاج في هذه المجزرة وكيف تم الاعتداء عليهم من قبل الوهابيين والتكفيريين
3: نعم
4: يصور لنا بهذه القصيدة وأيضا يوثقها يوثقها توثيق تاريخي
3: صحيح.
4: تمام. ثم ينتقل في نهاية هذه القصيدة تمام أو قبل نهايتها إلى أيضا الدعاء يا غياث الخلق تكن برؤوف من العبد يا رب مما يخوف وقبل العذر يوم اللقاء والوقوف ركت يا ذا الجلال يا الله العون بك يا وفيك الحبال. ثم يدعو تمام
3: نعم
4: شبوا الحرب يا أهل التقى عجلوا وافعلوا الخير لله ذي تفعلوا كافة الناس يا سامعين عقلوا القرانات من كل شك أقبلوا قاتلوهم على دينكم يا الرجال يا الله العون بك يا وفيك الحبال. يعني من هذه الحرقة ومن هذا الأثر الذي تعرض له الحجاج تحدث الشاعر هنا بدعوة قبل أن يختم القصر تحدث بدعوة إلى الحرب وإلى الانتقام وإلى الصار لهذه لدماء هؤلاء الشهداء الحجاج.
3: نعم طبعا لا أدري هل ننتقل إلى قصيدة أخرى أم إلى النسخة الثانية لعلي أحمد جبل يعني ننتقل إلى قصيدة أخرى.
4: نعم طبعا لو تحدثنا عن النسخة الثانية
3: علي أحمد جبل وثق اسمه يقول علي أحمد جبل في القصيد أمسيت ساهر وعقلي بليد من علم أغضب جميع العبيد في ابن جبل ليس عاده يريد دون الشهادة وسير بروس النبال يالله العون بك يا وثيق الحبال. فهنا علي أحمد جبل وثق اسمه في القصيدة. حدثنا أخي هايل من جانب نقدي أدبي متى يلجأ الشاعر إلى توثيق اسمه ضمن القصيدة أو لماذا يوثق اسمه في القصيدة؟
4: طبعا على مختلف العصور سواء في الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي هناك شعراء كثر وثقوا أسماءهم لغرض معين. هنا التوثيق كان في مكانه الصحيح حينما وثق الشاعر اسمه. طبعا هناك من الشعراء لنذكر أمثلة مثلا على مستوى الشعر العربي عمر بن أبي ربيعة هذا وثق اسمه أيضا في مالك بن الريب كثير من الشعراء وثقوا أسمعهم في قصائدهم وعادة وأغلب هذا التوثيق إلا نادرا يكون التوثيق هنا إنما تكون في مرثية يرثي بها الشعر نفسها خصوصا في الشعر الجاهلي أو الشعر فيما بعد. فهنا الشاعر يوثق اسمه في هذه القصيدة بالذات لأننا كما تحدثنا عنها في البداية أنها ملحمة سواء الشاعر ابن عامر أو الشاعر علي أحمد جبل. هذا التوثيق كان موفقا توثيق الشاعر اسمه هنا توثيق الشاعر لاسمه هنا كان موفقا لأنه يحكي عن مرحلة تاريخية، وأنت تعرف أستاذ مطيع الشعر الحميني معظم الشعراء يوثقوا أسماءهم حتى في بداية القصيدة.
3: صحيح صحيح نعم.
4: أيوة. نعم. قال يحيى حسين قال أيوة. كذا يعني فهنا يأتي التوثيق، معظم الشعر الحميني يأتي هذا التوثيق.
3: أبو حسن قال عاد الله من ظلمهم باين الجيني.
4: نعم.
3: صحيح. طيب ننتقل إلى قصيدة أخرى وما عاد بش معنا إلا 5 دقائق أو أقل، وربما أننا سنواصل في حلقة تالية إن شاء الله. من القصائد التي وثقت أيضا، لا أدري هل سنتناول في القفار مجندلين؟
4: طبعا الأدب الشعبي تناول قصائد كثيرة، ونحن سنعرج في الحلقة الثانية إن شاء الله على شعراء معاصرين وكثر بعد التغييب.
3: صحيح.
4: تمام. احنا هنا يا الله العون بس يا وثيق الحبال تحدثنا عنها.
3: نعم.
4: ثم ايضا هناك لدينا قصائد فصحى، وهذه الشعراء القصائد الفصحى هي كثيره، بعضها وجدت مخطوطه، وقام الباحث حمود الاهنومي وقام ايضا باحثون اخرون ب توثيقها وبإعادة صياغتها وتحقيقها ونشرها من خلال كتب أو أبحاث. لكن هنا لابد أن نعرج على الشعر الفصيح أيضا ولو نظرة بسيطة نسلط الضوء على ذلك.
3: نعم، لابد أن نعرج على واحدة من القصائد الفصحى، ولا أدري ما هي القصيدة الفصحى التي أعددتها لنا الشاعر والأديب والناقد هائل عزيزي، تفضل.
4: طبعا هناك الكثير من القصائد الفصحى التي قيلت في مجزرة تنومة في هذه الواقعة المأساوية، وباختصار لأن الوقت يدركنا.
3: نعم.
4: وإن شاء الله بإذن الله نتحدث لاحقا في الحلقة القادمة في قصيدة جميلة جدا للسيد العلامة الحسن بن عبد الله طحياني الذي توفي سنة 1352 هجرية، وهو عالم وفقيه وشاعر وأديب، ولد في ضحيان صعدة ثم استوطن روحان من بني حبش ومات بها سنة 1352. يقول في طبعا هو يقول في مطلعها حبيثات مكروهين نجمنا بوقتنا يسيرنا طعم الشهد في نفسه مرها، وكيف يطيب العيش والحال ما ترى لمن يعقل المكروه والنفع والضر، وسيار بيت الله فرك شملهم وحرمته مهتوكة جلدها يفرى، قال ينام بين المجد الأثيل ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا، فكيف وهذا طعنة في أديمكم ونازلة عظمى تعمكم طرا. وهي القصيدة أبياتها ليست كثيرة. تمام. غدا وافد البيت العتيق مجندلا يواصل فيها قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا، أكيلة لأصناف السباع وغيرها على غرة كرت عليه إذا كرت، يعني في كثير من الشعراء الذي تحدثوا. أيضا قصيدة للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري الذي توفي سنة 1364، ألا من لطرف فاض بالهملان في دمع على الخدين أحمر قاني، ومن لحشاشات تلظى سعيرها ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله أناخ بطاس في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة وما حل بالحجاج في سدوان، من المعركين الناكتين عن الهدى وعن سنة معصورة وقرآن، أقصد قرآن.
3: نعم.
4: من ابن سعود والخوارج قومه على غير ما جرم جنته يداني، عن البيت ذي الأسطار صدوا وفوده وباتوا بطرق الغي في جولان، ولم يرقبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأمان، أحلوهم قتلا وسلبا وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، فنسوم وحش الفلات وطيرها لعمرك لم تسمع بذا أذنان.
3: بالتأكيد سنواصل الحديث عن الأدب، توثيق الأدب اليمني لمجزرة تنومة، سنواصل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أنا أشكرك كثيرا، أشكرك كثيرا الأديب والشاعر والناقد هائل عزيزي، شكرا جزيلا لك.
4: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
3: كما نشكركم مستمعينا الأعزاء، انتظرونا في الأسبوع القادم لنكمل أدبيات مجزرة تنومة. دمتم في أمان الله.

0: مواقف أدبية.
1: مواقف أدبية.
2: مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
3: إذاعة صنعاء
4: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
5: جزيرة الأحلام.
6: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
7: الخطو يا شيبوب.
8: حذيفة بن بدر فارس بني فزارة.
7: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
8: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
9: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
3: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
10: كمن تعجبك الفشر قوي قوي.
11: ألا يا سيلا.
3: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
12: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشيها.
13: ألديت المرء والحب الذهر.
14: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
3: من الإرشيف
15: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
3: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
16: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
17: ولمدة نصف ساعة.
3: من الإرشيف
18: وكما يقول المثل اليمني في الزوايا خبايا.
3: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
19: فالحين ما قال مجلس الأمن.
20: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
19: وأمريكا
20: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء.
7: إذاعة صنعاء وفي مسيرتها الحافلة بالعطاء والإبداع والتميز كانت وستبقى وفية لكل من عاشوا فيها وعاشت فيهم حبا وعطاء بروح صادقة ومخلصة. واستطاعت الإذاعة أن تخلد محبتها وأعمالها في قلوب ملايين المستمعين الأوفياء لأثيرها المميز. وما يزال إرشيف إذاعة صنعاء محتفظاً بتلك البرامج وبأصوات أعلامها وروادها الذين خلدوا تلك المواد البرامجية في وجدان الكثير من المستمعين، ومن أولئك الأستاذ الراحل عبدالله السوسوة عبر إذاعة صنعاء.
8: عيادة الأسرة، برنامج أسبوعي يجيب فيه الاختصاصيون على أسئلتكم واستفساراتكم الطبية والصحية. عيادة الأسرة من إعداد وتقديم عبدالله محمد السوسوة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الأسبوعي الذي نهدف من خلاله إلى نشر وتعزيز التوعية الصحية بين أوساط المجتمع. أعزائنا المستمعين، في حلقة هذا الأسبوع سنحاول أن نتعرف وإياكم على بعض أمراض العيون، وذلك من خلال استضافتنا للدكتورة آسيا حمود الزراعي، استشارية أمراض وجراحة العيون بهيئة مستشفى الثورة العام بأمانة العاصمة. مرحبا بك دكتورة في الحلقة. وطبعا في البداية نحب أن نتعرف على أهم الحالات التي عادة ما تستقبل في قسم العيون في هيئة مستشفى الثورة العام، وخاصة خلال هذه الفترة.
10: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على البرنامج الرائع هذا. أما بالنسبة للأمراض والحالات اللي عندنا في قسم العيون، ففي على حسب الأعمار نستطيع أن نقسمها. عمر الأطفال أغلب الحالات تأتي من الضربات ومن الطماش ومن الألعاب النارية، وكثيرا ما تنتهي العين بمجرد أن يلعب الطفل بالطماش أو شيء. قد يبدأ الموضوع بلعبة لكن تنتهي بكارثة على الطفل وعلى الأب وعلى الأسرة وعلى المجتمع، لأنه سينتج شخص معاق لا يرى من تحت رأس الطماش والألعاب النارية. فهذا أهم مشكلة تواجهنا، ونحاول بشتى الطرق من حيث يأتي مريض نحاول أن نثقفه بحيث ينشر الوعي بين بقية العائلة، أسرة، أفراد قريته، بحيث أنهم يبدأوا حل موضوع الألعاب النارية والطماش.
9: طيب دكتورة، في اتصال وسنعود إلى هذا الموضوع.
10: أهلا وسهلا.
9: ألو.
11: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: كيف الحال؟
9: أهلا وسهلا أخي العزيز، تفضل.
11: أخي العزيز سمحت أن أسأل الدكتورة.
9: دكتورة معك، تفضل.
10: أهلا وسهلا، تفضل.
11: دكتورة لو سمحتي، طيب الفرق بين قصر النظر وطول النظر؟
10: أهلا وسهلا. قصر النظر وطول النظر كلها انحرافات انكسارية في العين تحتاج إلى نظارات. المريض طبعا يختلف شكوى قصر النظر عن طول النظر. قصر النظر يأتي المريض يقول لا أرى البعيد لكن يستطيع أن يرى القريب، يحتاج إلى نظارة من خلالها سيستطيع أن يرى القريب. كلما كان العلاج في وقت مبكر كلما كان الوضع أفضل، بحيث أننا نتفادى حدوث كسل في العين وخصوصا عند الأطفال. أما طول النظر فهو ما في، لا يوجد له مشكلة. معظم الناس عندهم طول نظر وخصوصا الكبار يحتاجون نظارة للقريب فقط. إذا كان طفلا ممكن أن يحتاج نظارة للقريب والبعيد.
9: طيب نعود إلى موضوع المضاعفات التي تنتج من الرمد الربيعي.
10: الرمد قد يؤدي إلى التهابات شديدة في العين، مما يؤدي إلى وجود انحراف ونقص النظر، وبالتالي طبيب المريض الرمد الربيعي يجب أن يتابع عند الطبيب بشكل أو بآخر على فترات متقطعة. إذا احتاج نظارة يجب أن يلبس نظارة، وخصوصا الأطفال في عمر النمو، كي يحافظون على نظرهم 6-6 أو ما يقارب 6-6 حتى لا يحدث كسل في العين. من الأسباب الأخرى أحيانا من كثر الفرق قد مع الحكة الشديدة والفرق قد يحدث قرنية مخروطية، والقرنية المخروطية مشاكلها كثيرة، قد تؤدي بالمريض في نهاية المطاف إلى زراعة قرنية. فمنذ البداية يجب أن يكون حريصين على متابعة الأسر أو العائلات، حريصين على أن يتابعوا أطفالهم إذا كان لديهم أي تحسس أو رمد ربيعي على المتابعة المستمرة.
9: طرق الوقاية طبعا من أهم النصائح التي يجب أن يتبعها المستمع.
10: طرق الوقاية دائما ما نكررها للمرضى ولأهالي المرضى عندنا في العيادة. أول شيء، ما هو الشيء الذي يسبب له الحساسية؟ إذا كان الطفل يتحسس أو الشخص من الغبار، من الشمس، من الهواء، يجب أن يتجنبها. كيف؟ الأطفال يجب أن يبتعدوا عن اللعب في الأتربة والغبار. هناك نظارات شمسية يستطيع أن يلبسها للابتعاد عن أشعة الشمس. أحيانا الحساسية في العين قد تكون مصحوبة بتحسس في الجسم كامل، فنحن نخبر الشخص، نقول له اختبر نفسك، إذا كنت تأكل مأكولات معينة مثلا الموز، البيض، السمك، وتسبب لك أي تحسس، أنت طبيب نفسك، تختبر نفسك، أو الآباء يختبرون أو الأمهات أطفالهم ويلاحظون عليهم إذا في أي تحسس من أي نوع من أنواع الأطعمة عفوا، يحاولون أن يتجنبوه. أشياء أخرى للأطفال مثل العصائر المعلبة، البطاطس، البفك، هذه الأشياء كلها أشياء فيها مواد حافظة، والشخص الذي يكون عنده تحسس يكون عنده تحسس كثير من هذه المواد الحافظة، فأنصح بعدم استخدامها للأطفال من يعانون من الرمد الربيعي.
9: طيب الغذاء هل له دور يعني في الحد من هذه المشكلة؟
10: الغذاء
9: الطبيعي يعني
10: طبعا. الغذاء الطبيعي أكيد الغذاء الطبيعي هو صحة للشخص، صحة لبدنه، لعينه، لقلبه، كلما كان الغذاء صحيا كلما كان أفضل.
9: شكرا جزيلا على هذا التوضيح. فيه معنا سؤال من أحد الأخوة المستمعين يقول: ما هو الفرق بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهما؟
10: المياه البيضاء كثير ما يختلط أو الناس تشابه لديهم المصطلحات، فحتى معظم المرضى عندما يأتون لا يعرف هل قالوا له مياه بيضاء أم مياه زرقاء. الفرق شاسع بين الاثنين. المياه البيضاء هي مياه بيضاء، هو حدوث تكدس أو تكلس في عدسة العين يؤدي إلى مياه بيضاء. نحن نشبهها للمرضى بطريقة أقرب لواقعهم. عندما يكون لديك شيب في شعرك، هذا تبدأ العدسة من جوة تعاني من الشيب، فيبدأ البياض فيها من داخلها. له عدة أسباب. العدسة جسم شفاف لا يرى بالعين، مجرد أن تحصل له مثلا من أسباب المياه البيضاء التعرض لضربة. عند الأطفال أحيانا تكون المياه البيضاء خلقية، أما المياه البيضاء عند كبار السن فمعظم الوقت تكون age related، متأثرة بالعمر، غالبا ما تصيب أكثر من 50 سنة المرضى. إذا صادفنا مريض أقل من 40 سنة ويعاني من مياه بيضاء في كلتا عينيه أو في عين واحدة، يجب أن نبحث عن السبب، لأنه قد يكون السبب استخدام أدوية ما تسمى بالكورتيزون أو الاستيرويد. هذه الأدوية استخدامها على المدى الطويل تصيب الشخص بالمياه البيضاء. المياه البيضاء التعامل معها سهل جدا، مجرد عملية، وقد تطور العلم الحديث، كانت تجرى لها عمليات جراحية، الآن عمليات جديدة وبجهاز الليزر بدون أي فتح في العين، ويتم سحب المياه البيضاء التي تكونت وتزرع للمريض عدسة جديدة بدلا عن عدسته القديمة.
9: معلش يا دكتور، في اتصال وسنعود إلى المياه البيضاء. ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالكم؟
9: أهلا وسهلا. نعم، عيادة الأسرة، ومعنا اليوم الدكتورة آسيا حمود الزارعي استشارية أمراض وجراحة العيون بهيئة مستشفى الثورة العام.
5: حياك الله، نشتري سؤال الدكتور.
9: معك تفضل.
10: أهلا وسهلا.
5: عندي ما أقرأ، ما عاد استطيع أقرأ لا في الختمة ولا في الكتاب ولا في التلفون. ما نشتري على شدون، أنا أشعر أي ألم في عيوني.
10: أهلا وسهلا، كم عمرك الكريم؟
5: والله عمري حوالي 45 47 46 هكذا، ما فيش يعني يقولوا من والد 66.
10: أيوة لا تقلق، هذه أي شخص يصل لل 45 أو ما يقارب ال 40 سنة يعاني من نقص في النظر للقريب ويحتاج نظارة للقريب، لا يوجد هناك أي مشكلة، مجرد نظارة للقريب تساعدك على رؤية القريب.
5: يعني في نظارة وعلى طول يعني ما
10: أيوة ممكن، أيوة ممكن تزور أي مستشفى أو أي قسم عيون، تخبر الطبيب بأنك تعاني من صعوبة في النظر للقريب، سيعمل لك نظارة للقريب.
5: يلا إذا شكرا لكم، شكرا.
10: أهلا وسهلا.
5: يلا
9: مع السلامة. طيب دكتورة، نعود إلى موضوع الفرق ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء، وما هي الأسباب التي تؤدي الإصابة به؟
10: المياه البيضاء قلنا شيء سهل جدا معالجته، وخصوصا مع تطور العلم. المياه الزرقاء أسبابه مختلفة، رغم أن معظم الأسباب تكون برضو العمر، ولكن الفرق في السبب. المياه البيضاء في العدسة، أما المياه الزرقاء فالمشكلة في السائل الأمامي في الحجرة الأمامية، يؤدي إلى تكوين سائل كثير، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط العين ويبدأ الضغط على العصب البصري بدون أن يشعر المريض. هناك أنواع للمياه الزرقاء، هناك مياه زرقاء تأتي بشكل حاد، وهذه قد تنبه المريض إلى وجود مشكلة. أما المياه الزرقاء التي تأتي بشكل مزمن أو يسموها سويرق، لأنها تأتي تسرق النظر بدون أن يشعر المريض، المريض يعاني من ارتفاع ضغط العين بدون أن يشعر، وضغط العين عندما يرتفع يأكل العصب البصري.

0: حيا وقائما لها، وشاهدا غير قابل للتغاضي عنه أو تجاهله على حقيقتها وواقعها. لكن المفارقة الأعجب من العجب نفسه، كما يقول كثير من المحللين والخبراء وذوي الاختصاص، أنه في الوقت الذي كان المتوقع الطبيعي فيه أن يأتي العرب بجيوشهم إلى فلسطين لتكون جنبا إلى جنب مع شعبها ومقاومتها في وجه المحتل الصهيوني الغاصب الغريب والقاتل والمرتكب لأبشع الجرائم، حدث ويحدث العكس تماما، بدءا مما سمي زيفا وتضليلا التطبيع، وهو في حقيقته خيانة وتواطؤ وتتبيع وتوظف مستهجن لصالح العدو، ووصولا إلى ما يرى اليوم من مشاركة فعلية علنية وشبه علنية لأنظمة عربية تابعة مطبعة، مشاركة من قبلها إلى جانب هذا العدو الغاصب المحتل المجرم قاتل الأطفال، وإلى جانب فلول جيشه السفاح ومستوطنيه الغاصبين في قتل وإبادة أبناء غزة والتنكيل الوحشي المتصاعد بأبناء الشعب الفلسطيني على نحو شامل، وفي ضرب المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها لإراحة العدو وجيشه في مخططه لتكريس قبضته الاحتلالية التوسعية الإجرامية، والسعي الدؤوب لإبادة ما أمكن من سكان فلسطين وتهجير من تبقى سعيا نحو المخطط الكبير والمشروع الخطير المستهدف لهذه الأمة بعنوانه إسرائيل الكبرى. في المقابل وفي مواجهة هذا الشر العدواني ودمويته ومخططاته الخبيثة، يقف الشق الآخر الحر والشريف والنابض بمكنون ضمير الأمة وتطلعاتها في العزة والكرامة والحرية بكل هذا الثبات والصمود والعزم الجهادي، مسددا ضرباته الموجعة للعدو الصهيوني وظهيره الغربي المتربص الطامع في جبهات إيران واليمن ولبنان والعراق وغيرها من جبهات الأمة المقاومة المجاهدة، والتي طهرت من أدناس وأرجاس الانقياد للطغيان الأمريكي الصهيوني الهيمني المستكبر، وأرخت قيادها لله سبحانه وتعالى وحده، واستمدت من قرآنه المحفوظ الهادي المجيد ونهج نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ضوء مسارها المحجي القويم والناصع، وبنت على تطلعات شعوب أمتها المشروعة في التحرر والاستقلال واستعادة الكرامة خيارها، وهو والله نعم الخيار، كما هو في الوقت ذاته العامل الفاعل الأساس إلى جانب صمود المقاومة الإسلامية في فلسطين في الداخل المواجه للمحتل الصهيوني في توضيع المشهد المعتركي الساخن على ما هو عليه اليوم، وخصوصا في عنوانه المحوري والقطبي القضية الفلسطينية.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: قبل هاي

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

سمعنا الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الصهيوني والدبابة ميركافا في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أن أي قرار بشأن مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار محكوم عليه بالفشل. روسيا تؤكد أن السياسات الغربية تزيد من احتمالية نشوب صراعات في العالم. أهلا بكم. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومكتب الإعلام الأسرى الفلسطيني اليوم التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقره الكنيست الصهيوني والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى الشعب الفلسطيني، وخصوصا من يتهمهم العدو بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى، تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق الفلسطينيين. وأكدت الحركة في تصريح صحفي أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صريحا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني، وأشارت إلى أن ما تضمنه أو ما تضمنه هذا التشريع يؤكد سعي حكومة العدو الفاشية إلى شنعنة القتل بحق الأسرى الفلسطينيين وتحويل المحاكم إلى أدوات للانتقام والتنكيل بعيدا عن أي معايير العدالة أو المحاكمات النزيهة. وأحذرت من التداعيات الخطيرة لهذا القانون العنصري، مؤكدة أن سياسة الإرهاب والتشريعات الفاشية لن تفلح في كسر إرادة شعبنا أو تثنيه عن مواصلة نضاله المشروع حتى نيل حقوقه الوطنية الكاملة. قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الصهيوني قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية والدبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه. وتواصل المقاومة اللبنانية عملياتها العسكرية ردا على استمرار العدو الإسرائيلي في خرق التفاهمات والاعتداء على السيادة اللبنانية. أما سياسيا، أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم مواصلة الدفاع عن لبنان والرد على العدوان الإسرائيلي والانتهاكات وعدم العودة إلى ما قبل 2 مارس، وقال في رسالة وجهها إلى المقاومة بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن لبنان لن تخضع ولن تستسلم وستستمر في الدفاع عن أرضها وشعبها مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن أي نص يحاول صياغة الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون ناقصا ومتحيزا وذا طابعا سياسيا ومحكوم عليه بالفشل منذ البداية. وأشار أبادي في تصريحات إلى أن جهود الولايات المتحدة وبعض حلفائها الإقليميين لصياغة مشروع قرار بشأن مضيق هرمز في مجلس الأمن ومحاولة جديدة لتغيير مسار النقاش وتحويل تبعات العدوان العسكري والحصار غير القانوني إلى قضية ضد دولة كانت هدفا للتهديدات والضغوط والهجمات. وأوضح أن المشكلة الرئيسية لا تكمن في مرور السفن بمعزل عن الواقع، بل في محاولة بعض الدول تبرير أثر أفعالها غير القانونية بلغة النظام الدولي، وأكد أن هذا النهج لا يسهم في خفض التصعيد أو تعزيز الأمن البحري أو ترسيخ مصداقية الآليات المتعددة الأطراف. وفي السياق، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي بأن خيارات إيران في حالة وقوع هجوم جديد عليها وخيار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%. وأوضح رضائي بأنه سيتم دراسة هذا الخيار في البرلمان.
رفضت باكستان بشكل قاطع تقرير سي بي اس نيوز الأمريكية بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية، وصفة إياها بالمضلل والمثير. وأكدت الخارجية الباكستانية أن مثل هذه الافتراءات تهدف إلى تقويض الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين، وأوضحت أن عددا من الطائرات من إيران والولايات المتحدة وصل إلى باكستان في أعقاب وقف إطلاق النار وخلال الجولة الأولى من محادثات إسلام آباد لتسهيل حركة الموظفين الدبلوماسيين وفرق الأمن والموظفين الإداريين المرتبطين بعملية المحادثات، مشيرة إلى أن بعض الطائرات وأفراد الدعم بقي مؤقتا في باكستان تحسبا لجولات لاحقة من المحادثات. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالويزين اليوم أن السياسات الغربية تزيد من احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، لأنها غير مستعدة لقبول فقدان نفوذها. وقال غالويزين في مؤتمر آسيا الوسطى لنادي الفالداي الدول للحوار بأن الغرب يواصل محاولاته لإعادة تشكيل هذه المنطقة آسيا الوسطى لتناسب احتياجاته الخاصة وتأمين الوصول إلى مواردها الطبيعية والسيطرة على ممرات النقل التي تمر عبرها، كما أنه يسعى إلى تحويل دول آسيا الوسطى إلى منطلق لخلق تهديدات لأمن روسيا. ومن جهته أشار ألكسندر سيرينيك مدير الإدارة الثالثة لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية إلى أن الغرب لا يريد علاقات حسن الجوار بين روسيا والصين مع آسيا الوسطى ويمارس ضغوطا على دول المنطقة. أطلق علماء اليوم تحذيرا من أن التغيير المناخي يتسبب هذا العام في اندلاع حرائق غير مسبوقة في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم، وسط توقعات بتفاقم الوضع مع اقتراب فصل الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية وبدء تأثير الأنماط المناخية المرتبطة بظاهرة النينو. وقال الباحثون إن درجات الحرارة القياسية مرشحة لتسجيل مستويات أعلى هذا العام، ما يؤدي إلى موجات جفاف واسعة النطاق واندلاع المزيد من الحرائق في مناطق مختلفة. سامعنا الأكرم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثالثة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمع لجنود العدو الصهيوني ودبابة ميركافا في الجنوب المحتل. إيران تؤكد أن أي قرار بشأن مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار محكوم عليه بالفشل. روسيا تؤكد أن السياسات الغربية تزيد من احتمالية نشوب صراعات في العالم. سمعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثالثة، وبعد فاصل قصير وفيكم بمتابعتنا الإخبارية.

أيها الأفضل، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي تستمعون فيها. سياسة السعودية الرداءية لليمن تاريخية ولن تتوقف إلا بالرادع. ازدواجية التغطية الإعلامية حينات وهمش الهزائم وتضخم السرديات. أهلا بكم.

0: تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في صنعاء مع العملاء والخونة تورط النظام السعودي في تجنيدهم وتمويل شبكاتهم في استمرار السياسة التخريب رغم الهدنة الهشة. لقد تحول العدوان العسكري المباشر إلى عدوان اقتصادي واستخباراتي ممنهج، حيث تظهر التقارير الحقوقية أن استمرار الحصار وتأخير صرف الرواتب أدى إلى تصنيف اليمن كأكبر أزمة إنسانية في العالم في محاولة واضحة لخنق اليمنيين وتجويعهم لتركيعهم. ما يمارسه العدو السعودي ضد اليمن ليس سابقة، بل هو سياسة تاريخية بدأت منذ محاربة مصر في الستينات عبر حلف بغداد وتمويل المرتزقة، مرارا بالعراق وصولا إلى دول الممانعة وحركات المقاومة. لقد وظفت المملكة عائدات النفط لخدمة الاقتصاد الأمريكي والارتباط بالبترودولار، وهو النظام الذي ربط ثروات المنطقة بالخزانة الأمريكية، وبالتالي دعم النفوذ الصهيوني مقابل حماية أثبتت أحداث المنطقة، ومنها الردود الإيرانية الرادعة زيفها وهشاشتها. لم تكن هذه العروش لتستمر لولا الطفرة النفطية والقبضة الأمنية التي بلغت حد تصفية المعارضين بأساليب وحشية، مثل قضية المنشار الشهيرة والإعدامات الجماعية التي تطال العشرات بتهم سياسية. إن هؤلاء الذين يعملون كعوان للاستعمار لن يرتدعوا إلا إذا جردوا وجردوا من سلاح البترودولار الذي يمول الفتن، رغم تنفيذ صنعاء لالتزامات التهدئة ومقررات محادثات عمان والأردن برعاية الأمم المتحدة، إلا أن النظام السعودي تمادى في إغلاق المنافذ الجوية مطار صنعاء وحجز الرواتب، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى العالقين وتشريد الطلبة. إن هذا النظام المنحاز للصهاينة والولايات المتحدة لن يتوقف عن التنكيل بالشعوب بما فيها شعب نجد والحجاز طالما لم يتقاضى ضربة قاسية لمصالحه الاقتصادية. فالميدان أثبت هزيمته عسكريا رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي العالمي، إن توجيه تحذير بحجم الجرائم المرتكبة على غرار عمليات توازن الردع التي استهدفت أرامكو سابقا هو الكفيل بتعديل كفة وإجباره على المجيء صاغرا إلى طاولة المفاوضات. لم يستوعب أوربان الخليج التحولات الاستراتيجية والنمو المتسارع لمحور المقاومة، وراهن على كفيل إسرائيلي يقف اليوم عاجزا أمام ضربات رجال الله في الميدان. لذا لابد من تأديب هذه الأنظمة والعمل على تقويض أسسها وإذلالها مثلما أذلت الشعوب وقهرتها. في مشهد يكشف الكثير من أو عن طبيعة الأداء الإعلامي العربي، مر خبر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف ما سمي بمشروع طريق الحرية لفتح مضيق هرمز مرورا خجولا لا يتناسب مطلقا مع حجم الحدث ودلالاته الاستراتيجية. فالمشروع الذي حظي عند إطلاقه بتغطية مكثفة وتحليلات على مدار الساعة انتهى بصمت شبه تام، وكأن فشله لا يستحق الوقوف عنده أو تفكيك أسبابه. هذا التباين الصارخ لا يمكن قراءته بمعزل عن ارتهان شريحة واسعة من الإعلام العربي للسردية الأمريكية، حيث يتم تضخيم ما يخدم هذه السردية وتجاهل أي تقزيم ما يناقضها. ولو كان الإعلام يتعامل بموضوعية ومهنية وحرية لكان خبر كهذا في صدارة التغطية، باعتباره مؤشرا واضحا على فشل الولايات المتحدة في فرض إرادتها بالقوة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وعلى قدرة إيران في المقابل على فرض معادلات ردع جديدة. منذ بداية التصعيد تبنت العديد من القنوات العربية الرواية الأمريكية بشكل شبه كامل، بدءا من الحديث عن حرب حاسمة تهدف إلى إسقاط النظام الإيراني وتفكيك الدولة، ثم الانتقال إلى أهداف أقل سقفا كالقضايا على البرنامجيين النووي البرنامجين النووي والصاروخي. ومع كل محطة فشل كانت الأهداف تعاد صياغتها دون أن يصاحب ذلك مراجعة إعلامية حقيقية أو مساءلة الخطاب السابق. حتى ما سمي بحرب 12 يوما التي روج لها على أنها ضربة قاسمة انتهت بإعلان أمريكي عن تحقيق الأهداف، في حين أن الوقائع على الأرض لم تؤكد ذلك. ومع تكرار الإخفاق انتقلت السردية إلى هدف جديد، فتح مضيق هرمز رغم أنه لم يكن مغلقا أصلا ولم يشكل أزمة قبل الحرب. وهنا أيضا جرى تسويق المشروع باعتباره تحولا استراتيجيا قبل أن يتبين فشله عبر وسائل متعددة من الضغوط الاقتصادية إلى التهديدات العسكرية، وصولا إلى مشروع طريق الحرية الذي لم يصمت سوى أقل من 48 ساعة. لكن بدلا من تحليل هذا الفشل وتقديمه للمشاهد بوصف تطورا مفصليا، اختارت القنوات ذاتها تحويل الأنظار سريعا إلى ملفات أخرى كلبنان وغزة، مع تمرير خبر الإيقاف بشكل عابر وربطه بتصريحات ترامب حول إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران. وهنا تتجلى خطورة تبني السردية الأمريكية، حيث يعاد تفسير الفشل إلى أنه خطوة تكتيكية في سياق تفاوضي لا نتيجة عجز ميداني. الأخطر من ذلك أن هذا الخطاب يتجاهل السياق الأوسع بما في ذلك الجهود الدبلوماسية التي كانت تبذل بالفعل من أطراف إقليمية كالدور الباكستاني في محاولة التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، مما يعني أن تعليق المشروع لا يرتبط بجديد تفاوضي بل بإخفاق واضح في تحقيق أهدافه. أن استمرار هذا النهج الإعلامي لا يقتصر ضرورة على تشويه فهم الجمهور للأحداث، بل يساهم في ترسيخ صورة زائفة عن موازين القوى ويمنع أي قرار قراءة نقدية حقيقية للتحولات الجارية. فالحقيقة التي يتم القفز فوقها هي أن الولايات المتحدة رغم تفوقها العسكري والتقني والمالي والسياسي واجهت حدود قوتها في هذه المعركة، وأن إيران نجحت في إحراجها مرارا وفرضت معادلة ردع جديدة تستحق دراسة. سامعين الأكارم، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية متابعتنا الإخبارية والتي استمعتم فيها. سياسة السعودية العدائية لليمن تاريخية ولن تتوقف إلا بالردع. الزواجية التغطية الإعلامية حين تهمش الهزائم وتضخم السرديات. لكم أجمل تحية من الإدارة العامة للأخبار، من الأعداد سميع عز الدين تقي، من الطباعة والإنترنت صايمة إبراهيم، تنفيذ أمين السلحاني، وهي لكم مني أمل إبراهيم. إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقرارا بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
4: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
7: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا مشركين الزيون.
1: والخطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من العتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.
3: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالاً زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة

مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة بين دفتيها مواضيع هامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج أسماء نيحية. البداية باستعراض فقراتها. حادث الساعة: مجزرة نقم شهيد أبدي على الإجرام الأمريكي السعودي والتواطؤ الأممي الدولي. شهيد وشوهد النزيف الملياري ومعادلة هرمز يضعان اقتصاد واشنطن أمام الانهيار. في المرصد: الاستراتيجية الصهيونية كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة. وراء الأحداث: صمود المقاومة اللبنانية إلى أي مدى أسقط الوهم الصهيوني. وبين التصعيد والمفاوضات أين يتجه المشهد القادم في المنطقة؟ حول العالم: إبنستين فوكوياما نهاية التاريخ إلى هانتنغتون صراع الحضارات. وفي حديث الساعة: مجزرة نقم شاهد أبدي على الإجرام الأمريكي السعودي والتواطؤ الأممي الدولي. الحادي عشر من مايو 2015، ارتكب تحالف العدوان الأمريكي السعودي واحدة من أبشع المجازر بحق المدنيين في بلادنا، حين استهدف منطقة جبل نقم والأحياء السكنية المحيطة بهذه المنطقة في العاصمة صنعاء بأسلحة محرمة دوليا. تم استخدام القنابل الفراغية الارتجاجية شديدة التدمير فيها. هذه الجريمة لا تزال محفورة في ذاكرة الشعب اليمني بوصفها واحدة من أكثر الهجمات الدموية وإجراما خلال سنوات الحرب والحصار.

في ذاكرة الشعوب وتاريخ المدن، ثمة أيام لا تمر كغيرها، وإنما تحفر في وجدان الأرض بمسامير من وجع ونار. 11 مايو عام 2015 لم يكن يوما عاديا في تاريخ العاصمة اليمنية صنعاء، فقد كان هذا اليوم الذي تقرر فيه الحقد الأمريكي السعودي الصهيوني، حين خلع قناعه بالكامل ليحيل سكينة المدينة إلى جحيم مستعر، ويحول جبل نقم الشامخ إلى بركان من الموت الاصطناعي الذي لم تعهده البشرية إلا في أشد كوابيسها قتامة. الذكرى 11 للمجزرة الكبرى التي ارتكبها العدوان بمنطقة نقم في مديرية آزال جريمة لا تنسى، وجرح مفتوح ينزف حكايات حول جثث بلا رؤوس، وأطفال جنوا من هول المشهد، ومدنيين أحرقوا وهم في مخادعهم. جريمة تجاوزت حدود العقل لتستقر في خانة الإبادة الممنهجة باستخدام أسلحة محرمة دوليا، صبت فوق رؤوس الأبرياء في واحدة من أبشع صفحات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. لقد كان المشهد عصر ذلك اليوم مروعا بكل ما تحمل الكلمة من دلالات وجودية. انفجارات متواصلة هزت أركان العاصمة، أدخنة تتصاعد إلى عنان السماء بألوان جنائزية مرعبة، تبدأ باللون الأسود الكثيف ثم تتحول إلى الأصفر الغريب وحتى الأبيض الساطع، في لوحة سريالية رسمتها نيران لا تنطفئ ووهج يخطف الأبصار والأنفاس. تحت أقدام ذلك الجبل الذي احتضن صنعاء لقرون تقع أحياء شعبية مكتظة بالأرواح وبالآمال، وجد سكانها أنفسهم فجأة في مواجهة الهستيريا اللعينة، بينما اضطر الآلاف للنزوح هربا من الموت الزؤام. فضل البعض البقاء مستبسلين بين الركام يلملمون أشلاء جيرانهم ويوثقون بين الأنقاض ألف حكاية وحكاية وسط دمار هائل لم يترك حجرا على حجر، حيث سجل التاريخ استشهاد 120 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين في حصيلة ليست نهائية، فسرعان ما ارتفعت لتتجاوز 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن الذين لم تشفع لهم براءتهم أمام جبروت القوة العمياء الظالمة. إن التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان كشف عن أن الاستهداف لم يكن عشوائيا، وإنما كان متعمدا إمعانا في إنهاء حياة البشر وتدمير كل مقومات الحياة، تماما كما حدث في حي فج عطان وفي غيرها من المدن اليمنية المنكوبة.

0: تحولت صنعاء في تلك اللحظة قبيل الغروب إلى مدينة يعيش أبناؤها الأهوال تحت ألسنة اللهب والانفجارات الهائلة. بعدما تناثرت شظايا القنابل وموجات الانفجار إلى الأحياء المكتظة بالسكان، مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة هلع غير مسبوقة عاشها السكان الذين شاهدوا النيران والركام يمتدان في محيط واسع من العاصمة. ولم تقتصر أثر المجزرة على اللحظة الدموية نفسها، لتمتد لسنوات طويلة عبر الإصابات والإعاقات والأثر النفسية والاجتماعية التي بقيت تلاحق ألف الأسر اليمنية. الأمين العام المساعد لحزب الشعب سفيان العماري: ما الأهمية التي تكتسبها أحياء وإحياء ذكرى المجزرة الإرهابية في نقم في هذه المرحلة؟
1: طبعا أكيد تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة. نحن الآن يعني في مرحلة تجسدت فيها طبعا الوحشية الأمريكية، ونحن نعرف أنه يعني ما استخدم في هذا في جريمة نقم هي طبعا سلاح أمريكي وبطيارين أمريكيين، حتى ولو يعني تحملت السعودية المسؤولية يعني القانونية عن هذه الجريمة، إلا نحن نعرف أنه المنفذ وصاحب الذخيرة ومن قدم المساعدة ومن قدم هذه الخدمة ومن أراد تجريب يعني هذه الـ هم الأمريكان نفسهم، لأنه يعني واضح جدا بأنها استخدمت لأول مرة في المنطقة على الأقل، وبالتالي واضح جدا أنه الولايات المتحدة هي من رغبت في تجريب هذا النوع من الأسلحة. ولذلك اليوم ونحن نرى الوحشية الأمريكية على مستوى العالم، على مستوى إيران والمنطقة وجنوب لبنان، إن أن نستذكر هذه الجرائم لأنها لن تسقط بالتقادم، وسيتحاسب عليها الولايات المتحدة في نهاية الأمر، خاصة أنه اليوم الملفات كلها مطروحة على الطاولة، ولن يكون هناك تسويات مجتزأة كما يعني جرت العادة. واضح جدا أن احنا أمام مرحلة مهمة، ويجب أن نستذكر هذه الجريمة ولا ننساها في حق شعبنا، وخاصة أنه اليوم هناك يعني نوع من الطروحات يعني من قبل مكتب المبعوث الأممي بأنه يريد أن يطرح يعني بعض الجوانب الإنسانية، وهذا طبعا بالنسبة لنا حق يعني نطالب به بالتعويض عن هذه المسألة، ويجب محاسبة أيضا من قاموا بارتكاب الجريمة، وهم معروفون بالنسبة لصنعاء ومعروفون حتى للعالم. نحن نعرف من وراء هذه الجريمة، من أعطى الإحداثيات، وكذلك من يعني شاركوا بها سواء تمويلا أو كذلك من خلال منح الأسلحة.
2: نعم.
1: إذن أمام جريمة يعني مركبة، جريمة لن تسقط بالتقادم، هناك يعني استخدام لأسلحة محرمة دوليا، ويعني استخدمت لأول مرة في اليمن، برغم أنها الآن طبعا يعني مرشحة للاستخدام في المنطقة يمكن في خلال المرحلة القادمة، لكن أريد أن يعني أوضح وأريد أن تكون هناك يعني رؤية واضحة. نحن نفهم ما يجري الآن في المنطقة، وسيعود الجميع للحساب والعقاب، وسيدفع الجميع يعني ثمن هذه الجريمة عاجلا أم عاجلا. نحن لا نعول على القانون الدولي، نحن نعول على يعني قواتنا المسلحة، ونعول على قدرتنا على جلب الجميع للطاولة. أعتقد أن أمس تصريح وزارة الخارجية كان واضح وصريح في هذا الجانب، بأنه نحن لا نعول على المنظمة الدولية، نحن نعرف جليا وواضحا وتاريخيا أيضا أنه هذا المنظمات لا تأتي بالحق لأحد، ولا تعتمد لله على نفسك في مسألة أن تجلب الآخرين إلى الطاولة لتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة. لن نستطيع إعادة من قتلوا، لن نستطيع إعادة يعني الأرواح التي أزهقت، ولن نستطيع أن نرد الأعضاء التي يعني ذهبت، لكن نستطيع أن نجبر العدو بأن بضربات يعني قوية جدا، و من خلال طبعا الضغط على العالم كله بأنه يأتي إلى طاولة المفاوضات وأن يقدم يعني اعتذاره الرسمي، لأنه لكن الاعتذار يجب أولا الاعتراف بالجريمة والاعتذار عنها، ثم التعويض وجبر الضرر، وأيضا تخليد هذه المسألة في الذاكرة الوطنية على مستوى الوطن كله، لأنه يعني لا زال جزء من الوطن تحت الاحتلال. هناك يعني معالجة كثيرة ممكن أن تعوض يعني معنويا وماديا وكذا، لكن لا يمكن أن تعوض الأرواح، لكن هذا كله لن يأتي يعني عبر المجتمع الدولي. المجتمع الدولي لا يعوض أحد، المجتمع الدولي لن يرد الحق لأحد. وإحنا يعني شفنا في فلسطين وجنوب لبنان وغيرها من يعني مواقع الاشتباك اليوم الموجودة في المنطقة. ما يعوض عليك هو سلاحك، قوتك، قدرتك على إجبار الجميع بأنه يعني يخضع إلى يعني إرادة الشعب اليمني بأن يأتي للطاولة ويقدم التعويضات المناسبة، وأيضا كذلك تخليد هذه المسألة في الذاكرة الوطنية، لأنه مهم جدا أن تعرف أجيالنا اليوم وغدا وبعد غد، أن تعرف هذه الجريمة، أن تخلد ذكرى هذه الجريمة، وتخلد أيضا ذكرى يعني تضحيات كبيرة جدا من قبل الجيش واللجان الشعبية وكذلك المواطنين اليمنيين الذين ضحوا من أجل لحظة الحرية ولحظة الاستقلال ولحظة أيضا كذلك يعني استعادة الكرامة. هذا ما نقصده في المسألة. أما بالنسبة للتعويض عن الأرواح والأجزاء التي بترت من الناس، هذا طبعا يعني لا يعني لن نجدها إلا عند الله سبحانه وتعالى بأن يجبر الخواطر. لكن نحن نستطيع اليوم من خلال، وأنا أتكلم بهذا الكلام وأنا مسؤول عنه، أن نحن اليوم اليمن تمتلك من القدرات ومن الموقع ومن المكانة ما تستطيع به أن تجلب الآخرين صاغرين إلى يعني إلى طاولة المفاوضات اليوم. وأعتقد أنه اليوم تصريح وزارة الخارجية حقيقة أنا اطلعت عليه يعني فعلا يعني فعلا كان يعني تصريح مهم جدا ويعني يثلج الصدر، لأنه يجب على الطرف الآخر أن يعرف بأن اليمنيين لا ينسوا ثأرهم وأنه سيعود راضيا أو صاغرا إلى الطاولة وتقديم يعني لرفع أولا المعاناة عن الشعب اليمني وكذلك عن الجرائم الماضية.
0: ستون دقيقة شاهد وشواهد. النزيف الملياري ومعادلة هرمز يضعان اقتصاد واشنطن أمام الانهيار. تزايد التحذيرات من دخول الولايات المتحدة في أزمة طاقة خانقة مع استمرار تراجع المخزونات النفطية الاستراتيجية والتجارية وارتفاع المخاوف من تداعيات أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط، خصوصا مع إحكام إيران لقبضتها على الملاحة الأمريكية في مضيق هرمز. وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن واشنطن باتت تواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية على مستوى أمن الطاقة، في وقت تتحدث فيه تقارير أمريكية عن انخفاضات متسارعة في احتياطات النفط الخام وبالمشتقات، بما يهدد عمل المصافي يضغط على الأسواق الداخلية وأسعار الوقود، وسط مخاوف من ارتفاعات متزايدة لأسعار المشتقات ومختلف السلع، ما يجعل المواطن الأمريكي يتكبد أموالا باهظة بسبب حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. وفي جديد الاضطرابات الأمريكية، قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن حرب ترامب على إيران تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات. ونقلت في تقرير لها عن خبراء اقتصاديين قولهم: حجم التكاليف المالية للحرب على إيران كبيرة لدرجة لا يمكن إخفاءه إلى الأبد. أيها الكرام، لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدمي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم. أستاذ سليم، إذن تمنى الولايات المتحدة الأمريكية بخسائر يضج الشعب الأمريكي من وطأته عليه في ارتفاع الأسعار.

0: إذا نرحب معنا مرة أخرى بالأستاذ سليم الجعدبي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم. أستاذ سليم، إذا يبدو أن ضيفنا الكريم لا يسمعنا. أستاذ سليم تسمعنا الآن؟ أستاذ سليم هل تسمعنا؟
1: أي واضح، واضح الصوت.
0: نعم، مرحبا بكم أستاذ سليم.
1: أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين إذاعة صنعاء الكرام.
0: حياكم الله. طبعا كنا نتحدث عن الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطنون هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية تكشف انخفاضا خطيرا في المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة. كما نعلم واشنطن دائما تود أن تحتفظ بمخزون استراتيجي بما لا يقل أقل شيء عن شهر لتغطية احتياجاتها. تعليقكم حول ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة الطاقة الأمريكية كان تقرير صادم للشارع الأمريكي وأيضا للناخب الأمريكي، لأنه أكد أن هناك انخفاضات سواء في مخزون المشتقات النفطية أو في المخزون النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة. طبعا كما ذكرت أستاذنا الكريمة بأن الولايات المتحدة تحاول أن تحتفظ أو استراتيجية أن تحتفظ بمخزون طوارئ فيها لمدة شهر. طبعا هي تحتاج في اليوم الواحد حوالي 20 مليون برميل، نتحدث عن احتياج شهري يصل إلى 600 مليون برميل. لكن التقرير كان صادم إذ أن أكد أنه هناك انخفاض وصل إلى 392 الآن المخزون، بمعنى أن المخزون الاستراتيجي لم يعد كافي لمدة شهر وإنما 19 يوم. فترة التغطية الآن انخفضت من 30 يوم إلى 19 يوم. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أيضا أن مخزوناتهم من البنزين وهي المشتقات النفطية البنزين والديزل انخفضت. على سبيل المثال البنزين انخفض بحوالي 39 مليون برميل منذ بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الديزل انخفض بنسبة 23% وبكمية 30 مليون برميل. إضافة أيضا إلى نقطة مهمة وخطيرة، اتضح أن الولايات المتحدة تنتج نوع رديء من البنزين، لذلك تستخدم مواد تسمى مواد خلط البنزين، وهذا وفق التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الأمريكية أكدت أن الانخفاض في مواد خلط البنزين انخفض حوالي 38.7 مليون برميل. وإضافة إلى نقطة مهمة، معنى هذه الانخفاضات كما ذكرت هناك ارتفاعات بالأسعار. تخيلي معي والإخوة المستمعين الكرام، على سبيل المثال أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى ثلاث ولايات وهي أوهاي وميتشيغان وكذلك ألاسكا ارتفعت فيها أسعار البنزين حوالي 60%، والديزل ارتفع في تلك الولايات إلى حوالي 78%، وبالتالي هذه الارتفاعات صاحبها انعكاس على الأسعار المواد الغذائية وكذلك أسعار بقية السلع والخدمات.
0: إذن لم تقتصر الأزمة عند هذا الحد، امتدت تداعيات هذه الأزمة إلى خطوط النقل الجوي. حسب الصحف الصادرة عنهم مثل فاينانشال تايمز، وقود الطائرات ارتفع بأكثر من 70%، ما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر وتسريع انهيار الشركات هناك.
1: طبعا هذه نقطة مهمة، إذ أن أسعار المشتقات النفطية هي أساسا ترتبط بارتباط وثيق وأصيل بأسعار السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال كما ذكرت أسعار مادة التورباين الذي هو وقود للطائرات ارتفعت بالفعل وكان ارتفاع حاد. ولا ننسى بأن المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي من تلك المزايا التي دائما ما يتنافس عليها المرشحون للولايات أو لرئاسة الولايات المتحدة هي أسعار المشتركات النفطية. ولعلنا تابعنا في البرنامج الانتخابي لترامب أكد أن سعر الجالون سينخفض إلى حوالي 2 دولار. طبعا كان قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية 2.5 دولار، اليوم ارتفع إلى حوالي 6 دولار، بل في بعض الولايات ارتفع إلى 8 دولار، والديزل كذلك ارتفع بنسبة كبيرة جدا. إضافة إلى نقطة مهمة، الآن بنك جيبي مورجان خفض المؤشر المخزونات العالمية للنفط العالمي من المؤشر الأخضر إلى المؤشر البرتغالي. طبعا المؤشر الأخضر معناها أن هناك حوالي مخزون آمن للدول الصناعية الكبرى يصل إلى 8.2 مليار برميل، لكن أكد التقرير أن المخزونات خلال الفترة القليلة الماضية وصلت إلى 7.6، وهذا معناها انخفاض أو ما يسمى بمستوى الضغط التشغيلي، معناها أن الأسواق بدأت تفقد الفائض الآمن من الطاقة، معناها أن المصافي وشركات النقد بدأت تواجه صعوبة في توفير الإمدادات، وأن أسعار البنزين والديزل سترتفع بقوة. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه قد ربما إذا استمرت عملية الإغلاق لمضيق هرمز فإن الأثر الاقتصادي سيكون كارثي، وهو من سيكتوي به هي الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي.
0: إذن هنا ما هي قراءتكم للصورة القاتمة التي ستواجهها الولايات المتحدة في الأيام القادمة، خاصة أن هناك مظاهرات والشعب الأمريكي غير راضي عما يحدث؟
1: طبعا نحن الآن مقدمون في شهر 11 على انتخابات، هي الانتخابات النصفية للولايات المتحدة، وبالتالي هذه الآثار الاقتصادية سينعكس أثرها أثر سياسي. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية أدت إلى ما يسمى بالإنفاق التضخمي أو ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي. إذا ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي في شهر مارس إلى 3، وهو آخر تقرير، طبعا هو تقرير ربع سنوي، الصور ارتفع إلى 3.2 وهو أعلى مستوى منذ العام 2023. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن أظهرت استطلاعات أن 55% من الشعب الأمريكي قالوا أن أوضاعهم المالية الشخصية تزداد سوء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال 25 عام. أيضا إضافة إلى مجموعة من الاستطلاعات أكدت أن أكثر من 60 إلى 70% من المواطنين الأمريكيين خفضوا ثقتهم بالرئيس الأمريكي. وأيضا لا ننسى أيضا حتى الجانب المرشح والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي وهو الحزب الجمهوري الآن أصبح يلقي باللوم والعتاب على الرئيس الأمريكي. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هذه الآثار مجتمعة أساسا الولايات المتحدة قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعاني من مشكلة اقتصادية، وكان أبرزها هو خدمة الدين العام، وكذلك الدين العام الذي قارب 40 تريليون دولار، وخدمة الدين العام التي تصل إلى تريليون دولار سنويا.
0: إذن أستاذ سليم، ما هي الانعكاسات الخاصة بهذه الأزمة للمزاج الشعبي الأمريكي على الإدارة الأمريكية؟
1: طبعا هناك استطلاع تقوم به جامعة ميشيغان وهو استطلاع شهري، وبالذات بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد الاستطلاع أن حوالي 81% من الشعب الأمريكي يقولون أن الوقود يرهب ميزانيتهم، 77% يعتبرون أسعار الوقود قلق كبير، 80% أيضا يلومون الإدارة الأمريكية، 55 كما ذكرنا أيضا نسبة كبيرة من الجمهوريين. أيضا إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن هذه الارتفاعات أدت إلى أن يقلص الشعب الأمريكي نفقاته وعلى السفر والترفيه وكذلك الإنفاق، وزادت الاعتماد على البطاقات التأمينية. الآن أصبحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتكبد مشاكل اقتصادية تتمثل في بطاقة الائتمان، وبالذات ولا ننسى أن هناك أكثر من 30 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفقر، وهذه معلومات متاحة للإخوة المستمعين الكرام، معلومات رسمية منشورة على الفيدرال الأمريكي، قد ربما الكثير يتفاجأ، هل يعقل بأن دولة مثل حجم الولايات المتحدة يوجد بها هذا الكم وهذا العدد الكبير من من الفقراء؟ إضافة إلى نقطة مهمة، حتى نسبة البطالة الآن، البطالة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية 7 ملايين باب عاطل عن العمل، بينما الأرقام الصادرة عن الفدرال الأمريكي تؤكد أنهم أكثر من 13 مليون. وبالتالي ما يظهر لوسائل الإعلام وما تظهره الحكومة الأمريكية هو يختلف تماما عن الحقيقة، والدليل على ذلك أن هناك انهيار في أسعار الدولار مقابل العملات، أن هناك تكبد للاقتصاد الأمريكي، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم.
0: وسيكون النصر بإذنه تعالى لدول المحور التي تجاهد وتكافح هذا العدو إلى جانب الكيان الصهيوني وأيضا من يلف لفهم. التحية والتقدير لكم أستاذ سليم الجعدبي الخبير الاقتصادي، شكرا كثيرا لكم.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. الاستراتيجية الصهيونية، كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة؟ لم تعد المأساة الكبرى في هذا العصر هي حجم المجازر التي ترتكب، ولا باتساع النفوذ الأمريكي الصهيوني في المنطقة، بل في ذلك الصمت الثقيل الذي يخيم على أمة كاملة. وكأن الدم العربي والإسلامي تحول إلى مشهد اعتيادي لا يقض غضبا ولا يصنع موقفا في غزة. تهدم الأحياء فوق رؤوس سكانها، وأيضا تباد العائلات بأكملها تحت سمع العالم وبصره.
1: لا يزال المشهد في غزة وفلسطين يمثل الوجع الإنساني الأكبر والوصمة الأكثر قتامة في جبين المجتمع الدولي، حيث يستمر العدوان الصهيوني بوتيرة وحشية تتجاوز كل الخطوط الحمراء. إنما يحدث اليوم هو سياسة ممنهجة للقتل والتشريد والتهجير، تهدف إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه عبر حصار خانق وقصف لا يتوقف واغتيالات تطال الكوادر الحيوية، وسط انتهاك صارخ وفاضح لحقوق الأسرى والسجناء أمام مرأى ومسمع من العالم كله. يعتمد الاحتلال استراتيجية الإنهاك الشامل التي تسعى إلى تدمير مقومات الحياة اليومية بعد استهداف الأرواح. إن وصول حصيلة الضحايا إلى 72,736 شهيدا و 172,535 مصابا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 يعكس حجم الكارثة الوجودية التي يواجهها القطاع. هذه الأرقام هي حكايات أسر أبيدت بالكامل وأجساد لا تزال تحت الركام وفي الطرقات في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف عن الوصول إليها نتيجة الاستهداف المباشر ومنع الإمدادات. على المستوى السياسي والأمني يتجلى خبث الاحتلال في استهدافه المتعمد للمنظومة الشرطية والمدنية، تماما كما حدث في اغتيال مدير الشرطة للمباحث في خان يونس. إن الهدف من هذه العمليات الإجرامية واضح تماما، هو إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى لضمان إعاقة أي جهود للتعافي أو إعادة مظاهر الحياة الطبيعية. سلوك إجرامي مستمر يترافق مع تصريحات عبرية متطرفة مثل ما دعا إليه ألموغ بوكير عبر القناة 12 بضرورة تقليص المساعدات بشكل حاد ودراماتيكي، مما يؤكد أن سياسة التجويع هي سلاح استراتيجي يستخدمه كيان الاحتلال الصهيوني لتركيع الشعب الفلسطيني وتعميق مأساته الإنسانية. إن استمرار العدوان والانتهاكات اليومية التي حصدت أرواح أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق الأخير في أكتوبر الماضي يضع المجتمع الدولي والوسطاء أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية، والمطالبة بوقف العدوان هي ضرورة إنسانية ملحة لإنقاذ ما تبقى من روح في قطاع غزة. كيان الاحتلال الصهيوني بسياساته الهمجية لا يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية فحسب، بقدر ما يتحدى الضمير العالمي الذي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتقديم الحماية الحقيقية والإغاثة اللازمة لشعب يرفض الانكسار رغم عظم التضحيات.

0: ليست المعارك في هذا العصر كما يراد لها أن تقدم في الإعلام الموجه، ولا كما تختزل في خرائط تتغير فيها خطوط السيطرة فوق الجغرافيا. هناك حقيقة أعمق من الأرض وأبقى من الخراب، أخطر من كل ميزان عسكري، إنها معركة الوعي. قد يحتل العدو أرضا هنا أو هناك، وقد يرفع رايته على بقعة من تراب، لكن السؤال الذي يحسم به معنى النصر والهزيمة هو: هل استطاع أن يحتل وعي الشعوب؟ هل كسر إرادتها؟ هل نجح في إعادة تشكيل وعيها لتسلم له دون مقاومة داخلية؟ هنا تبدأ الحقيقة التي لا يريد العدو أن تقال. الاحتلال الحقيقي لا يبدأ بالدبابة، بل يبدأ بتغيير المفاهيم. المشروع الأمريكي الصهيوني في جوهره لا يكتفي بالحرب العسكرية بقدر ما يعتمد على هندسة الوعي. الاستراتيجية الصهيونية، كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة؟ مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب البليط.
1: اليوم هو صار إدوان شاخص سواء داخل فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران أو في اليمن، هذا ارتداء شاخص. عملية فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى هي ليست فكرة، وإنما هي هدف منشود للصهيونية منذ أن نشأت وأرادت أن تحقق هذا الهدف، وهي اليوم تسعى لتحقيق هذا الهدف. استراتيجيات، أعتقد أننا تغلبت في الكثير من المداخلات الهدف عن أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج والدول العربية والإسلامية، وكذلك حتى القواعد البريطانية الأوروبية الإسرائيلية، هي تشكل بؤرة خطر على الدول العربية والإسلامية، وتشكل أيضا بؤرة احتلال واستعمار أولا لهذه الدول، وأيضا لنشوب الصراعات والحروب المقترزة بين هذه الدول والدول العربية والإسلامية الأخرى. وهذا هو الهدف الذي يريدون من تحقيقه، يسمى بعملية التطبيع، ويأتي في نطاق أيضا الاحتلال والاستعمار تحت مسمى التطبيع. وهذا يريد أيضا نقل الصهيونية واليهودية من داخل فلسطين المحتلة إلى منطقتنا العربية والإسلامية. في مضيق هرمز تحدثت أيضا عنه ومرات كثيرة، وقبل أن تنشب الحرب هذه في المنطقة، بأن إيران يتم محاصرتها وفرض العقوبات عليها من قبل الصهيونية الأمريكية الأوروبية من مضيق هرمز، الذي يعد هو سيادة للأرض الإيرانية، ويجب على إيران أن تستعيد سيادتها على هذا المضيق. وأتت هذه المعركة لتجعل من إيران أن تستعيد سيادتها على هذا المضيق بعد أن أدركت ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في العملية الجهادية، المعركة الجهادية المقدسة، معركة الفتح المبروز والجهاد المقدس، من خلال فرض الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني، منع السفن الصهيونية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من العبور على مضيق باب المندب. بمعنى اليوم اليمن يتحكم في مضيق باب المندب، إيران تتحكم في مضيق هرمز، وهو مقر لهذه الطرق التي كانت تستغلها هؤلاء الأواد الذين يستغلون هذه المنافذ البحرية التي هي في سيادتنا وهي في ملكنا، ويقومون أيضا بمحاصرتنا من مضايقنا ومن أراضينا ومياهنا الإقليمية. وبالتالي نحن اليوم نقول بدأت المعركة تأخذ مجرى التغير، ومجرى أيضا التأكيد على عدم أحادية القطب الواحد، وإنما تعدد الأقطاب، وأيضا وضع النقاط على الحروف وفي مكانها الصحيح من خلال زيادة المضايق البحرية الهامة والتحكم فيها، والعمل على إيجاد أسس صحيحة تتحكم في عبور هذه السفن التجارية التي يجب أن تدفع الرسوم البحرية، رسوم العبور من هذه المضايق ومنها هذه الدول. فلو كانت هذه المضايق تتواجد داخل أمريكا أو الدول الأوروبية لكانوا تحكموا بنا واستطاعوا أن يهاجرونا حتى من خلالها. لكن اليوم نحن نريد أن نوضح للعالم أجمع أن هذا العالم الذي اليوم يعتدي على أراضينا وشعوبنا وأوطاننا وينهب ثرواتنا، هو أساسا يستغل مضايقنا ومنافذنا البحرية في فرض هذه العقوبات وفرض كل عدوانه وغطرسته. أيضا ما يقوم به اليوم من خلال هذه المعركة التي يسميها تغيير الشرق الأوسط وإعلان جويلات إلى الكبرى، مستغلا به الدول الخانعة والمذلة له في العمالة والاتهان للصهيونية الأمريكية، وعد يريد أن يعمل صراعات مشتدة كما يريد اليوم تحويل المعركة بدلا من ما هي مع الصهيونية الأمريكية مع إيران ومحور المقاومة، يريدها أن تتحول إلى معركة عربية إسلامية، بمعنى إدخال هذه الدويلات كدويلة الإمارات وغيرها من الدول الأخرى أن تكون هي الأساس والواجهة في نشوب هذه الحرب والحرب التي يحضرون لها. تحدثت من أنه سيتم الاعتداء على إيران وعلى اليمن وعلى غيرها وتم ذلك، وكان الأمور من أن هنا اليوم التغيير الذي يريده الصهيوني واليهودي يريد إنهاء كل شعوب عربية وإسلامية وأنظمتها وجيوشها من أجل تحقيق أهدافهم القذرة ومآربهم الخبيثة التي اليوم يريدون أن يرتكزون عليها والسيطرة على دولنا وشعوبنا ونهضتنا المختلفة، كما يحدث اليوم من نهضة الثروات في كل الدول العربية والإسلامية، وأيضا يريدون أن يتحكموا فينا وهم ينهبوا ثرواتنا ويسلوها في الوقت الذي يجب نحن أن نكون المتحكمون في المنطقة العربية والإسلامية وفي ثرواتنا، وأن نمنع عن هؤلاء الأعداء أن يكونوا هم من يفرضون آراء وسيادتهم علينا.
0: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ووراء الأحداث. صمود المقاومة اللبنانية إلى أي مدى أسقط الوهم الصهيوني؟ تكشف التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية عن تحولات عميقة في طبيعة المواجهة القائمة على مستوى إعادة صياغة قواعد الردع والتوازن السياسي في المنطقة، بعد أن انتقلت عمليات المقاومة الإسلامية من نمط الاشتباك التقليدي المرتبط بإدارة التوتر الحدودي إلى مرحلة أكثر تعقيدا تقوم على فرض معادلة ضغط استراتيجية تستهدف العمق الصهيوني سياسيا نفسيا وأمنيا. ومن إرسال الرسائل الموضعية المرتبطة بساحة الجنوب اللبناني، انتقلت المقاومة إلى التكريس معادلة مفادها أن أي تصعيد صهيوني لن يبقى محصورا في نطاق جغرافي ضيق، إنما ستكون له انعكاسات مباشرة على البنية الأمنية والعسكرية داخل كيان الاحتلال نفسه، خصوصا في شمال فلسطين المحتلة. الإقرار الصهيوني بوقوع أضرار داخل مواقع حساسة حتى وإن جرى توصيفها بمحدودة يحمل دلالات تتجاوز حجم الخسائر المباشرة. الإقرار ذاته يعكس اهتزاز صورة الحماية المطلقة التي سعى كيان الاحتلال طويلا إلى ترسيخها لدى جمهوره الداخلي، وتعد مؤشر على وجود اختراق نفسي وأيضا معنوي في معادلة الردع التقليدية. بات جليا أن المشهد الحالي برسم رجال المقاومة يوحي أن المواجهة تمضي من حرب استنزاف حدودية إلى صراع إرادات مفتوح يعتمد على استنزاف الخصم سياسيا ونفسيا، فحزب الله يسعى وفق هذا المنطق إلى إظهار قدرته على فرض كلفة متزايدة على كيان الاحتلال الصهيوني، ليس فقط عبر الضغط العسكري إنما من خلال تعميق الإرباك داخل المؤسسة السياسية والأمنية الصهيونية. الدكتور عدنان الإمام أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية في تونس، إلى أي مدى أسقطت المقاومة اللبنانية الوهم الصهيوني؟
2: وفي واقع الأمر يجب أن نعاين أن العدو الصهيوني بدأ هذه الحرب ضد لبنان وبالتحديد ضد حزب الله، وهو يعني يعلن عن سقف عال من الأهداف ومن الطموحات بين معقفين وما إلى ذلك، ولكنه اصطدم بحقيقة الميدان التي فاجأته مفاجأة كبيرة جدا، لأنه كان يتصور أن حزب الله في طريق التفكك وأنه ضعف كثيرا بعد الضربات الأخيرة كما كان يتوهم، ولكن فوجئ بأن حزب الله يعني مستعد استعداد جيد ومنتشر انتشار جيد وأقحم وأدخل بفضل يعني مهندسيه ومصمميه، وبفضل يعني التعاون كذلك داخل محور المقاومة أدخل آليات جديدة وتقنيات حربية جديدة التي فاجأت العدو وكبدته في واقع الأمر خسائر فادحة معظمها يتكتم عنها في واقع الأمر. وبطبيعة الحال يعني أصبحت المواجهة مواجهة يعني طبعا تكبد العدو خسائر كبيرة، ويعني ابتعدت كثيرا عما كان مرسوما لها في البداية. وبطبيعة الحال يعني هنالك يعني إعادة مراجعة الحسابات بالنسبة للعدو الصهيوني الذي كان يتصور أنه سيكون تقريبا في طريق مفتوح، وهذا بطبيعة الحال يدخل اضطراب شديد لدى القيادة الصهيونية الماكرة. هل أنهم سيعني يواصلون المواجهة مع ما يتكبدونه من خسائر هائلة، أم أنهم سيتراجعون ويعني يسمحون بانتصار يعني سيكون معلن لحزب الله على جيش صهيوني مدجج يعني بكل أنواع الأسلحة وبمنظومات جديدة ومتطورة وبدعم يعني تحظى بدعم غير محدود يعني من طرف الولايات المتحدة ومن طرف بعض الدول الأوروبية. فهنالك نوع من الارتباك ومن ضبابية الرؤية بالنسبة للقيادة الصهيونية بالنسبة للمستوى السياسي والمستوى العسكري، كيف يمكن التعامل والتصرف مع هذا الوضع، إذ أنه يبدو أنه من المستحيل أن يحقق العدو الصهيوني الأهداف التي كانت مرسومة، وهي بلوغ نهر الليطاني وإقامة منطقة عازلة وما إلى ذلك. كل هذا أصبح وهم، وأصبح يعني من الواضح أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف، وأن أي وجود عسكري للكيان الصهيوني حتى في النقاط الخمس التي كان يتمركز فيها قبل بداية هذه المواجهة ستقابل ب يعني عمل حربي من طرف حزب الله، والذي هدفه واضح على الأقل أنه لا يبقى هنالك أي وجود صهيوني مهما كان نوعه على الأرض اللبنانية سواء كان صغيرا أم كبيرا. ولكن طبعا نعلم كلنا أن حزب الله يجابه في واقع الأمر عدو خارجي وعدو داخلي، وهذا لا يخفى على أحد. فالحكومة اللبنانية هي يعني حليفة الكيان الصهيوني في يعني إحكام الضغط بين معقفين حول حزب الله. ولكن طبعا كل المؤشرات تفيد بأن حزب الله قادر على رفع هذه التحديات وعلى إلحاق هزيمة نكرة بالكيان الصهيوني على الأقل في على مستوى الحرب البرية، أنه يعني هنالك طبعا أنواع أخرى من الحروب هي يعني يخوضها حزب الله، ولكن على مستوى الحرب البرية فكل المؤشرات تفيد بأن حزب الله سيحقق إن شاء الله وبفضله نصر كبير على العدو الصهيوني.
0: وفي وراء الأحداث بين التصعيد والمفاوضات، أين يتجه المشهد القادم في المنطقة؟ يطرح كثيرا سؤال جوهري، إذا كان استهداف البرنامج النووي في إيران يبرز أنه لحماية الخليج أو للعرب من الأخطار، فلماذا استهدف الكيان عبر الاغتيالات والتصفية ما يقارب 800 عالم عراقي من علماء الذرة والعلماء البيولوجيين والأكاديميين وحتى الأطباء. لماذا طال الاستهداف العقول والخبرات والمؤسسات العلمية والصناعية في أكثر من بلد عربي وإسلامي؟ من المعلوم أن زراعة كيان العدو الصهيوني في قلب هذه المنطقة كان لأهداف عدة، منها العمل على إخضاع المنطقة، إضعافها، تشتيتها، إبقائها تحت الهيمنة الأمريكية والغربية في مختلف الجوانب، وقد حقق الكيان نجاحا حتى الآن. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أكد أنه لا يوجد أي بديل سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14. قال إن أي مقاربة أخرى لا تأخذ بالحسبان حقوق الشعب الإيراني ستكون عقيمة بالكامل ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر. الكاتب والمحلل السياسي محمد الحكيم: بين التصعيد والمفاوضات أين يتجه المشهد القادم في المنطقة يا ترى؟
3: أنا باعتقادي الشخصي التعريض الإسرائيلي وبالتحديد من قبل رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو هو سبب دمار المنطقة اليوم، حتى سبب التعريض نتنياهو على السيدة على الرئيس الأمريكي ترامب هو سبب الدخول في الحرب. لذلك على الجميع أن يتيقن وهو أمر مستحيل، إذا إيران خرجت مهزومة من هذه الحرب وهذا الأمر مستحيل، يعني حلم إبليس بالجنة، فهناك تداعيات هزيمة إيران، وهذا كما أكدت لم يحصل، تداعيات هزيمة إيران بمعنى الدور القادم سيكون على مصر وعلى تركيا وعلى باكستان، لأنه من يعني بسبب لا توجد شرعية لدى إسرائيل، لا شرعية قانونية، لا شرعية دينية ولا أي شرعية سوى شرعية القوة والسلاح والنووي والدعم الأمريكي اللامحدود. إسرائيل لا ترضى أن تكون هناك دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط، لا إيران ولا دولة عربية ولا دولة إسلامية. لذلك بعد إيران من المؤكد ستكون مصر، ستكون الدور سيقع على مصر ومن ثم تركيا ومن ثم باكستان، لأنه كما أكدت لا يوجد شرعية لدى إسرائيل سوى شرعية القوة. فلذلك القادم سيكون على بعض الدول. وأضيف إلى ذلك إسرائيل تريد تفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة لكي تسيطر على الشرق الأوسط، وما أكده هاري ترومان الرئيس الأمريكي عام 1948 يوم تأسيس هذه الغدة السرطانية، أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ملتزمة بتفوق إسرائيل في منطقة، تفوق إسرائيل بمعنى خطر وجودي على إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، خطر وجودي سيكون. لذلك اليوم باعتقادي الشخصي ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال، ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال خلال حرب 39 يوما التي فرضت على إيران، فمن المستحيل أن يتحقق في المفاوضات. لذلك ثلاثة أهداف ضعتها أمريكا وإسرائيل على الطاولة لم تتحقق ولم ترى نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل. الأهداف: إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تغيير النظام. فإذا ثلاثة أهداف لا زالت هي بخير، ثلاثة قضايا فهي بخير. لذلك اليوم بسبب إيران لم تنتصر لكن لم تهزم، عدم انتصار الطرف المقابل الذي يمتلك سلاح نووي، دولة دائمة العضوية في فرقاطات تحقيق النصر، يعاد نصر إلى إيران في ضد كل هذه المنظومة العسكرية الهائلة التي تتجاوز ميزانية البنتاغون تريليون و355 مليار دولار أمريكي، تريليون و355. فإذا 1355 مليار دولار أمريكي في حين ميزانية إيران الدفاعية لوزارة الدفاع لا تتجاوز سوى 12 مليار دولار أمريكي، واحد بالألف المعادلة. لكن بهذه 12 مليار دولار تمكنت أن تقف أمام الأهداف وتحقيق الأهداف الأمريكية. لذلك اليوم إيران في حال اندلعت الحرب بالدرجة الأولى، إيران أعادت منظومتها الصاروخية 23% مقارنة بأول يوم 28 فبراير، يوم 23% ازدادت إلى منظومتها الصاروخية التي كانت يوم 28 فبراير، أي بمعنى إذا كان لدى إيران على سبيل المثال كان لها أول يوم الحرب 1000 صاروخ، اليوم أصبح لديها 1230 صاروخ مثال، هذه بالدرجة الأولى. وقبل يومين حددت في حال استئناف الحرب 97 هدف وبنك أهداف جدا مهم في العمق الإسرائيلي، وأكدت إذا تعرضت إلى ضربة نووية، وهذه يعني في الحسبان موجودة في إيران، إذا تعرضت إلى ضربة نووية بما أنها لا تمتلك سلاح نووي فسيكون الرد على مفاعل ديمونا النووي الذي لا يقل ثيره في إسرائيل عن السلاح النووي الذي لا تمتلكه إيران، لا تصل إلى مفاعل ديمونا وستكون الإشعاعات النووية ستنفجر على المستوطنين الإسرائيليين. اليوم أصبحت القضية سر عظم ولي الأذرع، وإذا تجاوزنا هذه المرحلة تجاوزت إسرائيل سننتقل من مرحلة كسر العظم ولي الأذرع إلى مرحلة طحن العظام فيما بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
0: حول العالم. إبنستين من فوكوياما نهاية التاريخ إلى هانتينغتون صراع الحضارات. دفعت فضيحة جيفري إبنستين وما ارتبط بها من سقوط نخبوي لم تتخيله أكثر أفلام هوليود إثارة إلى حالة غريبة من عدم اليقين لدى الكثير من الأمريكيين الذين يتساءلون ويستغربون كيف لدولة عظمى تقود العالم في أغلب المجالات العلمية التكنولوجية التعليمية الرياضية والفنية أن تصل إلى هذا الانحدار الأخلاقي لنخبتها في شتى المجالات وعلى مدار سنوات طويلة.
4: ما هي قصة إبنستين؟ ما هي ملفاته؟ هنا نتحدث بالتفاصيل. هذه القصة التي تواصل التفاعل في الأوساط الأمريكية والبريطانية على جميع المستويات. بداية، جيفري إبنستين هو رجل أعمال أمريكي ثري، وقد نسج علاقات مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات نافذة في الولايات المتحدة. بين عامي 2005 و2008 بدأت تظهر اتهامات له بتجنيد قاصرات والاعتداء

0: استمرت حول إن كانت تصفية أم انتحار. وما يتم تداوله الآن هو ملفات إبستين، والمقصود بها هي كل الوثائق القضائية والشهادات ورسائل وسجلات اتصال جمعت في سياق التحقيق وفي سياق القضية، وتشير إلى أسماء وشخصيات معروفة كانت على صلة بإبستين أو أنه حاول التواصل معها. بين عامي 2023 و2024 كشفت محاكم أمريكية دفعات جديدة من الوثائق غير السرية، أعاد جدل إعلامي وسياسي علما أنه لا توجد حتى الآن إدانة قانونية لأي شخصية كبيرة جديدة اعتمادا على هذه الملفات وحدها. كان هذا الجدل بشأن ارتباط شخصيات سياسية واقتصادية برجل الأعمال إبستين كان يتمحور حول مكان واحد وهو جزيرة إبستين، حيث كانت أو كان يقيم حفلاته الخاصة. فماذا نعرف عن جزيرة إبستين هذه في الكاريبي؟
1: جزيرة بأكملها مملوكة لشخص واحد وتحمل اسمه، جزيرة إبستين التي عادت لتتصدر عناوين الصحف والأخبار، المملوكة للملياردير الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين والمتهم بارتكاب جرائم جنسية من بينها الإتجار بالقاصرات. إليكم لمحة عن هذه الجزيرة وكيف تبدو. بداية، تقع الجزيرة في قبالة ساحل سان توماس على بعد ميلين، وهي جزيرة خاصة في جزر العذراء الأمريكية. تبلغ مساحتها 70 فدانا اشتراها جيفري إبستين بمبلغ قدره 7.9 مليون دولار. أقام عليها عدة منشآت تشمل منزلا فخما وحمام سباحة وملعب للتنس ومنطقة لنزول الطائرات الخاصة. ولتعزيز مستوى الأمان قام ببناء أنظمة أمان معقدة تتضمن أسوارا آمنة ونظام كاميرات متقدم، حيث حولها مكانا لإقامة الحفلات الضخمة التي حضرها مشاهير ورجال أعمال وسياسيين. بعد وفاته عام 2019 تم بيع الجزيرة إلى شركة استثمارية مملوكة لمجموعة من المستثمرين، وتم التخطيط لتحويل الجزيرة إلى منتجع فاخر، لكن المشروع تم تعليقه بعد تلقي الشركة عددا من الشكاوى من السكان المحليين.
2: انتهت دقائقنا، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسماء نيحية.
3: 60 دقيقة،
4: 60 دقيقة في عالم كبير
3: تتشعب أحداثه
4: وتتنوع قضاياه،
3: نجمع لكم الخبر
4: والحدث
3: والقصة،
4: نقرأها
3: ونحللها
4: في
3: 60 دقيقة
4: 60 دقيقة

وسوفن لا تقرب هاي النخر والشعب هذا ضابع بنحرقك بنغرقك باتلهاب والكون بايش معدوي القار يقوى من القوة.

0: الخامسة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. لكم التحية، وهذا موجز بأهم الأنباء. بدأت في العاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي الأول للقبالة الذي تنظمه وزارة الصحة والبيئة تحت شعار أيدي ترعى الحياة، جهود تصنع المستقبل. أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن مصادقة كنيست كيان العدو الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون إنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة مجموعة من الأسرى المحتجزين منذ 7 من أكتوبر 2023 مسلسل جديد من مسلسل الإبادة الجماعية المتواصلة، ويعد جريمة حرب جديدة واستهتار واستخفاف لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان جنديا ودبابة مركافة لجيش كيان العدو الصهيوني بمحلقتين انقضاضيتين جنوب البلاد. استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون إثر غارات لطيران كيان العدو الصهيوني على بلدتي جبشت وطيب الدبا في جنوبي لبنان. حلق طيران كيان العدو الصهيوني فوق عدد من مناطق جنوب سوريا. صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي أن بلاده ستدرس خيار تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% حال وقوع هجوم جديد على طهران وعلى شعبها. رفضت باكستان بشكل قاطع تقرير سي بي اس نيوز الأمريكية بشأن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية، مؤكدة أن مثل هذه الافتراءات تهدف إلى تقويض الجهود الجارية لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين. أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزيف أن السياسات الغربية تزيد من احتمالية نشوب صراعات في العالم وسط ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب، لأنها غير مستعدة لقبول فقدان نفوذها. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها 8، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
5: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: حياتك حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات، ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها وسلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
7: مواليد اليوم صناع المستقبل.
8: في المستشفى العربي الدولي
7: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
8: مركز الأمومة والطفولة،
7: أطباء أطفال على مدار الساعة،
8: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
7: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
8: قسم خاص بالنساء فقط،
7: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
8: الدكتورة إيمان جار الله،
7: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
8: استشاريات النساء والولادة.
7: المستشفى العربي الدولي،
8: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق جولة عمران،
7: تليفون 01-595959. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث. فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: أين كنت يا كميل؟
1: في دار أبي الحسن.
0: ومن في الدار؟
1: رهط من أعيان قريش والأنصار، ما زالوا يتوافدون لمبايعة علي بالخلافة.
0: ألا تعرف أفراد ذلك الرهط يا كميل؟
1: في المقدمة طلحة والزبير،
0: أول كاذبين منافقين يتلونان كما تتلون الحرباء على فنن. ومن بعد؟
1: أسامة بن زيد وابن عباس،
0: لا يتفوهان إلا صدقا. وبعد؟
1: عمار والمقداد وابن عدي.
0: خير صحابة. وما موقف أبي الحسن من هذا؟
1: كاره للخلافة، زاهد في دنياه كما تعهده، إذ قال لهم: لا حاجة لي في أمركم، فأن أكون وزيرا خير من أن أكون أميرا.
0: لا لا، لن يكون هذا الأمر. لذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سكتنا زمنا منعا للفتنة، وحبسنا سيوفنا في أغمدتها حقنا لدماء المسلمين ردحا. أما أن تسلب منه الخلافة هذه المرة، فلن يكون هذا أبدا. هيا معي.
1: إلى أين؟
0: إلى بيت أبي الحسن.
1: أراك تشهر سيفك والغضب باد عليك يا مالك.
0: الخداع يغيظني، لن أدع الحق يضيع كما ضاع سابقا. هذا سيفي وذاك حصاني، وقد خبرت الحرب وألفتها، ولم يسبقني عليها أحد من هؤلاء القوم سوى علي، علي خير الرجال وسيد الفرسان.

0: أخبرني يا ابن الحارث، أما توارت الغيوم الداكنة في السماء؟
1: أراها تزداد سوادا.
0: يا لتشاؤمك الذي لا ينقضي، أتصاحبك خليفة واستقام الأمر؟
1: كيف يستقيم الأمر يا ابن زياد والجاهلية عادت من جديد تعشعش في الدساكر والمدن، تبث سمومها في العقول والأنفس فتفسد بعضها وتعيد للبعض الآخر بريقه الذي فقده.
0: أنا لا أشاركك حذرك وتشاؤمك، وولاة أبي الحسن قد وصلوا أمصارهم وأمسكوا زمام أمورهم.
1: ومعاوية أمير الشام العقبة الكأداء وعمود خباء أبي جهل وأبي لهب.
0: ما هي إلا أيام وتزول تلك العقبة بإذن الله.
1: إنني أمني النفس بأن أكون في مقدمة الجيش الذي سيرسله أمير المؤمنين إلى بلاد الشام. أتعرف يا ابن زياد أن إزاحة ذلك المتمرد عن ولايته يزيح كابوسا جاثما على صدري؟
0: ما لمعاوية ذلك الشأن الذي تتصوره يا ابن الحارث؟
1: إنه المستنقع الذي تتجمع فيه كل أحلام المرتدين إلى جاهليتهم والمنافقين الذين دخلوا الإسلام رهبة من سيف أو رغبة في سلطان. يا ابن زياد، متى تجمعت تلك المياه الآسنة أمست سيلا سيجرف كل ما بناه نبي الأمة على مدى 50 عاما ونيف.

0: انظر يا ابن العوام، أليس القادم نحونا الأشتر النخعي؟
1: بلى والله، ألا ترى رجليه يخطان الأرض؟
0: ألا تلقي التحية يا ابن الحارث؟
2: لا سلام بيننا حتى أعرف مرامكما. أجئتما مناظرين أم عدوين تتجسسان علينا؟
3: أما سمعتنا قد بايعنا صاحبك على رؤوس الأشهاد، فكيف نكون عدوين؟
2: تسران نقيض ما جهرتما به، لقد فعلها غيركما كثر.
0: نقسم بذلك.
2: وما الضير في أن تقسما كذبا؟
3: لنرصد تحركات علي وأوانه بأسرع ما يمكن، ثم ننقلها إلى ابن العاص للتو.
2: ها نحن في البصرة يا ابن زياد،
4: انظر إلى جموعهم هناك، إنهم يزيدون عن 30,000.
2: وها هو الجمل والهودج يروح ويجيء بين الجموع كديك أصابه الزهو فتعالى. كان أولى بجموعنا الاتجاه نحو الشام لتأديب ذلك المتمرد فيها، لكن أتانا ما نحن فيه حجر عثرة يقطع الطريق. كأنما يا ابن زياد، كأنما الهدف من ذلك مساعدة أمير الشام عن عمد وسابق إصرار.
4: لما لا نحسم المعركة منذ الآن؟ مضى يوم ونحن نتقابل دون حراك.
2: إن أقصى شيء على قلب أمير المؤمنين رؤية مسلمين يقتتلان.
4: فرضت المعركة علينا يا ابن الحارث.
2: ربما كان للصلح مكان بعد يا كميل، اصبر يرحمك الله.
4: أي مكان للصلح؟ عاد رسولنا إليهم خائبا، إنهم يصرون على الحرب.
2: ونحن مصرون على حقن الدماء، ولن يتردد الإمام في أن يبعث رسولا آخر.
4: سيعود كمن سبقه، هؤلاء قوم يريدون الحرب.
2: أعرف ذلك، أعرف، والإمام على يقين من هذا، لكنها الحجة الدامغة وأمانة التاريخ وإرث الأجيال المقبلة. إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا يبدأ حربا إلا بإعلان موقف وتبيان حقيقة، حقنا للدماء وصونا لمخلوقات الله.
4: إذن لننتظر.
2: إنني أكثر شوقا منك للمعركة وللقاء هؤلاء المارقين، صدقني يا ابن زياد، لكننا لا نستطيع تجاوز الإمام أبي الحسن، وهو النموذج والقدوة وبقية الله على هذه الأرض.

0: انظر يا ابن العوان، من ذلك الفارس القادم نحونا؟
1: أكاد لا أتبين، دعه يقرب. إنه الأشهر النخعي.
0: ما الذي أتى به إلينا؟
1: رسول علي دون شك.
2: يا قوم، يا قوم، لقد جئتكم من قبل أمير المؤمنين، أدعوكم إلى العودة إلى دياركم وحقن دمائنا ودمائكم.
0: والله ما جئتنا إلا لتحقن دماءكم.
2: يا ابن عبيد الله، أنت تعلم علم اليقين أنك تحارب رجلا هو أطهر الناس بعد رسول الله الذي آخاه وأدناه، حتى قال فيه: علي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أسكت.
3: هذا كلام نعرفه، ما عندك غير ذلك؟
2: يا قوم، يا قوم، ألا تعلمون أن من تحاربونه هو ابن عم نبينا وسيف من سيوف الله لم يسبقه إلى الصلاة ذكر؟ أتذكرون له صبوة أو هفوة أو سقطة؟ إن كنتم تعلمون شيئا من هذا فأعلموني به. ألم يشهد بعضكم ويسمع البعض الآخر ما قاله رسول الله فيه يوم غدير خم، إذ جعله وصيه من بعده وقال فيه: اللهم عاد من عاداه واخذل من خذله.
3: أجئت تردد علينا ما سمعناه وحفظناه؟ أين جديدك؟
2: ما عندي جديد بعد كل هذا سوى دعوتكم إلى تحكيم عقولكم وضمائركم.
3: لقد حكمناها فأباحت لنا دم صاحبك ودمك.
2: قسما لو لم يرسلني أمير المؤمنين إليكم رسولا لقطعت الذي فيه عيناك.
0: سنرى ذلك في المعركة. وأخشى أن لا ترى ما تتمناه، لأنك ستكون المقتول الأول إن شاء الله.
2: سنرى غدا، وإن غدا لناظره قريب.

0: لقد أتيتك يا ابن الحارث.
1: لن تنل مني إن شاء الله. لن أدعك يا طلحة إلا وقد أيقنت من هلاكك.
0: خاب أملك يا أشتر، هذا يومك الذي تذهب فيه إلى الجحيم.
1: بل الجحيم لك ولأمثالك الذين نكثوا عهد الله وخرجوا عن طاعة إمامهم.
0: خذ هذا الرمل،
1: خذ هذا السيف.
0: أرجوك يا مالك أبعد رمحك عن صدري.
1: لن أبعده حتى أنفاسك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والقرآن الحكيم. إنك لمن
1: المسكت عن هذا. إنك تحاول استدرار عاطفتي. والله لو لم تنكث عهدا لصدقتك وتركتك. أما وقد علمت فيك هذا الدهاء والمكر فلن ينطلي علي ما تقوله. يذكرني حاميم والسيف مصلة، فهلا تلا حاميم قبل التقدم؟ أتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا. ومن لم يتبع الحق ينتمي.
0: حاميم والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين.
1: يكفي يكفي، والله لأجل هذا القرآن الكريم وكرامة للذي أنزل عليه سأدعك جريحا تنزف ولن أقتلك. عسى يدوسك حصار أو يمر بك أحد غيري فيقتلك نيابة عني.
2: ابن العوام، ابن العوام.
3: أنا المنادي.
1: خصمك الأشتر.
3: أدنو مني. أجمل أن نصفي حساباتنا على أرض المعركة.
1: خاب سيفك يا ابن العوام.
3: خذ. بل خاب ظنك، ألا ترعوي عن الحرب وقد درفت على 80؟ ويحك يا رجل، أتبارز شابا مثلي؟
1: شباب الحرب عندي لم ينقضي بعد. خذ يا ابن العوام.
3: لن تخرج من هذه المعركة سليما، ستلحق بصاحبك عثمان بن حنيف.
1: وقد مضى شهيدا. خذ يا ابن العوام هذا الرمح. أنا يا ابن العوام أجثم على صدرك.
3: أرجوك أرجوك أبعد سيفك عن عرضي يا ابن الحارس. سأكون مع إمامك منذ الآن.
1: يا لجبنك يا لجبنك. احفظ جيدا يا ابن العوام أنني تركتك والسيف بيدي.
3: أعلم ذلك.
1: ومتى نسيت فلتنظر إلى الجرح الذي في صدرك، فإنه الوشم الذي يذكرك بي على الدوام.

0: أفتراك؟ سبحانك يا إلهي وبحمدك، تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتغلغل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رباه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ من أين أتيت بهذا الدعاء يا كمش؟
1: أعطاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقال لي: يا كميل، متى أقبل ليل الجمعة فادع ربك بهذا الدعاء.
0: أكمله يرحمك الله.
1: هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس الهامة والعبر العظيمة التي يمكن استفادتها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن اختلاط الدوافع سياسية، عقائدية، مادية، إيديولوجية، هذا يضاعف خطورة الجرائم. حين تجتمع المصلحة المادية مع خطاب محرض وقرار سياسي، يصبح العنف أكثر قابلية للحدوث والتصعيد. وفهم تداخل هذه العوامل يساعد على تفسير السلوك وليس الاكتفاء بالظواهر. في الواقع المعاصر، التحليل الشامل للدوافع يمنع سوء التقدير، ومعالجة كل عامل على حدة تقلل احتمالات الانفجار. الدرس الثاني، هشاشة الأهداف غير المحمية تزيد من احتمالات الاستهداف. المجموعات المدنية رأيناها، مجموعة الحجاج العزل، كانت أكثر عرضة للاعتداء في تلك البيئة غير الآمنة، وغياب الاستعداد أو خطط الحماية يرفع كلفة المخاطر بشكل كبير. اليوم إدارة المخاطر، تأمين سلاسل الإمداد والتنقل، هذا يعتبر أمرا حيويا، والوقاية المسبقة تقلل الخسائر حين تتدهور الظروف. الدرس الثالث، أن الطمع المادي تحت غطاء ديني هو أقدم وأخطر محركات الإبادة الجماعية. الوهابيون التكفيريون الغطغط لم يكتفوا بتكفير الحجاج اليمنيين، بل استغلوا بضائعهم الثمينة، البن، الزبيب والهيل والحبوب وغير ذلك، كحافز إضافي لاستباحة دمائهم، حتى صارت الأموال المنهوبة أحل من ماء زمزم في اعتقادهم. هذا يعلمنا أن كثيرا من الجرائم التي ترتكب باسم الدين تكون دوافعها الحقيقية مادية واقتصادية. لذلك عند تحليل أي عدوان يجب كشف المصالح الاقتصادية الخفية، النهب، السيطرة على الثروات والتجارة خلف الأقنعة الدينية، لأن الطمع غالبا هو الذي يكون المحرك الأخطر. الدرس الرابع، إعادة جزء رمزي من المنهوبات لا يعتبر تعويضا ولا تنصلا من الجريمة. ابن سعود أعاد بعض المنهوبات من دواب ومنقولات وبعض قيم السمن بعد المجزرة، لكن هذا الإجراء كان مجرد ذر رماد على العيون وليس اعترافا بالذنب أو ردا للحقوق. الدرس اليومي الذي نستفيده اليوم، ألا ننخدع بالإجراءات الرمزية التي يتخذها الجناة بعد الجرائم، كتعويضات هزيلة أو اعتذارات شكلية أو إعادة ممتلكات تالفة. هذه الإجراءات غالبا ما تكون محاولة لتضليل الرأي العام والتمويه والتشتيت وللتغطية على حجم الجريمة الحقيقي، وليست إنصافا للضحايا. الدرس الخامس، توثيق القيمة المادية للممتلكات المنهوبة هو جزء أساسي من كشف الجريمة تاريخيا وقضائيا، حيث ذكر أو ذكرنا في الدرس الماضي تقديرا دقيقا لقيمة المنهوبات بحوالي 400 ألف ريال فرنسي، أي ما يعادل ما يقارب 3 مليار ريال يمني. هذا الرقم الهائل يثبت أن الدافع المادي كان محوريا في ارتكاب المجزرة. والدرس الذي نستفيده أنه في توثيق أي جريمة حرب أو إبادة جماعية، من الضروري إحصاء القيمة المادية للممتلكات المنهوبة والمدمرة بدقة، لأن ذلك يساعد في فضح جريمة حجم الجريمة ويعزز الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويضات، ويكشف حقيقة أن العدوان غالبا ما يكون مدفوعا بالطمع وليس بالعقيدة وحدها. وكنا قد سألنا في الختام الحلقة الماضية عدد من الأسئلة، وهي كيف وقعت المجزرة، وكيف تحولت قافلة حجاج آمنة تلقت وعودا بالحماية والإكرام إلى هدف لكمين دموي محكم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، لماذا يرجح الباحثون أن قرار إبادة 3000 حاج لم يتخذ في أبها بل في الرياض وفي لندن، وأن ابن سعود هو العقل المدبر الذي خطط للكمين واختار الإخوان ليكونوا الأداة الوسخة لتحميلهم المسؤولية، وكيف أديرت الجريمة بطريقة تتيح التنصل من المسؤولية وتحقيق أهداف سياسية ونفسية. وسألنا أيضا وقلنا ما السر في أن ابن سعود الذي كان يعتمد على الاستخبارات ويخطط بدقة قبل أي غزو يدعي فجأة أنه لم يعلم بشيء عن المجزرة ثم يعلن تأسفه على مقتلهم بينما تركت جثثهم ممددة على الثرى بلا قبر ولا كفن. والواقع أنه جرت عادة الحجاج اليمنيين أن تكون لهم قافلة واحدة تحت إمرة أمير واحد، وكان في العادة يتولى أحد عائلة السادة الكبسي يرأس قافلة الحجيج. في ذلك العام طبعا كان أمير الحج السيد العلامة محمد بن عبد الله ابن شرف الدين من أسرة أخرى طبعا. واعتاد كثير من اليمنيين السفر إلى مكة عن طريق السلسلة الجبلية الممتازة لعسير إلى الحجاز. كان أمير الحج يكلف في صنعاء وقد حضرها الحجاج من المناطق التي تقع جنوبها. تتحرك القافلة من صنعاء عادة في 6 شوال أو في تاريخ مقارب، والاشتهار مواعيد حركة الحجاج ومحطاتهم في الطريق ودقة مواقيتها. كان الحجاج من المناطق الواقعة بين صنعاء ومكة ينتظرون قدوم القافلة في تلك المواعيد المتواطئ عليها سلفا لينضموا إليها، ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون كان يطلق عليهم اسم العصبة، عصبة الحجاج، حيث كانوا يشكلون عصبة واحدة وجماعة واحدة. جدير بالذكر أن النيديين الوهابيين لما استولوا على أجزاء من عسير أرسل حاكم عسير في أبها عبد العزيز بن إبراهيم آل سعود إلى الإمام يحيى كتبا تفيد بأنه مهتم بتأمين طريق الحج الحجاج وتيسير مرورهم وسفرهم، وأنه لا خوف عليهم مما يجري في أطراف عسير، وقد علم الحجاج بذلك. ومع ذلك فإن أمير الحج في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين ما إن وصل إلى أطراف صعدة حتى بعث كتابا إلى حاكم أبها النجدي الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم مستوضحا منه حالة طريق الحجاج وإمكان اجتيازهم فيها بأمان من باب التثبت في الأمر، وإلا فالعلاقات بين الإمام وحاكم نجد لا يشم منها رائحة الإرادة لأي عدوان على حد قول سيرة الإمام يحيى. وعاد الجواب عليه مؤكدا ما سبق منه إلى الإمام من أن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المعتادة وأنه لا يوجد أي مانع من مرورهم منها، وأنه قد سبق منه البيان حول ذلك، وهم واثقون باندفاع الأخطار في سلوكهم تلك الجادة التي كان يجتازها ويعتاد الطريق السلوك فيها المسافرون منذ قديم الزمان. بل كان الحجاج يتمتعون طبعا بالاحترام والحرية والإكرام من قبل أهالي القرى والمدن التي يجتازونها بحكم أنهم ضيوف الله عز وجل وحجاج بيت الله الحرام، وكان من يتعرض لهم من اللصوص وقطاع الطرق يعاقبهم أهالي تلك القرى والمناطق أشد عقوبة ولو كان المتعرض من أبنائهم وإخوانهم. وهذا ما ذكرته جريدة القبلة في ذلك الحين. بل وأيضا بمجرد وصول الحجاج اليمنيين ذلك العام إلى أطراف مناطق عسير المحتلة تلقاهم بعض النيديين تلقي المسالمة، وعلى مشارف أبها أكرمهم حاكمها عبد العزيز ابن إبراهيم وأضافهم ولم يحذرهم من شيء بحسب المصادر اليمنية. ويبدو أن قرار تصفية الحجاج وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها وتلومة، فهناك من الوقت ما يكفي في التواصل بين حاكم أبها النجدي وأميره في الرياض عبد العزيز بن إبراهيم عبد العزيز بن سعود. وإذا كان قد وصل علم قدومهم إلى أطراف عسير منذ أيام وهناك سيقضون أياما إلى أبها، ثم يحتاج مرورهم من أبها إلى تنومة الوقوف في عدد من المحطات ولعدد من الأيام أيضا، فهذا يعني أنه كان هناك وقت كاف للتواصل مع عبد العزيز في الرياض وسؤاله عن اللازم فعله تجاه حجاج يعتقدونهم مقاتلين متنكرين في زي حجاج على حد قول الاتهامات النجدية. إن ابن سعود وحده هو الشخص الذي يمكنه اتخاذ قرار بحجم تصفية حجاج بعدد كبير يفوق 3000 حاج، وهو الشخص الذي عرفنا أنه كان يعتمد على الاستخبارات قبل الملاقاة، وقل ما أغار على أرض يجهلها أو ليس له عين فيها يبعث إليه بأخبارها ويكثر من الاحتياط إذا هم بالزحف ويفترض في خصم أضعف ما هو فيه على حد وصف مؤرخي الأستاذ خير الدين الزركلي. وهو الآمر الناهي لجميع فرق جيشه، ومنها فرق هجر الإخوان الوهابيين، ومنها فرقة الغطغط. إذن يترجح أن قرار إبادة الحجاج لم يكن لينفذ في أبها. السيناريو الذي يفترض أنه لا بد من كمين يتولى المهمة في منطقة مضطربة من طرف أشبه ما يكون بطرف ثالث مجهول يمكن تحميله المسؤولية التي تخلي ابن سعود من طائلتها على نحو يحقق أهدافه اللئيمة، وليكن الإخوان ذراعه المتشددة ووجهه القبيح المتوحش هم الأداة الوسخة وهم المشجب الرديء الذي سيحمل المسؤولية. ومن دون شك ففي أبها تم التعرف على عديد الحجاج وعتادهم وأموالهم وبضائعهم المغرية والمسيلة للعاب الغنيمة، وتم اكتشاف نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم وأفضل الطرق لإبادتهم، ثم تصور الطريقة المثلى للتنصل عن المسؤولية بطريقة تضيع دماءهم بشكل شيطاني، يوفر لابن سعود إظهار نفسه ككل مرة بمظهر الباكي الشاكي ذارف الدموع الحرة والثكلة وأنه ليس له أي علاقة بهذه المجزرة وإلى آخره. لم يكن هناك أيضا أكفأ من تلك الكتائب المتوحشة التي صنعت الرعب في الجزيرة العربية لتحميلها هذا العمل وهذه المسؤولية، ليصل خبر رعبهم إلى اليمن وحاكمها وجنودها، فتتحقق الإفادة والأهداف المرجوة من وراء ذلك نيديا، وتتحقق الأهداف المرجوة أيضا إنجليزيا. إذن هذا هو الذي يتضح، أن ابن سعود تحرك على هذا النحو وعلى هذا الأساس، يوجد فليذهب الحجاج، حجاجنا مروا من صعدة تأكدوا بأن الحجاج اليمنيون وعلى رأسهم أمير الحج تأكد من حاكم أبها بأن الطريقة سالكة وأنها آمنة، وذلك الرجل أيضا أرسل إليهم بأنه تفضلوا الأمور طيبة ولا يوجد أي إشكالية. وصلوا إلى أبها وتعرف عليهم حاكم أبها وأضافهم، وهذا بالإجماع، وتعرف عليهم وعلى نقاط ضعفهم وعلى نقاط قوتهم، وبالتالي هناك وقت أيام عديدة يمكن التواصل فيها ما بين أبها وبين الرياض التي كان فيها عبد العزيز بن آل سعود، عبد العزيز بن سعود. وبالتالي يتبين لنا أن قرار تصفية الحجاج وإبادتهم اتخذ في الرياض بناء على الحيثيات التي وصلت إليهم من أبها. حجاج لديهم كذا، وهم عندهم نقاط ضعف كذا، عندهم نقاط قوة كذا، وبالتالي بالإمكان أن يصل إلى منطقة مضطربة يكون هناك فيها كمين يستطيع القضاء عليهم بشكل كبير جدا، ويحقق الأهداف السياسية المزمع تحقيقها كما مر لنا في الحلقات المقبلة. ولا بأس أن يكون هناك طرف ثالث يحمل المسؤولية، فلا يدري اليمنيون من هو غريمهم، ويأتي عبد العزيز ويقول أنا بريء من هذه المجزرة، والمشكلة هي في أولئك البدو الذين هم ارتكبوا المجزرة هكذا من تلقاء أنفسهم، فيتحقق لهم هذا الأسلوب الشيطاني، وهم مملكة قرن الشيطان طبعا، ليتنصلوا من الجريمة.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولهم الشهيد علي بن حسن بن يحيى المارعي من محل بيت الحيد محلات بني أسد في عزلة حجر مديرية المحابشة محافظة حجة. أيضا الشهيد علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، وكنا قد ذكرناه في الحلقات الماضية في أول الحلقات. هذا من محافظة صنعاء، كان عمره في الستينات وكان كبير عائلته وكان الطبيب أسنان على الطريقة القديمة. استشهد هو ولده صالح ومرافقهما علي مدينة. رأى الشهيد ولده صالح حين سقط شهيدا في بداية الهجوم، وكان قد ذهب ولده لجلب الماء، فصاح الشهيد علي بن سعيد ولدي صالح يا ولدي، وأسرع لنيدته فقتل بجانبه واستشهد. وعاد بخبر استشهادهم المرافق الرابع لهم وهو الحاج علي حسن سعد، أخبرهم. ولما أتي الإمام يحيى بريال فرنسي مخزق وجده الحاج علي حسن سعد في صدر الشهيد لاحقا، لأنه يبدو أنه عندما استشهد هؤلاء الشهداء وفر الناجون عادوا في الليل أو بعد يوم يومين، عادوا وقد ذهب أولئك التكفيريون من المنطقة وتلمسوا أولئك، عاد بعض الناجين طبعا أخذ يعني رأوا ما بقي في من جثثهم ومن ما معهم أيضا من ممتلكات، فأخذ هذا الحاج علي بن حسن سعد ريال فرنسي مخزق، خزقته الرصاص، وجده في صدر الشهيد لاحقا، وجيء بهذا الريال الفرنسي إلى الإمام يحيى وشكي عليه بذلك، فبكى الإمام يحيى بكاء شديدا. طبعا كانت له بغلة وبحوزة، كانت للشهيد بغلة يسافر عليها وبحوزته مئات الريالات من الفرنسي، لكنها لم تعد ضمن المنهوبات التي يعيد بعضها لاحقا إلى الإمام يحيى. هذا الأمر جعل حفيد الشهيد وهو صالح بن مبخوت ابن علي النصرة جعله يحمل قضية مظلومية شهداء تنومة، فكان من أول المنطلقين إلى الجهاد في الحدود وغيرها لدحر العدوان السعودي الأمريكي، حتى استشهد في جبال عسير في يوم 25 شوال 1439 هجرية، كما ذكرنا في أول الحلقات في برنامجنا هذا. أيضا من الشهداء الشهيد علي شاطر، وهو ممن سكن مدينة حوث من محافظة عمران. والآن حان دور تقديم الأسئلة الختامية، وهي: واحد، أولا، ما وقائع المجزرة وكيف وقعت؟ وكيف تحولت لحظة طمأنينة وراحة للحجاج وقت الغداء إلى كمين دموي حاط بهم من كل الجهات؟ ما الذي حدث بالضبط؟ اثنان، كيف تلقى حجاجنا الموت الأكيد؟ وماذا كانوا يعملون في تلك اللحظات؟ هل قاتلوا؟ هل استسلموا؟ هل ماذا كانوا يعملون وهم يرون الرصاص السعودي ينهمر على رؤوسهم وعلى صدورهم؟ السؤال الثالث، ما قصة القائد الوهابي الذي كان يطوف بين الجثث يسأل جنوده كم قتلت ويبشرهم بقصور في الجنة بعدد من ذبحوا من حجاج بيت الله الحرام؟ السؤال الرابع، لماذا استمر القتل حتى ضد الجرحى، حتى ضد الجرحى والمطاردين وتقطيع رؤوسهم؟ وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا الهجوم وأهدافه، وكيف نجا من نجا منهم؟ كل تلك الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم أيها المستمعون ورحمة الله، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم من قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 77 إلى 82 من سورة مريم، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعنا وأنصتنا تؤكد على أن من يتخذ غير الله وليا من مخلوقاته فإنما هو متعلق بالوهم، يترك من بيده الملكوت ويعتمد على خيط العنكبوت، إنه الضلال الأكيد والخسران المبين. ولهذا نجد الآيات تبدأ بالاستغراب من موقف هذا الإنسان الجاهل، وتستنكر مسلك هذا الغافل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ انظر وتأمل وتعجب على هذا الذي كفر بآيات الله واستهزأ بها وسمعها كأن لم يسمعها، وتركها وراء ظهره، ثم انطلق يسعى لجمع المال واتخاذ الأعوان، ظانا أن في ذلك عزا وخلدا، ويحسب أن ذلك أبقى وأجدى. لقد استبدل بالآيات المال والولد، فهل آيات الله تحول بين الإنسان وبين عطاء الله؟ هل الإيمان بالله يمنع عن الإنسان زينة الله والطيبات من الرزق؟ كلا. ولكن هذا الغافل لما أحس أن الإيمان يحد من شهواته ويهذب هلعه ويكبح جماح طمعه، لما أدرك أن اتباع الآيات يقوده إلى الحلال الطيب والمتاع المتزن، أبى إلا اتباع الهوى وجعله له إلها، وانطلق على هلعه جامحا وبطمعه طامحا إلى مكاسب تجمع ولو من الحرام، وإلى مغانم تغنم بالباطل والأثام، وإلى متاع يوعى طيبا وخبيثا. فلا هم له إلا الجمع من أي نوع، ولا هدف له إلا الشهوة ولو على رؤوس الناس وحقوقهم، لا يبتغي إلا إشباع شراهة نفسه ولو على جوع البطون وحرمان الآخرين. وهكذا كفر بالآيات وانطلق وراء الشهوات، وراح يبحث عن السلطان والطغيان، موقنا أنه سيجد ما يبتغي وينال ما يشتهي، بين يديه ميسورة وأمام قدميه ممهودة، ومؤكدا أن ما سيطلبه سيؤتاه. هل اطلع على الغيب؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، إن كل شيء لا يمكن أن يحدث إلا بإذن الله، وإن كل رزق لا ينال إلا بمشيئته، فكيف يجزم بأنه سيؤتى ما طلب؟ وكيف يؤكد أنه سيلقى ما رغب؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا كلا، بل قد يكون ما ابتغاه هباء، فلا هو لقي المال ولا هو تمسك بالآيات، بل تردى في الضلال والخسران والخزي والهوان في الدنيا والأخرى. وكيف لا؟ والله يقول: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ثم ماذا؟ إن الذي ظنه سعادة وحسبه خيرا ورغادة، إنما هو جهد مكدود وعناء مرصود ورزق محدود، حتى ولو نال أوسع من ذلك فإنه يسعى إليه على جمرات الهم والنكد، وعلى شوك العداوات والحسد، وفي مزالق البغي والعدوان، وفي مهاوي الظلم والطغيان. فإذا الحياة من حوله قلق وخوف وترقب وحذر وشحناء وشجار وتجسس ووسواس وسوء ظن بالناس، هم متواصل وكدح ومشاكل، لا تسلمه واحدة إلا إلى أخرى، ولا ينقلب من كبرى إلا إلى أكبر منها، وهكذا كما يقول الله: ونمد له من العذاب مدا. فويل له من همزة لمزة، جمع مالا وعدده ولكنه عن آيات الله صده. إن هذا الغافل كان سينال في ظل رحمة الله وآياته ما يطلبه من الخيرات، وكان سينال من فضل الله ما يطلبه من الطيبات. فعطاء الله ممدود بلا حساب. ألم يعطي زكريا الذي آمن بالله ولدا صالحا رضيا: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ومع هذه الهبة الكريمة العظيمة فقد زاده الله خيرا وفضلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. ثم ها هو الله يهب مريم ابنة عمران التي صدقت بآيات الله وكتبه، يهب لها غلاما زكيا. ورغم استغرابها لهذا العطاء الغير متوقع، إلا أن الله يقول لها: قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وإبراهيم الذي آمن بآيات الله وكان صديقا نبيا، ها هو الله يهب له هبات جلا وعطاء لا يفنى، ويقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فهل بعد هذا العطاء من عطاء؟ وهكذا يتوالى موكب المؤمنين بآيات الله من عباده الصالحين كما جاء في سورة مريم، حتى نصل إلى النهاية. فإذا السبب في هذا العطاء هو أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وهكذا فإن الإيمان بآيات الله لا يعني الحرمان من الطيبات، بل يزيدها ويوالي عليها البركات. إذن فإن الذي كفر بآيات الله وطلب المال والأعوان في العاجل إنما هو غافل، يحسب أن ماله أخلده وهو في الواقع أجهده، ويظن أنه رابح وهو كادح إلى ربه كدحا فملاقيه، فبماذا يلاقيه وكيف؟ ها هو الله يجيب فيقول: ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. لقد انخلع عما جمع وأوعى وجاء إلى ربه عاريا فردا، ولقد ظن أنه سيستوعب الدنيا فورثه الله ما وعى، وجاء حاملا وزرا وساء له حملا. فهل أغنى عنه ماله وما كسب؟ كلا، بل سيصلى نارا ذات لهب. وهل افتدى بالمال والثرى من نار فيها تردى؟ كلا، إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وهذا هو الجزاء الأوفى. ألم يكفر بآيات الله واستبدل بها المال والولد؟ بلى، وهذا هو الطريق الذي أداه إلى هذا المضيق، وأنساه ذكر ربه وجعله يشرك به. ذلك أن من يسلك مسلكا هلوعا فلا بد أن يتبع المستكبرين والطغاة، وأن يستعين بهم على نيل العز والسلطان، ويتقوى بهم على البغي والعدوان وعلى حقوق الإنسان. فإذا بهم آلهة له فلا بد أن يخضع لهم ويطيع، ويبذل لهم نفسه ويبيع. وهذا هو المنزلق الخطير الذي ينزلق فيه كثير من الناس بسبب حب الشهوات. ولهذا يحذرهم الله من هذا المنزلق وينبههم إلى العاقبة الخاسرة.

مجبورا. هكذا يشهد المتبعون على التابعين. وهنا يقول الله للتابعين العابدين لغير الله من المخلوقين: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. ثم ها هو موقف آخر: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. إنه موقف مخزي لهؤلاء الذين اتبعوا المستكبرين وعبدوا المترفين ظنا منهم أنهم سيكونون لهم عزة، ولكنهم كانوا عليهم ضدا. وإنه لحال مهين لهؤلاء الذين يعبدون من دون الله. لقد غرهم الجهو والسلطان فأرداهم، ولقد أحبوا الترف فأتلفهم. ذلك أن المترفين دائما هم أول المكذبين وقادة الأمم إلى الكفر بآيات الله وبالمرسلين. ها هو الله يشهد بذلك فيقول: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. ويشهد بذلك رسل الله: قال نوح ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. ولكن هيهات أن يدوم طرف وإسراف وأن يفيد المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وهكذا يحذرنا الله من عاقبة حب المال والولد والأعوان، فإنه يردي ويقود إلى الكفر بالله والشرك به، ويفتن الناس عن الله وعن آياته. لقد قال الله: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. اللهم اجعلنا ممن عبدك وحدك مخلصا لك الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. الجهاد في سبيل الله من أهم المتطلبات التي وجه الله سبحانه وتعالى بها الأمة المسلمة لتتحرك فيها في علاقتها وصراعها ومواجهتها مع اليهود والنصارى خاصة، ومع الكافرين عامة. ولذا فإن الإنسان يجب أن يفهم ما معنى في سبيل الله. عندما تجد كثير من آيات القرآن تتحدث عن الجهاد في سبيل الله، وليس الجهاد مطلقا بدون أن يكون مربوطا بالله. لابد أن يدرك الإنسان ويتفهم الإنسان هذه القضية، هذه النقطة، الجهاد في سبيل الله. فما معنى في سبيل الله؟ ما هو هذا المفهوم وما هي معانيه؟ سبيل الله هو الطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى وحدد دوافعها وأهدافها ومنهجها وقيادتها. هذا معنى سبيل الله، معنى أن لا يجتهد الإنسان أو أن لا يخرج عن إطار مختار الله سبحانه وتعالى، أو أن لا يتحرك على أساس ما يختار الآخرون بعيدا عن مختار الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا الضمانة حتى لا يصبح الإنسان منحرفا بحسن نية، أو لا يخدع أو لا يضلل من قبل المستغلين. عليه أن يتحرك وفق هذه الطريقة التي رسمها الله في دوافعها وأهدافها ومنهجها وقيادتها، بحيث تكون دوافع الإنسان ومقاصده هي من أجل الله وابتغاء رضا الله، لا يريد شيء آخر. أن لا يكون الإنسان مجاهد ثم يكون لديه أهداف أخرى غير رضا الله سبحانه وتعالى، فليجب أن يتحرك من أجل الله وفي سبيل الله إرضاء لله، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى، وليثق أن الله لن يتركه أبدا في كل جوانب الحياة. ما دام يطلب رضا الله فإن الله سبحانه وتعالى لن يتركه، لا في النصر ولا في التأييد ولا في المعونة الإلهية ولا في الرزق ولا في أشياء أخرى كثيرة. على الإنسان أن يتحرك أيضا وفق المنهج الذي رسمه الله وحدده الله، وأن يتبع القيادة التي يختارها الله ويصطفيها ويؤهلها الله. وهنا أيضا ابتلاء واختيار إلهي من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي فإن الله رسم طريق الجهاد بشكل مضبوط عصي على الاختراق، لم يترك المسألة هكذا مفتوحة حتى تخترق. إنما عندما يبتعد الإنسان عن هدى الله ولا يتأمل ولا يستبصر ولا يهتدي، فسيخضع الإنسان للاختراق، سيكون ضحية للاختراق للتزييف. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان محميا من الأهواء، من الرغبات، من المزاج، وأيضا من اختراق المزيفين، حتى لا يصبح في يوم من الأيام يقاتل وهو يظن أنه في سبيل الله وإذا به في سبيل آخر، في سبيل الطواغيت والمجرمين، أو في سبيل الهوى والدنيا، أو في سبيل المنصب والمال، أو في أي سبيل آخر. نجد أن الله سبحانه وتعالى يختار ويضبط المسألة إن كافت الجهاد من خلال قول الله سبحانه وتعالى في سياق الحديث عن بني إسرائيل. نجد أن الله سبحانه وتعالى يعرض لنا قصة بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام، حينما أرادوا أن يقاتلوا ليحرروا حتى أرضهم المحتلة، أرضهم التي سيطر عليها الأعداء ولم يستطيعوا أن يبقوا فيها، فأرادوا أن يتحركوا كي تتحرر، لكنهم عرفوا أنه لن يأتي النصر والتأييد إلا وفق هذه المنهجية، وفق المنهج الإلهي، وفق الاختيار الإلهي، الطريقة التي رسمها الله، وأيضا القيادة التي اختارها الله سبحانه وتعالى، وإلا فلن يأتي نجاح ولن يأتي نصر. فكانوا يعرفون هذه السنة الإلهية، قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا، قالوا لنبيهم هكذا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، بمعنى أنهم يعرفون أن الاختيار سيكون من الله سبحانه وتعالى. هذا النبي هو من يجسد الهدى الإلهي والمنهج الإلهي والاختيار الإلهي، إذن ذهبوا إليه ليختار لهم هو القيادة. وهذا النبي لن يختار من ذات نفسه، إنما بوحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد اتجه إلى الله وفوض الأمر إلى الله، فاختار الله لهم قيادة وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ملكا ماذا يفعلون؟ يقاتلوا معه، يقاتلوا في سبيل من؟ هل في سبيل الوطن أم من أجل المناصب أم من أجل المال أم من أجل الهوى؟ لا، في سبيل الله، كرروها مرتين، نقاتل في سبيل الله. وهكذا تجد أن الله سبحانه وتعالى يرسم لنا المنهجية في كتابه العزيز، أنه لا بد أن يسير الناس على هذا الأساس، وإلا فلا نصر ولا تأييد ولا عزة ولا كرامة من الله. فكان بنو إسرائيل الذي كان فيهم الملك والنبوة ووراثة الكتاب يعرفون هذه السنة الإلهية، يجب أن يكون الاختيار من الله، قيادة مختارة بطريقة إلهية وليست أي قيادة. هم يعرفون سبيل الله وطريق من القيادة والمنهج والطريقة التي رسمها الله سبحانه وتعالى. لأهمية أن يكون التحرك في سبيل الله نجد في القرآن الكريم أن الآيات التي تتحدث عن القتال وعن الجهاد وعن الإنفاق وعن المسؤولية أتت تحت هذا العنوان كقاعدة قرآنية عامة في سبيل الله. الاستثناءات لهذه القاعدة محدودة جدا في القرآن الكريم، ربما هناك استثناء ورد في آية واحدة فيما يتعلق بالمنافقين عندما خاطبهم الله بقوله وإذا قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا استثناء للمنافقين الذين يخاطبهم القرآن هكذا، إذا لم تريدوا أن تقاتلوا في سبيل الله ومن أجل رضا الله سبحانه وتعالى لتحظوا بشرف الدنيا وسعادة الآخرة وتحظوا بالمقام العالي عند الله سبحانه وتعالى، إذا لم يكن هناك قيمة واعتبار لديكم لرضوان الله وللمقام والمكانة عند الله سبحانه وتعالى، فعلى الأقل دافعوا عن أنفسكم، دافعوا عن أرضكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن مصالحكم. لأن المنافقين يصلون إلى درجة أن يعينوا العدو على أرضهم وعلى بلدانهم وهم أول المستهدفين، فليسوا أولئك الذين قاتلوا في سبيل الله وليسوا أولئك الذين دافعوا عن أنفسهم، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. وفي هذا في هذا الحال نجد أن دين الله هو من يدافع عن الناس، وهو من يبني الأمة ويجعلها أمة قوية تمتلك القدرات، أمة يكون الله معها يدافع وينصر ويعين ويهيئ إذا تحركت في سبيل الله. حينما نتحرك لنجاهد فنحن لن ندافع عن الدين، إنما نحمي الدين من الاختراق ليحمينا ويبنينا ويجعلنا أمة متمكنة في الأرض ويربطنا بالله سبحانه وتعالى، بخلاف المفاهيم المغلوطة التي تقدم الأمة بأنها هي من تدافع عن دين الله وتصور الجهاد بأنه من أجل حماية الدين. لا، الدين هو من يحمينا، لا نستطيع حماية الدين، إنما الدين هو الحص الذي إذا اخترق اخترقنا، إذا أهين أهنا. وبالتالي ينظر البعض من الناس إلى الدين بأنه مجرد أحمال ومشاق. إذا كان هذا الدين يريد منا أن نحميه فهو مشكلة ومشقة علينا وحمل علينا. لا، الدين هو لصالحنا، جعله الله سبحانه وتعالى لعزة الناس، لكرامة الناس، لبناء الناس، لحضارة الناس. الحقيقة أن الدين هو من يدافع عن الناس، والقتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو من يصون أعراض الناس ويحمي ممتلكاتهم. القرآن الكريم يقدم الجهاد بأنه خير للناس، ذلكم خير لكم، ولم يقل خير لله، ولم يقل خير للدين، ولم يقل خير للقرآن، إنما خير لكم، صيانة للأوطان، صيانة للأعراض، صيانة للأموال والممتلكات، هو من الخير الذي يريده الناس. هكذا بنو إسرائيل تحركوا من أجل أوطانهم لكن في سبيل الله، استطاعوا أن يحرروا أوطانهم وانتصروا على جالوت وحققوا أعظم مكتسب وأعظم دولة بنوها في التاريخ من بعد أن قتل جالوت وجاء داود ثم سليمان عليه السلام، رغم أنه لم يتحرك إلا الفئة القليلة مع طالوت، لكن تحقق لهم كل شيء عندما انطلقوا في سبيل الله، حموا أوطانهم وأعراضهم واستعادوا ديارهم وأموالهم وحققوا انتصار كبير جدا، وتحقق لهم تمكين عظيم ما جعلهم يقيمون أعظم دولة قال عنها نبي الله سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما زال بنو إسرائيل حتى اليوم يريدون إعادة تلك المملكة التي يقولون مملكة داود ويقولون هيكل سليمان، ونسوا أنهم قد ابتعدوا كثيرا عن دين الله، وأن الله لم يحقق لهم ذلك النصر إلا في زمن الاختيار، وفي زمن الاختيار من الله حتى للقيادة ولو لم يكن إلا جزء بسيط قد سلموا لطالوت، فقد نجحوا في ذلك الاختبار وتحقق النصر لهم عندما اتبعوا القيادة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

وحال الشباب عجيب عجاب، وحال الشباب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حقا وصدقا وعدلا ويقينا وتوحيدا وشهادة أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله صلى الله وبارك وترحم وتحنن عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هكذا إخوة الإيمان، من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير في صنعاء، رفعنا لكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن إخوة الإيمان، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.

لكل

هن

صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. الساعة الآن تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ناقش اجتماع بمحافظة عمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان سير أعمال اللجنة الفنية للتخطيط العمراني والبناء والأشغال العامة، واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين فراس ومدراء مكاتب الأشغال المهندس سلطان القراحي وكذلك فرع هيئة الأراضي المهندس أكرم فايع والوحدة التنفيذية لإصلاح الطرق صلاح القحوم والإدارة الفنية محمد الجيفي ومديريتي عمران عقيل شريف وعيال سريح محمد هبة. وذلك ناقشوا مستوى تنفيذ المخططات العمرانية ومشاريع شقة الشوارع في عدد من مناطق التوسع العمراني بالمحافظة، وتطرق المجتمعون للإشكاليات التي تواجه تنفيذ المخططات وإسقاطها، وكذلك الصعوبات أمام شقة الشوارع بوحدات الجوار في منطقتي قهال والجامعة بمديرية عيال سريح والتي تعد مناطق متجاورة لمدينة عمران. أقرت لجنة الخطة التنموية بمحافظة عمران في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان مشاريع الخطة التنفيذية للمحافظة للعام 1448 هجرية. تضمنت الخطة حزمة من المشاريع الخدمية والتنموية والاستثمارية الهادفة إلى تعزيز الخدمات الأساسية للمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف مديريات المحافظة. واستعرض الاجتماع مصفوفة المشاريع المقترحة إلى جانب الأولويات والموجهات الخاصة بإعداد خطة مشاريع السلطة المحلية للعامين 1448 و1449 هجرية، وتطرق إلى مضامين الخطة في ضوء الموجهات العامة للقيادة بما يسهم في توجيه الموارد والإمكانات نحو المشاريع ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والتنموية مع تركيز على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كرم محافظ زمار محمد البخيتي اليوم الفائزين في مسابقات الإبداع والابتكار لطلاب المدارس الصيفية التي نظمتها اللجنة الفرعية للدورات والمدارس الصيفية بالمحافظة. وفي التكريم أشاد المحافظ البخيتي بإبداعات وابتكارات الطلاب التي تعكس إصرارهم على بلوغ مراتب متقدمة، ولفت إلى أهمية الأنشطة الصيفية والمسابقات في اكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم والدفع بهم نحو التمييز في تحصيلهم العلمي والتوجه مستقبلا للالتحاق بالتخصصات التي تتوافق مع إبداعاتهم. من جانبه أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة أحمد الضوراني أهمية الدورات الصيفية في تأهيل النشء والشباب وصقل مهاراتهم وإعدادهم الإعداد السليم للإسهام في خدمة الوطن ومواجهة التحديات. نظم البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم الورشة التنسيقية الثانية لمناقشة وإقرار الأدوار والمهام المقترحة للجهات الحكومية والقطاع الخاص لمعالجة ظاهرة التسول. وفي افتتاح الورشة بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي الدكتور الحسن الذاري، أكد وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية محمد عقبات أهمية هذه الورشة التنسيقية التي ينظمها البرنامج لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان توزيع الأدوار وتكامل الجهود في تنفيذ الخطة الوطنية لمعالجة ظاهرة التسول. وأشار إلى أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب انتقالا من الحلول المؤقتة إلى الحلول المتكاملة، من الإيواء إلى التمكين الاقتصادي للأسر المحتاجة مع تفعيل الجانب التوعوي والإعلامي وكذلك الردع القانوني لضبط الممارسين للتسول كمهنة منظمة. فيما أكد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول ياسر شرف الدين أهمية الورشة التنسيقية الثانية لتحديد مسار العمل الميداني خلال المرحلة المقبلة بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة. نظمت اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية والتعبئة العامة بمحافظة المحويت اليوم حفلا خطابيا وفنيا باختتام أنشطة وبرامج الدورات الصيفية بمديريتي المدينة وجبل المحويت تحت شعار علم وجهاد. وفي الحفل الذي حضره رئيس الهيئة العامة لمصلحة شؤون القبائل الشيخ عبد الغني رسام، أكد نائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر أن الدورات الصيفية شكلت محطة تربوية توعوية مهمة في تحصين النشء والشباب بالعلم والمعرفة والثقافة القرآنية وتنمية قدراتهم الفكرية والإبداعية والرياضية في بيئة تربوية هادفة. وأشار إلى أن ما تضمنته الدورات من برامج وأنشطة تعليمية ثقافية رياضية وكشفية عكس مستوى الاهتمام ببناء جيل واع ومثقف قادر على الإسهام في خدمة المجتمع وبناء الوطن، مشيدا بجهود الكوادر التربوية والشبابية والقائمين على إنجاح هذه الدورات. نظمت اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية والتعبئة العامة بمديرية صعفان في محافظة صنعاء اليوم فعالية ختامية للأنشطة والدورات الصيفية بمدرسة سلمان الفارسي في قرية الزعلاء عزلة متوح. وخلال الفعالية التي حضرها مدير المديرية محمد البحر ومسؤول التعبئة العامة بالمديرية محمد الشريف، أشارت الكلمات إلى أهمية ما تضمنته الدورات الصيفية من علوم ومعارف وثقافة قرآنية لتحصين النشء والشباب من الثقافات المغلوطة الهدامة وحمايتهم من الحرب الناعمة التي يهدف العدو من ورائها الطمس للهوية الإيمانية للشعوب الإسلامية. وتطرقت الكلمات إلى محاولات الأعداء تشويه هذه الأنشطة خوفا من كشف مخططاتهم ومؤامراتهم. اختتمت اللجنة التنفيذية للأنشطة والدورات الصيفية بمديرية أفلح الشام في محافظة حجة المسابقات الثقافية والإبداعية. وفي الاختتام اعتبر مسؤول وحدة العلماء بالمحافظة عادل الحسيني المسابقات الثقافية الإبداعية محورا أساسيا في الدورات الصيفية لتشجيع الطلاب على المنافسة ورفع مستوى الوعي لتعزيز الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية في نفوسهم. ختاما، بدأت بالعاصمة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي الأول للقبالة الذي تنظمه وزارة الصحة والبيئة ممثلة بقطاع الإدارة الصحية وضبط الجودة البرنامج اليمني للقبالة تحت شعار أيدي ترعى الحياة وجهود تصنع المستقبل. يشارك في المؤتمر 650 مشاركا من صناع القرار في صحة الأم والوليد واستشاريين وإخصائيين في أمراض النساء والولادة وحديثي الولادة وباحثين أكاديميين من جامعات وكليات طبية عامة وخاصة ورؤساء أقسام الطوارئ التوليدية والوليدية والقابلات العاملات في المرافق الصحية والعيادات المجتمعية. ويناقش المؤتمر محاور علمية وورش حول مفهوم القبالة وأهميتها الصحية والمجتمعية ودور القابلات في رعاية الحمل والولادة والنفاس. القبالة وصحة حديثية الولادة، القبالة ومناصرة وتعزيز الولادة الطبيعية، والقابلات والطوارئ التوليدية والوليدية والتحري والتبليغ لوفيات الأمهات والمواليد وتشوهات الأجنة. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

هشيم الهشاشي في بلاد الجوف كلين يعمل والغنايم ما تجيب البلاشي والغنايم

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أرضها. أفنى يراع التاريخ مداد الكلمات، ووجد في مدينة شبام حضرموت تسعا ضخما ليسيطر بحبره الوضاء صفحات مشرقة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية.
1: شبام كتب عنها المؤرخون وعرفها الأوائل من رحالة المستشرقين الذين كتبوا الكثير عنها وسطروا عنها أعذب العبارات ووصفوها بعدة أوصاف. فهذا الرحال الهولندي فان قال عنها أنها تشبه الكعكة عندما يرش عليها السكر، وذلك لبياض سطوحها، ووصفها الألماني هانس بأنها شيكاغو الصحراء لموقعها المتميز وسط الصحراء في تلك الفترة، ووصفت بأنها أول ناطحات السحب في العالم لعلو مبانيها.
0: أما الهمداني فقال إن شبام حضرموت مدينة الجميع، أي أنها مقعد الجميع من عالم وتاجر وسياسي وضيف. فيها بيت خاص كان قديما يطلق عليه بيت الغريب. وتوضح الموسوعة اليمنية أن أقدم ذكر لشبام يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وأن هذه المدينة ذكرت في نقوش المسند باسم شبم ضمن مملكة حضرموت.
1: وتحكي روايات عن أهل شبوة، هم الذين أسسوا شبام وإليهم يرجع اسمها، فكان هذا الاسم قديما شبه، وترجح روايات أخرى أن شبام سميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك قديم من ملوكها يدعى شبام بن حضرموت بن سبأ الأصغر.
0: ويرى آخرون أن كلمة شبام ربما تكون اسما لأحد الملوك أو قائد كبير، بدليل أنه توجد في اليمن عدة مناطق ومدن أخرى تعرف باسم شبام، مثل شبام كوكبان وشبام الغراس وشبام حراز. ومن يتوغل في أعماق مدينة شبام يجدها مدينة عريقة بعراقة القدم والسجل التاريخي الذي حفلت به منذ عصور قديمة لما قبل الإسلام، وجاء ذكرها في النقوش اليمنية القديمة المعروفة بخط المسند بأنها مدينة وجدت منذ قرون سابقة للإسلام، وهذا ما أكده الباحث في شؤون المدينة علوي بن سميط.
2: بالنسبة لتسمية مدينة شبام في هناك روايتين، ولكن نأخذ بالرواية الأصح. لماذا؟ لأنها سميت باسم ملكها الأشرس ابن سكون من بني كندة. لماذا؟ لأنه كان بني كندة في مدينة شبام يتواجدون، ثم أخذت بالاسم شبام ابن سبأ ابن حضرموت الأصغر، ولكن الصحيح هي شبام ابن الأشرس ابن السكون من كندة. سميت بشبام ابن حضرموت ابن سبأ الأصغر في القرن الرابع الميلادي عندما احتلت سبأ وحمير مدينة شبام في القرن الرابع الميلادي. طبعا لها كثير من الألقاب، ويخلط الكثير في ألقابها وكنيتها. عندما يأتي حاكم أو دولة وتحكم مدينة شبام فهي تسمى وتكنى باسم الحاكم أو اسم المملكة أو اسم الدولة. فلنأخذ على سبيل المثال يقال لها الصفرة. الصفرة ليس من اصفرار المدينة في الغروب، وليس من اصفرار الحبوب كما يقولون الزراعي، ولكنها هي مدينة بني مصفر بن دومان، وهما في الأصل من كندة.
1: يتفق كثير من الباحثين على أن مدينة شبام الحالية بنيت قبل نحو 700 عام من الآن، لكن لشبام تاريخ أقدم من ذلك بكثير. يقول مؤرخ اليمن المعروف أبو محمد الحسن الهمداني إن شبام بنيت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.
0: وفقا لمارشاند أستاذ الأنثرولوجيا الاجتماعية في مدينة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية ومؤلف كتاب التراث المعماري لليمن، فتحديد وقت بناء مدينة شبام بشكل قاطع أقرب إلى المستحيل، حيث أن هذه المباني المبنية من الطوب أي اللبن تحتاج إلى ترميم وترميم باستمرار لمنعها من الخضوع لعوامل قاسية، ولكن مصادر العصور الوسطى تؤكد أن هذه المباني تعود للحضارة اليمنية التي صعدت بالقرن الثالث الميلادي.
1: ويعتقد أن هذه المنطقة أضحت مهولة بالسكان بدءا من عام 300 بعد الميلاد، ولكن تم الانتهاء من بنائها في الغالب بعد عام 1532 ميلادية. وبفضل جدار دائري محصن نجت المدينة لما يقارب من 2000 عام على الرغم من موقعها غير المستقر بجوار السهل الفيضي لوادي حضرموت.
0: عاصرت مدينة شبام أحداثا تاريخية مهمة قبل الإسلام وبعده، وقد اعتبرت العاصمة السياسية والاقتصادية لوادي حضرموت بل ولحضرموت كلها. وتقول مصادر الكتب إن الحضارم اعتنقوا الدين الإسلامي في العام العاشر الهجري عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن لبيد البياضي ليكون عاملا له على حضرموت، واتخذ شبام مقرا له لإقامته متنقلا بينها وبين مدينة العلم المعروفة في حضرموت وهي مدينة تريم.
1: وبحسب المؤرخين فإن مدينة شبام القديمة أكبر مما هي الآن، والدليل على ذلك ما ذكره الهمداني عنها إذ قال: أما قبيلة حضرموت فمساكنهم الجهة الشرقية والوسط من وادي حضرموت، وبها 30 مسجدا في العصر القديم، وحاليا 6 مساجد نصفها خربتها كندا، وهي قبيلة حضرمية قديمة مشهورة سكنها بنو فهد بن حمير وبنو فهد بن سبأ بن حضرموت. وفقا للباحث حسن عيديد فإن المدينة تميزت في طابعها التجاري والعسكري إلى جانب طابعها المعماري.
3: طبعا مدينة شبام أدرجت في قائمة التراث العالمي اليونسكو في 82 و84 تم الإعلان كمدينة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، لما تميزت به من نمط معماري، نمط فريد في تخطيطها، في تصميمها، في شكل مبانيها، في وظائف مبانيها، أيضا في عدد طوابق البناء. مباني اتخذت النمط البرجي ولكن تميزت بأكثر من خصوصية. كانت شبام مدينة تجارية ومدينة حرفية ومدينة زراعية، لذلك كان التجار وتنطلق التجارة من مدينة شبام إلى مناطق أخرى عبر الصحراء وعبر الساحل، وكانت هذه خصوصية المدينة أعطت نمط هندسي فريد بوجوده يعطي كل الوظائف، سواء كان الوظائف التجارية أو الوظائف السكنية أيضا.
0: شيدت المدينة في وادي حضرموت الخصيب الغني بخيراته وثمره لتكون بحق عاصمة الوادي وملتقى القوافل المحملة بثروة ذلك الزمان، البخور المرسل إلى الهند وإلى الصين، حيث تقول أوراق التاريخ إن اليمنيين كانوا من أوائل من ابتكر نظام القصور العالية التي تناطح السماء، وكان قصر غمدان في صنعاء أول ناطحة سحاب في التاريخ، ويزيد علوه على 20 طابقا كما قال المؤرخ القزويني.
1: تتميز العمارة الطينية في مدينة شبام بالبساطة والفخامة، تتجلى هذه البساطة في استخدام المواد المحلية في البناء مثل الحجر والطين والخشب، وبساطة مرتبطة بالذوق الفني والانسجام الجمالي. لا تكتفي ألوان مبانيها ونقوشها الخارجية بإدهاشك، بل تشعرك أنها عروس في ليل زفافها بزينتها، فأبوابها الخشبية لوحات فنية، ونوافذها الضيقة الأنيقة إطلالة بهية على التاريخ.
0: يحافظ سكان شبام على طراز مدينتهم المعماري ويمنعون البناء الحديث فيها، كما يحافظون على أخلاقهم وعاداتهم العريقة، ليصدق فيهم قول القائل: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا.
1: يكسى الطابق الأخير في منازلهم بمادة الجير والنورة ليضيف لها جمالا ويحميها من تأثيرات الطقس المختلفة. ولعبت المدينة منذ نشأتها دورا بارزا في المجال السياسي والاقتصادي، وكانت عاملا مؤثرا في محيطها الخارجي.
0: تحتفظ مدينة شبام حضرموت بمتحف تراثي يحوي خلاصة تاريخها في مختلف أطواره العسكرية والسياسية والتجارية، وما زال أهلها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وفلكلورهم الشعبي الأصيل بأصالة أهلها.
4: الحرف اللي كانت في مدينة شبام كما قلت لك أنها أولا مدينة هي عاصمة وهي تجارية، فتحتاج إلى كثير من المهن، فمهن النجارة، واشتهرت بها مدينة شبام عن غيرها من مدن وادي حضرموت تحديدا. أيضا مهن الحدادة لأنها تحتاج إلى الحديد، وكل هذه مكونات البيت الشبام يعني مستخدمة، النجارة على الحدادة، وأيضا النسيج وصناعة الملابس ليس حياكتها فقط، وأيضا هذه مهنة موجودة عندنا الحياكة، ولكن هي أيضا في موجود عندنا النسيج، صناعة النسيج موجود، وكان في القرن الحادي عشر الهجري يصدر إلى صنعاء منسوجات شبام، منسوجات شبام اللي هي يلبسنها بالذات النساء والسروال الذي يقيهن شرعا يعني من كشف أي عورة، هي ممتدة من مدينة شبام، وهذا موجود وموثق لدى المؤرخين الصنعانيين أنهم يستوردون من داخل مدينة شبام. فكانت الحرف أيضا حرف حتى صناعة السلاح وتجديده كانت في مدينة شبام، وكان من نجران إلى 1930 يستخدمون تبادل وشراء مهنة السلاح بالذات اللي هو البارود والمدخر اللي تحفظ فيها ذخيرة السلاح، كان كله يأتي من مدينة شباب. تربية الأغنام إذا جيناها، فكانت مدينة مكتملة كاملة بيئيا ومعيشيا وإنسانا، حتى أنه كثير من الأسر نقلت إلى مدينة شباب على غرار ما هو موجود حاليا، نقول أنه مثلا لما كانت عدن في الخمسينات، لما كان مثلا الآن دول الخليج، فكان يأتون من خارج مدينة شبام إلى هذه المدينة لكي يعملوا ولكي ينتجوا ولكي يشتغلوا وانصهروا وأصبحوا شبامية.
1: يعتقد المؤرخون أن أول من سكن تلك المباني وقام بها هم مشائخ آل بعبيد وآل بجرش وآل عقبة، وقد لجأوا إلى بناء منازلهم الطينية بهذا الارتفاع الكبير من أجل حماية السكان من هجمات البدو الذين اعتادوا الإغارة على شبام وسلب أهلها.
0: تضم المدينة حاليا بعضا من أطول المباني الطينية في العالم، يزيد ارتفاع عدد منها عن 98 قدما، وتشمل بعض تلك المباني على 11 طابقا، حيث يتكون كل طابق من غرفة أو غرفتين على الأكثر. وتضم المدينة أيضا مباني طينية مذهلة عبارة عن قصور قديمة للسلاطين وبوابة مزدوجة تذكارية ومباني أخرى يصل عددها إلى 500 مبنى تتشابه جميعها في كونها مبنية من الطين، إضافة إلى مباني أثرية أخرى يرجع تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي مثل مسجد الجمعة والقلعة.
1: ومن أهم معالمها التاريخية سورها المحيط بها من كل الاتجاهات، وهو مبني على الطراز القديم، ولها بوابة وحيدة كانت تغلق ليلاً، والجامع الكبير المسمى جامع هارون الرشيد الذي تم تشييده عام 166 هجرية، بالإضافة إلى مسجد الخوقة، وهناك أيضا القصر الشمالي الذي بني في الفترة 617 هجرية وكان مقرا لحكم الدول المتعاقبة، فقد اتخذه ابن مهدي في ذات العام مقرا له، وفي عام 618 هجرية حفر خندقا أحيط بالحصن ممتدا إلى مسجد الخوقة، وحفر علي بن عمر الكثيري بئرا بجانبه سنة 836 هجرية، ويدل ذلك لما للمياه من أهمية في الزراعة ولها دور هام في النهوض بالمدينة إلى جانب الحرف الأخرى.
3: معروف أن مدينة شبام هي زراعية وحرفية، زراعية وحرفية، الجانب الزراعي كانت حول المدينة نفسها كانت الجروب الزراعية، فكانت الأمطار لما تأتي أول إلى الجروب الزراعية التي خلف مباني شبام وخاصة من الناحية الشمالية والشرقية والغربية، لذلك الجانب كان الناس يستغلون بعامل الزراعة، وأيضا كان يشتغلوا بعامل الحرفي، الجانب الحرفي أيضا كانوا هم بارعين في الجانب الحركة. المجتمع نفسه كان مجتمع متماسك، كان مجتمع متقارب في عاداته، في تقاليده، في موروثه. المجتمع في شبام محب لتراثه، محب لمدينته، محب لتاريخه، لذلك تجدهم دائما يتقاربوا في هذه المجالات، لأنه تاريخ شبام هو احتوى كل تفاصيل الحياة، حتى تفاصيل الحياة الخاصة.
0: نظرا لهذه القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة، قامت منظمة اليونسكو بإدراج مدينة شبام حضرموت على قائمة التراث العالمي عام 1982، قبل أن تقوم في عام 2015 بوضع المدينة على قائمة مواقع التراث العالمي المعرض للخطر. ورغم كل ذلك، يؤمن سكان مدينة شبام بأن مدينتهم ستظل قائمة لقرون مقبلة، لا يخشون عليها من الزوال، ويؤمنون بأنها قادرة على الصمود في مواجهة الطقس والفيضانات كما صمدت لمئات السنين. ويقول حسن بلدرم الباحث والمهتم بتاريخها إن لتماسك بنيانها سر آخر.
5: تصمد مدينة شبام أو صمدت أمام العوام التعرية والسيول لأنها مدينة متقاربة، لأن بنيانها متقارب، لأن بيوتها متقاربة مع بعض البعض، فلذلك لا تستطيع، يعني كل بيت يمكن يدعم البيت الآخر، يعني بحيث أن الجدران هذه تتماسك، لو خرب جدار يمكن أن يسنده الجدار الآخر، أو يعمل لهم يعرف بالزحمة، والزحمة هذه الترابية تبنى في شكل مائل عشان تدعم الجدار، فهذا جزء وسر من أسرار تماسك مدينة شبام.
1: شبام العالية التي أطلق عليها زوارها من المؤرخين الغربيين وصف شيكاغو الصحراء، وسماها أهل اليمن أم القصور العوالي، تعد لوحة فنية لا تتكرر في زمانها. هي المدينة التي تعانق السحاب بكل شموخ جنوب الصحراء الربع الخالي في حضرموت.
0: في مدينة شبام حضرموت يستوقفك الماضي لتغرق في التأمل في تفاصيله الحية، وفي عصور موغلة في القدم. في شبام ترك أجدادنا الأوائل بصماتهم في هذه الحواضر، وأعظم مآثرهم الخالدة الناطقة بإبداعاتهم التي ما زالت تقتفي آثارها حتى وقتنا الحاضر.
1: لم تكن مدينة شبام في يوم ما في غفلة من التاريخ، بل لا يزال تراثها حاضرا بمبانيها التي تمتد لعصور تاريخية غابرة، وبقيت متحفا معماريا مفتوحا أمام زوارها.
0: شبام حضرموت أعيت الدهر بصمودها، وفيها مباني اتحدت مع الزمن متحدية عوامل التعرية ومتغيرات المناخ القاسية، فبيوتها النادرة تحالفت معها السنون لتبقى شاهدا على عراقة وتاريخ المدينة الأسطورية.
6: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وغناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين، على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة، تقدم دائرة التوجيه المعنوية للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من صدرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: جند الله لا يخافون الموت بل يتسابقون إلى الشهادة. واجبكم ديني قبل أن يكون عسكري، تحرير المقدسات، نصرة المستضعفين في غزة وفي عموم فلسطين، وردع كل من تسول له نفسه التعدي على حرمات الأمة.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، أيها المجاهدون الأحرار، يا من نقشتم أسماءكم على صدر السماء بالبأس والعزة، يا من أقمتم على ثرى الوطن جسورا لا تنكسر ونجوما لا تغيب عن سماء المجد، إليكم يا رجال الرجال، يا من جعلتم من صدوركم دروعا ومن دمائكم مطرا يروي تراب الوطن، إليكم يا أسود الوغى، يا من تزأرون في وجه العواصف وتنام أعين الأعداء على رعب هيبتكم وتصح قلوبنا على أمان وجودكم. أيها المجاهدون الشرفاء، يا من صنعتم من الحلم وطنا ومن المستحيل واقعا نعيشه، أنتم هناك على ثغور الوطن حيث تنتهي الخرائط وتبدأ بطولات لا تسعها الكتب، تحت شمس تحرق الجبال وهمة لا تردعها رصاصات. تعرفون أن مهمتكم أيها الأبطال ليست وظيفة بل واجب ديني ووطني ووصية أجيال من تاريخ لا يقبل الهوان. كل يوم تلبسون ثوب الموت بابتسامة وتخرجون لمواجهة المستكبرين الذين لا يشبعون من الظلم، بعضكم يحمل بندقية وآخر يقود دبابة، وبعضكم يجول في السماء بعيون لا تنام ترقب نوايا من لا يعرف للعهد طريقا، والبعض الآخر يغوص في الأعماق ليؤكد للعالم أن أرضنا ليست سطحا فقط بل عمق لا ينتهي من العزيمة. أيها المجاهدون البواسل، تمر أمتنا بمنعطفات خطيرة، تحديات رسمتها الأحداث وكشفت فيها الأقنعة، لكنكم بإيمانكم ووعيكم تعرفون كيف تصنعون من المستحيلات حقائق، تعرفون كيف تجهضون المخططات قبل أن تولد وتقتلعون الشر من جذوره. لا تستهين بقلة العتاد أمام من يمتلك زيف القوة، فأنتم تمتلكون ما لا يباع ولا يشترى، الإيمان بالحق والثقة بالله واليقين بأن الظلم سيسقط ولو بعد حين، وكل جرح ينزف في جسد أحدكم هو نهر يجري ليروي شجرة الحرية في قلوبنا جميعا. أيها المجاهدون الأبطال، مهما حاول العابثون طمس مآثركم ومهما تنكر الجاحدون لجميلكم ومهما طال زمن المحنة، فاعلموا أن أمة بأكملها تركض خلف ركابكم، أمة تحفظ أسماءكم عن ظهر قلب وترفع لكم كل فجر دعوة صادقة وتنتظر عودتكم سالمين. لسان حال كل حر شريف يقول لا تملك أرواحنا إلا أن تفتديكم، ولا نملك من الكلمات إلا أن نخجل أمام عظمة ما تفعلون، فأنتم من تجعلون الأوطان مستمرة، وأنتم من ستبقون في ذاكرة الزمن كهوفا يأوي إليها كل خائف وأنوارا يهتدي بها كل تائه. عاشت قواتنا المسلحة المنتصرة، وعاش من يحمي تراب الوطن بالروح قبل الجسد، وهانت كل التحديات أمام رجال صنعوا من المستحيلات انتصارات.

0: معا لدعم القوة الصاروخية لكافة أبناء الشعب اليمني للمساهمة في دعم القوة الصاروخية. تم فتح الحسابات التالية عبر البنك المركزي اليمني: حساب رقم 1126-10262 بالريال اليمني، او حساب رقم 01-10118-10262 بالدولار، او على الحساب رقم 1126 بجميع مكاتب البريد في الجمهورية.
1: عين على الاحداث.
2: أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة الإخوة المجاهدون، إن الأخطر من الهزيمة العسكرية هو أن تهزم الأمة من داخلها، وأن تفقد قدرتها على التفاعل، وأن يتحول الوعي الجمعي إلى حالة من التبلد المزمن، حتى يصبح الموقف الصريح من الظلم تهمة، والكلمة الحرة مغامرة، والبراءة من الطغيان فعلا استثنائيا يحتاج إلى شجاعة نادرة. فالقضية لم تعد مجرد صراع سياسي بين دول ومحاور، بقدر ما هي معركة على معنى الإيمان نفسه. فهل الإيمان مجرد مشاعر صامتة تسكن القلب، أم أنه موقف أخلاقي يفرض على صاحبه أن ينحاز للحق مهما كانت الكلفة؟ وهذا هو السؤال الذي يكشف حجم الأزمة الحقيقية التي تعيشها الأمة، أزمة وعي وأزمة موقف، وأزمة جيل تربى طويلا على ثقافة الخضوع أكثر مما تربى على ثقافة المواجهة. أيها الشجعان يا أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون الأحرار، لم تعد

0: صرخة الشعب.
1: يا أيها التاريخ سجل صفحات من الفداء لرجال التضحيات عن اليمانيين الذين صمدوا في وجوه المعتدين من الطغاة فدمروهم هزموهم في الوغى ودحروهم من جميع الجبهات وفي البحار جعلوهم عبرة كم أعطبوا من حاملات الطائرات وبالصواريخ التي ما أخطأت أهدافها حين تدوي القاذفات. لله در بنيك يا يمن الجهاد من لا يخافون الصعاب والممات وإنهم في كل وقت جاهزون ليلقنوا المحتل أقصى الضربات فمن أراد يعتدي أهلا به إلى الهلاك في الليالي المظلمات. فجيشنا العملاق طود شامخ لا يهزم كالليث خلف الآليات يكبر ويهلل ساح القتال ويرفع أصواته بالصرخات ويصنع النصر العظيم كلما شاء على شم الجبال الشامخات. فبوركت يمن الرجال العظماء وبورك قاداتها الشم الأبات.

0: في هذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن. لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: الثامنة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا الرابعة لهذا المساء، نبدأها بعناوين الأخبار. رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة الدفاع والأمن بحضور الجانب الحكومي المختص. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف اليمن والثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ورئيس حركة حماس يحيي قائد الثورة ويشيد بالموقف اليمني. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات جنود العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل، والأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن أرضه وشعبه. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يشدد على أن العدو إذا لم يذعن لمطالب الشعب الإيراني بالمجال الدبلوماسي فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري. ومن عناوين الأخبار إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال ترأس الجانب الحكومي من اجتماع لجنة الدفاع والأمن اليوم على سير عمل وأداء اللجنة. وفي الاجتماع استمع رئيس المجلس إلى جانب من نقاشات اللجنة مع الجانب الحكومي حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000 الخاصة بهيئة الشرطة. وأكد رئيس المجلس على أهمية إثراء تقرير اللجنة بالملاحظات التي أشار إليها أعضاء اللجنة خلال نقاشاتهم للمواضيع المحالة إليها بناء على نتائج الاجتماع الموسع الذي ضم هيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس. وأشار إلى أن مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي وفقا لاحتياجات ومتطلبات التحديث والتطوير، مؤكدا على ضرورة مراعاة كافة الجوانب التي من شأنها تعزيز الأمن والسكينة العامة ونشر الطمأنينة في المجتمع. وشدد على أهمية مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة، لافتا إلى التشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس ومنها القانون المدني اليمني الذي يعتبر مرجعا تشريعيا يدرس في الجامعات بعدد من دول العالم. وأكد أن تعديلات مشاريع القوانين تأتي في إطار جهود وتوجهات الدولة الهادفة لتطويرها وتحديثها وبما يواكب التطور الذي يشهده العالم وفي إطار متطلبات المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مراعاة البعد المستقبلي أثناء النقاش لمشاريع القوانين وتعديلاتها. بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح برقية عزاء ومواساة في وفاة ناصر أحمد مهدي بن حبتور نائب المدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة النفط اليمنية عن عمر ناهز 55 عاما. وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء في البرقية التي بعثها إلى عضو المجلس السياسي الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور وأبناء الراحل أصيل والمهندس محمد والدكتور أحمد وكرم وآل بن حبتور بمناقب الفقيد وإسهاماته في خدمة وطنه من خلال مختلف الأعمال التي شغلها والمهام التي كلف بها. أجرى نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة حماس بقطاع غزة، رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحية. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية. وخلال الاتصال عبر نائب وزير الخارجية عن أحر التعازي وصادق المواساة لدكتور الحية في استشهاد نجله عزام، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكن فسيح جناته، وجدد التأكيد على موقف اليمن الديني المبدئي والثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد أبو راس أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة، وأن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. بدوره أشاد الدكتور خليل الحية بالموقف اليمني المشرف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة. وحمل نائب وزير الخارجية نقل تحياته للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني.
نظمت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليوم بصنعاء ندوة نقاشية تحت عنوان الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية، معركة البحر الأحمر نموذجا. ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين بالدراسات العسكرية والجيوسياسية ثلاث أوراق عمل. تناولت الأولى التي قدمها نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي نائب رئيس تحرير صحيفة 26 من سبتمبر العميد عبد الله بن عامر دلالات وأبعاد ونتائج المعركة البحرية المفتوحة التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية ضد التحالف الأمريكي الصهيوني والدول التابعة لهما، وذلك في إطار دول اليمن المساند بل في إطار دور اليمن المساندة للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما استعرض رئيس مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي العقيد زكريا الشرعبي في ورقة الإنجازات والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة خلال العامين الماضيين، وتناول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد في الورقة الثالثة تداعيات الحصار البحري اليمني لكيان العدو الصهيوني والذي كلفه خسائر مادية كبيرة تجاوزت ميناء أم الرشراش لتصل إلى حيفا وسدود. اندلع حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. ونقلت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في أحد المرافق الرئيسة للبنك مما أدى إلى التهام النيران لجزء كبير من الإرشيف الخاص ووثائق هامة كانت محفوظة في الموقع. وكذا تعطل المنظومة الكهربائية وأثارت الحادثة موجة من التساؤلات لدى المراقبين والمحللين الذين لم يستبعدوا فرضية الفعل العمد، واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية. اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ومكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين التشريع الاحتلالي الفاشي والعنصري الذي أقره الكنيست الصهيوني والقاضي بفرض عقوبة الإعدام بحق أسرى الشعب الفلسطيني وخصوصا من يتهمهم العدو بالمشاركة في معركة طوفان الأقصى تصعيدا خطيرا وجريمة جديدة تضاف إلى سجل العدو الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات المنظمة بحق الفلسطينيين. وأكدوا أن هذا القانون باطل وغير شرعي ويشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. استشهد 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون اليوم إثر غارات لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة جيبشيت وطريدبا جنوبي لبنان، كما استشهد 3 أشخاص بينهم عنصران من الدفاع المدني اللبناني إثر غارة لطيران العدو استهدفتهما أثناء تنفيذهما مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة إسرائيلية استهدفته في النبطية. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها استهدفت قوة للعدو الإسرائيلي متموضعة داخل منزل في بلدة حولا بصاروخ موجه، كما استهدفت تجمعا لجنود جيش العدو قرب مرفأ الناقورة وسرب من المسيرات الإنقضاضية على دفعتين، وقوة إسرائيلية أخرى متموضعة داخل منزل في بلدة البياضة بمسيرة إنقضاضية. وفي وقت سابق قصفت المقاومة تجمعا لجنود العدو قرب مجرى نهر جير سريان بصاليات صاروخية ودبابة ميركيفا في بلدة البياضة بصاروخ موجه. ف
في غضون ذلك أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم مواصلة الدفاع عن لبنان والرد على العدوان الإسرائيلي والانتهاكات وعدم العودة إلى ما قبل 2 مارس، وقال في رسالة وجهها إلى المقاومة بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن لبنان لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن أرضه وشعبه مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات. قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي أن العدو إذا لم يذعن لمطالب الشعب الإيراني بالمجال الدبلوماسي فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري، وأكد أن طهران أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها في كل من الدبلوماسية والميدان العسكري، وأي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري يبعث على الندم. وعلى ذات الصعيد شدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أن أي نص يحاول صياغة الوضع في مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان والحصار والتهديد باستخدام القوة وحقوق إيران المشروعة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية سيكون ناقصا ومتحيزا وذا طابع سياسي ومحكوم عليه بالفشل منذ البداية. كان هذا هو آخر خبر في الأخبار، وإليكم ما جاء في بدايتها. رئيس مجلس النواب يترأس اجتماعا للجنة الدفاع والأمن بحضور الجانب الحكومي المختص. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف اليمن الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، ورئيس حركة حماس يحيي قائد الثورة ويشيد بالموقف اليمني. المقاومة في لبنان تستهدف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في الجنوب المحتل، والأمين العام لحزب الله يؤكد أن لبنان لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن أرضه وشعبه. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية يشدد على أن العدو إذا لم يذعن لمطالب الشعب الإيراني بالمجال الدبلوماسي فعليه أن يتوقع تكرار هزائمه في الميدان العسكري. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم نشرتنا الرابعة من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية لهذا المساء، والذي فيها تتابعون سياسة السعودية العدائية لليمن تاريخية ولن تتوقف إلا بالردع، إيران في مواجهة العربدة الأمريكية بالمنطقة، فأهلا بالجميع.

تبين من خلال التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في صنعاء مع العملاء والخونة تورط النظام السعودي في تجنيدهم وتمويل شبكاتهم في استمرار سياسة التخريب رغم الهدنة الهشة. لقد تحول العدوان العسكري المباشر إلى عدوان اقتصادي استخباراتي ممنهج، حيث تظهر التقارير الحقوقية أن استمرار الحصار وتأخير صرف الرواتب أدى إلى تصنيف اليمن كأكبر أزمة إنسانية في العالم في محاولة واضحة لخنق اليمنيين وتجويعهم لتركيعهم. ما يمارسه العدو السعودي ضد اليمن ليس سابقة، بل هو سياسة تاريخية بدأت منذ محاربة مصر في الستينات عبر حلف بغداد وتمويل المرتزقة مرارا بالعراق وصولا إلى دول الممانحة وحركات المقاومة. لقد وظفت المملكة عائدات النفط لخدمة الاقتصاد الأمريكي والارتباط بالبترودولار، وهو النظام الذي ربط ثروات المنطقة بالخزانة الأمريكية، وبالتالي دعم النقود الصهيوني مقابل حماية أثبتت أحداث المنطقة، ومنها الردود الإيرانية الرادعة زيفها وهشاشتها. لم تكن هذه العروش لتستمر لولا الطفرة النفطية والقبضة الأمنية التي بلغت حد تصفية المعارضون بأساليب وحشية، مثل قضية المنشار الشهيرة والإعدامات الجماعية التي تطال العشرات بتهم سياسية. أن هؤلاء الذين يعملون كأعوان للاستعمار لن يرتدعوا إلا إذا جردوا من سلاح البترودولار الذي يمول الفتن، رغم تنفيذ صنعاء لالتزامات التهدئة ومقررات محادثات عمان والأردن برعاية الأمم المتحدة، إلا أن النظام السعودي تمادى في إغلاق المنافذ الجوية مطار صنعاء وحجز الرواتب، مما تسبب في وفاة آلاف من المرضى العالقين وتشريد الطلبة. إن هذا النظام المنحاز للصهاينة والولايات المتحدة لن يتوقف عن التنكيل بالشعوب بما فيها شعب نجد والحجاز، طالما لم يتلقى ضربة قاسية لمصالحه الاقتصادية. فالميدان أثبت هزيمته عسكريا رغم الدعم اللوجستي والاستخباراتي العالمي. إن توجيه تحذير بحجم الجرائم المرتكبة على غرار عملية توازن الردع التي استهدفت أرامكو سابقا هو الكفيل بتعديل الكفة وإجباره على المجيء صاغرا إلى طاولة المفاوضات. لم يستوعب عربان الخليج التحولات الاستراتيجية والنمو المتسارع لمحور المقاومة، وراهنوا على كفيل إسرائيلي يقف اليوم عاجزا أمام ضربات رجال الله في الميدان. لذا لابد من تأديب هذه الأنظمة والعمل على تقويض أساسها وإذلالها مثلما أذلت الشعوب وقهرتها.

أثبتت الأحداث أن الجمهورية اليمنية وعلى لسان قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران لمواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني انطلاقا من الواجب الديني والأخلاقي والإنساني والعروبي لليمن من موقف التضامني والإسلامي والقيمي. هذا مع إيران يأتي في إطار الجهوزية لكل التطورات والاحتمالات وتعزيز التضامن مع قضايا الأمة ومنها العدوان الذي تتعرض له الجمهورية الإسلامية. قدم اليمن موقفا مشرفا لمواجهة الاعتداءات الأمريكية الصهيونية ضد دولة مستقلة وذات سيادة. ينبغي على جميع الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذوه لمواجهة عدوان لا يهدد إيران فحسب بل كل دول المنطقة في ظل رؤية استعمارية أمريكية صهيونية تحت مسمى الشرق الأوسط الجديد وبناء ما يسمى بإسرائيل الكبرى لتغيير أنظمة وإعادة رسم الحدود الدولية والسيطرة على منابع النفط في بلدان الخليج العربي وفي بقية دول المنطقة. وبناء على ذلك يمكن القول إن أمريكا دخلت في مستنقع الحرب مع إيران وستمنى بالتأكيد بهزيمة مذلة سيشهدها العالم أجمع خاصة ولها تاريخ من الهزائم المتعددة أبرزها ما حصل لها في فيتنام وأفغانستان وغيرها من الدول. السياسة الأمريكية كسياسة استعمارية لا يمكن أن تنشد السلام في علاقتها الدولية لأن السلام سيضع نهاية للإمبراطورية الأمريكية الشريرة ونهاية لعمل المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وستكون أيضا جميع القواعد العسكرية الأمريكية في العالم زائدة عن الحاجة ولا معنى لوجودها في ظل السلام والأمن الدوليين. وعلى الرغم أنه لم يمر من عمر الولايات المتحدة الأمريكية سوى 250 عاما فقط إلا أنها قضت 93% من عمرها يعني 222 سنة في حروب على الدول الأخرى واحتلالها في أنحاء العالم وارتكبت فيها العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. إن أمريكا دولة تجيد اختلاق الذرائع الكاذبة للعدوان على أي دولة تمتلك ثروات طبيعية وهذا ما حدث مؤخرا مع فنزويلا التي تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم وحاليا وضعت عينها على الثروات الطبيعية في الجمهورية الإسلامية في إيران وعام مرور الوقت اتضح لها أن الجمهورية الإسلامية يحرسها الثوري وقواتها المسلحة ليست لقمة صاعقة كما حصل لفنزويلا التي احتلتها واعتقلت رئيسها في ساعات فهي إيران تلقن أمريكا درسا قاسيا في الحرب وفن الدفاع عن الوطن والسيادة والكرامة الوطنية.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام لنهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين تقي، من الطباعة والأنترنت صيما إبراهيم، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس سليم الحميدي. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: خلف كل ابتسامة شفاء قصة نجاح نعتز بها، ولأننا في المستشفى العربي الدولي نفخر بكوادرنا الطبية، واصلنا تقديم خدماتنا الطبية المتكاملة، ومنها جراحة المخ والأعصاب بإشراف الأستاذ الدكتور يوسف المداني، استشاري أول جراحة المخ والأعصاب، استخدام أحدث التقنيات الطبية في مجال جراحة المخ والأعصاب، نخبة من الاستشاريين من ذوي الكفاءات العالمية، إجراء أكبر وأدق العمليات الجراحية، رعاية متكاملة قبل وبعد العملية. ولكي تكتمل قصة هذا النجاح، وفرنا حلولا طبية متقدمة. المستشفى العربي الدولي، صنعاء 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. اليوم يخلع التاريخ جلده المهترئ والذي شوهته بصمات الإجرام والعدوان الذي يعربد به في هذا العالم وفي أرجاء الأرض المستكبر الأمريكي الصهيوني. نعم، التاريخ يعاد صوغ سطوره من جديد ويعاد تصويب بوصلته بما يسير في الاتجاه الطبيعي الذي اختلت موازينه لفترة من الزمن بفعل عربدة هؤلاء المستكبرين المجرمين الذين استخفوا بالشعوب وبحرماتها وانتهكوا كل ما له صلة بهذه الحرمات والحقوق التي تخص الشعوب المستهدفة والمستضعفة في هذا العالم. اليوم أيضا يعاد صوغ المعادلات والموازنات للصراعات والمواجهات بين أطراف المعسكرين، معسكر الكفر والإجرام والفرعنة والاستكبار ومعسكر الدفاع عن الإنسانية بكل حقوقها المشروعة وعن الدين والهوية والوجود، وخصوصا في منطقتنا التي هي القلب النابض وهي الموضع الصميمي لكل ما يجري. جميع معطيات المشهد السياسي والميداني في المنطقة وأبرزها تداعيات عملية طوفان الأقصى في أكتوبر تشرين الأول من العام الميلادي 2023 والجرائم المفرطة في همجيتها ووحشيتها للعدو الصهيوني الأمريكي في قطاع غزة بامتداداتها في الضفة والقدس الفلسطينية المحتلة وصولا إلى هذا العدوان على إيران والرد بضربات وعمليات الوعد الصادق 4 الإيرانية المسددة. جميع هذه المعطيات والأحداث والتطورات وسواها كانت وما زالت تقول إن زمن العربدة الصهيونية الأمريكية بكل ملحقاتها وتوابعها قد بلغ ذروته، وليس بعد التمام إلا التلاشي والزوال كما يقال. وهذا يعني وبكل وضوح وجوب أن يعي كبراء وأئمة هذا الكفر وهذا الفجور والإجرام وهذه الإبادات وهذه العربدة والطغيان، وعلى رأسهم الأمريكي والصهيوني وكل من معهما من خريجي جزيرة الشيطان الإبستينية، أن يعوا أن الاستمرار في نهج الاحتلال والتوسع والاستخفاف بحقوق الشعوب المشروعة واستسهال سفك دماء أطفالها ومدنيها وأبريائها واستباحة حرماتها وقتل قادتها الأحرار المجاهدين وتدمير مقومات حياتها لمجرد أن مصالحهم الشيطانية غير المشروعة تدفعهم إلى ذلك دون رد مستحق لائق بهذه الممارسات والسياسات الإجرامية المفرطة من قبل أحرار الشعوب المظلومة المعرضة لهذه الممارسات والسياسات والارتكابات العدوانية الظالمة، أن الاستمرار في هذا المسار العدواني المتمادي أمر غير ممكن وغير طبيعي. الخلاصة هنا أو قصار القول إن زمن هذه المعادلة المجحفة والجائرة قد ولى، ومصادق هذه الحقيقة تتجلى في استبسال وصمود المقاومة الإسلامية في المنطقة بعموم أطرافها ومفاعيلها ومناطقها في إيران وفي لبنان وفي فلسطين والعراق واليمن. هذا الصمود الأسطوري على مدى هذه الفترة التي مضت منذ بدء التصعيد الإجرامي الصهيوني الدموي وغير المسبوق على قطاع غزة ومن ثم لبنان، وثبات الموقف المساند الداعم لمحور الجهاد والمقاومة، بل تصاعده في جبهاته كافة، كما تتجلى في أحدث شواهدها ومصادقها المتمثل في الموقف الإيراني الذي خرق وأسقط كل حسابات العدو ومن معه في جبهته الصهيونية العالمية، بدءا بعمليات الوعد الصادق 4 القصاصية العسكرية الإيرانية القوية والموجعة لهذا العدو الصهيوني الأمريكي المجرم بقوتها واتساعها وزخمها النوعي المفاجئ للعدو، وهي ضربات مشروعة ومبررة تماما، بل مطلوبة بكل المعايير الأخلاقية والقانونية والسياسية والإنسانية، لأنها جاءت ردا على عدوان أمريكي صهيوني سافر وليس الأول من نوعه، عدوان غادر. أتت هذه العمليات كرد

0: هذا
1: لأنك هذا هو الذي بقي نكاحه
0: حتى بعد موته
1: بعد حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الإمام علي عليه السلام هدد بعض أزواجه بالطلاق لأن النبي كان قد وكله في حالة من الحالات وأطلق الوكالة.
0: نعم، تفضل يا أخي.
2: السلام عليكم، بارك الله فيكم.
0: وفيكم بارك الله. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله الشاذلي. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، حفظ الله اليمن ونصر الله الدين وأذل الله المجرمين ونصر إخواننا في غزة وفلسطين وفي العراق ولبنان وفي إيران وفي كل مكان يذكر فيه الرحمن، وأذل الله اليهود ومن معهم وعاونهم وأمريكا ومن نحى نحوهم، إنه على ما يشاء قدير. صلى الله على البشير النذير وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. اندلع حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة، أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف من طيران العدو الصهيوني مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم أن طفلا فلسطينيا يقتل بمعدل طفل واحد أسبوعيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ يناير 2025 على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. استهدفت المقاومة اللبنانية للمرة الثانية قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية، وأكدت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي هبوط مروحية عسكرية في مستشفى على متنها عدد من الإصابات في صفوف جيش العدو في جنوب لبنان. وذكر إعلام العدو بأن حزب الله لم يعد يكتفي بإطلاق مسيرات فردية، فقد أطلق عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار خلال الساعة الأخيرة. أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم اليوم مواصلة الدفاع عن لبنان والرد على العدوان الإسرائيلي والانتهاكات وعدم العودة إلى ما قبل 2 مارس، وقال في رسالة وجهها إلى المقاومة بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن لبنان لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن أرضه وشعبه مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات. حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية من أن أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه برد حاسم وفوري، مشددا على أن العدو يجب أن يذعن لحقوق الشعب الإيراني. هكذا سمعنا الأفاضل قرانا على مسامع.

0: معكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: لأجلهم إلى الفقراء إلى المساكين إلى الغارمين إلى ابن السبيل إلى كل المستحقين نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم إغاثتكم مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
4: 60 دقيقة.
2: 60 دقيقة في عالم كبير
4: تتشعب أحداثه
2: وتتنوع قضاياه،
4: نجمع لكم الخبر
2: والحدث
4: والقصة،
2: نقرأها
4: ونحللها في
2: 60 دقيقة. 60 دقيقة

0: مرحبا بكم سامعين الأفاضل إلى حلقة اليوم من برنامج 60 دقيقة بين دفتيها مواضيع هامة. يصحبكم فيها من الإعداد ياسين أحمد شعبان ومن الإخراج أسماء نيحية. البداية باستعراض فقرتها. حادث الساعة: مجزرة نقم شاهد أبدي على الإجرام الأمريكي السعودي والتواطؤ الأممي الدولي. شاهد وشواهد: النزيف الملياري ومعادلة هرمز يضعان اقتصاد واشنطن أمام الانهيار. في المرصد: الاستراتيجية الصهيونية كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة. وراء الأحداث: صمود المقاومة اللبنانية إلى أي مدى أسقط الوهم الصهيوني. وبين التصعيد والمفاوضات أين يتجه المشهد القادم في المنطقة؟ حول العالم: إبستين فوكوياما نهاية التاريخ إلى هنتنغتون صراع الحضارات. وفي حديث الساعة: مجزرة نقم شاهد أبدي على الإجرام الأمريكي السعودي والتواطؤ الأممي الدولي. الحادي عشر من مايو 2015، ارتكب تحالف العدوان الأمريكي السعودي واحدة من أبشع المجازر بحق المدنيين في بلادنا، حين استهدف منطقة جبل نقم والأحياء السكنية المحيطة بهذه المنطقة في العاصمة صنعاء بأسلحة محرمة دوليا. تم استخدام القنابل الفراغية الارتجاجية شديدة التدمير فيها. هذه الجريمة لا تزال محفورة في ذاكرة الشعب اليمني بوصفها واحدة من أكثر الهجمات دموية وإجراما خلال سنوات الحرب والحصار.
1: في ذاكرة الشعوب وتاريخ المدن ثمة أيام لا تمر كغيرها، وإنما تحفر في وجدان الأرض بمسامير من وجع ونار. الحادي عشر من مايو عام 2015 لم يكن يوما عاديا في تاريخ العاصمة اليمنية صنعاء، فقد كان هذا اليوم الذي تقرر فيه الحقد الأمريكي السعودي الصهيوني، حين خلع قناعه بالكامل ليحيل سكينة المدينة إلى جحيم مستعر ويحول جبل نقم الشامخ إلى بركان من الموت الاصطناعي الذي لم تعهده البشرية إلا في أشد كوابيسها قتامة. الذكرى الحادية عشرة للمجزرة الكبرى التي ارتكبها العدوان بمنطقة نقم في مديرية آزال جريمة لا تنسى، وجرح مفتوح ينزف حكايات حول جثث بلا رؤوس وأطفال جنوا من هول المشهد ومدنيين أحرقوا وهم في مخادعهم. جريمة تجاوزت حدود العقل لتستقر في خانة الإبادة الممنهجة باستخدام أسلحة محرمة دوليا صبت فوق رؤوس الأبرياء في واحدة من أبشع صفحات العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. لقد كان المشهد عصر ذلك اليوم مروعا بكل ما تحمل الكلمة من دلالات وجودية: انفجارات متواصلة هزت أركان العاصمة، أدخنة تتصاعد إلى عنان السماء بألوان جنائزية مرعبة تبدأ باللون الأسود الكثيف ثم تتحول إلى الأصفر الغريب وحتى الأبيض الساطع في لوحة سريالية رسمتها نيران لا تنطفئ ووهج يخطف الأبصار والأنفاس. تحت أقدام ذلك الجبل الذي احتضن صنعاء لقرون تقع أحياء شعبية مكتظة بالأرواح وبالآمال. وجد سكانها أنفسهم فجأة في مواجهة الهستيريا اللعينة، بينما اضطر الآلاف للنزوح هربا من الموت الزؤام. فضل البعض البقاء مستبسلين بين الركام، يلملمون أشلاء جيرانهم ويوثقون بين الأنقاض ألف حكاية وحكاية وسط دمار هائل لم يترك حجرا على حجر، حيث سجل التاريخ استشهاد 120 مواطنا وإصابة أكثر من 200 آخرين في حصيلة ليست نهائية، فسرعان ما ارتفعت لتتجاوز 400 ضحية بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن الذين لم تشفع لهم براءتهم أمام جبروت القوة العمياء الظالمة. إن التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتوثيق جرائم العدوان كشف عن أن الاستهداف لم يكن عشوائيا، وإنما كان متعمدا إمعانا في إنهاء حياة البشر وتدمير كل مقومات الحياة، تماما كما حدث في حي فج عطان وفي غيرها من المدن اليمنية المنكوبة.

0: تحولت صنعاء في تلك اللحظة قبيل الغروب إلى مدينة يعيش أبناؤها الأهوال تحت ألسنة اللهب والانفجارات الهائلة. بعدما تناثرت شظايا القنابل وموجات الانفجار إلى الأحياء المكتظة بالسكان، مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى، بينهم نساء وأطفال، وسط حالة هلع غير مسبوقة عاشها السكان الذين شاهدوا النيران والركام يمتدان في محيط واسع من العاصمة. ولم تقتصر أثر المجزرة على اللحظة الدموية نفسها، لتمتد لسنوات طويلة عبر الإصابات والإعاقات والأثار النفسية والاجتماعية التي بقيت تلاحق ألف الأسر اليمنية. الأمين العام المساعد لحزب الشعب سفيان العماري: ما الأهمية التي تكتسبها أحياء وإحياء ذكرى المجزرة الإرهابية في نقم في هذه المرحلة؟
1: طبعا أكيد تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة. نحن الآن يعني في مرحلة تجسدت فيها طبعا الوحشية الأمريكية، ونحن نعرف أنه يعني ما استخدم في هذا في جريمة نقم هي طبعا سلاح أمريكي وبطيارين أمريكيين، حتى ولو يعني تحملت السعودية المسؤولية يعني القانونية عن هذا الجريمة، إلا نحن نعرف أنه المنفذ وصاحب الذخيرة ومن قدم المساعدة ومن قدم هذه الخدمة ومن أراد تجريب يعني هذه الـ هم الأمريكان نفسهم، لأنه يعني واضح جدا بأنها استخدمت لأول مرة في المنطقة على الأقل، وبالتالي واضح جدا أنه الولايات المتحدة هي من رغبت في تجريب هذا النوع من الأسلحة. ولذلك اليوم ونحن نرى الوحشية الأمريكية على مستوى العالم، على مستوى إيران والمنطقة وجنوب لبنان، إن أن نستذكر هذه الجرائم لأنها لن تسقط بالتقادم وسيتحاسب عليها الولايات المتحدة في نهاية الأمر، خاصة أنه اليوم الملفات كلها مطروحة على الطاولة ولن يكون هناك تسويات مجتزأة كما يعني جرت العادة. واضح جدا أن احنا أمام مرحلة مهمة ويجب أن نستذكر هذه الجريمة ولا ننساها في حق شعبنا، وخاصة أنه اليوم هناك يعني نوع من الطروحات يعني من قبل مكتب المبعوث الأممي بأنه يريد أن يطرح يعني بعض الجوانب الإنسانية، وهذا طبعا بالنسبة لنا حق يعني نطالب به بالتعويض عن هذه المسألة، ويجب محاسبة أيضا من قاموا بارتكاب الجريمة وهم معروفون بالنسبة لصنعاء ومعروفون حتى للعالم. نحن نعرف من وراء هذه الجريمة، من أعطى الإحداثيات، وكذلك من يعني شاركوا بها سواء تمويلا أو كذلك من خلال منح الأسلحة.
2: نعم.
1: إذن أمام جريمة يعني مركبة، جريمة لن تسقط بالتقادم، هناك يعني استخدام لأسلحة محرمة دوليا ويعني استخدمت لأول مرة في اليمن، برغم أنها الآن طبعا يعني مرشحة للاستخدام في المنطقة يمكن في خلال المرحلة القادمة، لكن أريد أن يعني أوضح وأريد أن تكون هناك يعني رؤية واضحة. نحن نفهم ما يجري الآن في المنطقة، وسيعود الجميع للحساب والعقاب، وسيدفع الجميع يعني ثمن هذه الجريمة عاجلا أم عاجلا. نحن لا نعول على القانون الدولي، نحن نعول على يعني قواتنا المسلحة، ونعول على قدرتنا على جلب الجميع للطاولة. أعتقد أنه أمس تصريح وزارة الخارجية كان واضح وصريح في هذا الجانب، بأنه نحن لا نعول على المنظمة الدولية، نحن نعرف جليا وواضحا وتاريخيا أيضا أنه هذا المنظمات لا تأتي بالحق لأحد، ولا تعتمد الله على نفسك في مسألة أن تجلب الآخرين إلى الطاولة لتقديم الاعتذار وتقديم التعويضات المناسبة. لن نستطيع إعادة من قتلوا، لن نستطيع إعادة يعني الأرواح التي أزهقت، ولن نستطيع أن نرد الأعضاء التي يعني ذهبت، لكن نستطيع أن نجبر العدو بأن بضربات يعني قوية جدا، و من خلال طبعا الضغط على العالم كله بأنه يأتي إلى طاولة المفاوضات وأن يقدم يعني اعتذاره الرسمي. لأنه لكن الاعتذار يجب أولا الاعتراف بالجريمة والاعتذار عنها، ثم التعويض وجبر الضرر، وأيضا تخليد هذه المسألة في الذاكرة الوطنية على مستوى الوطن كله، لأنه يعني لا زال جزء من الوطن تحت الاحتلال. هناك يعني معالجة كثيرة ممكن أن تعوض يعني معنويا وماديا وكذا، لكن لا يمكن أن تعوض الأرواح. لكن هذا كله لن يأتي يعني عبر المجتمع الدولي، المجتمع الدولي لا يعوض أحد، المجتمع الدولي لن يرد الحق لأحد. وإحنا يعني شفنا في فلسطين وجنوب لبنان وغيرها من يعني مواقع الاشتباك اليوم الموجودة في المنطقة. ما يعوض عليك هو سلاحك، قوتك، قدرتك على إجبار الجميع بأنه يعني يخضع إلى يعني إرادة الشعب اليمني بأن يأتي للطاولة ويقدم التعويضات المناسبة، وأيضا كذلك تخريد هذا المسألة في الذاكرة الوطنية، لأنه مهم جدا أن تعرف أجياننا اليوم وغدا وبعد غد، أن تعرف هذه الجريمة، أن تخلد ذكرى هذه الجريمة، وتخلد أيضا ذكرى يعني تضحيات كبيرة جدا من قبل الجيش واللجان الشعبية وكذلك المواطنين اليمنيين الذين ضحوا من أجل لحظة الحرية ولحظة الاستقلال ولحظة أيضا كذلك يعني استعادة الكرامة. هذا ما نقصده في المسألة. أما بالنسبة للتعويض عن الأرواح والأجزاء التي بترت من الناس، هذا طبعا يعني لا يعني لن نجدها إلا عند الله سبحانه وتعالى بأن يجبر الخواطر، لكن نستطيع، نحن نستطيع اليوم من خلال، وأنا أتكلم بهذا الكلام وأنا مسؤول عنه، أن نحن اليوم اليمن تمتلك من القدرات ومن الموقع ومن المكانة ما تستطيع بها أن تجلب الآخرين صاغرين إلى يعني إلى طاولة المفاوضات اليوم. وأعتقد أنه اليوم تصريح وزارة الخارجية حقيقة أنا طلعت عليه يعني فعلا يعني فعلا كان يعني تصريح مهم جدا ويعني يثلج الصدر، لأنه يجب على الطرف الآخر أن يعرف بأن اليمنيين لا ينسوا ثأرهم، وأنه سيعود راضيا أو صاغرا إلى الطاولة وتقديم يعني لرفع أولا المعاناة عن الشعب اليمني وأن كذلك عن الجرائم الماضية.
0: ستون دقيقة شاهد وشواهد. النزيف الملياري ومعادلة هرمز يضعان اقتصاد واشنطن أمام الانهيار. تتزايد التحذيرات للولايات المتحدة في أزمة طاقة خانقة مع استمرار تراجع المخزونات النفطية الاستراتيجية والتجارية وارتفاع المخاوف من تداعيات أي اضطراب طويل الأمد في إمدادات النفط، خصوصا مع إحكام إيران لقبضتها على الملاحة الأمريكية في مضيق هرمز. وتشير المعطيات الاقتصادية إلى أن واشنطن باتت تواجه واحدة من أكثر المراحل حساسية على مستوى أمن الطاقة، في وقت تتحدث فيه تقارير أمريكية عن انخفاضات متسارعة في احتياطات النفط الخام وبالمشتقات، بما يهدد عمل المصافي يضغط على الأسواق الداخلية وأسعار الوقود، وسط مخاوف من ارتفاعات متزايدة لأسعار المشتقات ومختلف السلع، ما يجعل المواطن الأمريكي يتكبد أموالا باهظة بسبب حرب لا ناقة له فيها ولا جمل. وفي جديد الاضطرابات الأمريكية، قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن حرب ترامب على إيران تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر بمئات المليارات من الدولارات. ونقلت في تقرير لها عن خبراء اقتصاديين قولهم: حجم التكاليف المالية للحرب على إيران كبيرة لدرجة لا يمكن إخفاءه إلى الأبد. أيها الكرام، لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الخط الهاتفي الخبير الاقتصادي الأستاذ سليم الجعدمي. مرحبا بكم معنا أستاذ سليم.
2: أهلا وسهلا بكم والإخوة المستمعين إذاعة صنعاء الكرام.
0: حياكم الله. طبعا كنا نتحدث عن الأزمة الخانقة التي يعيشها المواطنون هناك في الولايات المتحدة الأمريكية. الأرقام الرسمية الصادرة عن وكالة الطاقة الأمريكية تكشف انخفاضا خطيرا في المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة. كما نعلم واشنطن دائما تود أن تحتفظ بمخزون استراتيجي بما لا يقل أقل شيء عن شهر لتغطية احتياجاتها. تعليقكم حول ذلك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. طبعا التقرير الأسبوعي الصادر عن وكالة الطاقة الأمريكية كان تقرير صادم للشارع الأمريكي وأيضا للناخب الأمريكي، لأنه أكد أن هناك انخفاضات سواء في مخزون المشتقات النفطية أو في المخزون النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة. طبعا كما ذكرت الأستاذة الكريمة، بأن الولايات المتحدة تحاول أن تحتفظ أو استراتيجيتها أن تحتفظ بمخزون طوارئ فيها لمدة شهر. طبعا هي تحتاج في اليوم الواحد حوالي 20 مليون برميل، نتحدث عن احتياج شهري يصل إلى 600 مليون برميل.
0: صحيح.
2: لكن التقرير كان صادم إذ أن أكد أنه هناك انخفاض وصل إلى 392 الآن المخزون، بمعنى أن المخزون الاستراتيجي لم يعد كافي لمدة شهر وإنما 19 يوم.
0: نعم.
2: فترة التغطية الآن انخفضت من 30 يوم إلى 19 يوم. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أيضا أن مخزوناتهم من البنزين وهي المشتكات النفطية البنزين والديزل انخفضت، على سبيل المثال البنزين انخفض بحوالي 39 مليون برميل منذ بداية العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
0: نعم.
2: الديزل انخفض بنسبة 23% وبكمية 30 مليون برميل. إضافة أيضا إلى نقطة مهمة وخطيرة، اتضح أن الولايات المتحدة تنتج نوع رديء من البنزين، لذلك تستخدم مواد تسمى مواد خلط البنزين، وهذا وفق التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الأمريكية أكدت أن الانخفاض في مواد خلط البنزين انخفض حوالي 38.7 مليون برميل. وإضافة إلى نقطة مهمة، معنى هذه الانخفاضات كما ذكرت هناك ارتفاعات بالأسعار. تخيلي معي والأخوة المستمعين الكرام، على سبيل المثال أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى ثلاث ولايات وهي أوهايو وميتشيغان وكذلك ألاسكا ارتفعت فيها أسعار البنزين حوالي 60%.
0: نعم.
2: والديزل ارتفع في تلك الولايات إلى حوالي 78%، وبالتالي هذه الارتفاعات صاحبها انعكاس على الأسعار المواد الغذائية وكذلك أسعار بقية السلع والخدمات.
0: إذن لم تختصر الأزمة عند هذا الحد، امتدت تداعيات هذه الأزمة إلى خطوط النقل الجوي. حسب الصحف الصادرة عنهم مثل فاينانشال تايمز، وقود الطائرات ارتفع بأكثر من 70%، ما أدى إلى زيادة أسعار تذاكر السفر وتسريع انهيار الشركات هناك.
2: طبعا هذه نقطة مهمة، إذ أن أسعار المشتكات النفطية هي أساسا ترتبط ارتباط وثيق وأصيل بأسعار السلع والخدمات، وعلى سبيل المثال كما ذكرت أسعار مادة التورباين الذي هو وقود للطائرات ارتفعت بالفعل وكان ارتفاع حاد. ولا ننسى بأن المواطن الأمريكي والناخب الأمريكي من تلك المزايا التي دائما ما يتنافس عليها المرشحون للولايات أو لرئاسة الولايات المتحدة هي أسعار المشتركات النفطية. ولعلنا تابعنا في البرنامج الانتخابي لترامب أكد أن سعر الجالون سينخفض إلى حوالي 2 دولار. طبعا كان قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية 2 دولار ونصف، اليوم ارتفع إلى حوالي 6 دولار، بل في بعض الولايات ارتفع إلى 8 دولار، والديزل كذلك ارتفع بنسبة كبيرة جدا. إضافة إلى نقطة مهمة، الآن بنك جيبي مورجان خفض المؤشر المخزونات العالمية للنفط العالمي من المؤشر الأخضر إلى المؤشر البرتغالي. طبعا المؤشر الأخضر معناها أن هناك حوالي مخزون آمن للدول الصناعية الكبرى يصل إلى 8.2 مليار برميل. لكن أكد التقرير أن المخزونات خلال الفترة القليلة الماضية وصلت إلى 7.6، وهذا معناها انخفاض أو ما يسمى بمستوى الضغط التشغيلي، معناها أن الأسواق بدأت تفقد الفائض الآمن من الطاقة، معناها أن المصافي وشركات النقد بدأت تواجه صعوبة في توفير الإمدادات، وأن أسعار البنزين والديزل سترتفع بقوة. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أنه قد ربما إذا استمرت عملية الإغلاق لمضيق هرمز فإن الأثر الاقتصادي سيكون كارثي، وهو من سيكتوي به هي الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي.
0: إذن هنا ما هي قراءتكم للصورة القاتمة التي ستواجهها الولايات المتحدة في الأيام القادمة، خاصة أن هناك مظاهرات والشعب الأمريكي غير راضي عما يحدث؟
2: طبعا نحن الآن مقدمون في شهر 11 على انتخابات هي الانتخابات النصية للولايات المتحدة، وبالتالي هذه الآثار الاقتصادية سينعكس أثرها أثر سياسي. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن ارتفاع أسعار المشتكات النفطية أدت إلى ما يسمى بالإنفاق التضخمي أو ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، إذا ارتفع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والناخب الأمريكي والمواطن الأمريكي في شهر مارس إلى 3، وهو آخر تقرير، طبعا هو تقرير ربع سنوي، الصور ارتفع إلى 3.2 وهو أعلى مستوى منذ العام 2023. إضافة إلى نقطة مهمة، إلى أن أظهرت استطلاعات أن 55% من الشعب الأمريكي قالوا أن أوضاعهم المالية الشخصية تزداد سوء، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله خلال 25 عام. أيضا إضافة إلى مجموعة من الاستطلاعات أكدت أن أكثر من 60 إلى 70% من المواطنين الأمريكيين خفضوا ثقتهم بالرئيس الأمريكي. وأيضا لا ننسى أيضا حتى الجانب المرشح والذي ينتمي إليه الرئيس الأمريكي وهو الحزب الجمهوري الآن أصبح يلقي باللوم والعتاب على الرئيس الأمريكي. إضافة إلى نقطة مهمة إلى أن هذه الآثار مجتمعة أساساً الولايات المتحدة قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تعاني من مشكلة اقتصادية، وكان أبرزها هو خدمة الدين العام، وكذلك الدين العام الذي قارب 40 تريليون دولار، وخدمة الدين العام التي تصل إلى تريليون دولار سنوياً.
0: إذن أستاذ سليم، ما هي الإنعكاسات الخاصة بهذه الأزمة للمزاج الشعبي الأمريكي على الإدارة الأمريكية؟
2: طبعا هناك استطلاع تقوم به جامعة ميشيغان، وهو استطلاع شهري وبالذات بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أكد الاستطلاع أن حوالي 81% من الشعب الأمريكي يقولون أن الوقود يرهب ميزانيتهم. 77% يعتبرون أسعار الوقود قلق كبير. 80% أيضا يلومون الإدارة الأمريكية. 55% كما ذكرنا أيضا نسبة كبيرة من الجمهوريين. أيضا إضافة إلى نقطة مهمة إلى أن هذه الارتفاعات أدت إلى أن يقلص الشعب الأمريكي نفقاته وعلى السفر والترفيه وكذلك الإنفاق، وزادت الاعتماد على البطاقات التأمينية. الآن أصبحت الحكومة الفيدرالية الأمريكية تتكبد مشاكل اقتصادية تتمثل في بطاقة الائتمان، وبالذات ولا ننسى أن هناك أكثر من 30 مليون أمريكي يعيشون تحت خط الفجوة. هذه معلومات متاحة للإخوة المستمعين الكرام، معلومات رسمية منشورة على الفيدرال الأمريكي، قد ربما الكثير يتفاجأ. هل يعقل بأن دولة مثل حجم الولايات المتحدة يوجد بها هذا الكم وهذا العدد الكبير من الـ من الـ من الفقراء؟ إضافة إلى نقطة مهمة، حتى نسبة البطالة الآن، البطالة الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية 7 ملايين باب عاطل عن العمل، بينما الأرقام الصادرة عن الفيدرال الأمريكي تؤكد أنهم أكثر من 13 مليون. وبالتالي ما يظهر لوسائل الإعلام وما تظهره الحكومة الأمريكية هو يختلف تماما عن الحقيقة. والدليل على ذلك أن هناك انهيار في أسعار الدولار مقابل العملات، أن هناك تكبد للاقتصاد الأمريكي، وهذا مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم.
0: وسيكون النصر بإذنه تعالى لدول المحور التي تجاهد وتكافح هذا العدو إلى جانب الكيان الصهيوني وأيضا من يلف لفهم. التحية والتقدير لكم أستاذ سليم الجعدبي الخبير الاقتصادي، شكرا كثيرا لكم.

0: 60 دقيقة وفي المرصد. الاستراتيجية الصهيونية، كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة؟ لم تعد المأساة الكبرى في هذا العصر هي حجم المجازر التي ترتكب، ولا باتساع النفوذ الأمريكي الصهيوني في المنطقة، بل في ذلك الصمت الثقيل الذي يخيم على أمة كاملة. وكأن الدم العربي والإسلامي تحول إلى مشهد اعتيادي لا يقض غضبا ولا يصنع موقفا في غزة. تهدم الأحياء فوق رؤوس سكانها، وأيضا تباد العائلات بأكملها تحت سمع العالم وبصره.
1: لا يزال المشهد في غزة وفلسطين يمثل الوجع الإنساني الأكبر والوصمة الأكثر قتامة في جبين المجتمع الدولي، حيث يستمر العدوان الصهيوني بوتيرة وحشية تتجاوز كل الخطوط الحمراء. إنما يحدث اليوم هو سياسة ممنهجة للقتل والتشريد والتهجير، تهدف إلى اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه عبر حصار خانق وقصف لا يتوقف واغتيالات تطال الكوادر الحيوية، وسط انتهاك صارخ وفاضح لحقوق الأسرى والسجناء أمام مرأى ومسمع من العالم كله. يعتمد الاحتلال استراتيجية الإنهاك الشامل التي تسعى إلى تدمير مقومات الحياة اليومية بعد استهداف الأرواح. إن وصول حصيلة الضحايا إلى 72,736 شهيدا و 172,535 مصابا منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 يعكس حجم الكارثة الوجودية التي يواجهها القطاع. هذه الأرقام هي حكايات أسر أبيدت بالكامل وأجساد لا تزال تحت الركام وفي الطرقات في وقت تعجز فيه طواقم الإسعاف عن الوصول إليها نتيجة الاستهداف المباشر ومنع الإمدادات. على المستوى السياسي والأمني يتجلى خبث الاحتلال في استهدافه المتعمد للمنظومة الشرطية والمدنية، تماما كما حدث في اغتيال مدير الشرطة للمباحث في خان يونس. إن الهدف من هذه العمليات الإجرامية واضح تماما، هو إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى لضمان إعاقة أي جهود للتعافي أو إعادة مظاهر الحياة الطبيعية. سلوك إجرامي مستمر يترافق مع تصريحات عبرية متطرفة مثل ما دعا إليه ألموغ بوكير عبر القناة 12 بضرورة تقليص المساعدات بشكل حاد ودراماتيكي، مما يؤكد أن سياسة التجويع هي سلاح استراتيجي يستخدمه كيان الاحتلال الصهيوني لتركيع الشعب الفلسطيني وتعميق مأساته الإنسانية. إن استمرار العدوان والانتهاكات اليومية التي حصدت أرواح أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق الأخير في أكتوبر الماضي يضع المجتمع الدولي والوسطاء أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية، والمطالبة بوقف العدوان هي ضرورة إنسانية ملحة لإنقاذ ما تبقى من روح في قطاع غزة. كيان الاحتلال الصهيوني بسياساته الهمجية لا يضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية فحسب، بقدر ما يتحدى الضمير العالمي الذي بات مطالبا أكثر من أي وقت مضى بتقديم الحماية الحقيقية والإغاثة اللازمة لشعب يرفض الانكسار رغم عظم التضحيات.

0: ليست المعارك في هذا العصر كما يراد لها أن تقدم في الإعلام الموجه، ولا كما تختزل في خرائط تتغير فيها خطوط السيطرة فوق الجغرافيا. هناك حقيقة أعمق من الأرض وأبقى من الخراب، أخطر من كل ميزان عسكري. إنها معركة الوعي. قد يحتل العدو أرضا هنا أو هناك، وقد يرفع رايته على بقعة من تراب، لكن السؤال الذي يحسم به معنى النصر والهزيمة هو: هل استطاع أن يحتل وعي الشعوب؟ هل كسر إرادتها؟ هل نجح في إعادة تشكيل وعيها لتسلم له دون مقاومة داخلية؟ هنا تبدأ الحقيقة التي لا يريد العدو أن تقال. الاحتلال الحقيقي لا يبدأ بالدبابة، بل يبدأ بتغيير المفاهيم. المشروع الأمريكي الصهيوني في جوهره لا يكتفي بالحرب العسكرية بقدر ما يعتمد على هندسة الوعي. الاستراتيجية الصهيونية، كيف نجح محور المقاومة في إدارة معركة المواجهة؟ مع الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الرقيب البليط.
1: اليوم هو صار عدوان شاسر سواء داخل فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران أو في اليمن، هذا اعتداء شاسر. عملية فكرة إنشاء إسرائيل الكبرى هي ليست فكرة، وإنما هي هدف منشود للصهيونية منذ أن نشأت وأرادت أن تحقق هذا الهدف، وهي اليوم تسعى لتحقيق هذا الهدف. استراتيجيات، أعتقد أننا تغلبت الكثير من المداخلات الهدف عن أن وجود القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج والدول العربية والإسلامية، وكذلك حتى القواعد البريطانية الأوروبية الإسرائيلية، هي تشكل بؤرة خطر على الدول العربية والإسلامية، وتشكل أيضا بؤرة احتلال واستعمار أولا لهذه الدول، وأيضا لنشوب الصراعات والحروب المختلفة بين هذه الدول والدول العربية والإسلامية الأخرى. وهذا هو الهدف الذي يريدون من تحقيقه، يسمى بعملية التطبيع، ويأتي في نطاق أيضا الاحتلال والاستعمار تحت مسمى التطبيع. وهذا يريد أيضا نقل الصهيونية واليهودية من داخل فلسطين المحتلة إلى منطقتنا العربية والإسلامية. في مضيق هرمز تحدثت أيضا عنه ومرات كثيرة، وقبل أن تنشب الحرب هذه في المنطقة، بأن إيران يتم محاصرتها وفرض العقوبات عليها من قبل الصهيونية الأمريكية الأوروبية من مضيق هرمز، الذي يعد هو سيادة للأرض الإيرانية، ويجب على إيران أن تستعيد سيادتها على هذا المضيق. وأتت هذه المعركة لتجعل من إيران أن تستعيد سيادتها على هذا المضيق بعد أن أدركت ما قامت به القوات المسلحة اليمنية في العملية الجهادية، المعركة الجهادية المقدسة، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، من خلال فرض الحصار البحري على كيان العدو الصهيوني، منع السفن الصهيونية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من العبور على مضيق باب المندب. بمعنى اليوم اليمن يتحكم في مضيق باب المندب، إيران تتحكم في مضيق هرمز، وهو مقر لهذه الطرق التي كانت تستغلها هؤلاء الأواد الذين يستغلون هذه المنافذ البحرية التي هي في سيادتنا وهي في ملكنا، ويقومون أيضا بمحاصرتنا من مضايقنا ومن أراضينا ومياهنا الإقليمية. وبالتالي نحن اليوم نقول بدأت المعركة تأخذ مجرى التغير، ومجرى أيضا التأكيد على عدم أحادية القطب الواحد، وإنما تعدد الأقطاب، وأيضا وضع النقاط على الحروف وفي مكانها الصحيح من خلال إعادة المضايق البحرية الهامة والتحكم فيها، والعمل على إيجاد أسس صحيحة تتحكم في عبور هذه السفن التجارية التي يجب أن تدفع الرسوم البحرية، رسوم العبور من هذه المضايق ومنها هذه الدول. فلو كانت هذه المضايق تتواجد داخل أمريكا أو الدول الأوروبية لكانوا تحكموا فينا واستطاعوا أن يهاجرونا حتى من خلالها. لكن اليوم نحن نريد أن نوضح للعالم أجمع أن هذا العالم الذي اليوم يعتدي على أراضينا وشعوبنا وأوطاننا وينهب ثرواتنا، هو أساساً يستغل مضايقنا ومنافذنا البحرية في فرض هذه العقوبات وفرض كل عدوانه وغطرسته. أيضاً ما يقوم به اليوم من خلال هذه المعركة التي يسميها تغيير الشرق الأوسط وإعلان جويلات إلى الكبرى، مستغلاً به الدول الخانعة والمذلة له في العمالة والإتهان للصهيونية الأمريكية، وأن يريد أن يعمل صراعات مختلفة كما يريد اليوم تحويل المعركة بدلا من ما هي مع الصهيونية الأمريكية مع إيران ومحور المقاومة، يريدها أن تتحول إلى معركة عربية إسلامية، بمعنى إدخال هذه الدويلات كدويلة الإمارات وغيرها من الدول الأخرى أن تكون هي الأساس والواجهة في نشوب هذه الحرب والحرب التي يحضرون لها. تحدثت من أنه سيتم الاعتداء على إيران وعلى اليمن وعلى غيرها، وتم ذلك. وكان الأمور من أن هنا اليوم التغيير الذي يريده الصهيوني واليهودي يريد إنهاء كل شعوب عربية وإسلامية وأنظمتها وجيوشها من أجل تحقيق أهدافهم القذرة ومآربهم الخبيثة التي اليوم يريدون أن يرتكزون عليها والسيطرة على دولنا وشعوبنا ونهضتنا المختلفة، كما يحدث اليوم من نهضة الثروات في كل الدول العربية والإسلامية. وأيضا يريدون أن يتحكموا فينا وهم ينهبوا ثرواتنا ويسلوها في الوقت الذي يجب نحن أن نكون المتحكمون في المنطقة العربية والإسلامية وفي ثرواتنا، وأن نمنع عن هؤلاء الأعداء أن يكونوا هم من يفرضون آراء وسيادتهم علينا.
0: وتستمر وإياكم 60 دقيقة عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام ووراء الأحداث. صمود المقاومة اللبنانية إلى أي مدى أسقط الوهم الصهيوني؟ تكشف التطورات الأخيرة على الجبهة اللبنانية عن تحولات عميقة في طبيعة المواجهة القائمة على مستوى إعادة صياغة قواعد الردع والتوازن السياسي في المنطقة، بعد أن انتقلت عمليات المقاومة الإسلامية من نمط الاشتباك التقليدي المرتبط بإدارة التوتر الحدودي إلى مرحلة أكثر تعقيداً تقوم على فرض معادلة ضغط استراتيجية تستهدف العمق الصهيوني سياسياً نفسياً وأمنياً. ومن إرسال الرسائل الموضوعية المرتبطة بساحة الجنوب اللبناني، انتقلت المقاومة إلى تكريس معادلة مفادها أن أي تصعيد صهيوني لن يبقى محصورا في نطاق جغرافي ضيق، إنما ستكون له انعكاسات مباشرة على البنية الأمنية والعسكرية داخل كيان الاحتلال نفسه، خصوصا في شمال فلسطين المحتلة. الإقرار الصهيوني بوقوع أضرار داخل مواقع حساسة حتى وإن جرى توصيفها بمحدودة يحمل دلالات تتجاوز حجم الخسائر المباشرة. الإقرار ذاته يعكس اهتزاز صورة الحماية المطلقة التي سعى كيان الاحتلال طويلا إلى ترسيخها لدى جمهوره الداخلي، وتعد مؤشر على وجود اختراق نفسي وأيضا معنوي في معادلة الردع التقليدية. تجليا أن المشهد الحالي برسم رجال المقاومة يوحي أن المواجهة تمضي من حرب استنزاف حدودية إلى صراع إرادات مفتوح يعتمد على استنزاف الخصم سياسيا ونفسيا، فحزب الله يسعى وفق هذا المنطق إلى إظهار قدرته على فرض كلفة متزايدة على كيان الاحتلال الصهيوني، ليس فقط عبر الضغط العسكري إنما من خلال تعميق الإرباك داخل المؤسسة السياسية والأمنية الصهيونية. الدكتور عدنان الإمام أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية في تونس، إلى أي مدى أسقطت المقاومة اللبنانية الوهم الصهيوني؟
2: وفي واقع الأمر يجب أن نعاين أن العدو الصهيوني بدأ هذه الحرب ضد لبنان وبالتحديد ضد حزب الله، وهو يعني يعلن عن سقف عال من الأهداف ومن الطموحات بين معقفين وما إلى ذلك، ولكنه اصطدم بحقيقة الميدان التي فاجأته مفاجأة كبيرة جدا، لأنه كان يتصور أن حزب الله في طريق التفكك وأنه ضعف كثيرا بعد الضربات الأخيرة كما كان يتوهم، ولكن فوجئ بأن حزب الله يعني مستعد استعداد جيد ومنتشر انتشار جيد، وأقحم وأدخل بفضل يعني مهندسيه ومصمميه بفضل يعني التعاون كذلك داخل محور المقاومة، أدخل آليات جديدة وتقنيات حربية جديدة التي فاجأت العدو وكبدته في واقع الأمر خسائر فادحة معظمها يتكتم عنها في واقع الأمر. وبطبيعة الحال يعني أصبحت المواجهة مواجهة يعني طبعا تكبد العدو خسائر كبيرة، ويعني ابتعدت كثيرا عما كان مرسوم لها في البداية. وبطبيعة الحال يعني هنالك يعني إعادة مراجعة الحسابات بالنسبة للعدو الصهيوني الذي كان يتصور أنه سيكون تقريبا في طريق مفتوح، وهذا بطبيعة الحال يدخل اضطراب شديد مع لدى القيادة الصهيونية الماكرة. هل أنهم سيعني يواصلون المواجهة مع ما يتكبدونه من خسائر هائلة، أم أنهم سيتراجعون ويعني يسمحون بأن بانتصار يعني سيكون معلن لحزب الله على جيش صهيوني مدجج يعني بكل أنواع الأسلحة وب منظومات جديدة ومتطورة وبدعم يعني تحظى بدعم غير محدود يعني من طرف الولايات المتحدة ومن طرف بعض الدول الأوروبية، فهنالك نوع من الارتباك ومن ضبابية الرؤية بالنسبة للقيادة الصهيونية بالنسبة للمستوى السياسي والمستوى العسكري. كيف يمكن التعامل والتصرف مع هذا الوضع؟ إذ أنه يبدو أنه من المستحيل أن يحقق العدو الصهيوني الأهداف التي كانت مرسومة، وهي بلوغ نهر الليطاني وإقامة منطقة عازلة وما إلى ذلك. كل هذا أصبح وهم، وأصبح يعني من الواضح أنه لا يمكن تحقيق هذه الأهداف، وأن أي وجود عسكري للكيان الصهيوني حتى في النقاط الخمس التي كان يتمركز فيها قبل بداية هذه المواجهة ستقابل ب يعني عمل حربي من طرف حزب الله، و الذي هدفه واضح على الأقل أنه لا يبقى هنالك أي وجود صهيوني مهما كان نوعه على الأرض اللبنانية سواء كان صغيرا أم كبيرا. ولكن طبعا نعلم كلنا أن حزب الله يجابه في واقع الأمر عدو خارجي وعدو داخلي، وهذا لا يخفى على أحد. الحكومة اللبنانية هي يعني حليفة الكيان الصهيوني في يعني إحكام الضغط بين معقفين حول حزب الله، ولكن طبعا كل المؤشرات تفيد بأن حزب الله قادر على رفع هذه التحديات وعلى إلحاق هزيمة نكرة بالكيان الصهيوني على الأقل في على مستوى الحرب البرية. أنه يعني هنالك طبعا أنواع أخرى من الحروب هي يعني يخوضها حزب الله، ولكن على مستوى الحرب البرية فكل المؤشرات تفيد بأن حزب الله سيحقق إن شاء الله وبفضله نصر كبير على العدو الصهيوني.
0: وفي وراء الأحداث بين التصعيد والمفاوضات، أين يتجه المشهد القادم في المنطقة؟ يطرح كثيرا سؤال جوهري: إذا كان استهداف البرنامج النووي في إيران يبرز أنه لحماية الخليج أو للعرب من الأخطار، فلماذا استهدف الكيان عبر الاغتيالات والتصفية ما يقارب 800 عالم عراقي من علماء الذرة والعلماء البيولوجيين والأكاديميين وحتى الأطباء. لماذا طال الاستهداف العقول والخبرات والمؤسسات العلمية والصناعية في أكثر من بلد عربي وإسلامي؟ من المعلوم أن زراعة كيان العدو الصهيوني في قلب هذه المنطقة كان لأهداف عدة، منها العمل على إخضاع المنطقة، إضعافها، تشتيتها، إبقائها تحت الهيمنة الأمريكية والغربية في مختلف الجوانب، وقد حقق الكيان نجاحا حتى الآن. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أكد أنه لا يوجد أي بديل سوى القبول بحقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح ذي النقاط 14. قال إن أي مقاربة أخرى لا تأخذ بالحسبان حقوق الشعب الإيراني ستكون عقيمة بالكامل ولن تؤدي إلا إلى فشل تلو الآخر. الكاتب والمحلل السياسي محمد الحكيم: بين التصعيد والمفاوضات أين يتجه المشهد القادم في المنطقة يا ترى؟
3: أنا باعتقاد الشخصي التحريض الإسرائيلي وبالتحديد من قبل رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو هو سبب دمار المنطقة اليوم، حتى سبب التحريض نتنياهو على الرئيس الأمريكي ترامب هو سبب الدخول في الحرب. لذلك على الجميع أن يتيقن، وهو أمر مستحيل، إذا إيران خرجت مهزومة من هذه الحرب، وهذا الأمر مستحيل، يعني حلم إبليس بالجنة، فهناك تداعيات هزيمة إيران، وهذا كما أكدت لم يحصل، تداعيات هزيمة إيران بمعنى الدور القادم سيكون على مصر وعلى تركيا وعلى باكستان، لأنه من يعني بسبب لا توجد شرعية لدى إسرائيل، لا شرعية قانونية، لا شرعية دينية، ولا أي شرعية سوى شرعية القوة والسلاح والنووي والدعم الأمريكي اللامحدود. إسرائيل لا ترضى أن تكون هناك دولة قوية في منطقة الشرق الأوسط، لا إيران ولا دولة عربية ولا دولة إسلامية. لذلك بعد إيران من المؤكد ستكون مصر، ستكون الدور سيقع على مصر ومن ثم تركيا ومن ثم باكستان، لأنه كما أكدت لا يوجد شرعية لدى إسرائيل سوى شرعية القوة. فلذلك القادم سيكون على بعض الدول. وأضيف إلى ذلك، إسرائيل تريد تفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة لكي تسيطر على الشرق الأوسط، وما أكده هاري ترومان الرئيس الأمريكي عام 1948 يوم تأسيس هذه الغدة السرطانية، أكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى ملتزمة بتفوق إسرائيل في منطقة، تفوق إسرائيل بمعنى خطر وجودي على إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، خطر وجودي سيكون. لذلك اليوم باعتقادي الشخصي ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال، ما لم يتم تحقيقه في ساحات القتال خلال حرب 39 يوما التي فرضت على إيران، فمن المستحيل أن يتحقق في المفاوضات. لذلك ثلاثة أهداف ضعتها أمريكا وإسرائيل على الطاولة لم تتحقق ولم ترى نور النجاح بقدر ما عانقت ظلام الفشل. الأهداف: إنهاء البرنامج الصاروخي، إنهاء البرنامج النووي، تشينج النظام، تغيير النظام. فإذا ثلاثة أهداف لا زالت هي بخير، ثلاثة قضايا فهي بخير. لذلك اليوم بسبب إيران لم تنتصر لكن لم تهزم، عدم انتصار الطرف المقابل الذي يمتلك سلاح نووي، دولة دائمة العضوية في غاطات تحقيق النصر، يعاد نصر إلى إيران في ضد كل هذه المنظومة العسكرية الهائلة التي تتجاوز ميزانية البنتاغون تريليون و355 مليار دولار أمريكي، تريليون و355. فإذا 1355 مليار دولار أمريكي في حين ميزانية إيران الدفاعية لوزارة الدفاع لا تتجاوز سوى 12 مليار دولار أمريكي، واحد بالألف المعادلة. لكن بهذه 12 مليار دولار تمكنت أن تقف أمام الأهداف وتحقيق الأهداف الأمريكية. لذلك اليوم إيران في حال اندلعت الحرب بالدرجة الأولى، إيران أعادت منظومتها الصاروخية 23% مقارنة بأول يوم 28 فبراير، يوم 23% ازدادت إلى منظومتها الصاروخية التي كانت يوم 28 فبراير، أي بمعنى إذا كان لدى إيران على سبيل المثال كان لها أول يوم الحرب 1000 صاروخ، اليوم أصبح لديها 1230 صاروخ مثال، هذه بالدرجة الأولى. وقبل يومين حددت في حال استئناف الحرب 97 هدف وبنك أهداف جدا مهم في العمق الإسرائيلي، وأكدت إذا تعرضت إلى ضربة نووية، وهذه يعني في الحسبان موجودة في إيران، إذا تعرضت إلى ضربة نووية بما أنها لا تمتلك سلاح نووي فسيكون الرد على مفاعل ديمونا النووي الذي لا يقل كثيره في إسرائيل عن السلاح النووي الذي لا تمتلكه إيران، لا تصل إلى مفاعل ديمونا وستكون الإشعاعات النووية ستنفجر على المستوطنين الإسرائيليين. اليوم أصبحت القضية عظم ولي الأذرع، وإذا تجاوزنا هذه المرحلة تجاوزت إسرائيل سننتقل من مرحلة كسر العظم ولي الأذرع إلى مرحلة طحن العظام فيما بين إيران وأمريكا وإسرائيل.
0: حول العالم، إبستين من فوكوياما نهاية التاريخ إلى هانتينغتون صراع الحضارات. دفعت فضيحة جيفري إبستين وما ارتبط بها من سقوط نخبوي لم تتخيله أكثر أفلام هوليود إثارة إلى حالة غريبة من عدم اليقين لدى الكثير من الأمريكيين الذين يتساءلون ويستغربون كيف لدولة عظمى تقود العالم في أغلب المجالات العلمية التكنولوجية التعليمية الرياضية والفنية أن تصل إلى هذا الانحدار الأخلاقي لنخبتها في شتى المجالات وعلى مدار سنوات طويلة.
4: ما هي قصة إبستين؟ ما هي ملفاته؟ هنا نتحدث بالتفاصيل. هذه القصة التي تواصل التفاعل في الأوساط الأمريكية والبريطانية على جميع المستويات. بداية، جيفري إبستين هو رجل أعمال أمريكي ثري، وقد نسج علاقات مع سياسيين ورجال أعمال وشخصيات نافذة في الولايات المتحدة. بين عامي 2005 و2008 بدأت تظهر اتهامات له بتجنيد قاصرات والاعتداء عليهن، وقد تمت بالفعل إدانته بالفعل في فلوريدا عام 2008، لكنه حصل على صفقة مخففة أثارت جدل واسع، لكنه على كل الأحوال حينها سجن لفترة قصيرة فقط. قضية إبستين عادت بقوة عام 2019 عندما أعيد اعتقاله بتهم الإتجار الجنسي بالقاصرات في جزيرة يملكها بالبحر الكاريبي، وبعد أسابيع وجد إبستين ميتا في زنزانته في سجن بمدينة نيويورك. أعلنت وفاته انتحارا، طبعا الشكوك استمرت حول إن كانت تصفية أم انتحار. وما يتم تداوله الآن هو ملفات إبستين، والمقصود بها هي كل الوثائق القضائية والشهادات ورسائل وسجلات اتصال جمعت في سياق التحقيق وفي سياق القضية، وتشير إلى أسماء وشخصيات معروفة كانت على صلة بإبستين أو أنه حاول التواصل معها. بين عامي 2023 و2024 كشفت محاكم أمريكية دفعات جديدة من الوثائق غير السرية، أعاد جدل إعلامي وسياسي علما أنه لا توجد حتى الآن إدانة قانونية لأي شخصية كبيرة جديدة اعتمادا على هذه الملفات وحدها. كان هذا الجدل بشأن ارتباط شخصيات سياسية واقتصادية برجل الأعمال إبستين كان يتمحور حول مكان واحد وهو جزيرة إبستين، حيث كانت أو كان يقيم حفلاته الخاصة. فماذا نعرف عن جزيرة إبستين هذه في الكاريبي؟
5: جزيرة بأكملها

0: الجزر العذراء الأمريكية. تبلغ مساحتها 70 فدانا اشترها جيفري أبستين بمبلغ قدره 7.9 مليون دولار. أقام عليها عدة منشآت تشمل منزلا فخما وحمام سباحة وملعب للتنس ومنطقة لنزول الطائرات الخاصة. ولتعزيز مستوى الأمان قام ببناء أنظمة أمان معقدة تتضمن أسوارا آمنة ونظام كاميرات متقدم، حيث حولها مكانا لإقامة الحفلات الضخمة التي حضرها مشاهير ورجال أعمال وسياسيين. بعد وفاته عام 2019 تم بيع الجزيرة إلى شركة استثمارية مملوكة لمجموعة من المستثمرين، وتم التخطيط لتحويل الجزيرة إلى منتجع فاخر، لكن المشروع تم تعليقه بعد تلقي الشركة عددا من الشكاوى من السكان المحليين.
1: انتهت دقائقنا، أجمل التحية منا. في الإعداد ياسين أحمد شعبان، ومن الإخراج أسماء نيحية.
2: 60 دقيقة،
3: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
3: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
3: والحدث
2: والقصة،
3: نقرأها
2: ونحللها
3: في
2: 60 دقيقة.
3: 60 دقيقة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وساعتنا تشير إلى تمام 11 ليلا، موعد نشرة الأخبار.

أسعد الله مساءكم بكل الخير مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ورئيس حركة حماس يحيي قائد الثورة ويشيد بالموقف اليمني. المقاومة اللبنانية تستهدف قوة متموضعة وموقعا وثلاث دبابات مركافة وثلاث تجمعات للعدو الإسرائيلي. إيران تؤكد أنها لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ الخمسة شروط لبناء الثقة. مقتل 10 أشخاص في انفجار بسوق في شمال غرب باكستان. من عناوين النشرة إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال ترأسه لجانب من اجتماع لجنة الدفاع والأمن اليوم على سير عمل وأداء اللجنة. وفي الاجتماع استمع رئيس المجلس إلى جانب من نقاشات اللجنة مع الجانب الحكومي حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000 للميلاد الخاص بهيئة الشرطة. وأكد رئيس المجلس على أهمية إثراء تقرير اللجنة بالملاحظات التي أشار إليها أعضاء اللجنة خلال نقاشاتهم للمواضيع المحالة إليها بناء على نتائج الاجتماع الموسع الذي ضم هيئة رئاسة المجلس.

0: ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس. وأشار إلى أن مشاريع القوانين وتعديلاتها تأتي وفقا لاحتياجات ومتطلبات التحديث والتطوير، مؤكدا على ضرورة مراعاة كافة الجوانب التي من شأنها تعزيز الأمن والسكينة العامة ونشر الطمأنينة في المجتمع، وشدد على أهمية مراعاة الجوانب الدستورية والقانونية بما لا يتعارض مع القوانين النافذة، لافتا إلى التشريعات والقوانين الصادرة عن المجلس ومنها القانون المدني اليمني الذي يعتبر مرجعا تشريعيا يدرس في الجامعات بعدد من دول العالم. وأكد أن تعديلات مشاريع القوانين تأتي في إطار جهود وتوجيهات الدولة الهادفة لتطويرها وتحديثها وبما يواكب التطور الذي يشهده العالم وفي إطار متطلبات المرحلة الراهنة، مشددا على ضرورة مراعاة البعد المستقبلي أثناء النقاش لمشاريع القوانين وتعديلاتها. أجرى نائب وزير الخارجية والمقتربين عبد الواحد أبو راس اليوم اتصالا هاتفيا مع رئيس حركة حماس بقطاع غزة رئيس وفدها المفاوض الدكتور خليل الحية. جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية. وخلال الاتصال عبر نائب وزير الخارجية عن أحر التعازي وصادق المواساة للدكتور خليل الحية في استشهاد نجله عزام، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته، وجدد التأكيد على موقف اليمن الديني المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وأكد أبو راس أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة وأن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريفة. بدوره أشاد الدكتور خليل الحية بالموقف اليمني المشرف الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في غزة، وحمل نائب وزير الخارجية نقل تحياته للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي وكافة أبناء الشعب اليمني. نظمت دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليوم بصنعاء ندوة نقاشية تحت عنوان الدور اليمني في مواجهة الهيمنة الأمريكية معركة البحر الأحمر نموذجا. ناقشت الندوة التي شارك فيها عدد من الباحثين والمهتمين بالدراسات العسكرية والجيوسياسية ثلاثة أوراق عمل. تناولت الأولى التي قدمها نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر العميد عبد الله بن عامر دلالات وأبعاد ونتائج المعركة البحرية المفتوحة التي خاضتها القوات المسلحة اليمنية ضد التحالف الأمريكي الصهيوني والدول التابعة لهما في إطار دور اليمن المساند للشعب الفلسطيني ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما استعرض رئيس مركز المعلومات بدائرة التوجيه المعنوي العقيد زكريا الشرعبي في ورقته استعرض الإنجازات والنجاحات التي حققتها القوات المسلحة خلال العامين الماضيين. وتناول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد في الورقة الثالثة تداعيات الحصار البحري اليمني لكيان العدو الصهيوني والذي كلفه خسائر مادية كبيرة تجاوزت ميناء من رشاش لتصل إلى حيفا وأسلود. اندلع حريق اليوم في مقر بنك المرتزقة المركزي بمدينة عدن المحتلة أسفر عن خسائر مادية وفنية جسيمة طالت مفاصل حيوية في البنك، وذلك وسط شكوك تحوم حول توقيت ودوافع الحادثة. ونقلت مصادر محلية أن النيران اشتعلت في أحد المرافق الرئيسية للبنك ما أدى إلى التهاب النيران لجزء كبير من الإرشيف الخاص ووثائق هامة كانت محفوظة في الموقع، وكذا تعطل المنظومة الكهربائية. وأثارت الحادثة موجة من التساؤلات لدى المراقبين والمحللين الذين لم يستبعدوا فرضية الفعل العمد، واعتبر مراقبون أن الحريق يأتي في سياق صراع الأجنحة داخل فصائل المرتزقة، مشيرين إلى أن الهدف قد يكون إتلاف وثائق حساسة والتخلص من ملفات تدين قيادات في حكومة المرتزقة بقضايا فساد مالي بمليارات الريالات، في محاولة لمحو أثر الدورة المالية المشبوهة التي تسببت في الانهيار التاريخي للعملة الوطنية. هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طيران العدو الصهيوني مدخل مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات العدو في بلدة صعير شمال الخليل بالضفة الغربية المحتلة، فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف اليوم أن طفلا فلسطينيا يقتل بمعدل طفل واحد أسبوعيا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ يناير 2025 للميلاد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. استهدف مجاهدو المقاومة اللبنانية مساء اليوم 3 دبابات مركافة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالأسلحة المناسبة، واستهدفت المقاومة آلية اتصالات ثانية مأهولة بجنديين من جنود جيش العدو الإسرائيلي في موقع العباد بمحلقة انقضاضية وشوهدت وهي تحترق، كما استهدف مجاهدوها تجمعين لجنود العدو الإسرائيلي في بلدة رشاف ومثلث القوزح جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية، ودكت المقاومة موقع عبلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية، كما استهدفت المقاومة اللبنانية للمرة الثانية قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية. وأكدت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي هبوط مروحية عسكرية في مستشفى رمبام على متنها عدد من الإصابات في صفوف جيش العدو في جنوب لبنان. وذكر إعلام العدو بأن حزب الله لم يعد يكتفي بإطلاق مسيرات فردية، فقد أطلق عددا كبيرا من الطائرات بدون طيار خلال ساعة أخيرة. هذا واعترف جيش العدو بإصابة جنديين إثر هجوم بمسيرة لحزب الله قرب الحدود اللبنانية. في غضون ذلك أعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم أعلن مواصلة الدفاع عن لبنان والرد على العدوان الإسرائيلي والانتهاكات وعدم العودة إلى ما قبل 2 مارس، وقال في رسالة وجهها إلى المقاومة بأن العدوان الإسرائيلي الأمريكي يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، مؤكدا أن لبنان لن يخضع ولن يستسلم وسيستمر في الدفاع عن أرضه وشعبه مهما طال الزمن ومهما بلغت التضحيات. في غضون ذلك استشهد 6 مواطنين لبنانيون اليوم في غارة شنها العدو الإسرائيلي على بلدتي جيبيشيت والنبطية جنوب البلاد في إطار استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار المؤقت. نقلت وكالة فارس عن مصدر مطلع قوله إن إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. وأوضح المصدر أن الشروط الإيرانية تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات لا سيما لبنان ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وتشمل الشروط تعويض الخسائر الناجمة عن الحرب وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. ولفت المصدر إلى أن إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا. إلى ذلك حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي من أن أي اعتداء جديد من قبل العدو سيواجه برد حاسم وفوري، مشددا على أن العدو يجب أن يذعن لحقوق الشعب الإيراني. وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع على العدو الإذعان لحقوق الشعب في ساحة المعركة والدبلوماسية، إذا لم يذعن العدو دبلوماسيا لمطالب الشعب فعليه توقع تكرار هزائمه. وفي إشارة إلى العمليات العسكرية الأخيرة قال العميد طلائي الانسحاب المتكرر للسفن الحربية والقطع البحرية الأمريكية من منطقة النزاع يعكس إرادة وقدرة القوات المسلحة الإيرانية على الأرض واستعدادها للرد بطريقة تجعل أي عدوان يندم عليه العدو. كما وجه المتحدث باسم وزارة الدفاع وجه رسالة مباشرة إلى العدو الأمريكي الصهيوني، مؤكدا أن طهران أثبتت قدرتها على الدفاع عن شعبها دبلوماسيا وعسكريا، وأن أي تهديد أو عدوان سيواجه برد فوري وحاسم. تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد أن أشارت تقارير إعلامية غربية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استئناف الضربات ضد إيران. ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار مع وزير خارجية الصين وانغ يي التطورات الإقليمية الأخيرة وجهود باكستان المتواصلة لتيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة بهدف تعزيز السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة وخارجها. قتل 10 أشخاص وأصيب العشرات اليوم إثر وقوع انفجار ضخم في سوق مزدحم بشمال غرب باكستان في هجوم جديد تشهده المنطقة. ونقلت رويترز عن المسؤول بالشرطة سجاد خان أن 10 أشخاص قتلوا في انفجار اليوم بالسوق، 8 منهم مدنيون واثنان من أفراد الشرطة، وأن الانفجار جرى تنفيذه باستخدام عبوة ناسفة بدائية. ويأتي هذا الهجوم عقب تفجير سيارة ملغومة أعقبه كمين استهدف مركزا للشرطة في منطقة بانو المجاورة يوم السبت الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شرطيا. واتهمت باكستان مسلحين متمركزين في أفغانستان بالمسؤولية عن الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع، وقدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى كابول. وقالت حكومة طالبان في أفغانستان اليوم إن هذه الاتهامات لا أساس لها. أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع شركة أبيسوس أن 1/3 الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يوضح أسباب الحرب مع إيران، في وقت سجل معدل تأييده ارتفاعا طفيفا بعد وصوله إلى أدنى مستويات خلال ولايته الحالية. وكشف الاستطلاع عن مخاوف عميقة بشأن ارتفاع أسعار البنزين، فيما حمل عدد كبير من الناخبين حلفاء ترامب الجمهوريين مسؤولية الأزمة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. نائب وزير الخارجية يجدد التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، ورئيس حركة حماس يحيي قائد الثورة ويشيد بالموقف اليمني. المقاومة اللبنانية تستهدف قوة متموضعة وموقعا وثلاث دبابات مركافة وثلاث تجمعات للعدو الإسرائيلي. إيران تؤكد أنها لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. مقتل 10 أشخاص في انفجار بسوق في شمال غرب باكستان. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وافينا حضراتكم ب50 نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: بسم الله يا الله توكلنا على الله،
3: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ، يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا شيخ رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: الله أنك تشوف اليوم الأسود من الكتيبة. حفظك الله يا سلطاننا العظيم، يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

شعبنا اليمني العزيز كان له صوت مسموع وواضح من اليوم الأول، وحاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين وأن يذهب إلى فلسطين ويلتحق بالشعب الفلسطيني لخوض هذا الجهاد المقدس في مواجهة العدو الصهيوني.

على جبن نخبتكم. إني الطوفان آت لأدمر نجمتكم. هذا الميدان

0: نشامة في دروب
1: موطن الإيمان ورجال الرجال معهم نمضي في دروب العزة في دروب الرجال في دروب الفلاح والنصر والعزة.

معكم بكل جديد. معكم بمواكبة لكل الأحداث والمستجدات، مواكبة الأخبار أولا بأول بمتنوع الفقرات وفي عدة جبهات، بالقراءات والتحليلات. بحصاد الأخبار وآخر الأخبار وعواجل الأخبار.

نضعكم في الحقيقة كما هي. بدون أي رتوش أو تجميل.

قبل التحايا. وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع: الشروط المسبقة التي أعلنتها إيران تمثل الحد الأدنى من ضمانات بناء الثقة لبدء أي مفاوضات مع أمريكا. وكالة فارس عن مصدر مطلع: إيران لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة. الشروط الإيرانية تشمل إنهاء الحرب في كافة الجبهات لا سيما لبنان، ورفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة، وتعويض الخسائر الناجمة عن الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز. وكالة فارس عن مصدر مطلع: إيران أبلغت باكستان بأن استمرار الحصار البحري بعد إقرار وقف إطلاق النار عزز عدم الثقة بالتفاوض مع أمريكا، وهذه الشروط مجتمعة قد حددت حصرا في إطار إيجاد الحد الأدنى من الثقة للعودة إلى مسار الحوار. وطهران تعتقد أنه بدون التحقق العملي لهذه الشروط فلن تكون هناك إمكانية للدخول في مفاوضات جديدة.

قبل التحايا. حزب الله سادة المجاهدين في آخر عملياتهم، آخر أخبار حزب الله، استهدفنا للمرة الثالثة قوات العدو الإسرائيلي في منطقة وادي العين بين بلدتي البياضة

تهدف دبابة ميركاثا وقوة مشاه وآليات هندسية معادية في وادي العين جنوب لبنان بصاروخ موجه وقذائف مدفعية ردا على خروق العدو المتكررة. حزب الله سادة المجاهدين، استهدفنا جهاز تشويش على المسيرات من نوع درون دوم في موقع العباد بمحلقة انقضاضية وحققنا إصابة مؤكدة، وتم استهداف آلية هندسة في بلدة تير حرفة وآلية هامر على طريق الناقورة الإسكندرونة بمسيرات انقضاضية واشتعال النيران في كلتيهما. سادة المجاهدين، استهداف دبابتين من نوع ميركاثا في موقع العباد ومنطقة الإسكندرونة جنوب لبنان بمحلقات انقضاضية وتحقيق إصابات مباشرة ومؤكدة.

لن نقبل أن يكون لبنان ملحقا بإسرائيل. والله لو تجتمع الدنيا كلها من أولها لآخرها، والله لو منروح من أولنا لآخرنا، والله لو منقتل وما بيبقى ولا واحد منا، لن تستطيع إسرائيل أن تهزمنا، ولن تستطيع إسرائيل أن تأخذ لبنان رهينة ما دام فينا نفس

0: الله بضرب قبل التحايا وعبر وسائل إعلام العدو الإسرائيلي وعبر القناة كان العبرية، لا يزال إطلاق النار متواصلا بلا توقف في الشمال الذي يعيش كل هذه الفترة في حالة حرب دائمة. قبل التحايا أخبار تثلج الصدور، أخبار انتصارات. قبل التحايا عبر وسائل إعلام العدو الإسرائيلي، هناك حالة من الارتباك والقلق نتيجة عمليات إطلاق الطائرة المسيرة من قبل حزب الله. أما القناة I-24 العبرية، هناك كابوس إسرائيلي بحسب ما تتحدث التقارير من جراء المسيرات التي يطلقها حزب الله. قبل التحايا وسائل إعلام إسرائيلية، الجمود مستمر وترامب عالق محرج مهزوم ومهان، لا شيء في أي مجال يصير له كما أراد. وسائل إعلام العدو الصهيوني، يبدو أن شرارة صغيرة واحدة في مضيق هرمز قد تكفي لإشعال الشرق الأوسط بأكمله من جديد. وسائل إعلام العدو الصهيوني عن الجيش الإسرائيلي، الجيش لا يروي كل ما يحدث على طول الخط الأصفر جنوب لبنان، وضباط في القيادة الشمالية يكشفون عن تزايد هجمات حزب الله من دون أن يتم إبلاغ الجمهور عنها.
1: تعود المعادلات التي فرضتها المقاومة الإسلامية في لبنان إلى الواجهة في النقاش الصهيوني، فبعد أن أعطى وقف إطلاق النار في الحرب السابقة الكيان الصهيوني القدرة على ما يسميه حرية الحركة وإلزام المقاومة في لبنان بعدم الرد، جاءت الحرب الحالية لتفرض قواعد اشتباك جديدة استعادت فيها المقاومة الإسلامية المبادرة وفرضت على العدو معادلة الرد على كل اعتداء، وهو ما يشعر الصهاينة بانتكاسة خطيرة.
2: يجب أن نعترف، نحن دخلنا في نوع من المعادلات وعدنا مرة أخرى إلى معادلات أن يطلق النار فقط على منطقة القوات في لبنان ونحن نرد تقريبا في هذه المناطق التي يسمح لنا بالرد فيها.
3: نحن في وسائل الإعلام الرسمية مقيدون للغاية ونتصرف وفقا لقواعد الرقابة. بالأمس في ساعات

0: فيما بعد الظهر أصيب ذلك الجندي في قوات الاحتياط في موقع للجيش الإسرائيلي يقع على الحدود من محلقة انقباضية، وهي المسيرات التي لا يوجد لها حل حتى الآن، حيث سقط 4 قتلى في الأسابيع الأخيرة فقط.
1: الأجواء الصهيونية المشحونة بمشاعر الإحباط واليأس برزت بشكل أكبر مع استمرار حزب الله بإطلاق محلقاته بكل حرية والوصول إلى الأهداف التي يريدها داخل جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة.
2: 4 قتلى نتيجة المحلقات الهجومية، وعدد آخر من الجرحى بدرجات متفاوتة، والجيش الإسرائيلي لم يجد حلا للتعامل مع هذه الظاهرة. وكما كشفنا هنا في النشرة المركزية، فإن المؤسسة الأمنية تعمل على تعزيز عدة حلول، ولكن الحل الجزئي القابل للتطبيق حاليا في الميدان هو نشر الشبكات.
3: الجنود العاملون في جنوب لبنان يقولون إن المحلقات الهجومية تربك لهم النشاط تماما، فإذا كانوا قد فعلوا أشياء أخرى في الماضي فإن النشاط الآن مختلف تماما. هناك خوف من تلك المسيرات المتفجرة. النشاط والواقع العملياتي للمقاتلين في الميدان تغير تماما وبشكل كبير في أعقاب تلك المسيرات المتفجرة.
4: قبل التحايا، عبر صحيفة هارتس الإسرائيلية العبرية، أعداد الجمهوريين المعارضين للحرب في ازدياد، ومعظمهم يعتقدون أنها لم تقدم شيئا للولايات المتحدة الأمريكية. والسياسيون في الحزب الجمهوري يحاولون الابتعاد عن الحرب والتهرب من الإجابة عما جلبته غير ارتفاع الأسعار. قبل التحايا، من وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر القناة 12 العبرية، الجيش الإسرائيلي يعترف بالعودة إلى واقع المعادلات مع حزب الله. أما صحيفة معاريف العبرية فتقول: محنة الشمال تبين كيف وقعت إسرائيل في فخ حزب الله وانخرطت في حرب استنزاف طويلة. صحيفة معاريف العبرية: حرب الاستنزاف هدفها الوحيد تقويض وتعطيل منظومة الأمن الإسرائيلية على الحدود الشمالية، ونحن في وضع لا يطاق، والوضع الراهن على الحدود اللبنانية بالغ الخطورة، وإسرائيل تتكتم على الأمر. صحيفة معاريف العبرية: الجندي الذي قتل يوم أمس بمحلقة مفخخة كان يعمل على ناقلة دبابات، وكان داخل موقع عسكري عندما أصابته المحلقة. قبل التحايا، واشنطن بوست: استطلاع للرأي أظهر أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أن محاولات اغتيال ترامب كانت مزيفة. مسرحيات. أما وول ستريت جورنال فتقول: تتفاقم أزمة الطاقة في كاليفورنيا، إذ بلغ متوسط سعر البنزين $6.16 للجالون الواحد، وهو الأعلى في الولايات المتحدة، والوضع على وشك أن يزداد سوءا في كاليفورنيا بعد إغلاق 2 من أكبر مصافي النفط في الولايات الأمريكية.

إلى فاينانشال تايمز، حيث تقول: حرب ترامب على إيران تلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأمريكي بتكلفة مئات مليارات الدولارات، وتؤدي أسعار الوقود المرتفعة وتكاليف الاقتراض المتزايدة واختلالات سلاسل التوريد إلى تآكل ازدهار الأمريكيين. فاينانشال تايمز تقول أيضا: يتوقع الاقتصاديون أن تكون الخسائر أكبر بكثير من الإعلان الرسمي بمجرد أخذ فاتورة الجيش الكاملة في الاعتبار. قبل التحايا، من وسائل أعلام العدو الصهيوني أيضا عبر القناة 13 العبرية: ملف محلقات حزب الله المفخخة بات يؤرق القيادة العسكرية الإسرائيلية بشكل غير مسبوق. يا ربي لك الحمد يا الله. القناة 13 العبرية عن جنود يعملون جنوب لبنان، بيقولوا الجنود: طبيعة النشاط العملياتي تبدلت جذريا بسبب تهديد المحلقات المفخخة، وهناك صعوبة كبيرة جدا في اكتشاف المحلقات أو تحديد مكانها مبكرا، ما يجعل اعتراضها بالغ التعقيد. وتهديد المحلقات المفخخة أثر بشكل كبير على طريقة عمل الجيش الإسرائيلي داخل لبنان. القناة 12 العبرية: حزب الله استغل فترة وقف إطلاق النار لتطوير المحلقات المفخخة التي لا نعرف كيف نتعامل معها بصورة فعالة، وهناك خوف دائم ومستمر، والجنود يراقبون السماء كل الوقت لأنهم لا يعرفون مكان ظهور المحلقة المفخخة التالية من حزب الله. إلى قناة كان العبرية والتي تقول: محلقات حزب الله المفخخة تتمتع بدقة عالية جدا، وبإمكانها الوصول إلى مسافات بعيدة نسبيا، وتهديد المحلقات لحزب الله المفخخة أصبح يوميا، وأحيانا تكون أثمانه باهظة. كانت كان العبرية: استعمال حزب الله للمحلقات التي تعتمد على الألياف البصرية صعب التعامل معها بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية.

0: أخرجنا البارد.
1: هذا إحنا في قبل التحايا. قبل التحايا. وسائل أعلام إسرائيلية نقلت عن عضو الكنيست رون كاتس الذي قال: تركنا جنودنا كالبط في ميدان الرماية يواجهون محلقات تنقض عليهم. القناة 13 الصهيونية تقول: الشريط الأمني الذي أقمناه في لبنان لا يشكل حاجزا حتى أمام المحلقات المفخخة، وكلما وصلنا البقاء في الشريط الأمني داخل لبنان فسوف ندفع أثمانا إضافية بسببه. قبل التحايا. في اعتراف جديد للمجرم المدلوز ترامب اللي قال: ظننا أن الكرد سيمدون المتظاهرين في إيران بالأسلحة لكنهم خيبوا أمالنا، فهم يأخذون فقط. أخذوا منهم الأسلحة وما وصلوهاش للإيرانيين اللي بيدعمهم ترامب المرتزقة علشان يثيروا الشغب والجرائم داخل إيران.

قبل التحايا ولا زلنا في هذه المحلقات. سبحانه هو الله، جنود من جنود الله. هذه المحلقات التي أقلقت العدو، المحلقات التي أربكت العدو كل ما لديه من تكنولوجيا متقدمة وأسلحة ودعم عالمي، تقضت مضاجعهم. سبحانه يوضع سرا في أضعف مكان. القناة 13 الصهيونية. الجيش الإسرائيلي يوزع شباك صيد على قواته بعد الفشل في إيجاد حل لمحلقات حزب الله، بالإضافة إلى تكليف أحد الجنود في كل تجمع، واحد من الجنود يجلس بس يرفع راسه للسماء يراقب، إذا بصر محلقة غور، هذا إذا لفي يغور، إذا عقبوا وقت يغور. القناة 12 العبرية تقول: لا يوجد حتى الآن حل ناضج لتهديد محلقات الألياف البصرية لدى حزب الله. اسمع اسمع اسمع اسمع قبل التحايا. قناة كان العبرية من قنواتهم، من وسائل إعلام العدو الصهيوني. قناة كان: قوات الجيش الإسرائيلي داخل لبنان تتعرض لكمية كبيرة من النيران، سواء من المسيرات الهجومية أو الصواريخ. أما يدعوت أحرنوت العبرية فتقول: أكثر من 30% من الإسرائيليين يفكرون في مغادرة إسرائيل إلى جهنم، والبقية يلحقوكم.

0: القناة 12 العبرية نقلا عن مستوطني الشمال الصهاينة اللي في الشمال بيقولوا حياتنا تحولت إلى جحيم ولا أحد يعرف ما هي مهمة الجيش الإسرائيلي في لبنان. وفي قبل التحايا أيضا أخبار من روسيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول روسيا اضطرت بعد انسحاب أمريكا من معاهدة الدفاع الصاروخي إلى التفكير بجدية في ضمان أمنها الاستراتيجي. وأعلن الرئيس بوتين عن صاروخ سلامات هو أقوى، قال هو أقوى منظومة صاروخية في العالم حيث تفوق قوته الإجمالية أي منظومة غربية مماثلة بأكثر من 4 أضعاف. وقال بوتين أنه مدى الصاروخ سرمات أنتوا عارفين كم مدى، قد يزيد على 35,000 كيلومتر ويمكن تزويده برؤوس نووية. يا قوة الله، 35,000 كيلومتر عابر للقارات.
1: شبت المعركة والحرب شب اشتعل.
0: قبل التحايا وكالة التسنيم الإيرانية منح البابا ليون 14 أعلى وسام دبلوماسي فخري في الفاتيكان لسفير إيران لدى الكرسي الرسولي محمد حسين مختاري. إجنان ترامب إجنان.

قبل التحايا. هذا كله قبل التحايا، حد باقي بعد التحايا. قبل التحايا، القناة آي 24. الجيش الإسرائيلي لا ينجح حتى الآن في إيجاد حل تكنولوجي أو عملياتي لتهديد محلقات الانقضاض التي يشغلها حزب الله، وتهديد المحلقات لحزب الله يتوسع باستمرار ويوقع خسائر كبيرة في صفوف القوات على الأرض. والقناة 12، يعني شوفوا قنوات العدو الإسرائيلي ووسائل الإعلام كلها لا تتحدث إلا عن المحلقات لحزب الله. القناة 12 العبرية تقول: لا توجد لدينا حاليا أي وسيلة حقيقية للحماية من تهديد محلقات حزب الله، لا شيء فعليا. والمحلقات المفخخة كشفت عجز الجيش الإسرائيلي رغم كل الاستثمارات العسكرية. أما وسائل إعلام العدو الأخرى ومنها القناة 14 العبرية فتقول أيضا نقلا عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة: نحن لا نريد العودة إلى المستنقع اللبناني مجددا. وقائد فرقة لبنان ووحدة شلداق سابقا صرح عبر القناة 12 الصهيونية وقال: الجيش الإسرائيلي يدفع أثمانا ثقيلة في لبنان، والجليل والشمال يعيشان منذ أكثر من عامين في حالة استنزاف دائم، وعمليا دخلنا في فخ استراتيجي نصبه لنا حزب الله. هذا قائد فرقة لبنان ووحدة شلداق سابقا.

0: طال الله على سادة المشاهدين في حزب الله. قائد آخر, قائد لواء سابق بجيش الاحتلال الصهيوني عبر القناة آي 24 نيوز يقول: الحدود بين إسرائيل ولبنان هي حدود غير قابلة للدفاع عنها فعليا. نحن مش قادرين ندافع, ننسحب. وسائل أعلام إسرائيلية: هبوط مروحية عسكرية في مستشفى رمبام في حيفا وعلى متنها جنود مصابون في جنوب لبنان. كم وغم. صحيفة الجارديان بتقول: الاعتماد المتزايد على المسيرات لا يعكس تكتيكات جديدة في ساحة الحرب فحسب, بل يعكس أيضا الشكل الجديد لحزب الله. الجارديان تقول أيضا: أثبت نظام القبة الحديدية الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات حتى الآن عدم فاعليته بإيقاف مسيرات حزب الله الصغيرة, وإذا تم استخدام طائرات FPV المحلقات المسيرة, إذا تم استخدامها بذكاء فهي قادرة على تغيير ميزان القوى في ساحة المعركة. القناة 14 الصهيونية تقول أيضا: الواقع على هذا النحو في الشمال لا يحتمل, لا يحتمل, لا يحتمل.
1: أنتم فخر الأجيال, معكم وفداكم والله بس كالدم وبالمال.
2: لأن هذه المعركة الجديدة كانت في أوجه خفية, دعوني اليوم غير الأسلوب, اتركوا الموضوع والخبر هو ما ترون لما تسمعون.

0: حزب الله.
1: ولازلنا في قبل التحايا. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول حزب الله أطلق محلقات مفخخة انفجرت داخل الأراضي الإسرائيلية بالقرب من الحدود مع لبنان.
2: لبنان لن يجد من شعبنا العزيز إلا الوفاء والثبات والصدق. شعبنا العزيز هو شعب حر.
3: درب الأقصى وحدنا لله.
1: قبل التحايا، المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بيقول روسيا أبلغت الولايات المتحدة ودولا أخرى بإطلاق تجريبي لصاروخ صرامات البالستي عبر القارات. يا حول الله، من المعاد علقها ترامب من أين؟ من هنا ولا من هنا ولا من حلقت وصربت. لا قوة يا ربي لك الحمد. قبل التحايا، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيراني إبراهيم عزيزي يقول رئيس منظمة الطاقة أكد ضرورة الحفاظ على حق إيران في تخصيب اليورانيوم. القناة 14 الصهيونية، إصابة 8 جنود خلال اشتباكات قرب النهر على أطراف زوزر الشرقية. تقولوا 8 صد يلا. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أحد خيارات إيران إذا وقع عدوان تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، وسنناقش ذلك في مجلس الشورى وعلى عين كل العالم المنافق.

قبل التحايا. أمام كل هذا القلق والذعر والرعب والخوف، الصهيوني في المقابل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة لقادة ومجاهدي المقاومة، سادة المجاهدين، يقول لهم: مسيراتكم تخنق الكيان المحتل وترعب طوقات الأرض، وصواريخكم تزلزل حياتهم. الشيخ نعيم قاسم في رسالة لقادة ومجاهدي المقاومة: أنتم جنوب الطهر والكرامة، ولبنان السيد المستقل دعامته، لبنان السيد المستقل دعامته الجنوب، والإنسانية تتجلى بتحرير الجنوب. الشيخ نعيم قاسم: حشد وقوة وتوحش صهيوني كبيرة تواجهه فئة قليلة العدد والعدة، والنصير حشد وقوة وتوحش صهيوني كبيرة تواجهه فئة قليلة العدد والعدة والنصير، لكنها مؤيدة من الله، ولذا سننتصر ولن نخضع ولن نستسلم، وسنستمر بالدفاع عن لبنان وعن شعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، فهي أقل من ثمن الاستسلام. الشيخ نعيم قاسم: نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. الشيخ نعيم قاسم: لن نترك الميدان، وسنحوله جحيما على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس. الشيخ نعيم قاسم: الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان، ونشكر إيران على اهتمامها بلبنان وشعبه، وسنشكر أي جهة تساهم في وقف العدوان. الشيخ نعيم قاسم: تبقى مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان، ونحن حاضرون لنتعاون مع السلطة لتحقيق سيادة لبنان بإيقاف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا، حاضرون للتعاون مع السلطة لتحرير لبنان بخروج العدو الإسرائيلي من أراضينا المحتلة وانتشار الجيش اللبناني، حاضرون لنتعاون مع السلطة لتحقيق تحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وبلدانهم بلداتهم وإعادة الإعمار. الشيخ نعيم قاسم: ندعو للانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية. ويقول أيضا الشيخ نعيم قاسم: لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، وأدعو إلى مناقشة سياسية دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية. ويختم الشيخ نعيم قاسم: كل مقاومتنا هي لإيقاف العدوان وتعطيل أهدافه، ولن نغادر ساحة المواجهة.

0: المعنويات عالية فوق السحاب. حفظكم الله أينما كنتم من كل المستمعين، لأن الرسائل وصلت كثير. المعنويات عالية فوق السحاب.
1: المعنويات عالية، عالية بكل ما تعنيه الكلمة.

أبو شاكر ربيع حياك قوة قوة فوق السحابة. أبو شاكر ربيع هذا أول ما أقول تمام 11 أول ما قرأ النشرة لازم يعمل اتصال. يعني نحن متابعين أبو شاكر ربيع في كل حلقاتي، كل ما أبدأ بقراءة النشرة 11 لازم ما يعمل اتصال، توصلني رسالة أنه احنا متابعين وجاهزين وبادئين الليلة بالاستماع.

أجمل تحياتي أخوكم من الإعداد والتقديم سند عبد الكميم. نسيت أهلا ومرحبا بالجميع. ليلة من ليالي الله يا الله. شوفوا إذا العدو بيتنكل من أي جبهة. أي ليلة من ليالي الله سبحانه. اليوم وبالأمس وهذه الفترة سادة المجاهدين في حزب الله بينكلوا بالعدو الصهيوني أشد التنكيل. يا الله عينهم، يا الله سددهم، يا تيم، يا الله، يا الله.

وأضعكم الآن في رجع صدى الأخبار. في رجع صدى الأخبار التالي. الدكتور علي فضل الله بيقول: الدول الغبية فقط هي التي لا ترد بإطلاق النار عليها، ونحن لسنا دولة غبية. هذا ما قاله بالحرف وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو قبل يومين، وكلامه صحيح تماما. فعلا الدولة الغبية فقط هي التي لا ترد بإطلاق النار عليها، ونحن لسنا دولة غبية. لكن لما دولة أخرى ترد على العدوان عليها وإطلاق النار عليها، دولة إرهابية. هذا هو الكيل بمكيالين لدى أمريكا، القطب الأوحد، الدولة العظمى، العم سام، ديمقراطية أمريكا.

0: المصايب.
1: ترامب في تصريحات اليوم بيقول انه مش مستعجل لانهاء صراع في ايران، المهم انها لن تمتلك السلاح النووي. ونفست طويله ترامب قال هكذا. وفي رجع الصدى ايضا ويفا البدوي يقول ادعاء ترامب بحسم الصراع دون استعجال هو تغطية على فشله في تحقيق نص سريع ومحاولة لتحويل العجز عن المواجهة إلى صبر استراتيجي. أما هجومه على الناتو وتذبذبه بشأن دور الصين يعكس عزلة واشنطن الحقيقية، فهو يريد النصر وحده لكنه يخشى تبعات الالتواء عليه منفردا، لذا يلجأ للغة المجانين والأغبياء لترهيب الداخل والخارج. إصراره على وقف التخصيب بنسبة 100% هو سقف تعجيزي يهدف لرفع قيمة الصفقة القادمة، لكنه يصطدم بواقع أن آلة الحرب الإيرانية التي يدعي سحقها هي من تفرض اليوم إيقاع البحر والميدان. الحقيقة أن ترامب لا يملك رفاهية الانسحاب ولا قدرة الحسم، وما خطاباته إلا محاولة لبيع انتصار معنوي لجمهوره بينما تغرق هيبته في مياه هرمز.

0: ابشر واحتاج.
1: الأستاذ نجاح محمد علي بيقول: نصيحتي للإيرانيين الأعزاء، بعد كل هذه التهديدات الأمريكية والصهيونية المتكررة، وبعد رفض ترامب المتكرر لكل المقترحات الإيرانية، وبعد أن اعتدى عليكم عسكريا مرتين وأنتم في قلب المفاوضات، مرة في حرب الاثنى عشر يوما ومرة أخرى في الحرب الأخيرة، أغلقوا باب المفاوضات والتفاوض إغلاقا تاما ونهائيا. أخبروا كل الوسطاء الذين يعمل معظمهم لصالح أمريكا، أخبروهم بكل وضوح وصرامة: لا تفاوض ولا لقاء ولا وساطة حتى إشعار آخر، الباب مغلق تماما. ثقوا أن الأمريكي سيأتي راكعا ذليلا ومستجديا عندما يدرك أن إيران لا تثق به ولا تريد جلوسا على طاولة هو فيها. القوة والكرامة أولا ثم القوة والكرامة ثانيا.

في رجع صدى الأخبار أيضا الدكتور أيسر يقول: لعبة عض الأصابع، ماذا لو أغلقت إيران باب المفاوضات في وجه ترامب؟ اسمعوا. في عالم السياسة غالبا ما نسمع كلمات معقدة مثل الجيوسياسية والردع الاستراتيجي، لكن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير. ما يحدث الآن بين إيران وترامب يشبه تماما تاجرين في سوق، أحدهما يملك بضاعة يحتاجها الآخر، والآخر يملك مالا وقوة يريد استخدامهما للضغط. أولا الورقة الرابحة، الصمت الإيراني. إذا قررت إيران إغلاق باب المفاوضات تماما فهي لا تنسحب من الملعب، بل تستخدم أقوى سلاح لديها وهو الإحراج. ترامب بنى صورته أمام ناخبيه وأمام العالم على أنه ملك الصفقات الذي يستطيع حل أي مشكلة بجلسة واحدة. عندما تقول له إيران لا مفاوضات فهي تضعه في زاوية ضيقة، إما أن يعترف بفشله أو أن يذهب لحرب هو أصلا يهرب منها. ثانيا، لماذا يخشى ترامب الباب المغلق؟ ترامب رجل عملي، هو يعرف أن الحرب الشاملة تعني ثلاثة أشياء يكرهها: نزيف أموال، تريليونات الدولارات ستضيع بدلا من استثمارها داخل أمريكا، غضب الناخبين، الأمريكيون سئموا من رؤية جنودهم يعودون في توابيت من حروب لا تنتهي، وجنون الأسعار. أي طلقة في الخليج تعني أن سعر بنزين السيارات في أمريكا سيقفز للسماء، وهذا كفيل بإسقاط أي رئيس في الانتخابات. ثالثا، سيناريو التنازل الهادئ. هنا يأتي ذكاء أو اضطرار ترامب لكي لا يظهر بمظهر الخاسر، قد يبدأ بتقديم هدايا مغلفة بدلا من طلب تفكيك كل شيء. قد يقول: حسنا احتفظوا ببعض الأشياء مقابل أن نهدئ الأوضاع. قد يرفع بعض العقوبات عن الغذاء أو الدواء أو حتى تصدير كميات من النفط ليغري إيران بالعودة. سيخرج للإعلام ترامب ويقول: لقد حصلت على اتفاق عظيم.

0: الأمريكي
1: وغير. أهلا مستمعين، أرسل رسالة وعد حماه في قبل التحايا، بيقول ورب محمد يا أخي سند أنك ترفع المعنويات للفضاء بالأخبار، بس انقطاع البث يشغل الطبيعة عندنا في دمار، باقي 40 دقيقة بس ويقطعوه، هذا الساعة 12 و19 دقيقة. وبعدين أرسل قال عيقطع الله نخسه، دي قطع علينا البث في دمار، تحياتي لك أخي سند. بيحسب باقي 40 دقيقة، وكأنه بيقول لنا ادوا كل الأخبار وكل الحلقة في 40 دقيقة، لأن البث انقطع، قطع الله نخسه الذي بيقطع البث إلى صنعاء من دمار. حرايب كل وجهي النشامت حزمت والضربهاج من بنادقنا المحاجل ما تحجل. إذا نضعكم الآن في حصاد الأخبار، حصاد الأخبار اليوم الثلاثاء

الخارجية الباكستانية تقول التقرير الذي يتحدث عن طائرات إيرانية في قاعدة نورخان الجوية مضلل. الخارجية الباكستانية: الطائرات الإيرانية التي وصلت قاعدة نورخان كانت لتسهيل تنقل الدبلوماسيين وبقيت مؤقتا ترقبا لجولات تفاوض جديدة. الخارجية الباكستانية: الطائرات الإيرانية المتوقفة في باكستان وصلت خلال فترة وقف إطلاق النار، ولا تربطها صلة بأي ترتيبات عسكرية، ولطالما عملت باكستان كوسيط محايد ومسؤول لدعم الحوار وخفض التصعيد. السلطة القضائية في إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق عنصر إرهابي من جماعة أنصار الفرقان الإرهابية شارك بهجمات مسلحة ضد مقرات حكومية.

في حصاد الأخبار، الخارجية الروسية: الغرب يواصل محاولاته لإعادة تشكيل آسيا الوسطى بما يناسب مصالحه، ساعيا لتحويلها إلى منطلق للتهديدات ضد روسيا. أما وكالة رويترز: العقود الآجلة لخام برنت ترتفع أكثر من 2% إلى أكثر من 106 دولارات للبرميل. في حصاد الأخبار: المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة العميد محمد أكبر زادة يقول: تم توسيع نطاق مضيق هرمز بشكل ملحوظ، وتوسيع مضيق هرمز يشمل سواحل جاسك وسيري إلى ما وراء الجزر الكبرى ويعرف كمنطقة استراتيجية. ومضيق هرمز كان سابقا يعرف كنطاق محدود حول جزر مثل هرمز وهنغام. المساعد السياسي لقائد بحرية

رئاسية حرس الثورة العميد محمد أكبر زادة. مضيق هرمز كان يعرف سابقا كنطاق محدود، لكن الأمر اختلف الآن وأصبح المضيق أكبر وتحول إلى منطقة عملية واسعة، وإيران تراقب التحركات في المنطقة بدقة واقتدار ولن تسمح بأي اعتداء على مياهها أو مصالحها. في حصاد الأخبار بيان لحركة حماس، فرض عقوبة الإعدام على أسرى شعبنا الفلسطيني فرض عقوبة الإعدام على أسرى شعبنا الفلسطيني تصعيد خطيرة وجريمة جديدة، وهذا القانون الانتقامي والعنصري باطل وغير شرعي. في حصاد الأخبار، المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة، رصدنا فرقات أمريكية تحاول عبور مضيق هرمز وقواتنا حضرتها وأجبرتها على تغيير مسارها. في بيان حكومي للمملكة المتحدة البريطانية، ستارمر رئيس الوزراء يبلغ مجلس الوزراء أنه وحزب العمال سيواصلان الحكم. حال بدون انتخابات ولا كيف؟ على طول بس يبلغهم برسالة. وزارة الدفاع الروسية تعلن انتهاء وقف إطلاق النار مع أوكرانيا ومواصلة العمليات العسكرية. ثلاث أيام عملوا هدنة بمناسبة النصر الأعظم لهم، وذي الحين رجعوا يخفعوهم خاف. الكرملين الروسي الهدنة الإنسانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة انتهت والعملية مستمرة.

في حصاد الأخبار، بعد ظهر يوم الثلاثاء وسائل إعلام إسرائيلية عبر القناة 12 تقول أن سكان أم الرشراش إيلات يفيدون بعملية اعتراض والأمر قيد الفحص. وبتقول القناة 12 الإسرائيلية تقرير أولي عن عملية اعتراض في سماء أم الرشراش. وسائل إعلام إسرائيلية قالت جيش الاحتلال يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من جهة الشرق. وبعدين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ اعتراض أطلقت في أم الرشراش نحو إيش؟ تخيلوا، على قولتهم هم والله أعلم أطلقوا صواريخ اعتراض. في الأخير اتضح أنه الهدف الذي بيعترضوه سرب من الطيور. أول فعلا اللي مدري ما هو قالوا ينفخ في الزبادي ما

حصاد الأخبار، قائد حرس الثورة في طهران الكبرى العميد حسن حسن زادة، أجرينا بنجاح مناورة القائد الشهيد السيد علي خامنئي في طهران، ونؤكد الجاهزية الكاملة لكتائب وفرق الكوماندوز في حرس الثورة والبسيج. وقيمنا خلال المناورة جميع السيناريوهات المعدة مسبقا والتكتيكات والتقنيات الجماعية والفردية في مواجهة العدو، وحققنا جميع أهداف المناورة، ومن ضمنها تعزيز القدرات القتالية لمواجهة أي تحرك من العدو الأمريكي الإسرائيلي.

0: حصاد الأخبار. وكالة رويترز بتقول بسبب نقص إمدادات النفط بدأت اليابان في طباعة عبوات المواد الغذائية بالأبيض والأسود. يعني كيف؟ ما دخل النفط بالألوان؟ ما عبش معهم حبر ولا كيف؟ يلا معهم معهم عد عيساربوا وعد عيستخدموا الخشافات وعد عشر وايتات ويشاركوه في الكهرباء التجارية. عاد هم وعاد عاد من لا بهدئين
1: ولا عاد محلوب ما عاد شي المدن بتوبة صوت الواقعة من تهبط
0: وعاي طفو عاكونوا طفو سخانات ما عبش محامي
1: وانجدت والمسحوبة
0: ورجعوا يدفوا الماء بالغاز ورجع الغاز يغلى وبعدين يفعلوا بالحطب. عادوا عاد المراحل طوال
1: صوت الواقعة من تهبط رجل معتدي

في حصاد الأخبار، وكالة فارس الإيرانية، تم عقد الاجتماع القانوني التقني بين إيران وعمان حول مضيق هرمز في مسقط. والاجتماع بين إيران وعمان ناقش آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز والترتيبات الخاصة بمرور السفن بشكل آمن. وأكد الطرفان على حقوقهما وصلاحيتهما السيادية على هذا المضيق باعتباره جزءا من المياه الإقليمية لإيران وعمان.

0: في حصاد الأخبار، البنتاغون الأمريكي تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار. كذابين كذابين. في حصاد الأخبار، استخبارات حرس الثورة في محافظة طهران تفكيك 5 شبكات تهدف لزعزعة الأمن تضم 20 عنصرا مرتبطين بجماعات إرهابية وبمهربي أسلحة، وضبط بل ضبط بحوزة أفراد الشبكات أكثر من 50 قطعة من مختلف أنواع الأسلحة النارية، وضبط مع عناصر الشبكات 70 كيلوغرام من المواد المتفجرة وكميات كبيرة من الذخائر. في حصاد أخبار الثلاثاء، من بريطانيا، استقالة وكيلة وزارة العدل البريطانية أليكس ديفيز جونز ووزيرة حماية المرأة والفتيات من العنف جيس فيليبس احتجاجا على قيادة رئيس الوزراء كير ستارمر.
1: يا الله يا رب السماء والكون كله.
0: في حصاد الأخبار، وكالة فارس الإيرانية تظهر بيانات تتبع الشحنات البحرية أن ناقلة النفط محمزم التي تحمل شحنة من ميناء رأس لفان القطري تتواجد في بحر عمان، وتشير إشارات تتبع السفن إلى أن الناقلة عبرت من المسار الذي حددته إيران، وتعد هذه ثاني شحنة قطرية يسمح لها بالعبور بعد العدوان على إيران.

اسمع اسمع اسمع في حصاد الأخبار. وزير الحرب الأمريكي بيقول الصين تتمتع بثقل دولي وباستطاعتها ممارسة الضغط على أطراف معينة. يعني إيش؟ ما عبش معاكم ثقل لأن أنتوا خفاف، هتجريح وتشلكم ولا كيف؟ قد بتلموا حوة للصين إنها تتوسط أول فعلا. هذا وزير الحرب الأمريكي. أما رئيس هيئة الأركان الأمريكي وأمام مجلسي الشيوخ والنواب بيقول إيران تستخدم الخيار العسكري في هرمز وإحنا بنحثها على إنهاء حصارها للملاحة. ما نعمل، أجت من الجو.

إلى أم الإرهاب. إلى الشيطان الأكبر أمريكا وإدارة معلومات الطاقة تقول: وقف تدفق 10.5 مليون برميل يوميا من نفط الشرق الأوسط خلال إبريل من جراء إغلاق مضيق هرمز. وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو مع استئناف تدريجي للملاحة في يونيو. وبتقول إدارة معلومات الطاقة: أسعار النفط الخام ستكون أعلى بمقدار 20 دولار للبرميل إذا ظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر يونيو.

في حصاد الأخبار، الرئيس المجرم المدلوز ترامب قال سأجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني حول حرب إيران، ولا أريد مساعدة إيران، أما النيتو خيب أمل. الله لا أطرح لهم بركة، كنت راكن عليهم. والآن إما أن تفعل إيران الشيء الصحيح أو سننهي المهمة. كيف عاد ننهي المهمة؟ بحرب ولا بانسحاب ولا؟ كن حدد حدد أوضح أبن. هكذا ما ينفع. المخرج بيضحك براحتك.

بدي لك الأخبار بالإنجليزي. مالك إنجليزي ووكل. في حصاد الأخبار، الخارجية الإيرانية، الادعاءات في بياني وزارتي الخارجية والداخلية في الكويت بشأن تخطيط إيران لأعمال عدائية لا أساس لها ومرفوضة. الخارجية الإيرانية: ندين بشدة الإجراء غير اللائق للحكومة الكويتية في الاستغلال السياسي والدعائي لقضية 4 موظفين إيرانيين. الخارجية الإيرانية: الموظفون الإيرانيون 4 كانوا يؤدون مهامهم في إطار دورية بحرية معتادة. الموظفون الإيرانيون 4 دخلوا المياه الإقليمية الكويتية نتيجة خلل أصاب نظام الملاحة. الخارجية الإيرانية: نذكر بسياسة إيران المبدئية القائمة على احترام سيادة ووحدة أراضي جميع دول المنطقة بما في ذلك الكويت، ونتوقع من السلطات الكويتية تجنب التصريحات المتسرعة والادعاءات الواهية ومتابعة القضايا عبر القنوات الرسمية، ونؤكد على ضرورة تأمين وصول سفارتنا في الكويت للرعايا الإيرانيين المحتجزين، ونطالب بالإفراج عنهم فورا. في حصاد الأخبار أيضا، ووزارة الخارجية الإيرانية ولكن بلسان وزيرها عباس عراغجي يقول: افتقار أمريكا لحسن النية والمصداقية هي العائق الأهم أمام الإنهاء القطعي للحرب والتوصل إلى اتفاق محتمل. عباس عراغجي يقول: العامل الرئيسي للوضع في مضيق هرمز هو العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران وتكرار الانتهاكات عبر استمرار حصار الموانئ، وإيران تجري مشاورات لصياغة المقررات المتعلقة بالترتيبات الخاصة وفقا للقانون الدولي بصفتها الدولة المشاطئة. وزير خارجية النرويج من طهران يقول: نؤكد على ضرورة إرساء سلام واستقرار مستدامين في المنطقة والعمل على حماية القانون الدولي.

0: قبائل بني مطر. تعد هذه القبائل من أعرق وأشرف القبائل اليمنية التي ضربت جذورها في أعماق التاريخ، فهي حاضنة السحاب وحارسة الجبال، المخلاف الذي يجمع بين هيبة المرتفعات ولين القلوب وكرم النفوس.
1: بني مطر قوم التفاني والجهاد مع النبي والآل والذكر المجد.
0: في هذا المحور وقفة مع قبائل بني مطر، وبالتحديد عزلة الحضب. استمعتم إليها يوم أمس مع الزميل عبد الله، وإيفاء للوعد ستستمعون إليها مجددا في هذه الليلة عبر دروب العز من إذاعة صنعاء البرنامج العام. حين نتحدث عن بني مطر فنحن نفتح صفحة من صفحات العز اليمني الضارب في القدم. هي إحدى بطون حمير الكبرى، موطن الأقيال الذين شيدوا بأسهم فوق القمم. عرفت بني مطر عبر العصور بأنها المخلاف الذي لا يلين، والقبيلة التي جمعت بين رباطة الجأش في الميدان ورجاحة العقل في الدواوين، فصارت رقما صعبا في تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي، وقلعة حصينة من قلع العروبة.

0: بدأت الحكاية. بداية الحكاية وبدأت باتصال هاتفي من الأخ والزميل الإعلامي الأستاذ ملاطف الموجاني بقناة المسيرة. اتصال هاتفي أجبته الأخ ملاطف الموجاني. أخي سند، أنت مدعو بدعوة الرفض أو الاعتذار فيها غير مقبول، دعوة لابد أن تلبيها من الخال أحسن محمد القرعي، خال الزميل ملاطف الموجاني. يعني ليس هناك مجال لا للاعتذار ولا للرفض ولا للتأجيل. دعوة من أحد المحبين والمتابعين والمعجبين بإذاعة صنعاء بيمن الصمود. لبينا الدعوة، وكانت الدعوة إلى بني مطر، إلى عزلة الحدب، إلى هذه القرية الرائعة بأهلها، بتضاريسها، بجمالها، بعنفوانها، بشموخها. تلك الجبال حيث تلامس السماء جبين اليمن، التي تطل على كل الشعب، قبائل بني مطر. تلك الشامخة كشموخ جبالها والنقية كصفاء مائها. تلك القبيلة التي سكنت بين السحاب واتخذت من الوديان الخضراء بساطا لها. لبينا الدعوة ووصلنا إلى منزل العم أحسن محمد القرعي سلام الله عليه، وعدد من أهالي عزلة الحدب قرية الشيخ عبد الكريم القرعي اللي كانوا في استقبالنا، أنا والزميل عبد الله والزميل حمود محمد شرف بمعية الأخ والعزيز ملاطف الموجاني. وأثناء جلوسنا في المجيل بيتحدثوا معنا أنه متابع لنا في كل يوم، تحدثوا معنا عن الحلقات وعن أيام ليالي يمن الصمود، بيذكرونا بكل مقولة، بيذكرونا بكل موقف، بكل اتصال، بيذكرونا بكثير من المستمعين والمستمعات، حافظين البرنامج حفظ والمذيعين. الزميل حمود محمد شرف إعلامي افتقد اللحظة بنشوفه ماسك التليفون، قلت يمكن مشغول بيسجل، وبعدين دار نقاش تسجيل بعض الحديث في هذا المجيل، تم تسجيله وبثه يوم أمس وبنبثه اليوم، لأنه وعدناهم أنه بنبثه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس أيضا من باب الوفاء لهؤلاء. لنستمع إلى مدار في هذا المقيل، جزء من مدار فيه من الحديث مع أبناء عزلة الحدب العم أحسن محمد القرعي سلام الله عليه، بعض الإخوان عبد الكريم الشيباني سلام ربي عليه، العم أيضا أبو الشهيد مدير مدرسة الشهيد القائد للثانوية الفندم طامش. هناك عدد من أهالي قرية وعزلة الحدب من كانوا في هذا المقيل، حدثونا عن قربهم، عن حبهم، استماعهم، متابعتهم لإذاعة صنعاء وإذاعة السام أيضا، إذاعة السام اف ام، عن تتبعهم للأخبار عبر الإذاعة، عن الوعي الذي أخذوه أيضا من الإذاعة، عن الانتماء للوطن، عن أشياء كثيرة. لنستمع إلى هذا الحديث.
1: كيفه؟
2: على
1: مر صاروخ. الحرب اعلام. منذ داري امر اسمع هذا الكلام يا مستمعي اذاعه الجمهوريه اليمنيه من صنعاء. طبعا لا هو عبد الله حبيبي حاكيكم ولا سلمان الكمائي ولا مطيع الفقيه ولا الاستاذ محمد علي الشرفي ولا ابو عاطف الموجاني من قناه المسيره. بحقيقكم حمود محمد شرف، لان اذاعه صنعاء هي اذاعه الشعب كله، وكما نسميها دائما الاذاعه الام. الاعلام هو الاصل، الاعلام مثل الصواريخ. هذا ما قاله احد ابناء عزله حدب في بني مطر. نحن اليوم ضيوف ابناء عزله الحدب عند عمي احسن محمد القرعي، عمي احسن محمد القرعي خال ملطف الموجاني زميلنا واخونا واستاذنا في قناه المسيره الفضائيه، واهل القريه مجتمعين يعني بكل محبه، بكل محبه عبر اذاعه الجمهوريه اليمنيه طبعا،
0: واذاعه السامر
1: واذاعه

0: الشهداء في القرية ومن شبابها ومن شيبانها. ولكن الليلة ليلتك استلامك يا أستاذ سند ولا استلام أستاذ عبد الله؟
1: الليلة السلام عبد الله حيفي.
0: أستاذ عبد الله مسك الميكروفون تفضل. طبعا احنا قلب الميكروفون متغطين مخزنين أكرمونا كرم أين أنتم وين؟ نا احنا ما بنتحكش عن عزة الحدب بس احنا بنتحكى عن القبيل اليمني، عن كل يمني أصيل شريف كريم. اللحم لحم والعسل عسل والقاتقات هذا الطبع اليمني. كرمكم الله يا عم حسان،
2: كرمكم الله
0: وكثر الله خيركم جميعا. اللي قصينا عبد الله تسمعوه مخزن خزن يكيف. احنا في عزلة الحدب في بني مطر وعم في في في منزل والد الوالد حسان محمد القرعي خال الاخ ملاطف. الاخ ملاطف عندنا الميكروفون ينتقل للاخ عبد الله. ننتقل الميكروفون يا سند ولا ما يحتاج؟
1: ما بدنا ننتقل هو لانه الليله السلامه
0: قصدي لا يدومنا
1: يدوم براحته. لازم كثير يتحاكم مخزن.
0: اليك يا عبد الله الميكروفون، الى جوارك عمي حسن محمد القرعي، الى جوارك ملاطف سند الكميم ابناء القريه تفضل.
1: وينتقل الميكروفون الى الزميل ملاطف الموجاني بحكم ان احنا في ايوه ان احنا في في ضيافته وضيافه عم احسن محمد القرعي محمد يحيى احسن محمد يحيى القرعي. وحدثنا على المنطقة طبعا الميكروفون.
3: عادة يا استاذ عبد الله صاحب البيت ما يتحاكش.
1: لا
3: صاحب البيت يسمع الضيف.
1: لا لا لان احنا في ضعف صنعاء.
3: يقولوا يقولوا احتفال البراء على اول الضيف
1: من طريق
0: حضرتك بالبراء.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، حياكم الله ضيوفنا الاعزاء. بالطبع احنا اليوم يعني نتشرف بان تكون في ضيافتنا هامات إعلامية بحجم الأستاذ حمود محمد شرف الدين وكذلك الأستاذ سند الكميم والأستاذ عبد الله الحيفي، وهم بالطبع تعبير عن الإعلام الإعلام المسموع، الإعلام الذي اكتشفنا اليوم علاوة على ما مضى إن له قاعدة شعبية وجماهيرية وحاضنة كبيرة قد تفوق الإعلام المرئي بمسافة
5: أكبر.
4: يعني البعض بيسهر ويفلت عمله في اليوم التالي لأجل أنه يسمع الإذاعة ويسمع البرامج ويسمع المضامين التعبوية التحشيدية الجهادية. كيف خبر عاجل يا أخ عبد الكريم، الأخ عبد الكريم الشيباني وكذلك خالي حسان.
0: أنا شنقول الميكروفون أخي المعطف. طبعا تعرفنا على عزلة الحدب من خلال الأثير كيف ملاطف تقينا أنا وهو في أحد الأعراس الخميس الماضي، هذا الخميس اللي صار، وبيقول يا اخي جننا خالي احسن جن قال بيش مع احسن هذول كمان عبد الله حيفي مطيع الفقيه حمود شرف هذا ما عبر قلوا على رقدتوا شطشل في العمليه تو زيد الحمد لله على السلامه. قال ولا عبر قلت احسب في الاذاعه قالوا الاذاعه نوصل ونمشي عمي حسن بس مجنون بالاذاعه اهل القريب كلها
5: كلها
0: قناه الجمهوريه. ليش هذا الاخ عبد الكريم من
5: عبد الشيباني
0: من ابناء عزلة الحدب بني مطر. ما هو انت يا خلي في ذمتك خلينا نسجل نسمعك من تقول اذاعه الصواريخ. ما هو صواريخ،
5: صواريخ عظمنا الصواريخ قناه اليمن وقناه فا يعني اذاعه جميع صنعاء.
0: ليش ما هو ما فعلوا ما بيتوا ما هو
5: اعلام اعلام صادق ما في بينها كذب ابدا.
0: اختي اذا جينا عندكم تيتوا السم تيتوا العسل تيتوا القاتل تيتوا اللحم تيتوا ما بنتي لكم ما بنتي لكم الاذاعه. وعي والوعي
5: فاق فاقد مش علم تعمل حق عدن من حق انا علم سوا
0: اذا الاعلام الشيء اسمع جوابكم كلكم. الاعلام اليمني المتمثل في اذاعه الجمهوريه اليمنيه والاذاعه المتخندقه في خندق الوطن هي اعلام الوعي الصادق اليس كذلك؟
6: نعم
0: نعم. او يا ابناء قريه الحدب
6: نعم
0: عزله الحدب اذاعه الجمهوريه اليمنيه اليوم من صنعاء مثلها مثل القوة الصاروخية أليس كذلك؟
6: نعم.
0: مثلها مثل الطيران المسير أليس كذلك؟
6: نعم.
0: بالوعي الذي بتقدمه بالمواكبة لأبناء الشعب بتوعيته مثلها مثل القوات البحرية والجوية أليس كذلك؟
6: نعم.
0: صناعة تالي الوعي هي مثل ما أنها تعمل في صناعة الأسلحة مثل ما تعمل دائرة التصنيع العسكري اليمنية أو ماشي يا أبناء عزلة الحدب.
6: نعم.
0: هذا هو أم حسن الحمد لله على السلامة. هو
3: الله يسلمك ويعافيك.

0: حياكم الله باسمي وباسم الاخ سند الكمين وسرعه الطلال حيفي وابو الزهره. اما ملاطف من البيت احنا ضيفه مثل ما احنا ضيفه.
1: حياكم
0: الله، نقول لكم اكرمكم الله وكثر الله خيركم. حياكم الله، نقول يا مرحبا بكم اليوم هذا، شرفتونا. يعني احنا فوق الاذادي طول الليل واحنا نسمعكم، لا ما نصلي فجر يوم ثاني نرقد ما عنشيش عمال
2: الا هذا بدرعوه. ما شاء الله الدنيا حيه،
0: بدرعوه الجهه
2: نعمه.
0: وانتم جيتوا اليوم اهلا وسهلا بكم، حياكم الله، ونسمعكم العشي لكن لا زق الشمس.
2: الحمد لله،
0: انتم من الحكايه هذاك الصاطج الوفاء، يعني كذا انتم لسان الدوله لسانها بكلها.
2: انا اتمنى انه المسؤولين في العاصمه صنعاء بارك الله فيهم اعانهم الله يسمعوا هذه الرساله من المواطن، ما سمعوها لا من سند ولا سمعوها من عطلة ان اذاعه صنعاء لسان الدوله، يسمعوها من المواطن لسان الدوله. عندما يتالم المذيع ولا يقول يا خلق الله المحطه الفلانيه هذه بسلول المولد، هذا المحطه بتطفى، هذا المواطن بيغيب عنها الوعي، بتغيب الرساله الصادقه. وقناه الحدث مفتوحه عنده، قناه السعيد مفتوحه عنده. تقول لي يا اخي وعندك قناه المسير عنده، لكن الاثير الاذاعي مهمه المذيع، مهمه المذيع في الاذاعه غير مهمه المذيع في الشاشه. مهمه المذيع في الاذاعه مهمته انه يخلي المستمع ما يقلب الموجه، ما يقلب الموجه، وهذا الذي تفعله اذاعه صنعاء اليوم. كم يا اذاعات، كم يا ترددت، يلمن ما بالله يسمع اذاعه صنعاء، لانه هناك مذيع بيمسكه. لما تطفى المحطه بيطفى المذيع، ولو عدوا في الاستديو بيتحدث. عندما تطفى المحطة بيطفى المذيع، بيطفى الإذاعة، بيطفى صوت الدولة. نعم يا عم حسين،
0: نعم يطفى صوت الدولة. والله نحن يعني نسمعكم ما هلنا منزق بنادقنا ومذيلين سوين ماكا،
2: وانتم من حشد وانتم جهالكم اليوم في الجبهات.
0: من ذاك نحن طيبات مسكين خطأ،
2: منكم شهداء في القوات البحرية، منكم شهداء في القوات البرية، منكم شهداء يا بني مطر في القوات الجوية. وأحب المجيد الحاكم منكم بني مطر قوم التفاني والجهاد. طلع اخترنا بالزمن هذا، ها عشاق عشاق ساحة الجهاد. من يشتي أنجابوا الشهيد، هذا أحد أباء الشهداء، الأستاذ علي، الأستاذ أحسن علي القرعي، مدير مدرسة الشهيد القاعدة الثانوية في عزة الحدب بمديرية بني مطر.
3: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونتشرف بالإعلان ونزولكم إلى هذه المنطقة حبا، يعني في سماعا لإذاعتكم الكريمة التي تصل إلى كل المناطق، وأيضا هي جبهة من جبهات، يعني من الجبهات الإعلان جبهة، يعني مهمة جدا جدا، لأن لها دور، لأن له دور كبير يعني في تثقيف المواطنين وفي يعني بث يعني الصوت المسموع والكلمة الصادقة إلى كل المواطنين.
2: الله يبارك فيك. يعني رسالة لوزارة التربية والتعليم، كونك مدير مدرسة، صعوبات، رسالة، اهتمام معين، لفت انتباه.
3: التربية والتعليم نريد أن تهتم كذلك يعني بأبنائنا وبأجيالنا ودعمهم يعني وتعليمهم التعليم الصادق، لأن التعليم هو مهم جدا جدا. العدو يحفر لكل المناطق. نعم. ويحاول أن يظل جميع العقول.
2: نعم. هل ينقصكم شيء؟ الأستاذ حسن الصعدي، حسن عبد الله الصعدي رعاه الله، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، بيسمع هذه الرسالة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، معاكم نقص احتياج؟ يعني إذا وزارة تعاون والمجتمع يتعاون،
3: ما فيش حاجة، ما التعليم محتاج أشياء كثيرة، لكن في الوقت الراهن يعني قد الدولة تأتي على قدر ما يدها.
2: الله طبعا لمستمع إذاعة صنعاء ومن عايش معنا في بقية عبر أثير أي إذاعة أخرى في أي منطقة، احنا من النوع عبد الله الحيفي، استاذ الكمين، تحية للأستاذ مطيع الفقيه، حمود شرف، غيرنا، عبد العزيز القدمي، كل العاملين في المجال الإعلامي، احنا لسنا، اقول لكم رحم الله رحمه واسعه على الاستاذ محسن الجبري، هذا قصد قال قالوا كان يخرج يتبنن، كان يخرج يتبنن او ماشي محسن الجبري. احنا من النوع الذي لا، خلينا نكون صريحين، لانه بعض الناس يشوش على هذه الرساله الاعلاميه، وما وصل من رسائل الوعي من ابناء عزله الحدب في مديريه بني مطر. يقول هؤلاء يتخيل لنا احنا كل يوم نخرج كل اثنين بنت ما نزلناش خطاط. لا لولا انه الزميل الملاطف الموجاني اصر علينا لنلبي دعوة خاله الوالد احسن علي القرعي محمد القرعي شفاه الله وعافه. لما ما بنخرج طبعا الوضع الامني لا يسمح تخفيفا على الناس خففوا على اهل المرؤات الوضع لا يسمح ولا كم يا دعوات كم يا محبين كم الناس ما يلا كل واحد بحمله يقوم هذا المرحلة والناس كرماء انا ما الزامل من صلك من صلك يا عطل صلاة الهواء
1: عندي
2: يا عمي الزامل حق عمي أحسن اللي خرجنا اللي خرجنا للأمانة احنا بد نكون يعني داخل الاستوديوهات أغلب ساعات أيامنا وسنيننا ولكننا مع المجتمع محبة لهذا المجتمع وفاء لهذا المجتمع الذي يستحق يعني في قرية من قرى يعني قرى تعتبر قرية أو عزلة نائية من عزل مديرية بني مطر ومع ذلك هذا الوعي هذا الوعي هذا البذل هذا العطاء رياض الشهداء الرابطين في الجبهات منهم من هو في التصنيع منهم من هو في البحرية منهم من هو في الجبهات البرية في الجبهة التعليمية في الجبهة الثقافية في
1: الزراعية
2: فالإذاعة ما هي عبارة عن بس الزراعية أيضا ما هي عبارة عن صواريخ وقراح وصاروخ بعد صاروخ وعاجل بعد عاجل هناك عاجل في التنمية هناك عاجل في التعليم والتربية هناك عاجل في الثقافة القرآنية هناك عاجل في الوعي هناك عاجل في الميدان سواء في الساحة اليمنية أو ساحات محور الجهاد والمقاومة. طبعا أنا حبيت انتهز الفرصة لأنه لا نفوت هذه اللحظات الجميلة من أن يعيشها كل أبناء الشعب اليمني معنا عبد الله الحيفي سندكم من ملاطفهم الجاني حمد شرف ومع أبناء عزلة الحدب في مديرية بني مطر. سند إليك الميكروفون ثم إلى عبد الله اللي يختم على أخ ملاطف.
4: أنا من ناحيتي أشي أقول بس لك كلمة واحدة. أول حاجة أتوجه بالشكر للعم أحسن محمد القرعي أكرمك الله وكثر الله خيرك وأهل عزلة الحدب أكرمكم الله المحبة اللي شفناها دائما اللي بنقول عليها إنه هذا يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى محبة الناس وهذا أغلى وسام ومسؤولية طبعا هذه مسؤولية نسأل الله أن يديمها لله وفي الله. أيضا الشيء يعني ملاحظة إنه اللي قام بالمقابلة وبالفكرة لتسجيل هذا
1: اللحظة
4: الأستاذ حمود محمد شرف اللي مهتم بإذاعة صنعاء أعظم مما مهتم بها المسؤول نفسه للأمانة هذه الكلمة أقولها لله وفي الله يعني مهتم بإذاعة صنعاء بيتحدث باسم إذاعة صنعاء وناسي إذاعة السام
2: لأني واحد من الشعب
4: لأنك من إذاعة صنعاء
2: لأني واحد من الشعب اليمني
4: لأنك قائد جبهة لأنك قائد جبهة إعلامية هذه كلمة حق أقولها
1: مستمع قديم
4: لإذاعة صنعاء اليوم بيذكرني بربوع السعيدة ببريد المستمعين فللأمانة أقول أتمنى أن المسؤولين يستشعروا مسؤوليتهم لأنه وجدنا عند أهالي عزلة الحدب استماع يعني حافظين البرنامج عن ظهر غيب عن ظهر غيب والله
2: إنهم بيسمعوا الخارطة برامجية من الساعة في محجة الليل للساعة في محجة الليل
4: والله إنهم بيذكرونا ببعض المفردات اللي بنقولها أنا وعبد الله قنزينة فهذا يعني بنقول نعمة من الله محبة ومسؤولية مسؤولية مهمة علينا وعلى المسؤولين حقنا فعندما احنا بنكون على الهواء وتوصلنا رسائل ما بنستنش بها لما يقول لي البث انقطع يا اساس سند من الساعه 1 ولا من الساعه 12 ويوميا توصلنا هذه الرسائل احنا ما بندوس مستمعين المستمعين منان اذا صنع الجمهور اليمن بكله لكن اليوم الجمهور بيدور الوعي بيدور كلمه الصدق الكلمه الحقيقيه كلمه الحق بدل ان توصلنا رسائل من بعض المستمعين في المناطق المحادية للمحافظات المحتلة يقول بتتركونا هؤلاء بيخلونا يعني نشعر أن صنعاء انتهت أو أنه حكومة صنعاء دري ما لها فأعيد وأكرر من خلال هذه الرسالة الكلمة مسؤولية مسؤولية المذيع والمسؤول وأنقل الميكروفون للأخ عبد الله الحيفي
5: فان احنا في صعيد عرفة هذا اليوم ها فضل من الله فضل من الله طبعا التاريخ اليوم هو الاثنين 24 ذو القعده 1447 هجرية.
6: يعني اليوم.
5: اليوم. لحنا في عهد الغشمي ولا الحمدي ولا السلال، احنا في عهد السيد القائد السيد عبد الملك يحفظه الله، ونسأل من الله أن يجعلنا فداء له. بنتكلم من واقع الناس ومن صوت الناس وهم الناس الأول الصمود والثبات والوعي والبساطة والتواضع والحميمية والأسرة الواحدة بمحبة بصدق بألفة بإيمان. الإيمان يمان والحكمة يمانية. أيضا هي فرصة، ونحن في بني مضر محافظة صنعاء الحدب، وبجانبي الزميل الأستاذ مناضل الموجاني قناة المسيرة، يعني أنتم بتسمعوا قناة المسيرة اليوم وإذاعة صنعاء وإذاعة سام اف ام، فضل من الله وصوت الناس وكذا. وإحنا يعني كما ذكر الزميل سند الكمين أنها فرصة، يلتقط اللحظة كعادة الأستاذ حمود محمد شرف، وهي فرصة أيضا من خلالك أخي ملاضف الموجاني المديرية أو المنطقة، هل تحتاج إلى خدمات، ما الذي ينقصها، مستشفى، مدرسة، كذا. هي فرصة أن نوصل، لأن هذا يعني دورنا كإعلام.
6: يا أستاذ عبد الله ولو شخصي
5: حمود
6: قبل ما يجيب الأستاذ ملاضف، بعد إذنك قبل أن يجيب الأستاذ ملاضف حيقول إحنا بحاجة كذا أو كذا. أول شيء إحنا وأنت يا سند وأنت يا أستاذ عبد الله وأنت يا أستاذ سند وأنتوا كلكم اللي بيسمعونا الآن، كل بني مننا ما بينزلش لحد كده ولا مرة في حياته. وسوق الأمان أشهر من نار على العالم، يقول لك إحنا بسوق الأمان، وأنت نازل مصنع بداية سوق الأمان بهفك من هناك، كنا نبصرها نقول هذا تدخل لا كتافي لا على شمالك، يعني عاد تدخل لا بقعة هلا بقعة الجبال لا يابسة ولا هاوية ولا. دخلنا منها إلى عزة الحدب.
4: اسم المناظر
6: يا سيدي اقسم بالله ان به مناظر تذهل العقل. ايش من جمال وايش من مساحات وايش من قرى وايش من وديان وايش من جمال وايش من روعه.
7: بيقولوا السياحه الداخليه تلقاها في هذا المكان.
6: ايوه، ولذلك لما نقول اشتوا خدمات، عندما تقدم خدمه الدوله، احنا اسمع ما هم بينقصها المنطقه من الدوله، والدوله ما بتقصر. ويشهد الله والشهاده لله سبحانه وتعالى ان احنا طول الطريق، والأستاذ ملاطف الموجاني
4: بيشرح لنا
6: ويقول ما بيض الله وجيههم. من هم وزارة الأشغال،
7: وزارة
6: الأشغال قال شغالين، قال بسروها الطريق، قال مش إلا بس على الطريق الشيء في الحق الحديد،
4: حتى الطرق الفرعية،
6: الطرق الفرعية للعزل.
4: نعم،
6: فأي جهد من أي جهة من أي ولو كان بسيط، وزارة الأشغال بتركع لها ركع لها. كم انتم مكملين من هاي
7: لا
6: مكملين من وزاره الاشغال، الحين بدك على الاسطار مكملين، لانهم دارين بوضع الدوله، دارين بوضع الاقتصادي والحصار لا اقصد الان الرساله التي يوجهها الاخ ملاطف باسمه وباسم ابناء عزله الحدب وعزل وقرى محافظه او مديريه عمر المدينه مطر في محافظه صنعاء، يعني لا توصله المسؤولي هذه الدولة، صغير من مدير عام، عند الشعب لا عند وزير لا عند رئيس هيئة، يعني الخدمة البسيطة اللي تقدمها هذه المنطقة أو غيرها، والله العظيم أنها ستظل محفوظة جميلا في قلوبهم إلى ولد الولد للدولة ولك مسؤول. قصدي لا تستهينوا أي جهد تقدمه، احتاج لك احتاج رجع رصته، ولا تحفر لهم ذي شيء ولا يحفر لهم كرفانة، ولا تعمل لهم
4: يعبد الطريق
6: ماجئ.
4: نعم،
6: ماجئ
7: توصل لهم
6: حاجة، يعني معالجة يعني.
4: أيضا من الملاحظة أيضا من الملاحظة أنا هذه أشياء أقوله،
6: الشيخ عبد الكريم
4: الجلع، عزلة الشيخ
6: عبد الكريم القرعي.
4: نعم، طبعا اريد انا ان انوه الى شيء. طبعا كل المستمعين بيتابعوا اذاعه صنعاء واذاعه السام ويعرفوا الاستاذ حمود محمد شرف والاستاذ عبد الله الحيفي والعبد الله سند الكميم، ما كذبنا عليكم دائما طوال ايام العدوان. كل ما استمعتوا اليه في هذه الفقره كلام حقيقي وواقعي، هذا ما شاهدناه وما لمسناه طوال هذه الرحله امانه انها رحله. طبعا الميكروفون الان للاستاذ ملاطف الموجاني
8: مجددا، حياكم الله.
6: أنت قادر توصل صوتك للعالم، لكن عبر الإذاعة لا طعم وشم ثاني.
8: الله المستعان. الإذاعة هي يعني باعتبارها منبر لكل يمني، فعبر هذا المنبر يعني نجدد بكم الترحيب أساسا. أنتم يعني كضيوف أعزاء علينا في ساحتنا في بلادنا في الحدب بني مطر، وبالتحديد في هذه القرية في قرية القرعة. أهلا وسهلا بكم من جديد، والتحية وفي الحرف التحية كذلك لجميع المستمعين. بالنسبة للواقع المشاريع والواقع ما يتوجب أن يكون عليه الحال بالنسبة للأساسيات يعني التي تتواءم مع الظرف الحاصل من قبل الدولة، يعني ما يتعلق بالطرق، الأمور بسيطة من قبل الدولة. الأخوة في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور مشكورين، قد بدأوا العمل في الطريقة الفرعية من سوق الأمان باتجاه باب القطع في الطريق حقنا الطريقة الفرعية. بدأ المسار، لكن بدأ والحال فيها نوع من البطء. المطلوب أنهم يكملوا المشوار، لأن قد بعض الطرق بعض الأماكن والنقاط في الطريقة الإسفلتية الفرعية قد تترتب على الإهمال لها أكثر من ما قد حصل إلى الآن. ترتب من الإسفلت يضيع بشكل كلي.
6: تنبل غرقة.
8: قدي غرق. فالإصلاح يعني عند قدر الاستطاعة يتأتى بموجب الظرف، مع بيدوروا الناس زفلة من جديد. الجانب الثاني معانا مع الدهانة مع التشق. الأخ مدير المديرية الأستاذ يحيى القنوص يتوجب عليه أن يستشعر المسؤولية أكثر ويوفروا مسار صيانة، لأنهم قد يعني قد صنعها في فترات سابقة بالتعاون مع الأخوة في قيادة المحافظة، وفعلت الشيء الكبير على مستوى العزلة، الشيء الكبير مسحة الطرق خففت على الناس المعاناة. الناس قدوا بيجيهم ما عاد عندك قدرة بوضعيتها المادية، ما عاد عندك قدرة انه يتحمل اعطال في السيارة، يتحمل معاناة ومتاعب خسائر جديدة يلا يغطي حق البترول. احنا نتمنى من الاخوة قيادة المحافظة وحدة التدخلات الطارئة في وزارة التنمية المحلية في وزارة الادارة المحلية والتنمية الريفية، نتمنى منهم لفت كريمة والدكتور محمد المداني رعاه الله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والتنمية الريفية. أيوه. الدكتور محمد المداني قد زار المنطقة هذا ووصل إليها، وهذا المنطقة تعتبر من أكثر المناطق على مستوى المديرية في تقديم عدد الشهداء، يعني قد بفيت هي المنطقة مركز صحي، قد بفيها من هيئة الزكاة رعاهم الله الشيخ شمسان أبو نشطان والأخ محمد العياني قد خرج لها هنا. في عندنا مركز لتدريب وتأهيل أسر الشهداء على الخياطة، اكتمل بناء المركز. الحين احنا نفتقر الى المحتوى، الى الجوهر الذي يشتغل بناء عليها المركز، مكائن خياطة وما شابه وفريق تدريب وتأهيل. نشتي كما اسلفت انه موضوع صيانة المعدة وتوفير الديزل لها من الضروريات الملحة، الناس معانين بشكل فظيع جدا. وانتو قد لامستوا، انتو كأساتذة وكزملاء لنا لمستوا عندما جينا، يعني بتكون الحركة صعبة في السيارات الدفع الرباعي، أما السيارات الواطية اللي بتجي بهالة هنا عتنكل بها. إذا توفر يعني مسار للمسح، مسح الطريق، يعني معالجة وضعها قدر المستطاع، عتتخفف المعاناة عند الناس قوي.
6: لا شيء مريض.
8: وما عتكون
6: أيوة. لا شيء كذا لا.
8: وما عتكونش الكلفة قوية. الجانب الثاني بعدة قرى هنا بيفتقروا إلى إما خزانات حصاد مياه أو حفاء يتوفر لهم. يقيسوا الناس، يعني هذا المجتمع معطاء، بذل كل ما يجب أن يبذل وأعظم.
6: هذه حال يا أبو الذي يقول لك لحين المواطن
8: يجب أن نبادلها الوفاء بالوفاء.
6: أيوة لحظة، لحين هذه مرحلة يجب أن يتعاون فيها المواطن مع الدولة أو ماشي، لأنه الإدارة المحلية الدكتور محمد المداني الأستاذ محمد عياش القحيم الدولة سيد عبد الملك دائما ما يدعو إلى المبادرات المجتمعية، المبادرات المجتمعية. يعني دولة في ظل هذا الوضع دراستها بتدافع عننا وجهلنا رجالها وإحنا رجالها، لكن قد تصلت الدولة إلى مثلا هذه العزلة بحاجة شيء معين ما هوش موجود لدى الدولة مثلا في هذه المرحلة، لكن موجود لدى أحد المواطنين. من معه منكم قلاب يا رجال هنا؟ قال لا. من معه قلاب؟ معكم قلابات مستعدين تتوهن وتحاولوا جعم وتزرعوا بيديكم حجار وتراب؟
9: نعم
6: مستعد ها؟
9: نعم
6: مستعدين بالقلابات بدينا مع أموالنا من؟
8: هذه نقطة جوهرية نقول للدولة جو
2: أبناء هذه العزلة وغيرها من العزل وغيرها من المحافظات كلهم مستعدين. عبروا معكم الشيولات، القلابات، الأيادي العاملة، الفارق، الغرم، أي تو كل شيء.

0: الزحي موجود
1: فاعل خير رعاه الله يعني. وقد وقد خرج الأخ معالي وزير الصحة السابق الدكتور طه المتوكل، وخرج الأخ المحافظ افتتحوه، وكذلك دشنوا يعني بناء مركز الزهراء لتدريب وتأهيل أسر الشهداء على الخياطة. هذا المركز الذي احنا بنقول انه بيفتقر الآن الى الجوهر، الى المحتوى، الى المكائن، الى مسار تدريبي وتأهيلي. يا ذاك بنستورد كل يعني قد المسار انه تحقيق اكتفاء ما يتعلق بمجال الخياطة، مجال مهيئ لمئات الآلاف. هذا الأسر الذي أعطت أولادها، الزوجة التي بذلت زوجها في سبيل الله، قدمت زوجها في سبيل الله، الأم التي قدمت ابنها، هؤلاء يعني ذات أولوية قصوى، الوفاء لهم دين وهوية.
0: الله
1: رعاكم الله وسلمكم، وشكرا لكم على الزيارة، ونجدد بكم الترحيب والتحية كذلك عبركم لكل المستمعين لإذاعة صنعاء، لهذا المنبر الذي منذ أن عرفنا الدنيا ونحن نسمع تفاصيل الرسالة الإعلامية عبره.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل،
3: اللعنة على اليهود، الموت للإسلام. وقالوا نص البزي من الخال. أيوة، وإحنا في ضيافة البزي وخاله. يتيل الرطية الصحة والعافية العم حسن محمد القرعي الحدب الحر، ها بني مضر محافظة صنعاء، مثلما بدأها يختمها. وهذا هذا التسجيل سيكون بدون مونتاج. الاثنين والخميس والثالوث، ماذا عنك يا سند؟ والثالوث
4: يعني عن
3: الاثنين والثالوث والخميس.
4: الاثنين والثالوث في إذاعة صنعاء.
3: أيوة.
4: والخميس في إذاعة صنعاء في برنامج مجمع شهور.
3: واحد الأحرار باقي ما لك تخليها محلقة وربو وتقع رسالة محنانة طنانة.
4: يعني عليكم
3: البدء الذي بدأ يختم، ورسالة الأربع أيام إن شاء الله يسمع بها القاصي والتاني،
5: ويتم التنسيق منه تبث في الساعة كذا يوم كذا، في الساعة كذا يوم كذا، بحيث تتنوع الساعات والمواعيد. أيوة. يتنوع الجمهور.
0: سيتم التنسيق فيما بيننا البين.
5: أيوة. عندي السنة أربع أيام.
0: أنا قبل لحظة عندي سلي قبل ما يختم الصفحة. قبل ما يختم الأستاذ حمود، لو لاحظتوا حاجة هنا يعني ملاحظة، أنه دائما إحنا عندما بنذيع إحنا مش مخزنين، لأنه لو إحنا مخزنين نشوف المكرمون كيف قدوم مرنقات.
5: طبعا لست لا أنا ولا سند ولا عبد الله ولا مطيع من مشجعي القات حقيقة، لكن بنخزن ما نكذبش عليكم. لكن إذا قلت لي أنه أنت مع تشجيع زراعة الحبوب والفواكه والخضروات على حساب القات، أنا مع ذلك.
4: كل حاجة، البن واللوز
5: والحبوب والحمضيات والفواكه كله. إحنا من الناس وإلى الناس، وقدلبنا على ما قالها أخ عبد الله بارك الله فيكم، في عمي أحسن بن محمد بن يحيى القرعي، وأهل القرية القرعة، في عزلة الحداب، في مديرية بني مطار، تحية لبني مضر، لكل محافظات ومديريات اليمن الصامت الشامخ العزيز الذي نفخ. نقول السيد عبد الملك بيقول أنا أحمد الله تعالى أنني أنتمي إلى هذا الشعب. قلت له السيد عبد الملك الذي يتمنى واحد ينتمي إلى من العالم بكله.
4: والتحية لبني
5: مضر
4: هي
5: تدالة، التحية
4: للحيمل بني
5: حشيش الخولان لعسام حان وحبل همدان
4: القبلة
5: اليمنية، لخولان بن عام كل القبلة اليمنية، في تعز، في أبيان، في عدن، في حضرموت، في سقطرة، في صعطة، في المهرة، في مارة، في المحوي، في ريمة، في عجل، في دمار، في كل المحافظات اليمنية. وما نختم إلا بالزامن من عندك يا سعد حق عمي أحسن تمينا، والفاصل عبد المجيد الحاكم بني مطر
4: عشاق ساحات الجهاد.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: بني مطر عشاق ساحات الجهاد، السلام عليكم. هذا ما وضعناكم فيه في هذه الرحلة لقبائل بني مطر وعزلة الحدب قرية القرع. تحية للعم أحسن محمد يحيى القرعي، نقول له ألف الحمد لله على سلامتك. تحية أيضا لكل الحاضرين اللي كانوا موجودين.

الفندم عبد الكريم الشيباني اللي قال أمانة يطنب شعر راسي أول ما اسمع عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. سلام الله عليه. للأستاذ أحسن علي القرعي أبو شهيد طبعا مدير مدرسة الشهيد القائد لثانوية الفندم طامش. وأجمل التحايا أيضا للشيخ عبد الكريم القرعي الذي لقيناه وإحنا مغادرين وقطع علينا الطريق وطرح الجاه بجد أنه ما لا بد أن إحنا نرجع ونرجع من الطريق يمسي عندهم ويطيفونا. سلام الله على الكرم الحاتمي لقبائل بني مطر وعزلة الحدب قرية القرع. بني مطر هم مددوا اليمن، هم سندها، هم رجال الشدائد الذين لا ترهبهم العواصف. قبيلة عرفت بالبأس والنجدة فكانت دائما الدرع الواقي لقلب اليمن النابض في كل منعطف تاريخي. كان لبني مطر كلمة الفصل وفي كل ساحة فخر كان لهم بصمة عز. هم أولو القوة وأولو البأس الشديد الذين سهرتهم الجبال فصاروا بصلابتها، وروتهم الأمطار فصاروا بسخائها. بني مطر إذا كان لليمن روح فإن بني مطر هي أنفاسها المعطرة برائحة البن في مدرجاتها الزراعية التي نحتها الأجداد بالصبر، حيث يمتزج عرق الرجال بقطرات الندى. هذه قبائل بني مطر حارسة الشجر. هي ليست مجرد قبيلة بل هي قصيدة مكتوبة باللون الأخضر على صدور الجبال، حكاية عشق أزلية بين الإنسان والأرض أثمرت جودا يملأ الدلال وكرما يفيض على الضيف قبل الجار.

بني مطر اسم يهتز له التاريخ طربا وفخرا، هي الحاضرة التي جمعت شتات المجد من أطرافه، والمخلاف الذي تفيأ ظلاله الملوك والأقيال. لم تكن بني مطر يوما مجرد مساحة جغرافية، بل كانت وما زالت مدرسة في القيم القبلية، منبعا للشهامة اليمنية التي لم تغيرها تقلبات الزمن. فسلام الله على أهلها، سلام الله على كرمهم. التحية الخاصة لعزلة الحدب قرية القرع، وللعم أحسن محمد يحيى القرعي اللي قال الزميل العزيز ملاطف الموجاني في اتصاله، لما اتصل لي قال خالي متشيع بك، تابع محب للإذاعة وللمذيعين، سلام الله عليه والحمد لله على سلامته. هذا ما كان يجب أن نضعكم فيه إيفاء للوعد، والوفاء لا يقابل إلا بالوفاء.

كما نوه أيضا الأستاذ حمود محمد شرف سلام الله عليه أنه فعلا عندما بنمر اللي هو نازلين اللي نازل الحديدة بيمر من عدة مناطق، منها سوق الأمان اللي هو معروف، وانت نازل طريق الحديدة توصل سوق الأمان على يدك الشمال فتحة، عندما دخلنا منها على أساس أنه بنوصل إلى جبال وكذا قرى، أشهد لله أن بمناظر عجيبة وغريبة، يعني قمة الروعة، سياحة بمعنى الكلمة داخلية. سألت الأخ ملطف الموجاني هذه المناظر يعني حرام والله أنها تكون أو يكون الشعب محروم منها، قال بيجوا من صنعاء عائلات إلى هذه المناطق أيام العطلات الرسمية سواء الجمعة أو الخميس أو كذا، يعني مناطق مذهلة رائعة، جمال غير طبيعي، وديان وخضرة ومناظر خلابة. هذا الجزء بس من بني مطر، ومناطق أخرى في اليمن، قبائل أخرى ومناطق يعني اليمن مليئة بهذه المناطق السياحية داخليا، بدل ما أحد يخرج لها مدري فين قريب ساعة، مناظر خلابة بكل ما تعنيه الكلمة.

الشيخ والشاعر هادي حسين الرزامي عضو مجلس الشورى بيقول في رسالته: هنيئا لكم هذه الرحلة المباركة عند الرجال الكرام الشجعان، ولقد خرجت أنا وحياة عمي سعيد جابر الرزامي رحمه الله في حل مشكلة كانت عندهم، والتقينا هناك الأخ ملطف الموجاني حفظه الله، ورأينا رجالا عظماء. لم نخرج من عندهم بعد الغداء والتخزينة إلا وقد أنجزنا الموقف الذي خرجنا من أجله، رطيبتهم وحسن نياتهم وصفاء قلوبهم. فلهم مني خالص التحية والاحترام والمحبة الصادقة. الشيخ هادي حسين الرزامي عضو مجلس الشورى.

سلام الله على كل المرسلين اللي أرسلوا الرسائل، و اسمحوا لي يعني أن أعتذر عن قراءة الرسائل. رسائل كثيرة وصلت لكم، كل التحية كل المحبة، أدام الله هذه المحبة لله وفي الله. مثل ما قلنا، المحبة هذه مسؤولية، أسأل الله الثبات والعون وأن يثبتنا على هذا الموقف يا رب يا الله. بنقرأ رسائلكم في غالبية الحلقات. اليوم لازل معنا فقرات متعددة، فالمعذرة من المستمعين لم نستطع قراءة هذه الرسائل، وإن تبقى وقت بإذن الله، إذا تبقى وقت بنقرأها. ألف تحية لكل المستمعين في كل المناطق اليمنية، في كل المحافظات، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل. سلام الله على الفنان عبد الكريم الشيباني. قال لي سن بنش على راسي ما عبه متابع التلفزيون. قلنا له ليش؟ قال بدود ولا خبر قبل التلفزيون. أمانة أن أنتم تكملوا الخبر وهو يطلع في التلفزيون وأقول اللهم صل على محمد قبل التلفزيون. الآن سأوضعكم في أخبار بس كطلعات لأنه كنا بنستمع إلى التسجيل. في آخر الأخبار نيويورك تايمز. نيويورك تايمز معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية كبيرة وأن جيشها أقوى بكثير مما يزعمه ترامب. بيكذبوا ترامب قالوا كذاب. معلومات استخباراتية أمريكية تظهر أن إيران لا تزال تحتفظ بقدرات صاروخية كبيرة وأن جيشها أقوى بكثير مما يزعمه ترامب. نيويورك تايمز عن تقرير استخباراتي أمريكي. إيران تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب. نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تنفي مزاعم ترامب ووزير الحرب بأن الجيش الإيراني تم تدميره. نيويورك تايمز عن تقرير استخباراتي أمريكي. نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ الإيرانية ما زالت تعمل. نيويورك تايمز. التقييمات الاستخباراتية الجديدة تؤكد أن واشنطن بالغت في تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالقدرات الصاروخية الإيرانية. يعني ترامب كذاب. أيوة كذاب بس كذاب قوي. كذاب قوي أيوة بس مبالغ. أكيد أنه مبالغ بس بيخدعنا. أحنا قلنا لكم هذا كذاب بيخدعكم. قال لك البحرية الأمريكية تم تدميره، الجيش الإيراني تم تدميره، الحرس الثوري أنهينا، القدرات الصاروخية معهم الاثنين صواريخ، أما اليورانيوم فقدناها قبل فترة. ما بيدور مدري. طلع كل الخبر كذب كذب. الآن قد بيدور الغبار حق اليورانيوم وعليها

شهادة. المدلوس ترامب يرد على هذه الأخبار. الأخبار أنتم عارفين ما هي الأخبار. نيويورك تايمز عن تقييمات استخباراتية أمريكية، يعني الأخبار هذه من الاستخبارات الأمريكية. ما عجبتش ترامب، اسمعوا ما رد عليها اللي وضعناكم فيها قبل قليل، أنه الجيش الإيراني أقوى بكثير، القدرات الإيرانية الصاروخية موجودة بنسبة 90% و70%، وأنه كل ما زعم ترامب كذب، هو وزير حربه. الرئيس المدلوس ترامب على موقعه تروث سوشيال يقول: عندما تقول الأخبار المزيفة أن العدو الإيراني يبلي بلاء حسنا عسكريا ضدنا، فإن هذه خيانة افتراضية، لأنه بيان كاذب بل سخيف. إنهم يساعدون العدو ويحرضونه، كل ما يفعلونه هو إعطاء إيران أملا كاذبا عندما لا يجب أن يوجد أي أمل. هؤلاء جبناء أمريكيون يشجعون على خسارة بلدنا. وبيقول ترامب: كان لدى إيران 159 سفينة في بحريتها، وكل سفينة منها تستقر الآن في قاع البحر. ليس لديهم بحرية، قواتهم الجوية ذهبت، كل التكنولوجيا ذهبت، قادتهم لم يعودوا معنا. البلد بيعيش كارثة اقتصادية، فقط الخاسرون والجاحدون والحمقى قادرون على توجيه انتقادات ضد أمريكا. الرئيس دونالد ترامب طيب شارد عليه بكلمة واحدة: إذا كان ما عبش بحرية، ما عبش حرس، ما عبش قوات جوية، ما عبش زوارق، ما عبش صواريخ، ما عبش أسلحة نووية، ما عبش كذا، ليش رضعوك 10 أيام وانت مورع للرد حقهم؟ ليش يا حمق يا غبي 10 أيام؟ ولا لو انت رئيس الواق الواق ما يرجموك هذا الرجمة. قد سمعتوا بلاد الواق الواق مدري فيني، مش رئيس أعظم دولة في العالم ورزعوك 10 أيام وانت منتظر للرد حقهم؟ يا برتغالي عظم غلاطش على الهواء.

هو مستغرب بيقول ما نيويورك تايمز علم يا رجال يتعلموا من العربية والحدث والجزيرة وال ما بلا غير التغريدة ويخلوا الأخبار كلها لترامب. مصدق لله هذا الحين. فهو مش متعود إنه هذه القنوات الأمريكية تقول لهم إنه الحق حق. ملبوجين مهزومين. إيران قوية وأكثر قوة من ما كانت عليه. هو خرج مجنون على هؤلاء خونة خونة.

0: زيارة المدلوز المجرم ترامب للصين لعقد صفقة، قولوا ما هي؟ هل هي تايوان مقابل إيران؟ ترامب يحاول إقناع الصين بالدخول للحرب لفتح مضيق هرمز، لكن الصين سترفض ذلك. ترامب قد يعرض على الصين شراء النفط الأمريكي والفنزويلي $100 بدلا من شراء النفط الإيراني $40. الصين سعيدة جدا بدخول أمريكا إلى المستنقع الإيراني، والصين ترى منذ عامين أن رؤساء الغرب بدأوا بالحج إليها. الصين تريد أن تبقى أمريكا مشغولة لكي تكبر سطوتها على العالم، وترامب ذاهب للصين ولا يمتلك نقاط قوة، إنما يتوسل إليهم، اتركوا إيران. والرئيس الصيني سيقول لترامب: نحن لا ندعم إيران الآن ولن ندعمهم مستقبلا، واذهب للحرب معهم. كذلك يحاول ترامب دخول الصين بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية بصفة الضامن ثم الضغط على إيران. هذه الزيارة هي ورقة ترامب الأخيرة بعدما فشل في إقناع روسيا بعدم تقديم المساعدات العسكرية لإيران. أقوى ما عند ترامب هو التخلي عن تايوان مؤقتا حتى يتخلص من إيران. أما الرئيس الصيني فيشعر بالقوة لأن ترامب هو من أتى إلى الصين، وليس الرئيس الصيني هو من ذهب إلى أمريكا. وسيخيب أمل ترامب، وستعود الحرب، وسيهزم المشروع الغربي بالمنطقة، وأمريكا بعد اليوم تأتي يوما بعد يوم لتنزل من عرشها خطوة بعد خطوة.
1: مشهد معقد يحكم القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني قبيل زيارة الأول إلى بكين. ووفقا للصحافة الغربية فالقمة ستكون مثقلة بملفات لا تبدو قابلة لتسويات كبرى. في هذا السياق يرى مجلس العلاقات الدولية للدراسات أن بكين صاحبة اليد العليا، إذ إن التوترات حول التجارة وتايوان والعدوان على إيران والذكاء الاصطناعي تخيم على القمة، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بارتفاع أسعار الطاقة وبالهدنة التجارية الهشة بين واشنطن وبكين. وفي الإطار نفسه علقت صحيفة فاينانشال تايمز على الزيارة بالقول إن ترامب الضعيف يصل إلى بلاط شي، مؤكدة أن الصين تملك زمام الأمور بعدما فشل ترامب في حربين هما الحرب الحقيقية التي شنها ضد إيران والحرب التجارية ضد الصين التي صعدها بشكل كبير العام الماضي. من جانبها تضيف أسوشييتد بريس أن الهدف العملي للقمة هو إبقاء العلاقة الاقتصادية مستقرة لا حل الخلافات البنيوية، حيث يتوقع تمديد الهدنة التجارية مع احتمال إعلان الصين شراء بعض منتجات الولايات المتحدة لإعطاء ترامب مكسبا رمزيا. لكنها تشير في الوقت نفسه إلى استمرار التوتر حول المعادن النادرة والرقائق والسيارات الكهربائية. هذا وتبقى تايوان العقدة الأكثر حساسية بين الطرفين، وهو ملف تستخدمه واشنطن لابتزاز الصين. وقد أكدت الصين مجددا معارضتها بيع الولايات المتحدة أي أسلحة لتايوان بعد إعلان ترامب أنه سيثير هذه المسألة مع نظيره، بعدما كانت واشنطن قد أعلنت سابقا حزمة أسلحة كبيرة للجزيرة. فيما تتمثل ورقة الرئيس الصيني الرابحة في احتكار بلاده شبه الكامل لإنتاج العناصر النادرة والمعادن الحيوية الضرورية لصنع كل شيء، بدءا من الهواتف ووصولا إلى الطائرات المقاتلة والسلاح. هذا وتتصدر إيران اهتمام البلدين. وإلى جانب الصفقات التجارية ومسألة تايوان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن ترامب يحتاج وساطة الصين للمساعدة في اتفاق ينهي حربه ضد إيران في ظل علاقة بكين الوثيقة بطهران. ويرى محللون أن الصين تتجه للاجتماع وبيدها الأوراق الأفضل في ظل رفض حلفاء واشنطن مساعدة ترامب وتسبب عدوانه في مشاكل سياسية داخلية وتأثيرات دراماتيكية على الأسواق العالمية. وتعتبر الغارديان أن ترامب يحتاج إلى الصين للتأثير على إيران ومساعدته في الخروج من مأزقه. وهو ما لا تبدي له الصين اهتماما وفقا لمتابعين، إذ إنها لا تريد خسارة حليف ومورد أساسي لنفطها في محاولة لإنقاذ الولايات المتحدة. ويرى مراقبون أن القمة تبدو أقرب إلى إدارة أزمة منها إلى تسوية، حيث يبحث ترامب عن إنجازات قابلة للتسويق في ظل فشله المرير أمام محور المقاومة وما تأتى على ذلك من تكاليف باهظة يتكبدها دافع الضرائب الأمريكيون مع اقتراب الانتخابات النصفية، فيما تسعى الصين إلى تثبيت أوراق قوتها حول العالم.

ترامب يذهب إلى الصين تقولوا هو مفكر ترامب بكم عيرجع من الصين؟ هل في حساباته مبلغ مالي عيرجع من الصين؟ ما رأيكم؟ أبدا ولا في باله إلا أنه يحاول يطرح للصين الطرح في الغرف المغلقة ويتوسلهم أنهم ينقذوه من الورطة اللي صورتها مع إيران. لكن لما يذهب إلى السعودية والإمارات قبلها بشهر بيتحدث عن التريليونات التي سيعود بها. هذا الصين، هذا شي بينغ يانغ جونغ بونغ يانغ، مشو محمد بن سلمان ولا محمد بن زايد ولا تميم؟ صرتوا هؤلاء أن وضعوا أنفسهم وأن وضعوا العرب، قبحهم الله. زيارة لهم بشروط، كم عدد دولي زلط علشان يزورهم. وهذا الآن بيفكر كيف حيتوسل، كيف يحبب أرجل الصيني ينقذه. يا دعاة المعارك والقتالي من

0: في أهم وأبرز الأخبار اليوم الثلاثاء. وهذا الخبر للي بيقدس أمريكا، للي منبطح لأمريكا، للي بيشوف دونالد ترامب إله، بأن أمريكا لا تهزم وولائه لأمريكا، اللي بينفذ أجندات أمريكا. عارفين ما هو الخبر؟ المجرم الأمريكي المعادي للإسلام جيك لانج يقدم مجددا على جريمة حرق وتدنيس نسخة من القرآن الكريم في صورة تكشف مستوى العداء لأمتنا وعدم احترام أي مقدس لدى المسلمين واستهتار كامل بثقافة ودين وحضارة جميع الأمم، وهو إجرام لا علاقة له بحرية رأي أو تعبير. وفي أمريكا مجددا يحرق نسخة من القرآن الكريم. سمعتوا في الأخبار، في حصاد الأخبار، في آخر الأخبار، في عواجل الأخبار، أن الدولة العربية أو إسلامية أدانت. ما رأيكم؟
1: أدعو قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله تعالى، وأدعوهم إلى الكف عن العداء للأنبياء، والكف عن العداء لكتاب الله وكلماته القرآن الكريم، وإلى الكف عن إحراج المصاحف، والكف عن محاربة تعاليم الله المباركة العظيمة.
2: لقادة الغرب أحزاباً،
0: قد سمعت قائد عربي أو إسلامي يقول الكلام اللي قالها السيد القائد؟ أبداً. قد شفت شعب عربي أو إسلامي يخرج في مسيرات مليونية من أجل القرآن وغضباً للقرآن الكريم إلا لما؟ ما هو الانبطاح؟ ما هو هذا الذل اللي وصلوا إليه العرب والمسلمين؟ انبطاح عجيب وغريب، مع أنه لدينا مقدرات الأمة العربية والإسلامية نستطيع من خلالها أن نضغط على كل الأمم، لكن منبطحين، يسيئوا إلى الله، إلى الرسول، إلى القرآن، إلى مقدساتنا، والأمة منبطحة بذل وإذلال وهوان غير مسبوق.
1: أدعو أبناء أمتنا الإسلامية في كل البلدان الإسلامية إلى اتخاذ موقف حازم وجاد يرقى إلى مستوى المسؤولية تجاه الأعداء فيما يقومون به من إساءة للقرآن الكريم وإحراج للمصحف الشريف وتمزيق له وتدنيس له، وأقل شيء في ذلك هو قطع العلاقات الدبلوماسية والمقاطعة الاقتصادية. وإذا لم يرقى موقف الأمة إلى هذا المستوى البسيط المتاح السهل الممكن، فذلك تفريط عظيم وتقصير كبير وتنكر للقرآن الكريم وتنصل عن المسؤولية تجاه أهم مقدس من مقدسات المسلمين، ولذلك العواقب الخطيرة عليهم.

0: تخيلوا تحت حراسة الشرطة الأمريكية المرشح لمجلس الشيوخ المجرم جيك لانج يجدد اعتداءه المستفز على المقدسات الإسلامية بإحراق نسخة من المصحف الشريف في جريمة تعكس الرعاية الرسمية للحرب الممنهجة على الإسلام ومقدسات الأمة الإسلامية.
1: أيها القرآن يا كنز المعاني
2: وحرب كبرى عالمية تختلف كل يوم.

0: احنا بايعترف ولا جعلنا الشرق الاوسط يعتجل عنا اي شيء منها حعب للصحب وناطحت القهم منها تنطحب.
1: في اخر الاخبار، وسائل اعلام اسرائيلية، هيئة البث العام، المرجع الروحي لحزب ديجل هاتورا يقرر نزع الثقة عن حكومة نتنياهو ويوجه نوابه للعمل على حل الكنيست. دروب العز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج الحام ومحور جديد.
2: البحر الأحمر وقاعد والفرجة حسب الهوى يا الحمد.

في هذا المحور سنضعكم من هنا وهناك في مواقع السوشيال ميديا. وثائق إيران في الأمم المتحدة تفضح الخليج بوثائق رسمية مرفوعة إلى الأمم المتحدة، حيث تضع الجمهورية الإسلامية في إيران 4 دول خليجية في قلب العمليات العسكرية الأمريكية ضدها.

0: وثائق إيران في الأمم المتحدة تفضح الخليج. في لحظة كاشفة تعيد ترتيب مشهد الحرب، كشفت رسائل إيران الرسمية إلى الأمم المتحدة المؤرخة في 26 مارس 2026 سجلاً موثقاً يضع 4 دول خليجية في قلب العدوان الأمريكي على إيران. لم تعد المسألة مجرد أجواء عابرة أو تسهيلات فنية، بل بنية عملياتية كاملة استخدمت فيها السعودية والإمارات وقطر والكويت كمنصات انطلاق وتنسيق وإسناد للغارات على العمق الإيراني. الرسائل الإيرانية المدعومة بتوقيتات دقيقة تصل إلى الساعة والدقيقة توثق تحرك طائرات F-35 وF-15 وقاذفات B-1 وطائرات استطلاع ودعم، بما ينسف بالكامل الرواية الخليجية الرسمية التي تتحدث عن الحياد أو حسن الجوار. فالسعودية تظهر كمركز عمليات جوي مكثف، والإمارات كمنصة استطلاع واستخبارات، بينما لعبت قطر والكويت أدوارا في العبور والدعم والتكامل العملياتي. قانونيا تضع هذه الوقائع تلك الدول في موقع تسهيل أعمال العدوان، وهو ما يمنح الردود الإيرانية إطار الدفاع عن النفس لا صفة الهجوم الابتدائي. الحقيقة التي يصعب الهروب منها أن بعض عواصم الخليج لم تكن خارج الحرب بل داخلها حتى العظم، وما تسميه عدوانا إيرانيا هو في جوهره ارتداد مباشر لتورطها في حرب أمريكية لا تخدم إلا واشنطن.
1: عدوان إيرانية، انتهاك إيران لسيادتنا، هم أساس العدوان، هم أدوات بيد أمريكا وإسرائيل، أسلحة من أسلحة أمريكا. لما يكون السلاح موجه لك يعني توقف ساكت صامت يقتلك هذا السلاح، أما من الرد الطبيعي أنك تنهي هذا السلاح.

0: أما اللي خرجت عن السيطرة وفقدت عقلها وكشرت عن أنيابها ونفذت ضربات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية الإمارات. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: لأول مرة منذ عقود الإمارات تدخل الحرب مباشرة ضد إيران. وفق وول ستريت جورنال، أبو ظبي نفذت ضربات عسكرية داخل الأراضي الإيرانية استهدفت أحداها مصفاة لافان في الخليج، وتسببت في حريق ضخم عطل جزءا كبيرا من المنشأة الأشهر. الرد الإيراني كان عنيفا، صواريخ ومسيرات انهالت على الإمارات والكويت، بينما تحولت مدن الخليج إلى ساحة إنذار مفتوح. لكن الأخطر أن الإمارات لم تعد ترى نفسها مجرد دولة خليجية تبحث عن التهدئة، بل قوة إقليمية مستعدة للقتال دفاعا عن نفوذها واقتصادها. التقارير تتحدث عن استخدام مقاتلات ميراج وطائرات وينغ لونغ المسيرة داخل الأجواء الإيرانية، في تصعيد يكشف أن الحرب خرجت من الظل إلى الواجهة المباشرة. إيران التي راهنت على إخافة الخليج قد تكون دفعت الإمارات إلى أخطر تحول عسكري في تاريخها الحديث. الشرق الأوسط يتغير بسرعة، وما يحدث الآن ليس مجرد رد عسكري، بل إعادة رسم كاملة لتحالفات وقواعد قوة في المنطقة.

0: دون مين. تسريبات أيضا تفضح دولة الإمارات بعد زيارة السيسي لها، تحقيق صادم يكشف كيف تحول هاشتاغ لن ترون إلا معا إلى حملة ممنهجة بعد زيارة السيسي للإمارات وظهور مقاتلات مصرية هناك. الأخطر أن التقرير يتحدث عن تكليف داخلي للعاملين في مؤسسات إعلامية مصرية لنشر الهاشتاغ على حساباتهم الشخصية، ما فتح باب التساؤلات. هل كانت ترند شعبيا فعلا أم حملة جرى تشغيلها من خلف الكواليس؟ يعني النظام المصري هو اللي حركها مش هو الشعب المصري. اسمع،
1: صورة واحدة بس
2: لن ترون إلا معا، هاشتاغ يجتاح مصر. في الظاهر كان الأمر مجرد زيارة بروتوكولية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للإمارات، صور استقبال رسمية، ابتسامات أمام الكاميرات، وتفقد لما سمي بمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة داخل الإمارات بحضور محمد بن زايد. لكن خلف الصور كان هناك شيء آخر يتحرك بسرعة على مواقع التواصل. فجأة ظهر هاشتاغ واحد في كل مكان، لن ترون إلا معا، وخلال ساعات فقط تحول الوسم إلى حملة ضخمة تتصدر المشهد. تشارك فيها قنوات تلفزيونية وصحف ومذيعون وصفحات مؤيدة ومؤثرون وحسابات سياسية بشكل متزامن ومكثف. لكن السؤال الذي فجر الجدل، هل كان الأمر تفاعليا شعبيا فعلا أم حملة إلكترونية جرى تشغيلها بشكل منظم؟ حقيقة نشرته صحيح مصر يقول إن القصة لم تكن عفوية كما بدت. التحقيق يكشف أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة لأجهزة سيادية مصرية أرسلت تكليفا داخليا للعاملين لديها تطلب منهم نشر صور السيسي ومحمد بن زايد على حساباتهم الشخصية مع كتابة أي عبارة دعم للعلاقة بين البلدين، ثم إضافة الهاشتاغ نفسه في نهاية المنشور، أي أننا لا نتحدث عن ترند طبيعي خرج من الناس، بل عن حملة تم ضخها بشكل منظم عبر شبكة إعلامية ضخمة تمتلك قنوات وصحفا ومواقع ومئات العاملين. والأكثر إثارة أن التحقيق يرصد كيف بدأ الوسم أولا داخل حسابات مؤيدة للسلطة تعرف على منصة إكس بأنها جزء بما يسمى اللجان الإلكترونية، قبل أن تنتقل الحملة فجأة إلى منصات كبرى مثل اليوم السابع، الوطن، الدستور، وأون تي في. وهنا تظهر المفارقة الصادمة، الهاشتاغ حقق وصولا ضخما قدر ب74 مليون مشاهدة محتملة، لكن التفاعل الحقيقي كان ضعيفا جدا مقارنة بحجم الانتشار. بمعنى آخر، الناس كانت ترى الوسم في كل مكان لكنها لم تكن تتفاعل معه بالشكل الذي يوحي بوجود موجة شعبية حقيقية، وهذا ما كشفته أدوات تحليل الحملات الرقمية. فبحسب بيانات الرصد، عدد المنشورات كان مرتفعا بشكل غير طبيعي، لكن التعليقات والتفاعل والنقاش الحقيقي ظل محدودا، ما يشير إلى أن الحملة اعتمدت على حسابات ضخمة ومنصات إعلامية تدفع الرسالة بشكل مكثف وليس على جمهور يتحرك تلقائيا. والأكثر لفتا للنظر أن أغلب المنشورات كانت متشابهة جدا، نفس الصور، نفس العبارات، نفس الصياغات، ونفس الرسالة السياسية، مصر والإمارات جبهة واحدة. لكن لماذا كل هذا الحشد الرقمي؟ هنا ندخل إلى العمق السياسي للقصة. الوسم لم يكن مجرد دعاية لعلاقة ثنائية، بل رسالة سياسية وإقليمية شديدة الوضوح، خاصة بعد ظهور قوات ومقاتلات مصرية داخل الإمارات في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، وسط تصاعد التوترات في الخليج والبحر الأحمر والمنطقة بالكامل. الرسالة المقصودة تبدو كالآتي: أي تهديد للإمارات يعني حضورا مصريا مباشرا، وأي تصعيد إقليمي لن تكون أبو ظبي فيه وحدها. لكن الطريقة التي جرى بها ضخ الرسالة هي ما فتح باب الجدل الحقيقي، لأن ما كشفه التحقيق لا يتحدث فقط عن هاشتاج، بل عن شكل جديد من إدارة الرأي العام، حيث تتحول المؤسسة الإعلامية والصفحات والمؤثرون والحسابات السياسية إلى شبكة واحدة تدفع الرسالة نفسها في اللحظة نفسها، حتى يبدو الأمر وكأنه صوت شعبي واسع، بينما هو في الحقيقة تدفق منظم وموجه بعناية. وهنا يصبح السؤال الأخطر، كم من الترندات التي نراها يوميا هي فعلا تعبير حقيقي عن الناس، وكم منها مجرد حملات يتم تشغيلها خلف الكواليس؟
0: إذن الأمر واضح أنه ما حدث من إرسال قوات وطائرات مصرية إلى الإمارات، الشعب المصري رافض له، الشعب المصري متعاطف ومتضامن مع إيران، وهذا الأمر بيقلق الإمارات سواء في مصر أو في كثير من الدول العربية والإسلامية. لكن النظام المصري شيء يأكل رز تمام، فعلشان يظهر الصورة وكأنه تحرك شعبي وحملة شعبية وأن الشعب المصري كل مع الإمارات لن ترون إلا معا، مثل ما ذكر التقرير أن النظام أوعز للإعلام، وهنا رسالة واضحة بأن الإعلام سلاح ذو حدين، أهمية الإعلام عندما يستخدم في الشر مصيبة، أوعز للإعلام الرسمي بأنه يبدأوا ينشروا هذا الهاشتاج لن ترون إلا معا على أساس أنها حملة أو ترند شعبي عبر الشعب المصري تضامنا مع الإمارات، في رسالة سياسية بأنه أي ضرر أو أي عدوان على الإمارات فمصر إلى جانبها. مع أنه لو يجرح الآن صاروخ إيراني واحد، مش صاروخ، طائرة مسيرة إيرانية في الإمارات، والله ما يفعل السيسي حاجة، لأن السيسي بيأكل رز بس، وقت الصدق عيقوم وقد جغف لجغفتين رز وروح، أما أنه شارك أبدا، لأنه أصلا هناك تفاهمات مصرية إيرانية. فالسيسي من خلال هذا الحدث بيحاول يأكل شوية رز، وفي نفس الوقت يظهر محمد بن زايد وأنه إحنا معكم والشعب المصري كله معكم وشعبين، مثل ما كان يقول مع السعودية، وفي الأخير آكل رز، من أدى للرز أكثر أياكله.

ايضا في هذا المحور من هنا وهناك عبر مواقع السوشيال ميديا هناك ترند اكتسح العالم. طبعا بعد فوز برشلونة على ريال مدريد يوم أمس أو قبل يومين مش عارف المنو برشلونة قالوا فاز على ريال مدريد وأنه حصل على الدوري أو الكأس. المهم أنه فاز برشلونة على ريال مدريد. في الاحتفالات اللي بيحتفل بفريق برشلونة في مدينة برشلونة اللاعب البرشلوني المشهور الآن أمين جمال أو لامين جمال لامين لمال أو أمين جمال أنا في الرياضة يعني المعلومات محدودة. المهم أنه رفع العلم الفلسطيني فوق باص والفريق البرشلوني بيحوم أو بيجول في شوارع المدينة. كان هناك هجمة شرسة من إسرائيل على فريق برشلونة وعلى هذا اللاعب لامين لمال في عدة فيديوهات ومقاطع وهناك حملة شرسة عليه وأيضا مقابلة مع مدرب الفريق البرشلوني وهو بيقول أنه يعني أنا كلمت اللاعب أنه ممنوع وكذا لكن أمر خاص ورغم ذلك لا نحبذ هذا الشيء. يعني لما نقول لكم أن السردية الصهيونية أصبحت منبوذة في كل العالم في كل العالم وإسبانيا الآن واضحة في عدائها لإسرائيل. عارفين مواقف رئيس وزراء إسبانيا. المهم أصبح ترند هنا في هذا المقطع دهشة وصدمة صانع محتوى رياضي بلال حداد اسمه اندهش وانصدم الرفع لاعبي نادي برشلونة الإسباني علم فلسطين خلال احتفالهم بالفوز بلقب الدوري. نسمع